خايف أجرب خايف أهرب خايف أقرب يبعد عني خايف إني أحب وخايف ينسى الحب

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: انا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الاعداء بحده مثل ما بتمسح الارض المساحة رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني

0: 大便。
1: بدون أن مثل شريط الكاسيت أول شيء
0: يعمله. يا بصير مش نورمال.
1: في فرق لأنه الكاسيت أبطأ.

0: شفتك سنت
1: احلى
0: تذكر وقت اخر كلمه قلت
1: بس وين الموسيقى انا عم بقول كل الوقت
2: لا في موسيقى انا شريت الكاسات التحفيظ

0: انت العادي؟
1: ايه منيح للمواد.
0: طب خلينا نحط طاوله صغيره هون بتعمل.
1: لا خلص انا مش كلها لانه في شيء بعمل
0: لها.

0: Με νερσέζει.
1: Για να. Κύριε Μαντζού. Να χαντάμε,
0: ε. Για. Τι είναι.

0: لاين 1-700-700-986. تيكولاين.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال وأم الفحم.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا احكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالاشياء المهمة الكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في اي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة او من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 او ادخلوا الى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي الى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: أحلى صباح من مدينة عربة البطوف.
6: نشف عمر منصبح عليك وخالي.
7: لا

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
4: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس، الثلاثاء 13 من أكتوبر تشرين الأول. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات، وإلى العناوين.
1: بعد مقتل طالب وإصابة 24 آخرين في رحلة مدرسية في الشمال، وزارة المعارف تلغي كافة رحلات الطلاب حتى تحقيق في حيثية الحادثة.
0: شرائم القتل تتصاعد باستمرار، توتر في النقب عقب إعلان وفاة الشاب ياسين الشاوي متأثرا بإصابته جراء إطلاق النار في بلدة شقيب السلام.
1: في الساحة السياسية الإسرائيلية، انتقادات لرئيس الدولة يتحك هيرتسوغ في عقاب تقارير عن نيته الضغط باتجاه تشكيل حكومة وحدة بين نتنياهو وأيزنكوت بعد الانتخابات.
0: أسعدكم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، الحمد لله على السلامة. كل المستمعات والمستمعين كانوا يسألوني كل الوقت وين سناء، هي إجازة. رجعت من الإجازة. فالحمد لله على السلامة. وطبعا أنتم مع ساعتين مقبلتين من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن نبدأها مع هذه الحادثة التي كنا قد راقبناها وتابعناها بالأمس. لقي فتى يبلغ من العمر 15 عاما مصرعه، وأصيب 23 أو 24 آخرون بينهم 8 بجروح خطيرة جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب بالأمس في منطقة منارة ويفتح بالقرب من الحدود اللبنانية. كان هذا الانفجار قد وقع خلال جولة للطلاب والمعلمين من مدرسة دينية في بلدة معلو الترشيحة، وذلك بعدما عثر أحد المشاركين على جسم مشبوه، ووفق التحقيقات الأولية كان قد اصطحبه معه أو وضعه في الحقيبة. الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن بأن التحقيق الأولي يرجح بأن هذا الجسم المنفجر هو قنبلة عنقودية كان قد أطلقها حزب الله خلال الحرب والمواجهة الأخيرة، وذلك في وسط التأكيد على الاستمرار في عمليات التحقيق وكذلك التمشيط في هذه المنطقة.

0: من جانبه أفاد الصندوق القومي كيرن كيامت بأن الدخول إلى غابة منارة والمسارات ومناطق الاستراحة المحيطة بها محظور منذ 25 من أيار عام 2025 وحتى إشعار آخر. إلى ذلك قال المفتش العام للشرطة في تصريح عقب الحادثة إن الجولة حصلت على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وأشار إلى إمكانيات تقليص الرحلات والجولات مستقبلا في إطار مراجعة إجراءات السلامة والتأكد من عدم تعريض الأطفال للخطر.
1: إلى العنف والجريمة الآن، حفظه لقي شاب في العشرينيات من العمر مصرعه مساء أمس في جريمة إطلاق نار في بلدة شقيب السلام، ونقل شاب إلى مستشفى سروكا في بئر السبع وهو في حالة حرجة، وهناك كانت قد أجريت له عمليات إنعاش، إلا أن محاولة إنقاذ حياته باءت بالفشل.
0: إلى هذه القضية الآن، مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اعتقال رئيس بلدية كفر سابرة في ساعر لمدة 8 أيام في إطار التحقيق في قضية فساد عام، كما مددت اعتقال زوجته للمدة نفسها. وتشتبه الشرطة في تورط رئيس البلدية وزوجته ومسؤولين آخرين ورجال أعمال في تلقي رشاوى مقابل التأثير على مناقصات بلدية، بما يتيح لشركات وأصحاب مصالح الفوز بمشاريع وعقود في مجالات مختلفة بينها النظافة والبناء والخدمات البلدية.
1: إلى هذا التطور الآن، حكى أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها حققت مع فتى من مدينة القدس يبلغ من العمر 15 عاما، وذلك بشبهة الاعتداء على الفلسطينيين خلال مواجهات وقعت صباح أمس أثناء قطاف الزيتون بالقرب من قرية دوما جنوب نابلس. كانت الشرطة قد احتجزت عميدا في جيش الاحتياط ومتطوعا آخر بشبهة الاعتداء على مستوطنين، فيما أفاد مشاركون في قطاف بأن مستوطنين اعتدوا على نساء فلسطينيات وأن المتطوعين تدخلوا لحمايتهن.
0: إلى قطاع غزة الآن، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي قتل 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواسي في مدينة رفح جنوبية القطاع. وأضافت المصادر بأن عددا من الفلسطينيين أصيب جراء استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.
1: لذا شأن الآن، حيث دانت وزارة الخارجية الإيرانية اتهامات رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرهام لطهران بالوقوف وراء مخطط لاستهداف قواعد جوية بريطانية، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، متهمة بريطانيا بفبركة ادعاءات أمنية ضد دول أخرى. كان رئيس الوزراء البريطاني قد قال إن المخطط نسق على الأرجح في طهران وبتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني.
0: نبقى مع التطورات الإقليمية. أعلنت السعودية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثية باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة بعد اعتراض صاروخ آخر استهدف العاصمة الرياض. وفي ظل تصاعد الهجمات، أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها مؤقتا من الرياض والدمام وإليهما، فيما ألغت شركة الاتحاد الإماراتية رحلاتها بين أبوظبي وكل من الرياض وجدة والدمام. من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجمات جماعة أنصار الله الحوثية بأنها غير مقبولة على حد تعبيره، مؤكدا أنه لا يربط التعامل معها بالاعتبارات الانتخابية الأمريكية، ومجددا تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا.
1: في سياق آخر، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن روسيا وأوكرانيا وافقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة، وذلك على الرغم من نفي قيادتي البلدين التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. وأضاف ترامب بأن الطرفين وافقا بناء على طلبه، معربا عن اعتقاده بأن موسكو وكييف ترغبان في التوصل إلى اتفاق وأن واشنطن ستعمل على دفعهما نحو ذلك. في سياق متصل، دعا القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا إلى زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا ردا على ما وصفه بهجمات روسية تشمل اختراقات للمجال الجوي وهجمات إلكترونية، مشيرا إلى تعزيز ألمانيا والدنمارك للمساعدات التي تقدمهما إلى كييف. كانت هذه إذن جولتنا الإخبارية الصباحية. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
2: مستقبل الأولى

0: أولاد بن بنا من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق. من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر، ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سماع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير إجراءات الفاذة.
5: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
6: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
7: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
5: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
8: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
9: واحد بيعتمد خبرته فيد فيها غيره.
10: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
5: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
9: فكر بغيرك.
8: فكر بغيرك.
9: فكر بغيرك.
5: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي.
11: حملة مليون فعل خير.
10: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
7: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
11: وقف مع عائلة بدقيقة، اعمل فعل خير،
10: خليه جزء بالمليون.
12: حملة مليون فعل خير. شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
13: احنا قدها،
8: احنا قد،
13: واحنا قدها،
10: احنا قدها،
13: احنا قدها.
14: انتم تستمعون الى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
15: عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
16: بعد مقتل طالب وإصابة 24 آخرين في رحلة مدرسية بالشمال، وزارة المعارف تلغي كافة رحلات الطلاب حتى تحقيق في حيثية الحادثة.
15: شرائم القتل تتصاعد باستمرار، توتر في النقب عقب إعلان وفاة الشاب ياسين الشاوي متأثرا بإصابته جراء إطلاق نار في بلدة شقيب السلام.
16: وانتقادات في الساحة السياسية الإسرائيلية لرئيس الدولة يسحاق هرتزوغ في أعقاب تقارير عن نيته الضغط باتجاه تشكيل حكومة وحدة بين نتنياهو وأيزنكوت بعد الانتخابات. نتجه الآن إلى أبرز عنوان الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هارتس، وكما غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية تركز على هذه الحادثة، هذه الكارثة في الرحلة المدرسية بالأمس، طبعا كما ذكرنا مقتل طالب وإصابة 24 آخرين، وذلك جراء انفجار أحد مخلفات الحرب في أعقاب طبعا رحلة وجولة مدرسية بالقرب من الحدود مع لبنان. الصورة التي تريدها هنا صحيفة هارتس لنقل المصابين، وطبعا الحديث عن يعني قوات إسعاف وقوات شرطية مكثفة كانت قد وصلت إلى موقع هذه الحادثة، والعنوان هنا كذلك: طالب قتل في الشمال جراء الانفجار و24 آخرين كانوا قد أصيبوا جراء ذات الحادثة. طبعا في أعقاب ذلك كانت قد وردت الكثير من المعلومات، على رأسها بأن وزارة التربية والتعليم أعلنت بأن يعني هذه الرحلة المدرسية كانت قد حصلت على كل الموافقات اللازمة، وأنه على الرغم من ذلك هي تحقق، وطبعا توجهت إلى الجيش الإسرائيلي للفهم ولفحص كل الأمور المتعلقة بمثل هذه الرحلات. وحاليا كافة الرحلات المدرسية لكافة الطلاب في منطقة الشمال طبعا ألغيت حتى إشعار آخر.
15: ذات الموضوع بطبيعة الحال يتصدر كذلك الصفحة الأولى من يدعوت أحرنوت هذا الصباح تحت عنوان كارثة في الرحلة السنوية. نقرأ من هذا الخبر: مقتل طفل يبلغ من العمر 15 من عاما وإصابة 23 طالبا وأفراد طاقم تدريسي بانفجار بقايا قنبلة عنقودية في الشمال وقت قصير قبل الانفجار هذا الجسم المتفجر خلال رحلة طلبة الصف الثامن من المدرسة الدينية أورت في معلوت. تمكن الطلبة من تمرير هذه القنبلة من يد إلى يد والتقى صورهم فعليا. في وزارة التربية أوقفوا الرحلات إلى الشمال يومين والجيش فتح تحقيقا بالحادث.
16: نبقى مع صحيفة أرس وهذا الخبر اللافت الذي تنقله هنا الصحيفة. ليزا روزوفسكي وهي مراسلة الشؤون الدبلوماسية والسياسة الخارجية تكتب هنا بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول التقرب من السعودية، وكان قد توجه مؤخرا على ضوء طبعا كل هذه المواجهة القائمة بين جماعة الحوثي والسعودية. نتنياهو توجه إلى الرياض وطلب فعليا التدخل عسكريا لمساعدة المملكة العربية السعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن. اللافت هنا بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رفض هذا التدخل، ويعني أمر كل الجهات السعودية التي تتلقى مثل هذه الطلبات ألا تتعاون مع الجهات الإسرائيلية. يعني هذا لربما خلافا لما يريده نتنياهو ولما يسعى إليه، وتحديدا قبل الانتخابات، بأن يظهر بأن إسرائيل ليست محاصرة من العالم العربي، بل على العكس هي تتعاون مع دول الخليج وتقدم لها المساعدة، والمساعدة العسكرية أيضا ليست مجرد مساعدة.
15: إلى موضوع آخر يتصدر العناوين الرئيسية منذ مساء الأمس: الرئيس وعاصفة الوحدة، هكذا يعنونون الخبر. نواب يدعون بأن رئيس الدولة هرتسوغ يجري محادثات لفحص إمكانية إقامة حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات. في مقابلة بإطار مؤتمر شخصيات الدولة أو نشيم شلمدينا التي تقوم به طبعا يدعوت أحرنوت وموقع واينت، قال رئيس الدولة في هذا الإطار: إذا لم يحسم الأمر سأقوم بكل ما أوتيت من قوة بأن لا تعاد الانتخابات وأن تشكل حكومة مستقرة. في معسكر التغيير طبعا استهجنوا هذا الإعلان، ولابيد رد بالقول: آمل بأن لا يدفع الرئيس مجددا لتشكيل حكومة وحدة مزيفة والتي سيقوم نتنياهو من خلالها بخداع شركائه مرة أخرى. في دوار رئيس الدولة أنكروا إجراء محادثات بهذا الخصوص.
16: صحيفة إسرائيل هيوم الآن كذلك هي الأخرى مع ذات العنوان. الرئيس هنا على صفحتها الأولى: الرحلة التي تحولت إلى كابوس، هكذا تعنون صحيفة إسرائيل هيوم هذه الحادثة في الشمال، وطبعا تصف كذلك هذه الرحلة بالكارثة، الكارثة في الرحلة المدرسية. طبعا الحديث هنا عن فتى، عن طالب قتل، وعن 24 آخرين من المصابين، هذا بالإضافة طبعا إلى بعض الإصابات للمعلمين والطاقم التدريسي. تورد هنا الصحيفة أيضا صورة لهذه القنبلة، أو يعني لهذه لربما المخلفة من مخلفات الحرب التي أدت إلى هذا الانفجار. وطبعا يعني تثير هنا الكثير من التساؤلات بما يتعلق بهذه الرحلة المدرسية. من الذي حدد بأنه من المسموح أن تصل المدرسة إلى هذه المنطقة في الرحلة؟ من كان مسؤول أو كان يعرف لربما عن الخطر هذا في وزارة المعارف؟ وكذلك أيضا هل تم شرح المخاطر اللازمة للطلاب ورفع التوعية بما يتعلق بالتعامل مع يعني الأدوات أو المخلفات التي يمكن العثور عليها هناك بما يتعلق طبعا في الحرب وفي منطقة الشمال؟ وهل هناك من يتحمل المسؤولية؟ هذه الأسئلة التي تطرحها صباح هذا اليوم صحيفة إسرائيل هيوم، لربما لن تكون هناك إجابات.
15: بالحديث عن الإجابات نعود مجددا إلى دعوة حرنوت ولهذا المؤتمر الذي عقدته صحيفة دعوة حرنوت وموقع واينت في الأمس ويعني تصريحات لافتة من قادة الأحزاب المختلفة ولكن هذا هو العنوان بداية حرب الكل بالكل ولو أنه كلمة الكل في اللغة العبرية يعني يستخدمونها كأن الصوت حرب الصوت بالصوت نقرأ كذلك حملات الأحزاب تدخل

0: المرحلة النهائية، وهذه هي القضايا الأساسية: قانون التجنيد، الانقلاب القضائي، الوضع الأمني، والسؤال الأكثر إثارة: من مستعد أن يجلس مع من، وما الذي يستعدون لتقديمه لتبوأ منصب رئيس الحكومة؟ أسبوعان قبيل التوجه لصناديق الاقتراع، وصل رؤساء الأحزاب لمؤتمر شخصيات الدولة للحديث حول القضايا التي ستحسم على ما يبدو انتخابات الكنيسة 26، وبعد الاقتباسات من قادة هذه الأحزاب، أو على الأقل من بعض رموز أحانا بداية من الليكود، يقول: أتوقع أن ننجز بند التغلب. أما آيزنكوت فيقول: لا أسعى للحصول على نفوذ مال أو منصب. بنت من جانبه يقول: دولة إسرائيل في مسار انتحاري. وغولان يقول: لا أقبل فكرة رفض تشكيل حكومة مع العرب. سموتريتش يقول: أقوم بمهامي على أحسن وجه ممكن، وأنا بضيف مفاجئ هذا التصريح. فينتر يقول: يهاجموننا أو فعليا يهبوننا من قبل المعسكرين. وغانس يقول: أنا الوحيد الذي يقدم حلا لهذه البلاد. يعني الزلمة بعده عايش في القوقعة. خبر آخر لابد من الوقوف عنده لأنه هام جدا بسياق هذه الانتخابات: لجنة الانتخابات تحذر من الذكاء الاصطناعي. القائم بأعمال رئيس لجنة الانتخابات المحامي دين ليفني يقول في هذا المؤتمر بأنه تم نشر حملة تأثير تهدف إلى جعل الناس يعتقدون بأن الانتخابات مزورة.
1: طيب نعود إلى صحيفة هارت، وهذا الخبر كذلك الذي يريده هنا جوش براينر وحين معانيت، طبعا مراسل شؤون الشرطة ومراسل الشؤون القضائية. هذا الكشف هنا الذي بدأ في صحيفة هارت، وهو أن عضو الكنيسة كرويزر من طبعا حزب عثمة يهوديت، حزب إتمار بنغفير، الحديث هو أن عضو الكنيسة هذا يسحق كرويزر، ومعه أيضا كذلك المدير العام لطبعا حزب عثمة يهوديت، كان قد ساعدا متهم بالاعتداء على الفلسطينيين من المستوطنين طبعا، وشاركا كذلك فعليا بتهريبه من الاعتقال من الجيش. كل هذا جاء بعد ما قام العشرات من المستوطنين ومنهم كرويزر وكذلك يعني المدير العام لعثمة يهوديت، قاموا بمنع الشرطة من الوصول إلى هذا المكان، واعتدوا على كذلك أفراد الشرطة. بالأمس المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام سمحا بالبدء بالتحقيق مع كرويزر، طبعا لأنه عضو كنيسة فكان هناك ضرورة بالمصادقة على هذا التحقيق. كرويزر حتى هذه اللحظة ما زال ينفي بأنه هاجم أفراد الشرطة أو أنه ساعد لهذا طبعا المجرم المتهم بالاعتداء على الفلسطينيين، ساعده بالهرب أو بالتهرب من الاعتقال. إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. ينضم إلينا الآن زميل دكتور فراس خطيب. صباح الخير فراس.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح الخير محمد. صباح الخير سناء، والحمد لله على سلامتك يا سناء.
0: الله يسلمك. الله يسلمك فراس.
2: طولت الغيبة.
0: طولت هاي المرة تاني مرة بتوقع طولت لهي الدرجة، بست سنين ونص، بس كان كنا بحاجة شوي هيك نلقط نفسنا قبل الانتخابات.
1: قبل الانتخابات
0: بالضبط هيك صحيح.
1: أنا بعد الانتخابات فراس
0: يعني. حضر حالك.
2: لا لا انت ممنوع تطلع، هي قدام الناس
1: قبل ولا بعد.
2: بتعرف تايل في مثل غربي بيحكي على قصة الإجازات، إنه أفضل يعني أكثر ناس بحاجة لإجازة هن اللي جايين من إجازة، عشان قلوبنا معك سناء. يلا صباح الخير.
1: هيك تتأقلم مع الوضع.
0: هو أسبوع أول كان إجازة والأسبوع الثاني راحة من الإجازة.
1: طيب يلا، ما الذي لفتك هذا الصباح في أبرز عناوين الصحف؟
2: طبعا يعني العناوين تعود على نفسها نوعا ما في الآونة الأخيرة، بس قضية الطلاب في الشمال يعني تشكل خلينا نقول إشي كثير جوهري في هذا الموضوع، لأنه يعكس الكثير الواقع الحرب اللي عم نعيشه. هذا أولا يعني الشمال تحكي عن 45 دقيقة أو ساعة وربع عندك من الناصرة وصولا إلى الشمال، رحلات مدرسية، منطقة غير آمنة حتى مع وقف إطلاق النار. وهذه الأمور يعني لم تحسن في إسرائيل على مدار سنوات محمد وسناء. يعني من يدخل هضبة الجولان أيضا مخلفات الحرب بحقول الألغام، ونتحدث عن ضحايا. يعني ما حدث بالأمس مقتل طالب في الصف التاسع، إضافة إلى جرح يعني 3 بجروح خطيرة، 10 متوسطة. نتحدث عن يعني كوارث لكل عائلة في هذه الرحلة التي تتحول إلى كابوس. يعني أولاد بيصوروا حالهم مع مخلفات ذخائر معينة، وفي نهاية المطاف ولا حدا بينتبه لهذا الموضوع. في هنالك إخفاق كبير، الإخفاق يبدأ بالأساس من الجيش الإسرائيلي ومن الاستخدام الاستخبارات اللي ما رصدوا أين

0: وقعت كل هذه الكمية الكبيرة، وهناك انتقادات أيضا في أكثر من جهة إسرائيلية وتحديدا إعلامية، ويعني وتقول يعني مصادر إنه الجيش مش بس هو المسؤول في أكثر من مستوى. وإحنا نعرف إنه هذا الموضوع ليس وليد الصدفة وليس يعني إشي جديد اللي عم بتعيشه البلاد هنا. إحنا نحكي عن أيضا في سنوات بالتسعينيات، سناء محمد بالتسعينيات الثمانينات، دائما كان هنالك مصابون مش كثير يجري الحديث عنه. أنا في قريتي يعني هنالك من قتل نتيجة ألغام موجودة في هضبة الجولان أثناء رحلة عائلية أو أثناء رحلة بقل زي ما بيحكوها، البحث عن نباتات في الطبيعة اللي هو أكثر إشي طبيعي الإنسان ممكن يعني يعمله، يتعرض لمثل هذا الموضوع. صح. القصة الشهيرة عام 57، يعني هذه المأساة الكبرى التي عاشها المجتمع العربي في مجزرة صندلة ما في خمسينات القرن الماضي، 15 طفل وطفلة في كان في عودتهم من المدرسة بين القبل وبين صندلة، وكان هنالك مخلفات أيضا للجيش وانفجرت قنبلة هناك، 15 طفل لا تزال يعني هذه الحادثة تؤثر على هذه القرية الصغيرة حتى يومنا هذا. الزميل شيرين يونس كمان في ذلك الحين يعني تحدثنا مع أهالي، تحدثنا مع من يعني من أصابتهم هذه المصيبة في وثائق في راديو الناس عن تلك المجزرة، ربما نعرضه اليوم أو غدا كمان عن هذه المخلفات. الرسالة واحدة يعني لكل من يعني اللي بدي يطلع على الطبيعة، اللي بدي يروح يفهم إنه الحرب لن تنتهي بهذا المفهوم، ينتبه وين في إشاراته. ونتمنى أيضا أن يكون هناك جهات رسمية أن أن أن أن تمنع يعني الكارثة المقبلة في هذا الصدد. يعني أنت تحكي على إخفاق الذي يعني مش هوين، فكل هذه الخطوات التي يتخذها برأي وزارة التربية والتعليم ليست كافية. بيومين مش رحين ننصفوا الموضوع، ولا بيومين بيقدروا يكتبوا مسار. أنا كنت سأوقف كل الرحلات في تلك المنطقة، لأنه عم نحكي على الشمال، يعني الشمال اللي بيطلع من كريات شموني محمد وسناء وصولا، أنا أتجول أحيانا كريات شموني من الشمال وصولا من كريات شموني، خلينا نقول أو خلينا نقول من مفترق عمعاد وصولا إلى كريات شموني وهضبة الجولان، نتحدث عن منطقة تختلف كليا بعد الحرب، تختلف بمصالحها التجارية مأساوية، البيوت كثير من البيوت للبيع وفيش مين يشتريها، تركت هذه المنطقة بشكل أو بآخر يعني، ونتحدث بالفعل عن يعني تراجع بكل المعايير فيها. وبتعرف انت يعني حكومة نتنياهو التي وعدت بترميم الشمال وما إلى ذلك، فيش حاجة نحكي كثير معطيات، اطلعوا بالسيارة من مفترق بعد مفرق الرامي وصولا إلى الشمال وشوفوا الوضع في القرى وفي البلدات الشمالية هناك ونتيجة هذه المأساة.
1: زاد على ذلك بأنه يعني الجيش الإسرائيلي لا زال يفشط كذلك
0: يعني فراس. نقول يدعوات أحرارات أيضا الخبر السياسي الأبرز محمد وسناء طبعا، يعني قضية الغضب على هيرتسوغ من قبل معسكر التغيير. بالأمس كان هنالك يعني مؤتمر لإدارة أحرنوت، وكان هنالك تلميحات واتهامات لهيرتسوغ الذي قال بأنه سيفعل كل بقصار جهده أنه ما يكونش في انتخابات معادي في إسرائيل، بما معناه مصادر تقول بأنه يسعى لإقامة حكومة وحدة وطنية، ما تسمى حكومة وحدة وطنية بين الحزبين الكبيرين، ربما بقيادة أيزنكوت ونتنياهو، يكون هنالك تناوب وما إلى آخره.
2: أنت شو رأيك في هذا السيناريو فراس؟ يعني كيف؟ شو رأيك في السيناريو هذا؟ وارد ولا مش وارد؟
0: أنا أعتقد بأنه يعني خلينا هيك بس نحكيها، هيرتسوغ وغانتس هن أكثر الناس تضرروا من نتنياهو، وأكثر الناس داعمين يكون في حكومة نتنياهو يقودها بشي مرحلة لسنتين أو لسنة ونص. أنا برأيي السيناريو وارد، وسيناريو وارد في حال لم يكن هنالك حسم واضح، وهذا مكسب لنتنياهو سيكون. ولكن عم بشهد باليومين الأخيرين أنه هنالك وعي لدى معسكر التغيير أنه إحنا مش رح نفوت لهناك كمان مرة، لأنه نتنياهو وهذا الاتهام لهيرتسوغ لم يفي بوعوده ولا في أي مرحلة في هذا الموضوع. يعني كان مع غانتس بقضية التناوب وكلنا شفنا شو عمل بهذا الموضوع، إحنا بنعرف كل هذه المفاجآت السياسية التي كانت في اللحظة الأخيرة. نتنياهو أقوى منهم سياسيا، ولكن في المقابل هو يدخل هذه الانتخابات محمد سنة أضعف مما كان في السابق. يعني نتنياهو مع على الرغم من كل أنا بسمع بالشارع إنه هذا الساحر واللي بيقدر يعمل واللي بيقدر يحول، هو استطاع أن يكسر الإجماع ضده بعد 7 أكتوبر، ولكن هذا الإجماع كسر ليس فقط بشطارة نتنياهو، إنما يعني الحرب جاءت وبردت الضربة بشكل، الناس صارت تفكر بشكل أوعى، المعسكرات صارت أكثر والخلاف صار أكثر، وبالتالي نتنياهو قاد جزء من هذا الخلاف فبالتالي كسر الإجماع.
1: وبالرغم من ذلك فراس يجب القول بأنه يعني استباق يعني قضية الاقتراع ونتائج الانتخابات من خلال

0: يعني هذا الإعلان لرئيس الدولة وهذه الفحوصات لرئيس الدولة مفاجأة كذلك. ليش عم بقوم بهذا العمل الآن؟ ليه عم بمهد الطريق لما واضح أنه على الأقل وفقا لغالبية الاستطلاعات لنقول يعني معسكر التغيير يحظى بالغالبية حتى اللحظة؟ وشو يعني مستعجل على إيش مستعجل أنه من الآن يعني يطلق إعلانات من هذا النوع اللي بحد ذاتها
1: يعمل هيرتسوغ يا سناء ظل يعني بكم سنة شو دي مو يعمل إشي كرئيس يعني بدي يتسجل رئاسة عنده يعني هون عنده مهمتين رئيس الدولة في إسرائيل هو عنده مهمة تشكيل الحكومة وإلقاء المهمة على تشكيل الحكومة على شخص اللي يتم التوصية عليه هذا أولا وقضية العفو عن السجناء
2: وثنتين رح يساعد نتنياهو الأولى بده يعطي نتنياهو حكومة وإذا ما زبطتش حكومة بده يعطي عفو رئاسي
1: يعني صدفة إنه مصالح نتنياهو 100% من مصالح نتنياهو هي 100% من صلاحيات رئيس الدولة يعني إشي غريب لم يحدث هذا
2: وصدفة إنه 100% من حزب الليكود بقيادة نتنياهو صوت لرئيس الدولة هذا عشان يصير رئيس دولة
1: فبالتالي في هنالك أمر اللي كل الوقت يعني في هاجس في قضية مش مفهومة بهذا الموضوع وقضية الوحدة يعني اللي بيهربوا لها كمان يعني في اثنين بيشبهوا بعض بس بالطول هني بيختلفوا هني جانتس وهيرتسوغ هني نفس الموال في كل مرة بتعمل نفس الإشي وبتغلط نفس الموضوع مع نفس الشخص وبترجع كمان مرة هيرتسوغ وجانتس شو حكيت لي محمد شو بوصفون من قد ما هني بدهم يعملوا منيح بيعملوا بس عاطل على الأقل جانتس في هذا الموضوع فبالتالي هذا أمر يعني عشان هيك في بمعسكر التغيير غضب على هيرتسوغ جملة أخيرة بهذا الموضوع يعني هيرتسوغ بكل ما يتعلق في موضوع الوحدة الوطنية وما إلى ذلك وكل موضوع معسكر التغيير يدخل هذه المرة على الرغم من الصعوبات التي تواجهها جاهز أكثر من معسكر اليمين يعني إذا نذكر الانتخابات الأخيرة على الرغم من الاتهامات المتبادلة بينهم الإشكاليات اللي بيعيشها اليمين الآن كتلة اليمين هي الإشكاليات التي تعاشها كتلة التغيير في السابق يعني كان التجمع نزل لحاله ميرتس والعمل لم يتحدا ومنشوف هذا الموضوع في كتلة نتنياهو اللي يعني فينتر مش معروف إذا راح يمرق نسبة الحسم أو لا وفي حال لم يعبر نسبة الحسم كل الصورة بتتغير يعاز هندي اللي ما حدا فاهم شو بده لا يمين ولا يسار كمان في خطر عليه إنه ما يعبر نسبة الحسم فإذا لم تعبر هاتان الكتلتان في الكنيسة المقبلة نتنياهو سيكون في إشكالية في واضح بس واضح إنه نتنياهو هاي المرة قلقه أكثر على الحزب تبعه وبالتالي هو بالتصور تبعه يريد حكومة وحدة وطنية هذا هو الملجأ الوحيد تبعه وهذا ما يساعد هيرتسوغ بدي أعرج قليلا قبل ما ننهي على كم شغلة في موضوع يعني الموضوعات اللي احنا بنعيشها حكينا على موضوع القنبلة اللي كانت في الشمال في قنبلة موقوتة أيضا في مدينة حيفا شفناها في الحرب ونراها الآن يعني تسربات عم تطلع من المفاعل مصافي البترول الموجودة في حيفا مرة أخرى يونا ياهف رئيس بلدية حيفا الذي حذر من مثل هذه السيناريوهات في ولاية الأولى والثانية وهل إحنا عم نحكي على الثالث الآن وهو نفس الرابع عذرا وهو نفس الموضوع قضية المصانع قضية مصافي البترول وما ذلك امبارح كمان مدرستين ما راحوا على المدرسة نتيجة هذه التسربات وعم نحكي على طلاب مدارس إن كان في كريات آتا وفي مناطق قريبة من ذلك الوقت وكل الوقت في مطالب من أجل إخراج هذه القنابل الموقوتة وكان في هنالك إشارة كبرى أثناء الحرب مع إيران حول ما يمكن أن تفعله في حال كانت كارثة هناك فبالتالي يعني الدولة التي تنشغل بأمور هامشية لا وزير مين وزير الطاقة محمد بالمفروض يعالج هيك أمور وزير
2: الطاقة المفروض ده عندك يعني
1: ورا وزير بالضبط يعني ورا وزير على هيك وزارات ناس اليوم في أجندة انتخابات في الغرب مش هو الغرب متراجع قضية الخضار وقضية الغاز وقضية الغازات والتسريبات والمناخ هي قضية تشغل العالم ما عدا إسرائيل في هذا الموضوع وهذا مخجل لأي دولة متقدمة في هذا الصدد بكل ما يتعلق في الموضوع يعني احنا نحكي على أوضاع اللي هي كلياتها صعبة ولكن كمان يومين ثلاثة أنا وأقتبس أبو محمود الله يقومه بالسلام ويرجعنا يا دعاء الزاوية فتحياتنا له هذا الصباح أكيد عم بيستمع علينا هجرة الطيور كمان يومين ثلاثة في أكثر من 12 ألف طائر عصفور بدها رح نشوفهم في سماء البلاد هون نتيجة الهجرة هن موجودين في لبنان الآن أنا صرت أهتم بهذا الموضوع لأنه بالآخر بطل كثير أخبار حلوة غير أنك
2: أقل أخبار البشر بتصرش على الأقل هي يعني شوية عصفير
1: نستنى العصفير فبالتالي ممكن يكون الإشي عن جد جميل للي عنده أولاد يفقد عادة تعرف في مرحلة معينة وأنا الآن أتحدث يعني أنا مش مختص في هذا الموضوع ولكن يعني عم بحكي على

0: قضية أخيرة، موضوع تعيدها آرس، نرجع هيك شوي على المواضيع النكدية. القضايا في الضفة الغربية، قضية ترانسفير من أكثر من تجمع في يعني تقول صحيفة آرس إنه ترانسفير يجري على الأرض، وتتهم الصحيفة الحكومة الإسرائيلية المستوطنين بالعمل على تهجير الفلسطينيين. يتحدثون عن أكثر من 33 تجمعا فلسطينيا لأجراته الافتتاحية، أكثر من سكان يعني في 33 تجمع هجروا من منازلهم، وأن الجيش يمنع بعضهم من العودة منذ شهر 1/2025. هذا أيضا لافت،
1: لافت
0: كل
1: جدا شيء
0: هيك، كل شيء مش مستقر، على أمل أنه يكون هذا اليوم مستقر، وإن شاء الله يعني هيك يكون يوم مشرق. وديروا بالكم على حالكم، وفي ريحة شتاء كمان اليوم.
1: يسعد صباحك زميل دكتور فراس خطيب، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك فراس، شكرا لك. محمد، أسبوعين للانتخابات، أنت شاعر أنه عم بتقرب؟
1: والله شاعر أنا مش عم بنام يعني من هسه.
2: صحيح، بس لأقول لك كمان شغلة واحدة لافتة فعلا، يمكن احنا ذكرناك في ذيل يعني قراءتنا للعناوين الرئيسية، ولكني أنا أقرأها مؤخرا يعني وأتابعها بقلق، نوع من القلق. بخلاف الانتخابات الماضية قبل 4 سنوات، موضوع الذكاء الاصطناعي الآن يدخل بقوة للانتخابات القريبة، هناك الكثير من التحذيرات من قبل مختصين بهذا الجانب، ومن المهم ربما أن نتحدث عنه أكثر فيها يعني نشرات لاحقة محمد، لأنه يبدو أن هناك من بدأ العمل على يعني محاولة وصم هذه الانتخابات مسبقا بأنها انتخابات مزورة، وهذه قضية يقتضي الوقوف عندها.
1: يعني بدنا نشوف، باعتقادي يعني هاي الانتخابات راح تكون آخر انتخابات سنة اللي يعني سنحذر فيها من الذكاء الاصطناعي، لأنه بعدنا مش شايفينه 100%، ولكن بدون أدنى شك يعني المعارك الانتخابية القادمة ستكون، تعرف اليوم بطلبوا يعني في لجنة الانتخابات المركزية من أي حزب إذا بيقوم بأي شيء له علاقة بالذكاء الاصطناعي بأنه يكون يعني على الأقل إشارة. أنا باعتقادي هاي آخر انتخابات راح تكون في إمكانية، لأنه الانتخابات الجاي والمعارك الانتخابية الجاي راح تكون كل الحملات مبنية على الذكاء الاصطناعي. يعني حاليا الوضع لسه أهون، بس بكل الأحوال محاولات التشكيك في مصداقية الانتخابات مع الذكاء الاصطناعي أو بدونها، يعني هناك خشية حقيقية منها، وتحديدا من معسكر نتنياهو الذي يبدو بأنه يعني لن يفوز في هذه الانتخابات على الأقل وفق استطلاعات الرأي التي نراها حاليا. فلذلك منتظرنا الكثير من هذه الأمور ومن هذه التلفيقات ومن هذه الأشياء الشبيهة. الأمر المهم باعتقادي سيكون هو في يوم الانتخابات، يعني لربما هناك من يحذر بأنه يتم نشر فيديوهات مزيفة بالذكاء الاصطناعي، وهذه يمكن أن تؤثر على الناخبين، إما أن تخوفهم من الوصول للتصويت، أو على العكس أن تخلق يعني حالة من البلبلة أو شيء من هاي النوع. سننتظر لنرى، ولكن أنا باعتقادي لجنة الانتخابات المركزية تدرس هذا الأمر ليس كما يجب، يعني ليس بشكل كافي، وهذه من معلومات أقولها يعني بالأمس كنت قد اطلعت على بعضها. سنرى موضوع الذكاء الاصطناعي هذا في الانتخابات القريبة ما الذي سيقوم به.
2: سنتابع، فاصل قصير ونتابع.

0: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال وأم الفحم.
4: مهم يكون تطبيق مريح
5: وبالعربي
4: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
5: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية

0: بوفر 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في اي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
2: تسع وثلاثون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
3: إلى هذه القضية التي نتابعها من الأمس، هذه الحادثة والمأساة بالفعل لطلاب المدرسة. لقي طالب يبلغ من العمر 15 عاما أسرعه، وأصيب 24 آخرون بالأمس، وذلك جراء انفجار جسم متفجر من مخلفات الحرب خلال رحلة مدرسية في منطقة الجليل، وتحديدا في المنطقة المحاذية والقريبة من الحدود مع لبنان. طبعا الشبهات والتحقيقات الأولية تشير إلى أن أحد الطلاب عثر على هذا الجسم المتفجر ووضعه داخل الحقيبة قبل وقوع الانفجار، ولكن طبعا هذه المدرسة من مدينة معلو الترشيحة كانت قد وصلت إلى مكان الرحلة على الرغم من كل الحصول على المصادقات والموافقات من وزارة التربية والتعليم ومن الجهات المختصة. ينضم إلينا بداية للحديث في هذا الشأن السيد محمد خير، نائب رئيس بلدية معلو الترشيحة. صباح الخير.
2: صباح الخير.
4: محمد محمود.
3: مرحبا،
2: أهلا بك سيد محمد. طب بداية لو تطلعنا على خلفية هذه القضية، علما أن الطلاب والمعلمين الذين خرجوا في هذه الرحلة هم من مدرسة تقع ضمن نفوذ بلدية معلو الترشيحة.
4: طبعا الحديث يدور عن بالأمس كانت هناك رحلة ليس فقط لمدرسة أورت معلوت الدينية، إنما أيضا كانت أيضا رحلة في نفس المنطقة لمدرسة أورت ترشيحة طبعا، وكان هناك طلاب في مسار آخر في نفس المنطقة. بمعنى أن الرحلة كانت مرخصة بشكل كامل من قبل وزارة التربية والتعليم، من قبل الأجهزة المختصة والجهات المختصة في جيش في الجيش. وما حدث أنه أحد الطلاب طبعا كما ذكرتم وجد هذا الجسم المشبوه، وكان معه لمدة يعني كان معه مسافة 3 كيلومتر حتى انفجر في داخل الحقيبة، وأدى إلى ما أدى إليه، حدث مأساوي طبعا لا شك، حدث أدى إلى عديد الإصابات، وخاصة أيضا الطاقم التعليمي والمعلمين أصيبوا أولا في هذا الحدث مع الطالب.
3: يعني سيد محمد بس علشان نفهم الموضوع، يعني الطالب عثر على القنبلة هاي أو على الجسم المتفجر هذا، وضعه في الحقيبة ومشى فيه، ما حدا انتبه له من لا الطلاب ولا الطاقم التدريسي أو شيء من هاي النوع.
4: بالبداية وجدوا هو كمان طلاب اثنين، وهو طبعا الطلاب اللي كانوا معه قاموا بإلقائه على بجانبا، هو قام بأخذه ووضعه في الحقيبة. يبدو اعتقد بأن هذا سيكون ذكرى أو ما شابه في كل رحلة ممكن أن يجد الإنسان شخص أعتقد أنه أثري أو ثمين، وضعه في الحقيبة، ويبدو أنه أثناء السير حدث هذا ما حدث وأدى إلى انفجار هذا الجسم ووقوع العدد الكبير من الإصابات كما ذكرتم وكما يعرف الجميع وذكر عرش وسائل الإعلام.
2: طب من تجربتكم سيد محمد نسألك، يعني كيف تتم عملية إقرار هذه الرحلة من تجربتكم، يعني تحديدا في المنطقة أين تتواجدون، في منطقة الشمال التي لا تزال الأوضاع فيها محتدمة إلى حد ما؟
4: طبعا بالأمس كان لدينا جلسة الساعة 9 مساء في البلدية، وقامت مسؤولة الأمن في البلدية بسرد كيف تم الحصول على هذه التراخيص. يتم التوجه من قبل المدرسة أولا إلى وزارة التربية والتعليم من قبل مدير المدرسة، ومن بعدها إذا حسب المنطقة التي ستكون فيها الرحلة، خاصة هذه المنطقة الجيش مسؤول عنها، تم التواصل مع الجهات المختصة في الجيش، والجيش نفسه قام بمسار تفقدي قبل أن يخرج الطلاب إلى الرحلة، قاموا بمسار تفقدي إلى بالمكان، وبعدها أعطوا الموافقة والتصريح لهذه الرحلة. بمعنى الجهة المعنية بفحص هذا الأمر هي الجيش، ليس فقط هم، فقط أنا حسب رأيي من يجب أن يفحصوا الأمر ويقوموا وهم الجهة المسؤولة بنظري في هذه الحالة عن مما حصل. بمعنى الجيش يجب أن يقوم بفحص الأمر للعمق، كيف يمكن أن يعطى تصريح

0: تصريح لرحلة في مكان كهذا إذا لم يكن إذا لم يتم الفحص بشكل دقيق لكل المسار وللمسار بأكمله الذي سوف يمر منه الطلاب.
1: طيب سيد محمد، يعني كيف الأجواء في عندكم في المدينة في معلول ترشيحة؟ كيف كان التحرك من قبل البلدية؟
0: طبعا لا شك الأجواء أجواء حزينة. كان هناك تضافر جهود من عدة بلدان، أيضا يجب الذكر أيضا أن رئيس مجلس دير الأسد أيضا بعث برسالة وقام وأرسلوا طواقم للمساعدة في مكان الحدث. هناك يعني تواصل ما بين أيضا ترشيحة كون بلد عربية في معلوت، أيضا أظهروا أهل البلد تعاطف مع هذا الحدث، وهذا أيضا يؤدي إلى تجلي هذا الشعب الذي شعبنا طبعا اللي ينم عن أصالة في هذا الموضوع بغض النظر عن الظروف السياسية التي تسود في البلاد. هناك كان تعاطف كبير من قبل أيضا أهل ترشيحة وأرسلوا تعازيهم، ونحن في البلدية قمنا بجميع الإجراءات اللازمة من مختصين من بقسم التربية والتعليم بقسم الرفاه الاجتماعي للوقوف لكي نساعد أهالي الضحايا المصابين والوقوف بجانب أهل طبعا الطفل الذي لقي مصرعه.
2: طيب سيد محمد، يعني ربما نسألك كذلك عن وجوب إيقاف هذه الرحلة المدرسية ولو أنه متأخر إلى حد ما، بس هل تتفق مع وجوب إيقافها الآن بعدما جاء يعني الإعلان على لسان وزير التربية؟
0: أنا حسب رأيي يجب إيقاف هذه الرحلات في جميع المدارس، ليس فقط في مدرسة ترشيحة معلول ترشيحة، في جميع المدارس. الحدث كارثي ولكن كان يمكن تفاديه، بمعنى بما أن المنطقة هناك منطقة ما زالت منطقة حرب، يعني الكل يعلم القصف يومي هناك. أنا حسب رأيي الخروج برحلة إلى هذه المنطقة هو أمر غير معقول، وبمعنى أننا نذهب إلى مكان خطر بمعرفة وبعلم مسبق.
1: طب ولكن حتى يعني سيد محمد السؤال،
0: حتى لو عندنا احتمال 10% يجب إلغاء هذه الرحلة.
1: طب ولكن يعني هل كانت يجب أن تنتظر وزارة المعارف ما حدث لكي تقوم بإلغاء هذه الرحلات؟
0: أنا حسب رأيي وزارة المعارف عندما سمحت بقيام بهذه الرحلة في هذه المنطقة بناء على توصيات وموافقة الأجهزة المختصة في الجيش، بمعنى في هناك وحدات هندسية قامت بفحص المنطقة، وهذا ما يجب فحصه طبعا، هل هناك وحدة هندسية من قبل الجيش قامت بفحص المسار؟ يوجد أجسام مشبوهة تحت الأرض بمعنى ممكن اكتشافها؟ هذه أمور أسئلة يجب أن تجيب عليها لجنة، يجب أن يتم الإجابة عليها من قبل المختصين للجنة التحقيق التي شكلت في هذا الأمر، وهذا الأمر سوف يتابع من قبل البلدية لكي نقف على الحقيقة، لأن في النهاية البلدية دورها في هذا الموضوع هو ضئيل، بمعنى بما أنه كانت موافقة من قبل وزارة المعارف والجيش فالبلدية لا تستطيع أن تعترض على هذا الأمر.
1: طيب بسؤال أخير عن يعني وضع الطلاب، لأنه كما ذكرنا 24 مصابين وأحد طبعا الطلاب تم إقرار وفاته، البقية المصابين شو الأوضاعهم؟ كان هناك من في حالة خطرة؟
0: هناك مصابين كانوا في حالة خطرة، خرجوا من حالة الخطر، الآن وضعهم مستقر، وباقي المصابين هم بحالات طفيفة موزعين على مستشفيات ذيب ورمبم ومستشفى، وسنقوم اليوم أيضا بزيارات إليهم في المستشفيات، ونتمنى طبعا الشفاء، ونتمنى أن لا يتكرر مثل هذا الحادث الذي كان بالإمكان منعه بحيث منع الرحلة إلى هذه المنطقة من قبل الجهات المختصة في الجيش، وحسب رأيي هم فقط من يقررون السماح بالدخول إلى هذه المناطق من عدمها. أنا حسب رأيي ليس دفاعا عن وزارة التربية والتعليم، ولكن نحن نعلم أن هذه المنطقة هي منطقة عسكرية ربما هي مفتوحة، وكان هناك العديد من المسارات في أعياد اليهود، كانت هناك العديد من العائلات تشولت في هذه المنطقة أيضا في فترة أعياد اليهود في الشهر الماضي، لذلك أنا حسب رأيي يجب فحص هذا الموضوع للعمق، من قام بإعضاء هذه التصاريح، ما هي الفحوصات التي قام بها قبل إصدار الموافقة للمدارس للطلاب للذهاب إلى مكان يوجد فيه خطر ولو بنسبة ضئيلة.
2: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة طبعا.
0: شكرا.
2: وسنتابع كل جديد في هذه القضية. سيد محمد محمود نائب رئيس بلدية معلول ترشيحة،
0: شكرا
2: جزيلا لك. شكرا لك.
1: طيب كيف من الممكن أن تتعامل الآن المدارس وتحديدا في منطقة الشمال بموضوع الرحلات المدرسية، وهل بعد السماح بإعادتها يمكن أن تستأنف بشكل اعتيادي؟ نريد أن نتحدث في هذا الجانب إلى سيد عمر واكد نصار رئيس قسم المعارف في مجلس علبون ورئيس بلدية عرابي سابقا. مرحبا بك سيد عمر.
2: صباح الخير.
1: طيب

0: نحاول تجديد الاتصال مع الأستاذ عمر واكد نصار ريثما يعود إلينا من جديد. وبالفعل يعني هناك سؤال مهم الآن، يعني كل هذه الرحلات المدرسية التي نستمع ويدور الحديث عنها ويتم إرسال الطلاب إليها وتحديدا في منطقة الشمال في هذه المنطقة الخطرة، هل يجب أن تستأنف؟ وهل هناك ضامن أصلا بأن الطلاب الذين يصلون إلى هذه المناطق أن يكونوا بأمن وأمان يعني في ظل كل هذه التحديات، وتحديدا بعد ما رأيناه بالأمس؟ يعني سناء بالأخير في طالب فعلا أخذ هذا الشيء وحطه معاه في الحقيبة وانفجر وكل هذا الكلام صحيح، السؤال هل كان يمكن أن يمنع هيك حادث؟ يعني هذا هو السؤال الأهم.
1: أنا بصراحة لما تابعت الأخبار امبارح محمد، المنطق السليم بيقول أنه كيف أساسا سمح الخروج على مناطق في الطبيعة بالشمال لما إحنا عارفين أنه المنطقة لازالت منطقة مشتعلة محتدمة وهناك نشاط عسكري للجيش الإسرائيلي على المناطق الحدودية حتى اللحظة.
0: صحيح.
1: فكيف ممكن بالأساس يعني إتاحة المجال للطلاب مدرسة خاصة من جيل صغير أن يوصل هناك؟
0: طيب سيد عمر واكد نصار رئيس قسم المعارف في مجلس ألبون رئيس بلدية عرابي سابقا،
1: صباح الخير.
2: صباح النور لكم سناء ومحمد وبجميع المستمعين.
1: طب ربما نسألك بداية هذا هو السؤال المركزي، يعني هل من منطق لإتاحة المجال لطلبة مدارس خاصة من الجيل الصغير للوصول لمناطق لا تزال محتدمة مشتعلة غير مستقرة إلى حد ما، وكيف تتم هذه الأمور عادة؟ كيف يعني شو هي صمامات الأمان اللي كان ممكن يعني النظر إليها من أجل تفادي هذه الكارثة؟
2: رحلة تنوي أي مدرسة أو مؤسسة تعليمية تخطيطها والقيام بها حتى وإن كانت في المحيط القريب للبلدة التي تتواجد فيها المدرسة، تتطلب كل رحلة من هذا النوع تتطلب الحصول على موافقة من مكتب، هناك مكتب تنسيق الرحلات هكذا يسمى في وزارة التربية والتعليم، فهذا المكتب يعني كاسمه هو ينسق مع جميع الجهات المعنية في الموضوع لضمان سلامة وأمان الطلاب ومرافقيهم. لذلك عندما نقول هل من الصحي أو الصحيح أن تشارك أن تخرج أو أن يخرج طلاب المدارس إلى رحلات، نعم يعني من الطبيعي أن يخرجوا إلى رحلات لأن الرحلات هي يعني مركب هام في السيرورة التعليمية في المدرسة ولا يمكن الاستغناء عن الرحلات، ولكن مكتب التنسيق هذا ينبغي أن يكون دقيقا في إصدار تصاريحه وموافقاته على خروج الطلاب إلى الرحلات. ولنكن يعني دقيقين أكثر، المناطق مناطق الحرب أو المناطق المتعرضة للقصف أو التي تعرضت للقصف يعني يجب أن يكونوا على علم وعلى دراية، وكل يعني ذي عقل يدرك أن مثل هذه المناطق قد تكون فيها مخلفات عسكرية ومتفجرات تؤدي إلى ما أدت إليه. لذلك يعني المأخذ في هذا الموضوع هو على مكتب التنسيق كيف صادق على خروج الرحلة إلى هذا المكان أو هذه المنطقة المنكوبة إن صح التعبير بالقصف والتي تتعرض للقصف بشكل يومي حتى بعد يعني وقف إطلاق النار.
0: طب دعني أسألك أستاذ عمر، يعني أنت رئيس قسم معارف في مجلس علبون، المدارس في بلدة علبون هل مثلا هي الأخرى تقوم بتنسيق رحلات في ذات المناطق، أم أنه هناك يعني لربما توجيه من قبلكم أو من قبل مديري المدارس أو من قبل جهات أخرى بالابتعاد عن مثل هذه الأماكن؟
2: التوجيهات العامة التي نقدمها للمدارس المسؤولين فيها الابتعاد كما قلت عن الأماكن، وأحيانا الابتعاد عن ليس فقط عن المكان إنما عن الزمان، يعني هناك مواعيد ليست موفقة إن صح التعبير. يعني نحن علمنا قبل بضعة أيام أن هناك مدرسة في علبون تنوي الخروج برحلة في 7 أكتوبر. قلنا لهم هذا التاريخ غير موفق ويعني منعا لأي احتكاك ولأي يعني كلنا نذكر ما حدث لطلاب سخنين قبل حوالي سنة في منطقة بيسان عندما التقوا صدفة في رحلة مصادق عليها، التقوا بطلاب أو بشبان من المجتمع اليهودي واعتدوا عليهم واضطر البعض منهم إلى تلقي العلاج في المستشفى. لذلك يعني يجب توخي الحذر في المكان والزمان الذي تخرج فيه الرحلات. على العموم لا يجوز إطلاقا ويمنع، وهذا يعرفه كل مديري المدارس والعاملين في التربية والتعليم.

0: لا يجوز أبدا الخروج في أي رحلة بدون الحصول على الموافقات. الموافقات تقوم بتنسيق كل مسار الرحلة وكل برنامج الرحلة مع جهات عديدة تتعلق بخطورة المسار الذي الخطورة الطبيعية يعني في الطبيعة، وأحيانا خطورة حالة الطقس، ونعرف يعني هذا يعيد إلى الأذهان الحادثة التي راح فيها أكثر من 10 طلاب على ما أذكر قبل بضع سنوات في منطقة البحر الميت.
1: صحيح.
0: لأنهم لم يتقيدوا بتعليمات المتعلقة بحالة الطقس، وحدث هناك حدثت سيول وجرفتهم وأودت بحياة أكثر ربما 14 طالبا. يعني الموضوع لا ينبغي الاستهانة به إطلاقا، لا فيما يتعلق بحالة الطقس، وحالة الطقس طبعا السيول والحرارة الشديدة خاصة في جنوب البلاد، لا في حالة الطقس ولا في صعوبة المسار ولا في وسائل الأمان والسلامة التي ينبغي اتخاذها. طبعا حدث ولا حرج عندما نتحدث عن مناطق عرضة للقصف أو تعرضت للقصف وربما تكون فيها مخلفات خطيرة.
2: طب ربما نسألك بسؤال آخر باقتضاب شديد إذا أمكن أستاذ عمر، هناك كذلك من طرح مسألة التداعيات الاقتصادية على الشمال وبلداته تحديدا بعد هذا القرار المفهوم طبعا في هذه المرحلة، ولو أنه قرار مؤقت حاليا، كيف تنظر إلى هذا الجانب وأين هي نقطة التوازن التي ينبغي النظر إليها بهذا الإطار؟
0: يعني موضوع لا يجوز المقارنة والمقاربة بين الأوضاع الاقتصادية وضرورة دعم الاقتصاد أو إنعاش الاقتصاد وحياة الناس. نحن نتحدث هنا عن حياة ناس، عن حياة طلاب مدارس ومعلميهم ومرافقيهم، وهذا لا يجوز ربطه، يعني بمعنى أن نسمح بتدفق المدارس إلى تلك المنطقة لكي ندعم الاقتصاد هناك. دعم الاقتصاد ينبغي أن يكون بوسائل أخرى وبخطوات أخرى وببرامج أخرى، والأهم من ذلك ينبغي أن تقوم السلطات المسؤولة إن كان في الجيش أو في غيره بتنظيف المنطقة بشكل كامل والتأكد من نظافتها بشكل كامل من المخلفات العسكرية التي تشكل خطرا إن كان على الطلاب وإن كان على المواطنين على السكان بشكل عام.
1: وضحت الصورة، نريد أن نشكرك جزيل الشكر وأن نتمنى السلامة دائما لجميع الطلاب. الأستاذ عمر واكد نصار رئيس قسم المعارف في مجلس علبون، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: طيب، على أمل بالفعل يعني أن يتم التعامل مع هذه الأمور بجدية، يعني أنا وافق مع الأستاذ عمر واكد نصار، القضية يعني يجب أن التعامل معها بجدية، مش منطقي أنه يتم المصادقة على هذه الرحلات في هذه المناطق. وزي ما حكيتي أنت سناء، يعني مش أنه الحرب انتهت.
2: صحيح.
1: يعني ما زال هناك هجمات بطائرات مسيرة، ما زال هناك دبابات يوميا تتجول في هذا في هذه الأمكنة، فيعني بالفعل قضية غريبة جدا. وكذلك هذه الحادثة غير أنها مستهجنة يعني، ولكن تستدعي النظر
2: والكثير من علامات الاستفهام. يعني طبعا كيف يمكن إقرار مثل هذه الرحلة لطلبة مدارس؟ صحيح. يعني بجيل الصغير كتير وبدون ما يكون في هناك يعني حتى نظر، يعني مش بتكاش تكون مختص عشان تفهم المخاطر اللي كان ممكن تكون محتقة وكان طبعا بالإمكان تفاديها.
1: طيب، هذا نأتي إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية، لا تذهبوا بعيداً.

0: أجمل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: مهم يكون تطبيق مريح.

0: صحيح
1: وبالعربي،
0: ويكون حدا احكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالاشياء المهمة الكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في اي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة او منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 او ادخلوا الى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي الى فرض فوائد تأخير واجراءات انفاذ.
2: انتم تستمعون الى راديو الناس.
3: احلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
4: صباح الخير من قرية المشهد.
5: احلى صباح من

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: أحلى صباح من عمال وعمال.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
3: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: بعد مقتل طالب وإصابة 24 آخرين في رحلة مدرسية في الشمال، وزارة المعارف تلغي كافة رحلات الطلاب حتى التحقيق في حيثية الحادثة.
1: جرائم القتل تتصاعد باستمرار، توتر في النقب عقب إعلان وفاة الشاب ياسين الشاوي متأثرا بإصابته جراء إطلاق النار في بلدة شقيب السلام.
0: وانتقادات في الساحة السياسية الإسرائيلية لرئيس الدولة يتحك هيرتسوغ في عقاب تقارير عن نيته الضغط باتجاه تشكيل حكومة وحدة بين نتنياهو وأيزنكوت.
1: إلى أخبار العنف والجريمة الآن، قتل الشاب ياسين يوسف الشاوي البالغ من العمر 23 عاما إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة شقيب السلام بالنقب، فيما أصيب رجل آخر في 38 من عمره بجروح متوسطة. وأعلنت الطواقم الطبية وفاة الشاب في مستشفى سروكا متأثرا بجراحه، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الجريمة وسط شبهات بأن إطلاق النار وقع على خلفية نزاع بين عائلات. بهذه الجريمة بلغ عدد ضحايا العنف والجريمة منذ بداية العام 184 قتيلا.
0: إذن ينضم إلينا بداية مراسلنا ضياء حاج يحيى للوقوف طبعا مع حيثيات هذه الجريمة وهذا التصاعد المستمر أيضا وتحديدا في الآونة الأخيرة. صباح الخير ضياء.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير سناء محمد وكل المستمعين.
1: أهلا بك ضياء. إذن تفاصيل هاتين الجريمتين المنفصلتين والمعلومات المتوفرة حيالهما حتى اللحظة.
2: نعم، يعني الجرائم تعود بعد انقطاع لمدة أسبوعين قد نقول، وتحديدا يعني عادت في منطقة النقب في مدينة رهط، وأيضا يوم أمس في شقيب السلام. طبعا الحديث يدور عن جرائم ارتكبت بإطلاق الرصاص، وحتى هذه اللحظات الشرطة لم تتوصل إلى اعتقالات في الجرائم. طبعا نتحدث عن الجريمة التي وقعت يوم أمس في شقيب السلام، راح ضحيتها الشاب ياسين الشاوي. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن خلفية الجريمة تعود على ما يبدو للنزاع وخلاف على قطعة أرض الذي بدأ منذ عدة أسابيع واستمر، وكان فيه يعني تخلله إطلاق رصاص. حتى يوم أمس على ما يبدو يعني وقع شجار أيضا تم فيه استخدام السلاح، أصيب الضحية خلال تواجده في المكان بجروح حرجة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. أيضا في نفس الجريمة أصيب شخص بجروح وصفت بالطفيفة، ولكن يعني اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاة الضحية متأثرا بالإصابة. كما ذكرت سناء يعني بالفعل حالة من التوتر أيضا في شقيب السلام من أن تكون يعني هذه الجريمة تفتح بابا لجرائم أخرى في المدينة.

0: علما أن يعني هذه الخلافات خلافات طار تستمر لفترات طويلة. كما ذكرت الشرطة أن لديها حددت هوية مشتبه بهم فيما لم تعلن حتى هذه اللحظات عن اعتقال في هذه الجريمة. أيضا يوم أمس جريمة قتل في مدينة رهط قتل فيها الشاب موسى جبور بجريمة إطلاق رصاص، وأيضا الشرطة في هذه الجريمة لم تتوصل إلى اعتقالات فيما اكتفت بالقول إن الخلفية تعود لنزاع بين عائلات ولم تحدد إذا كانت قد توصلت إلى اعتقالات أو لديها هوية مشتبه بهم. ولكن للتنويه يعني هذه الجريمة التي وقعت في رهط تأتي بعد تقريبا 15 يوما بدون جريمة قتل مع انخفاض أيضا في معدلات أيضا جرائم إطلاق الرصاص بشكل عام في المجتمع العربي.
1: طيب نحن سنتابع طبعا معك كل هذه التطورات، ونريد أن نشكرك جزيل الشكر مراسلنا ضياء حاج يحيى، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
1: نبقى في النقب الآن، ليست بعيدة يعني ما نراه سناء هذه الجرائم وكذلك أيضا هذه الخلافات التي تحدث ما بين السكان والمتنازعين على اختلافهم، هي أيضا جزء منها بسبب ضائقة الأرض والمسكن، هذا التضييق من قبل السلطات الإسرائيلية وكل هذه المحاولة لحصر السكان وتحديدا في النقب في مناطق محددة. بالأمس كنا قد تابعنا كذلك هدم السلطات الإسرائيلية لمنازل عائلة أبو وادي، وكذلك أيضا للمسجد مسجد القرية قرية الضحية مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، وهو ما أدى إلى تشريد المئات من السكان. من جهتها بلدية رهط كانت قد خصصت قاعتين لاستقبال الأهالي الذين هجروا من بيوتهم التي هدمت، وذلك طبعا إلى جانب توفير طواقم إضافية من الخدمات الاجتماعية. بعض الأهالي ما زالوا في طبعا أو على ركام هذه المنازل، وهناك نصبوا بعض الخيام للبقاء فيها. ينضم إلينا بداية السيد عدنان أبو وادي من قرية الضحية من العائلات التي هدمت منازلها. صباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ عدنان.
1: طيب سنحاول تجديد الاتصال مع السيد عدنان لنتحدث إليها في هذا الشأن. طبعا كنا قد شاهدنا هذه يعني المشاهد المؤلمة سناء، المئات الذين يخرجون من بيوتهم يعني دون أي مأوى دون أي مكان يأويهم أو يعني يلجؤون إليه، وعلى الأقل هذه المبادرة التي رأيناها وهي مبادرة طيبة من بلدية رهط بتخصيص هذه القاعات لاستقبال يعني الأهالي الذين خرجوا من بيوتهم، وعلى الرغم من هذا كذلك أيضا رأينا يعني البعض من الذين آثروا وفضلوا البقاء على يعني ركام منازلهم ونصبوا هناك الخيام للبقاء فيها رفضا منهم فعليا لترك هذا المكان وللذهاب بعيدا عن بيوتهم. طيب كنا قد تحدثنا بالأمس إلى أحد أولئك الذين طبعا تعرضوا لهدم المنزل السيد أحمد أبو وادي، وهو أيضا من بين هذه العائلات، فلنستمع إلى ما كان قد تحدث به لراديو الناس بالأمس ريثما نحاول تجديد الاتصال مع ضيفنا.
3: سنتين ونص وإحنا في المعاناة هاي في المحاكم وقدام السلطة التوطين البدوي اللي بيقولوا عنها وجلسات هان لمنا وصلنا لليوم، فهم أخذوا قرار قبل 7 أيام 8 أيام إنهم يهدموا البيوت. فحاولنا في كل المحاولات محاكم ما خلنا يعني من جهدنا إشي غير حاولنا فيه، فأخذ قرار تنهيل التبعات البدوي، لازم البيوت هذول كلهم ينهدن وما في مجال ثاني. كانت بلدية رهط اشتركت في المداولات هاي، وكان يعني كمان عندنا اللي هي انفتحت حارة قريبة لنا يعني، فبلدية رهط كانت بدها تحطنا في الحارة هاي، فهم كمان قالوا لا الحارة هاي مش للسكان هذول، ظل احنا نجيب ناس من بلدات اخرى ونحطهم في الحارة هاي. فكان المجال يعني قد ما حاولنا نجيب في الحارة هاي اللي عندنا، فكانت المحاولات كلها كان من وجه سلبي يعني، ولا مره كنا حتى قربنا لشيء نقول عنه ايجابي يعني. فاول ما بدوا في المسجد يعني اختاروه الاول، كان مشهد يعني صعب ما بينوصف يعني، البيوت ما يقارب 75 بيت ما يقارب 200 نفر، والاولاد كلهم يعني في العراء يعني، ما في بيت ولا في حاجه يعني، فلحد لسه ما في حلول يعني.
1: هذا هو الواقع إذن في قرية الضحية. ما تحدث إلينا بالأمس فيه أحد من تعرضوا لهدم منزله، والآن من جديد نرحب بسيد عدنان أبو وادي كذلك من ذات القرية. يسعد صباحك أستاذ عدنان.
2: صباح الخير أستاذ عدنان. طيب احنا استمعنا طبعا لهذه الشهادة، ولكن نريد أن نستمع كذلك منك يعني ما كان بالأمس من يعني مشهد صعب جدا، رأينا بعض توثيقاته وأنت تضررت يعني

0: بشكل مباشر حيث هو منزلك كذلك، أليس كذلك؟
1: أكيد الحالة مأساوية. يعني اليوم صحينا شفنا حجم الدمار، يعني يمكن البارح كان أهون، بس اليوم يعني شفنا ظروف ثانية، ظروف قاسية جدا. صعب يعني أنك تصحى على خيم مش متعودين، يعني احنا كنا ساكنين في دور عاديات، فالحال صعب جدا.
2: سيد عدنان، قديش عدد المنازل تقريبا؟ قديش عدد السكان اللي جبروا او اجبروا على ترك بيوتهم؟
1: ما حد ترك بيته ولا حد اجبرنا نطلع، يعني قصدي ما بيقدروا يجبرونا نطلع من بيوتنا كلنا، ولا واحد طلع من الارض. تقريبا احنا 70 بيت اللي هم تقريبا 400 نسمه مع الاطفال مع الشيوخ، كلهم متواجدين في القريه، ولا واحد طلع من القريه. حطينا خيم، جلسين في الخيم وقاعدين، ما راح نطلع لان هذه ارضنا، ارض الاجداد والاباء، ما راح نخليها لمن يعني.
2: طب خلينا هيك نشرح للي ما تابعوا الموضوع سيد عدنان، يعني شو الخلفية التاريخية لقرية الضحية؟ طبعا هي قرية مسلوبة الاعتراف، غير معترف بها من قبل سلطات الدولة، هناك سنوات طبعا وكان هناك محاولات لمنع هذا الهدم. شرحنا هيك من البداية باختصار، يعني كيف وصلتوا لهذا الوضع بالأمس لهدم القرية بأكملها؟
1: قرية الضحية موجودة قبل إقامة الدولة، يعني لما جت الدولة في 48 وخشن الدبابات والجيش، كان جدادي بيزرعوا في الأرض، موجودين، كانوا موجودين يعني ظلوا في الأرض، لكن ما أعطوهم الحقوق زي ما أعطوا مثلا اليهود اللي جوا. في حوالينا تقريبا 100 كيبوتس و100 مشاب اللي هم أخذوا شوريم وبنيات كهرباء تشتيوت كل شيء أعطوه شوارع، لكن احنا ظلينا كذي في العراء، ما صح الأرض أرضنا بس ما أعطونا ولا حق. طلبنا في الكهرب، يعطونا كهرب، يعطونا شوارع، لكن رفضوا في البداية، رفضوا. سوينا يعني إحنا جبنا من نفسنا، جبنا كهرباء اللي هي من الطاقات الشمسية، ومدينا كهرب بمجهودنا، وسوينا كل شيء بمجهودنا بدون يعني الدولة ما حطت ولا شيء كلها. حاولنا نطلب يعني يعطونا اعتراف، يعطونا، رفضوا ورفض تام. القصة قبل تقريبا في 2018 جانا الجرافات وأخذنا المحصول الأرض، جرفنا، وبعدها بتقريبا فترة حطوا أوامر هدم على البيوت، قلنا توجهوا للمحكمة. يعني احنا كنا عندنا أمل ان في عدل في المحكمة، لكن للأسف يعني الجلاد وكل واحد يعني.
0: طب سيد عدنان، انتوا قبل عدد سنوات كمان كان في هناك محاولة لانه إبرام اتفاق بين بلدية رحات، مجلس إقليمي بني شمعون ووزارة الداخلية لضم القرية لنفوذ بلدية رحات لثلاث كيلومترات إذا مش غلطانة عن قريتكم. شو اللي صار وقتها؟
1: وصلوا للاتفاق مبدئي اللي هم ياخذوا اراضي من مدينه رهط، وهم يعطوا رهط بديل، والبديل هو الارض تبعتنا. ما كنا عندنا مشكله ان نكون في نفوذ رهط ونعيش عادي، لكن على ارضنا. لكن للاسف تغيرت البلد، قبل ما تتغير البلديه ظل الانتخابات تقريبا 6 اشهر، وفي واحد مسؤول غاد قال ممنوع تختموا اي شيء في البلديه لان في انتخابات قادمه، وتعطل البند هذا وما تحيز، وسلطه الاراضي استغلت الحاجة هذه وبدأت تقول لا احنا ما بدنا، مش موافقين، وبدأوا يزرعوا أرض، اسمه يزرعوا شجر في الأرض وحاولوا يسيطروا عليها.
2: طب الآن سيد عدنان، ما المتوقع؟ يعني انتوا ظليتوا في أرضكم ويعني لا تريدون المغادرة كما ذكرت، شو المتوقع الآن؟ رح ترجعوا تبنوها؟ رح تتوجهوا للقضاء؟ ما هو مستقبل هذه القرية؟
1: لا، قضاء احنا فقدنا الأمل في القضاء، هذه الدولة الظالمة ما فيها عدل، خلاص احنا باقيين وراح نرجع إن شاء الله، نبدأ نأسس حالنا شوي شوي، نبني. الحين إحنا بدينا خيام، كمان شوي إحنا متأملين خير إن شاء الله في الانتخابات القادمة 27/10، كلنا طالعين مصوتين إن شاء الله. إذا تغير الحكومة النازية هذه الفاشية، إذا تغير بن غفير ونتنياهو وتكون في حكومة عندها شوية عدل اللي تقدر تعطينا نعيش بكرامة، إن شاء الله راح نغير الحال لأفضل بإذن الله.
2: أتمنى لكم دائما أن تكون بكل خير. نريد أن نشكرك سيد عدنان أبو وادي من قرية الضحية في النقب، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا.
1: حياكم الله. مع السلامة.
2: يعني كما ذكرنا سناء، بلدية رهط في مبادرة منها كذلك أقامت أو فتحت قاعتين لاستقبال الأهالي الذين يعني جزء منهم تبقى وجزء منهم غادر طبعا، لكي على الأقل يعثر على مكان يبيت فيه ليلته. ينضم إلينا الآن حسن النصاصرة وهو نائب رئيس بلدية رهط. صباح الخير أستاذ حسن.
0: صباح الخير.
3: صباح النور لك وللمستمعين.
0: سيد حسن، يعني في المقابل يعني هناك من يدعي بأن القرار، يعني هذا القرار، قرار الهدم بالأمس كما يعني ألمح سيد عدنان، لا تعويل على المسار القضائي، ولذلك أريد أن أسألك تحديدا عن هذا الموضوع، هل هذا القرار فعلا جاء بعد رفض المحكمة المركزية في بئر السبع طلب الأهالي

0: التجميد تنفيذ أوامر الهدم أم أن القرار كان قرار سياسي في فترة انتخابية بتقديراتك؟
1: نعم هذا لا شك، هذه ليست المرة الأولى للأسف، نحن لا نستغرب ما حدث في ضحية بالأمس، صح هدمت كل القرية بالكامل، ولكن أنا بقول كقلت أيضا هدمت قرية السر، وأيضا قلت قرية تل عراد وبير هداج وفي كل مكان الهدم.
0: وأم الحيران
1: الآن هو يصعد، بن كبير يصعد هذه الحملة من أجل حملة الهدم، يصعدها من أجل خدمة الحملة الانتخابية السياسية تبعتها وتبع زمرته، بالتالي هو يهدم ليحصل على الأصوات. لا يمكن، لا يوجد أي وزير في العالم في أي دولة في العالم يفتخر بهدم بيوت لمجتمع لأبناء المجتمع. نحن جزء من هذا المجتمع الإسرائيلي، نحن أقلية قومية فلسطينية، ولكن هو يفتخر بما يهدم عندنا، وبالتالي يخدم الأجندة والحملة الانتخابية، هو يصعد ويصعد، وأنا أقول كذا لن يتوقف. وحتى مهراد يعني حتى كان بالأم كان يعني في أغلب الأوقات كان بجمد كل الأمور قبل الانتخابات، كم شهر كل شيء بتوقف ولا بعد الانتخابات، ولكن هو يستغل هذه المرة لأنه يعرف، وأنا بتآمل ذلك، أنه يعرف أنه بعد 27/10 بإذن ربنا إن شاء الله ورايح ينصرف على البيت، يعني ورايح يكون في مزبلة التاريخ هو حكومة نتنياهو، هذه الحكومة العنصرية التي فتكت بمجتمعنا وهدمت وحرضت في شيء عمل الإجرامي ما قامت فيه هذه الحكومة ضد أبناء شعبنا.
2: طيب سيد حسن، يعني بمبادرة منكم قمتم بفتح قاعتين لاستقبال من هدمت منازلهم، هل كان هناك تجاوب؟ هل هناك من وصل إلى هذه
1: يعني أنا بقول لك أنا مع فتح، ولكن أنا كنت بالأمس رأيي الشخصي كنائب رئيس بلدية رهط، اجتمع إدارة البلدية كلها كانت متواجدة في المكان، وكان طبعا من اعتبارية من قيادات النقب، ورأيي كان هو أن هذه العائلة تبقى في مكانها، تبقى على أرضها،
2: والغالبية بقيت فعليا،
1: الأغلبية فعلا بقيت بنت خيام، هناك قلة قليلة أو لربما أولاد صغار أو ناس مرضى أو ذلك، فالقاعات مفتوحة وبيوت أهل رهط مفتوحة لهم، لأنهم يعتبرون كم من جزء من أبناء رهط لا تبعد أكثر من 3 كيلومتر الخط، والقضية لا تقوم على أن رهط حاولت، ورئيس البلدية حاول الكثير ووصل حتى إلى المحكمة وأطلع مكاتيب رسمية بأنه على استعداد ضم هذه القرية إلى هذه المدينة لتوسيع الخط الأزرق لمدينة رهط. هناك موافقة من المجلس الإقليمي بن شمعون، وهناك موافقة من بلدية رهط، وصوتت حتى في المجلس البلدي صوت على هذا قبل عدة سنوات، ولكن للأسف الشديد بن كبير وسلطة توطين البدو الذي يترأسها ومسؤول عنها الوزير العنصري أيضا عم حاي الشكلي، هم رفضوا رفضا تاما، حتى وزير الداخلية لم يكن عنده اعتراض، كان على استعداد لتوسيع خط الأزرق لمدينة رهط حتى قرية ضحية، ولو تم هذا لمنعت ما حدث بالأمس لمنع، ولربما طبعا تكون هناك تصبح ضحية كحارة من حارات مدينة رهط الكبيرة.
0: وحتى ذلك الحين سيد حسن، يعني ما المتوقع الآن بكل ما يتعلق في الأهالي؟ نحن ندخل الآن موسم الشتاء، يعني وظروف صعبة كانت يعني سابقا، كم بالحر الآن، فترة اللي فيها كمان الطلبة عدد كبير ممن تم عمليا تشريدهم من بيوتهم، هم أطفال يعني في أقل من 18 عاما، هل من يعني على الأقل خطة طوارئ ستقومون بها في هذه المرحلة في بلدية رهط؟
1: نعم،
0: إلى حين انتهاء الانتخابات
1: اليوم في تمام الساعة 10 ستجلس بلدية رهط المجلس البلدي لاتخاذ خطوات عملية بهذا الشأن، أيضا ستكون هناك جلسة للجنة المتابعة العليا للعرب الداخل، وأيضا هناك زيارات لشخصيات اعتبارية، لجنة توجيه عرب النقب، المجلس الإقليمي، نحن التبرعات الكثيرة التي ستصل إلى هذه القرية، كل أبناء النقب وأبناء المجتمع العربي مع أهل ضحية في موقفهم هذا وفي معهم سيدعمون تغلب. أنا لا أقول أن الموضوع سهل، ولكن بإمكان التغلب على هذه الضائقة من بناء خيام ضد الشتاء والمساعدات، لا أدري، وعلى أمل طبعا، نحن نأمل كثيرا على تغيير هذه الحكومة العنصرية، ولرعس عسى بعدها أن تكون نوعا ما انفراجة معينة في هذا الوضع.
2: نشكرك جزيل الشكر وسنتابع معكم. حسن النصاصرة نائب رئيس بلدية رهط، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا
1: إياكم الله، بارك الله فيك.
2: هذا فصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار.

0: جديد في أوبتين آيس على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتين آيس.
0: أوبتين آيس بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال وأم الفحم.
5: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
6: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
7: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
5: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
8: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
9: واحد بيعتمد خبرته فيد فيها غيره.
10: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
5: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
9: فكر بغيرك.
8: فكر بغيرك.
9: فكر بغيرك.
5: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي.
11: حملة مليون فعل خير.
10: ساعد كبير بالسن خليه جزء من المليون.
7: هو إذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
11: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير
10: خليه جزء من المليون.
12: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
11: احنا قدها.
8: احنا قد
11: واحنا قد
10: احنا قد
11: احنا قد.
13: انتم تستمعون الى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
1: إلى شؤون الانتخابات الآن، أثر استطلاع حديث تصدر حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت المشهد الانتخابي ب 23 مقعدا، متقدما على الليكود برئاسة نتنياهو الذي حصل على 20 مقعدا، فيما نالت القائمة المشتركة 8 مقاعد والموحدة 5 مقاعد، وذلك مع تبقي أقل من أسبوعين لانتخابات الكنيست. للحديث حول مشمل هذه التطورات ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية والباحث بالسياسة البرلمانية والحزبية دكتور سليم بريك. صباح الخير.
2: صباح الخير سنة ومحمد. صباح الخير لجميع.
1: أهلا بك دكتور سليم. يعني ممكن نقول استطلاعات لافتة وليس فقط في القناة 12 مؤخرا، ومع ذلك الفجوة بين يشار أيزنكوت والليكود لم تكن ثابتة في كافة هذه الاستطلاعات في الأيام الأخيرة، ما قد يقلب الصورة رأسا على عقب لصالح أي من هذه المعسكرات. كيف تقرأ الصورة من جانبك؟
2: نعم هو صحيح، يعني الصورة استاتت لحد في فترة طويلة. نحن شايفين انه ميزان القوة بين المعسكرين مش عم يختلف، مش عم يتغير. هنا اضبط نسبة اقل او اكثر، بيتعلق كمان بالاستطلاع، بيتعلق بدقة الاستطلاع، ولكن لا يوجد حسم في هذه الانتخابات. هاي النقطة المركزية الاولى. النقطة المركزية الثانية، وباعتقادي هنا في خطأ استراتيجي بيقوم فيه أيزنكوت. هذا بيذكرني

0: تسيبي ليفني بال 2009 بقضية الحزب الأكبر. سيكولوجيا صحيح، يعني إذا كان أيزنكوت أو حزب أيزنكوت مع 25 مثلا والليكود 20، فواضح بأنه هنا يعني منتصر حقيقي وكل هذه الأمور. ولكن في نهاية المطاف إقامة الحكومة، وهنا يعني أيزنكوت غير دقيق في كلامه، إقامة الحكومة تستند على التوصيات، وهذا كان الخطأ الفادح اللي قامت فيه تسيبي ليفني في عندما يعني عملوا حتى احتفال في رمادة القدس، واعتقدوا بأن تسيبي ليفني ستقوم بتشكيل الحكومة لأنه هي عندها 29 والليكود 28. على ما يبدو هي لم تعرف بأن إقامة الحكومة تستند على التوصيات أمام رئيس الدولة. هنا
1: وفي حينها طبعا شاس لم توافق على الانضمام لهذه الحكومة، ولذلك نتنياهو هو الذي شكل الحكومة في عام 2009. أنت تحذر من سيناريو شبيه، هو أن يعني أيزنكوت لربما قد يكون الحزب الأكبر ولكن لن يحصل على العدد الكافي لتشكيل الحكومة. لكن في المقابل دكتور أيضا، يعني خلافا لربما لعام 2009، حتى نتنياهو لا يوجد لديه العدد الكافي أيضا لكي يشكل هو هذه الحكومة.
0: نعم، هذا هذا هذا الموضوع المركزي، انه كمان نتنياهو فيش عنده امكانيه لاقامه حكومه، وهذا الديدلوك اللي انا بحكي عنه، يعني الوضع اللي يعني ربما سنعود لانتخابات مره اخرى. الان هون يدخل طبعا رئيس الدولي، وعلى اساس فكر في غيرك انا فكرت كمان في رئيس الدولي، ماذا كان سيحدث لو كان حي مرسل على قيد الحياة ورأى كيف يتصرف ابنه بوجي هرتسوك فعلا، لأنه يعني تصرفات هذا الرئيس يعني مثيرة أولا للجدل، وفيها نوع أيضا من اليأس. يعني أنا أذكر قضية الانقلاب القضائي والموقف الذي الغير لائق لرئيس الدولة في هذا الموضوع، ولكن الآن أن يتحدث عن أنه سيقوم بكل الجهود لإقامة حكومة بعد الانتخابات،
2: حكومة واحدة،
0: هذا التدخل في الانتخابات. يعني أنا كنت أتوقع رئيس
1: هو طبعا نفى ذلك، هو بالموقف الرسمي قال يعني بأنه لا يوجد له أي رغبة بأن يفرض على أي جهة من الجهات أمر من هذا القبيل، ولكن واضح طبعا بأنه يعني هذا نفي فقط من أجل البروتوكول. يعني
0: نعم، هذه مرة ثانية هرتسوغ ينفي أمور نشرت باسمه بشكل يعني هي هنا القضية. يعني ماذا يمكن أن يفعل هرتسوغ؟ لنفرض جدلا أنه أعطى عفو لنتنياهو الآن، أنه نتنياهو لا يستحق عفو. يعني اللي شاف امبارح كيف نتنياهو والمحامي من قبل نتنياهو كيف يهين سلطة القضاء ويستهزئ بسلطة القضاء والدنبخ وآخرين، لا يمكن أعطائه عفو. ولكن إذا أعطيناه عفو هناك التزام من قبل يشار، والتزام من قبل إسرائيل بيتنا، ونصف التزام من قبل بنت أن نتنياهو ومسؤولية 7 أكتوبر لا يمكن تجاوزها. إذن على ماذا يستند هرتسوغ في هذه التصريحات؟ أنا بعتقد أنه كان المفروض لو كان هرتسوغ فعلا رئيس دولة الجميع أن يقول نعم سيكون هناك حسم على ما يبدو، لأن أيزنكوت وكل معارضين نتنياهو أكثر من 65 عضو كنيسة بما في ذلك العرب، وممكن إقامة حكومة في إسرائيل. ولكن هذا يقوله رئيس دولة يحترم كل المواطنين، وليس رئيس دولة يرى في المواطنين اليهود فقط مواطنين شرعيين.
2: قبل الوصول لقضية تشكيل الحكومة دكتور سليم، وهذا الإعلان الذي يعني نسب لهرتسوغ رئيس الدولة، دعنا نسألك عن عنصر أساسي آخر كان ولازال يعني أن يحسم هذه الانتخابات. نتحدث هنا عن الأحزاب الصغيرة وقدرتها على اجتياز نسبة الحسم، تحديدا حزبي زليخة هندل وحزب فينتر، وهم مرجحون فعليا لدعم معسكر نتنياهو في حال اجتازوا نسبة يعني الحسم. كيف تقيم أدائهم الحالي في الاستطلاعات وفرص تأثيرهم بنهاية المطاف في النتيجة النهائية في حال يعني اجتازوا هذه النسبة؟
0: باعتقادي أولا فينتر صعب جدا أن يجتاز نسبة الحسم، قد ينسحب في اللحظة الأخيرة، مع أنه أنا أعتقد أن فينتر التزم وهو كرجل عسكري وببداية الطريق السياسي باعتقادي سيكون صعب عليه أن يغير أقواله بهذه السهولة، مع أنه يعني من يدخل السياسي يتحول لسياسي بسرعة. ولكن مشكلتنا طبعا هي مع حزب منو إمليكيم وهندل وزليخة، لأنه غالبية المصوتين هم من المعسكر اليساري، ولكن مع هذا باعتقادي يفضل أن يسقط هذا الحزب لأنه حزب يميني في نهاية المطاف. على ماذا يستند هذا؟ على نسبة التصويت. يعني لما نحن نأخذ مثلا في الانتخابات 2025 نسبة التصويت كانت في حيفا 55%، عند العرب 52%، في تل أبيب 60%، بينما في عند المستوطنين 75% وعند الحريديين 110%. فيعني هذه القضية المركزية، إذا ارتفعت نسبة التصويت في المجتمع العربي فوق 65% نستطيع إسقاط هذين الحزبين. طبعا هناك بيني غانتس، ولكن هو لا يستحق أن نتحدث عنه نهائيا. في هذه الحالة فعلا ممكن إقامة حكومة، ولو كانت حكومة لفترة قصيرة، فقط لتمرر بعض القوانين اللي تحدثوا عنها بعض أعضاء الكنيسة العرب البروفيسور يوسف ودكتور أحمد طيبي، اللي ممكن يغيروا تركيبة الكنيسة، وبهذه الطريقة يمنع من نتنياهو أن يكون رئيس حكومة انتقالية كما حدث في الماضي.
1: طيب بهذا الجانب، بما أنك تحدثت عن تصريحات يعني قادة القائمة المشتركة، رأينا هذا أو استمعنا إلى هذا التصريح من قبل البروفيسور يوسف جابرين رئيس القائمة المشتركة، الذي يقول فيه على الأقل لأول مرة بهذه الطريقة العلنية بأن المشتركة ستعطي شبكة أمان لحكومة غادي أيزنكوت. أولا، برأيك إلى أي مدى بالفعل هذا الأمر وارد وممكن، أم أنها لربما مجرد تصريحات ما قبل الانتخابات ل يعني دفع الناس وتعزيز أو رفع نسبة التصويت؟
0: باعتقادي أولا التصريح هو صحيح، يعني بروفيسور يوسف هو إنسان مهني وكان في الكنيسة وأتى ليعمل في الكنيسة ليس فقط شعارات، ولذلك هذا يجب أن يقوم به عضو الكنيسة العربي. أولا، أعطاء شبكة أمان لكل من يسقط نتنياهو، يجب أن يكون الهدف أن لا يكون نتنياهو وبين كبير وهذه الزمرة في الحكم. هذه النقطة المركزية. يعني لاحظ مثلا ماذا قال أوحانا اللي حول الكنيسة إلى مركز ليكود، أن إسقاط رئيس الكنيسة أو تغيير رئيس الكنيسة هذا ممكن، ولكن هناك أعضاء كنيسة عرب. يعني العنصرية وهذا الأسلوب الهابط والوضيع وصل حتى إلى رئيس الكنيسة. الآن يجب فعلا العمل على تغيير هذه الأسس، وهذا ما يقوم به بروفيسور يوسف. أنا باعتقادي هذا ما سيحدث أيضا، وهذا ما يجب أن يحدث، ولذلك يجب فعلا أن نتجند جميعا
1: للتصويت يعني
0: حول هذه الأهداف، وليس ملاحقة بروفيسور يوسف وهذه المناكفات التي لا أهمية لها.
1: تقصد تصريحات القائمة العربية الموحدة، والتي تقول فعليا يعني بأن كل هذه التصريحات التي جاءت من المشترك الآن يعني وكأنها تقول استفقتم متأخرا، نحن نقول ذلك منذ سنوات وأنتم الآن انضممتم إلى هذه الساحة.
0: ولنفرض هذا صحيح. أوكي، وماذا تعتقدون ماذا يجب أن يحدث؟ يعني في هذه الفترة بدل المناكفات يجب رفع نسبة التصويت. أنا فعلا يعني عندي تراوما حتى من سنة 92 من بعض الأحزاب العربية، اللي أحيانا مصلحة الحزب تتفوق على مصلحة المجتمع. الآن مصلحة المجتمع هي التصويت، وليست هذه المناكفات، وليست هذه الملاحقات في شبكات التواصل الاجتماعي وكل هذه الأمور، خصوصا وأنه كمان في اتفاق فائض أصوات. يعني هون كمان في نقطة أخيرة بدي أحكي عنها في غاية الأهمية، نحن تقريبا بنفس الوضع اللي في الكنيسة 23، يعني في عنا قائمة واحدة عمليا 13 عضو كنيسة، هذا أقل بكثير مما يجب أن يكون. يجب أن نصل على الأقل 15 عضو كنيسة. في هذه الحالة لا يمكن إلا أخذ المواطنين العرب وممثلين المواطنين العرب في الحسبان في الائتلاف القادم، وهذا في غاية الأهمية حاليا.
1: طيب، ولكن بسؤال أخير، بما أننا تحدثنا عن هذه التصريحات وعن هذا الموقف اللافت من القائمة المشتركة بالفعل، ويمكن القول بأنه يعني موقف استثنائي وهام في هذه المعركة الانتخابية، يوسف جابرين أيضا في ذات التصريح يقول بأن يعني شبكة الأمان هذه سيكون لها مطالب، والمطالب هي طبعا العنف والجريمة، وقف هدم البيوت، كذلك أيضا إيجاد أفق سياسي بما يتعلق بالقضية الفلسطينية. يبدو بأن هذه المطالب ليست بالفعل قابلة للتحقيق من قبل أيزنكوت دكتور.
0: باعتقادي قسم من هذه المطالب، ولا على الأقل المطالب الهامة جدا والملحة، هي نعم قابلة للتنفيذ. قضية العنف والجريمة باعتقادي هذا موضوع،
1: هذا مفهوم، ولكن يعني هل ترى بأنه غادي أيزنكوت يعني سيعطي الآن وعدا لأي حزب عربي بموضوع أفق سياسي ويعني القضية الفلسطينية وأمور هذا القبيل؟
0: باعتقادي أنه هذا تصريح فعلا ليس لكي يحصل فعلا شيء ما في هذا الموضوع. هناك اليوم في هذه الفترة وخصوصا بعد 7 أكتوبر كل هذه الأمور، يعني في تغييب للقضية الفلسطينية بشكل نهائي، ولكن الأهداف المركزية، يعني أنت تطلب 5 مطالب، وإذا حصلت على 4 مطالب هذا ممتاز، وباعتقادي الآن الأمور الملحة والفورية هي العنف الجريمي، هي محاولة تهويد الجليد. يعني احنا نسينا أنه بس قبل كم يوم كانوا في مجلس قوم، كمان قضية الميزانية.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سماع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1,500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير رائد الفاذ.
0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سماع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
5: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
6: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس. الإضافة الغربية الآن وكل هذه التطورات المتلاحقة. بالأمس أمرت المحكمة العليا، أمرت الدولة بتقديم جدول زمني واضح لاستكمال الخطوات اللازمة لعودة أهل مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس إلى منازلهم، وبحث إمكانية تسريع عودتهم، وذلك بعد نحو عامين على تهجير سكان المخيمات ومنعهم من العودة إليها بذرائع أمنية مختلفة. ينضم إلينا بداية في هذا الشأن رئيس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم طول كرم السيد فيصل سلامي. صباح الخير.
7: صباح الخير.
8: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
7: أهلا بك سيد فيصل. يعني قبل الخوض في مستجدات المسار القانوني، دعنا نسألك بداية عن أحوال الأهالي، كما ترصدونها في العامين الأخيرين، وأين يتواجدون بالأساس في هذه المرحلة؟
8: لا شك نتحدث عن 40,000 نازح من مخيم طول كرم ونور شمس وجنين يعيشون ظروف صعبة جدا، منهم في سكن الجامعات الأمريكية، ومنهم في مراكز ومدارس إيواء في طول كرم كمدرسة الموحد، والغالبية العظمى قاموا باستئجار بيوت سكنية أو الجزء آخر عند صلة الأقارب، والغالبية كمان مستأجر ويسكن بيوت الزينكو موجودة في المناطق الريفية السكنية في الضواحي المنتشرة في محافظة طول كرم. فحقيقة يعيشون محافظة طول كرم وجنين يعيشون ظروف صعبة جدا. نتحدث عن 40,000 نازح ما زالوا يعيشون ظروف صعبة، وأيضا يعيشون على تلقي المساعدات من وكالة الغوث.

0: التنمية الاجتماعية في السلطة الوطنية، طبعا في ظل شح الإمكانيات المالية والتراجع المالي وكرسنة الأموال وتراجع دور وكالة الغوث، فعلى مدار الشهر والشهرين والثلاث أحيانا حتى يصل بعض النازحين من المساعدات سواء كانت عينية أو تموينية، وأيضا لا يوجد حتى هذه اللحظة جهات رسمية أو دولية بدفع بدل أجور إيواء لأصحاب البيوت المستأجرة. فحقيقة المأكل والمشرب والحياة الإنسانية والتعليمية والاجتماعية صعبة جدا لدى كل النازحين الذين يعيشون هذه الظروف في ظل استمرار العدوان والاحتلال، وأيضا طردهم من بيوتهم السكنية لممارسة التهجير القسري المتعمد والمقصود من قبل الاحتلال، واستمرار المعاناة والتلدد على معاناة النازحين في ظروف قاهرة وصعبة جدا، والاحتلال ما زال مستمر في عدوانه واحتلاله وطرد السكان من المخيمات، والغالبية العظمى اليوم تعيش ظروف صعبة جدا وقاهرة. فناشدنا كل الدول ومؤسسات حقوق الإنسان، وناشدنا الكل الوطني والدولي بوقف العدوان والاستيطان والعمل الفوري بعودة المهجرين قصرا إلى بيوتهم السكنية للعيش الكريم، حتى ولو كانت على أنقاض بيوتهم المهدمة والمدمرة.
1: وهذا ما كنت أريد أن أسألك سيد فيصل، يعني أنت تقول العودة إلى بيوتهم، هناك عدد كبير جدا من أولئك يعني الذين هجروا من بيوتهم، يعني لا يوجد لهم أصلا بيوت ليعودوا إليها، ليس كذلك؟ يعني لأنه تم هدم عدد كبير جدا من هذه البيوت بذريعة توسيع الشوارع أو توسيع بعض المناطق في المخيمات من قبل الجيش.
0: نعم، الاحتلال عندما قام بهدم البيوت وتحويل المخيمات إلى مربعات وتغيير الواقع الديموغرافي والسكان للمخيمات وطرد آلاف وتهجير السكان، نعم هو قام كمان بتدمير البنية التحتية من شبكات صرف صحي ومياه واتصالات وشوارع وطرقات دمرت بالكامل، وهناك آلاف البيوت السكنية دمرت، يعني تدمير هدم تجريف وهدم وفتح طرقات وشوارع عريضة كما تفضلت، وأيضا حرق كثير من البيوت السكنية وإتلاف كل محتوياتها والعبث فيها، والمحلات التجارية في الشوارع كمان دمرت وإتلفت كل محتوياتها، و 90% كمان من بيوت المخيم الحالي الذي لم يهدم هو كمان لحق بأضرار جزئي لا تصلح للسكن الآدمي. وكما تفضلت أخي الكريم، إن كانت في عودة المخيمات ما مسير آلاف النازحين واللاجئين التي هدمت بيوتهم، فحقيقة مصيرهم مجهول في ظل الشروط والإملاءات الإسرائيلية، إن كانت في عودة يمنع استخدام أو بناء البيوت التي هدمت وأصبحت شوارع عريضة تحت مخطط أمني عسكري إسرائيلي فيمنع البناء. فإذا ما مسير هذا اللاجئ الذي سيعود إلى مخيمه ولا يوجد له بيت يأوي؟ في حقيقة هناك مشكلة كبيرة ستواجهنا وتواجه الكل الوطني والمستوى الرسمي وهو كانة الغوث، أن آلاف لا يوجد لهم بيوت سكنية، الاحتلال قام بهدمها وعلى أنقاضها قام بفتح الشوارع العريضة. فعلى هنا يعني وكالة الغوث والكل الدولي يتحمل المسؤولية ويحمل الاحتلال مسؤولية الهدم، وكيفية إعادة العمار والتأهيل تحتاج إلى سنوات طويلة لنقل الركام والقمامة المنتشرة، وأيضا إعادة التأهيل والبناء تحتاج إلى خطة استراتيجية طويلة وتمويلية، يعني بحاجة كمان إلى مال ليكون هناك شيء ملموس وواقعي على أرض الواقع.
2: وإلى ذلك الحين سيد فيصل، دعنا يعني نتوجه وإياك إلى يعني مستجدات هذا المسار القانوني، وفعليا السلطات الإسرائيلية التي ادعت في هذا الالتماس بأنها مصرة على البقاء في المكان في المخيمات ومنع عودة الأهالي بحجة وبذريعة بأن يعني الاحتياجات الإنسانية للنازحين تحظى باستجابة مناسبة، وأن نحو 90% منهم وجدوا بدائل السكن. كيف تردون على هذا الادعاء؟
0: أولا يعني هم وجدوا بدائل للسكن تحت ظروف قاهرة جدا، يعني الآلاف هو كان في العراء في مراكز إيواء، والمراكز إيواء لا يوجد فيها أي خصوصية، فعند قاموا باستئجار هم البديل هو كان باستئجار مؤقت في بيت سكني بحاجة إلى أموال ومصاريف مالية. هذا جانب. الجانب الثاني، عملية الدمج مرفوضة من قبلنا، وإحنا قبلنا فيها بشكل مؤقت أن ندمج طلابنا وفي مدارس الحكومة بعيدا عن المخيمات ومدارس الوكالة.

0: والدمج بالحياة المجتمعية، لأنه نحن نعيش في مجتمعنا وقرانا وسكاننا التي نتجانس معهم في كل قضايا التنظيمية والاجتماعية. وهذا القرار كما سمعته، هو سمعنا قرار صادر عن محكمة العدل بما تسمى محكمة عدل العليا الإسرائيلية، أصدرت قرار، وبالتأكيد صاحب القرار والتنفيذ هو جيش الاحتلال. جيش الاحتلال بشكل واضح لم يتلقى تعليمات، دخل بقرار سياسي وسيخرج في قرار سياسي. من يقرر بالقرار الخروج هو الحكومة الإسرائيلية، فما بالك بالكم أن حكومة حياة، حكومة حرب واستيطان. وأيضا وزير الحرب كاتس، وزير الحرب كاتس أعلن بشكل واضح سيبقى لمدة أطول في مخيم جنين وطول كرم ونور شمس. وأيضا سموتريتش يعني رفض القرار، ويعني بشكل واضح طالب نتنياهو وكاتس وزير الحرب برفض قرار المحكمة والاستمرار في وجود جيش قوات الاحتلال في المخيمات. فبالتأكيد هذا الشيء يعني مخالف للقانون، خارج عن الأعراف الدولية والقانونية والإنسانية والأخلاقية. هنا من يردع هذا الاحتلال ومن يلزم جيش قوات الاحتلال؟ إذا المحكمة العدل الإسرائيلية العليا أصدرت قرار بتحديد مدة زمنية واضحة الخروج من المخيمات وإعادة السكان إلى المخيمات لممارسة حياتهم الطبيعية الإنسانية في داخل المخيمات، رغم صعوبة الواقع المعيشي في المخيمات، إلا أننا سنقبل بتنفيذ هذا القرار وإلزام جيش الاحتلال بالخروج من المخيم. طيب. فهنا بدنا جهة، نطالب بجهة دولية، مجلس أمن، حقوق إنسان، هيئة المتحدة تتدخل بتطبيق هذه القرارات وحقيقة الخروج القوات جيش الاحتلال من المخيم، لأنه البديل هو تم إيجاده بشكل مؤقت تحت ظروف مالية وإنسانية واقتصادية صعبة جدا. نحن هنا نطالب الكل أن يتحمل مسؤولياته في دولي محلي عالمي الضغط على حكومة الاحتلال وأيضا تطبيق هذه القرارات بالخروج من المخيمات، لأننا حقيقة أصبحنا نعاني وتتفاقم الأزمة. احتلال يتلذذ على استمرار معاناة شعبنا الفلسطيني ونزوحه وأن يعيش في واقع أليم جدا، فهذا شيء حقيقة مخالف لكل المؤسسات حقوق الإنسان، فعليها أن تتحمل مسؤوليتها، ومجتمع دولي وإنساني وأخلاقي وقانوني أن يتحمل مسؤولياتهم بلجم سياسة الاحتلال بتطبيق القرارات الدولية. احتلال سيبقى خارج القانون ويمارس هذه الممارسات في المخيمات، في القرى، استيطان، حتى المزارع أصبح لن يستطيع التوجه لحقوله، لحقل الزراعي لقطف أشجار الزيتون، وهناك سرقة الأشجار والاعتداء والقتل المتعمد من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الذين أيضا يعيثون فسادا تحت حراسة قوات جيش الاحتلال. فكل هذه الخروقات، أين المجتمع الدولي من هذه الخروقات والاختراقات القانونية؟ فعلى المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته بوقف العدوان والاستيطان.
1: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، وسنتابع طبعا معكم كل جديد. سيد فيصل سلامة، رئيس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم طول كرم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك. شكرا لكم.
2: طيب يعني نتابع هذه القضية أيضا. كذلك جمعية حقوق المواطن هي الجهة التي توجهت للمحكمة العليا وترافق هذا الشأن محاولات التهجير المستمرة وكذلك هدم البيوت والتضييق على الفلسطينيين عموما وتحديدا في شمال الضفة الغربية. ينضم إلينا الآن سيد مهند عمران من جمعية حقوق المواطن الباحث الميداني. مرحبا بك سيد مهند، صباح الخير.
1: صباح الخير. سيد مهند، لو تضعنا في بداية في مستجدات المسار القانوني الذي تواكبونه وكذلك أحوال الأهالي كما ترصدونها في العامين الأخيرين بحسب رصدكم الميداني بطبيعة الحال.
3: أحوال الأهالي غير خافية على أحد، أحوال الأهالي في أصعب ظروفهم. المجتمع الفلسطيني يعاني في الفترة الماضية بشكل عام من ضائقة اقتصادية كبيرة، السلطة غير قادرة على دفع رواتب الموظفين، هناك حصار مالي كبير على السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى أن العمال الذين كانوا يعملون في إسرائيل هم من قبل 7 من أكتوبر هم لا يعملون حاليا، وهناك بطالة كبيرة. فإضافة إلى كل هذه الصعوبات هناك تهجير لما يزيد عن 40,000 مواطن من مخيمات الشمال الذين لا يجدون أماكن للعمل ولا يجدون أماكن للسكن، والأوضاع الاقتصادية صعبة جدا. بالإضافة إلى أن وكالة الغوث التي يجب أن تدعم هؤلاء اللاجئين أوقفت أغلب الدعم الحالي بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث.
2: بسبب الضائقة المالية ولا بسبب التضييق لربما من السلطات الإسرائيلية أيضا على الوكالة بأن لا تقدم هذا الدعم للفلسطينيين؟

0: بسبب الأمرين بشكل عام، بسبب الأمرين وأمور أخرى، هناك ضائقة مالية. نعرف أن بعض الدول التي كانت تدعم الوكالة الغوث سابقا أوقفت دعمها، إضافة إلى القوانين الإسرائيلية التي تحدد عمل وكالة الغوث. ولكن بشكل عام الوضع بشكل عام في الضفة الغربية صعب جدا ولا يخفى على أحد. فالمواطن الفلسطيني الذي تم إبعاده عن بيته منذ قريب حاليا قريب العامين، هو لا يجد مأوى ولا مأكل ولا مشرب، وصلت غير قادر على القيام باحتياجاتهم اليومية. نحن في المحكمة توجهنا وطلبنا الدولة دولة الاحتلال بالقيام بدورها الذي يجب عليها. هي أخرجت الناس من بيوتهم، هي التي يجب أن تتحمل مسؤولية حياتهم اليومية ومسألة معيشتهم. ولكن دولة الدعية دولة الاحتلال تقول أن حياتهم هي جيدة ويعيشون في ظروف جيدة، وهذا غير صحيح جدا. الوضع لا يخفى على المواطن العادي كما قلت سابقا، الوضع سيء جدا.
1: وعليه الآن ما المتوقع يعني برأيكم؟ هل بالفعل سيكون هناك مهلة؟ هل ستقدم الدولة ردا وافيا على المحكمة؟ لأننا استمعنا أيضا إلى بعض التصريحات وتحديدا من وزير الأمن إسرائيل كاتس الذي انتقد يعني المحكمة وكذلك أيضا كل تدخلها في هذا الشأن.
0: دولة الاحتلال تحاول كسب الوقت. القضية في المحكمة يعني مضى عليها قرابة السنة وأكثر، سنة ونصف تقريبا. توجهنا المحكمة ب 2025 شهر 4. ودولة الاحتلال طول فترات النقاش هي تطلب تمديد المهلة لإعطاء ردود، ليس تمديد المهلة لإعطاء موعد لإعادة المهجرين. طوال الوقت هي تطلب تأجيل المدد لإعطاء الردود. ونرى أن الجانب السياسي الإسرائيلي بقوة وبشكل صارم يدعي أنه لن يسمح لعودة اللاجئين إلى فلسطين. فهي المحكمة للأسف نوع من كسب الوقت من قبل الحكومة الإسرائيلية. ولكن مع ذلك دعنا نكون واقعيين، هذه أول مرة في القضية التي رفعت المحكمة تعطي موعد أو تطلب من الدولة إعطاء موعد محدد من أجل إعطاء جدول زمني لعودة المشردين إلى بيوتهم. فهذا كل الأحوال هو ضوء وبصيص أمل، وإن شاء الله الناس يرجعون بأقرب فرصة.
2: نتمنى ذلك بالفعل. وحتى ذلك الوقت سيد مهند، ومن متابعتكم يعني ما هي الأمور الأكثر إلحاحا لنقول بالنسبة للأهالي في هذه المرحلة بحسب ما تستمعون إليه من شهادات؟
0: قوت يومهم الناس. أنا لا أريد أن أبالغ، أنا أتحدث كثير مع الناس المصردين. هم يريدون يعني الناس بحاجة إلى قوت يومهم، بحاجة إلى الشعور بالأمن بالأمان. الوضع النفسي، أنا كثير من الناس الذين أتحدث معهم من المعترضين يركزون كثيرا على موضوع الوضع النفسي المدمر والمحطم، لأنه هناك برضو نقص في الخدمات الإنسانية والنفسية والداعمة لهؤلاء اللاجئين. ومع كل احترام لكل الجهات التي تقدم لهم دعم، إذا كانت هناك جهات تقدم لهم دعم، وهو أنا أريد أن أقول هو أقل من الحد الأدنى إن وجد، ولكن هم مواطنون بحاجة إلى دعم أكثر، وبحاجة إلى تركيز أكثر واهتمام أكثر، وبحاجة إلى إعادة ترميم. نحن كمجتمع فلسطيني بشكل عام يجب أن يكون لنا دور من أجل إعادة ترميم الواقع الذي نعيشه حاليا، ويجب أن نحاول زرع الأمل إلى هذا المواطن الفلسطيني الذي يحب الحياة. نحن في النهاية نريد الحياة، نحن نقدس الحياة. نتمنى على الأمور أن تتجه بالاتجاه الصحيح، وأن يقوم المجتمع الدولي أيضا بأخذ دوره في هذه القضية، لأنها قضية إنسانية، ويجب على المجتمع الدولي والمجتمع العربي والإسلامي أن يأخذ دوره المطلوب منه.
1: وصلت الفكرة. نريد أن نشكرك جزيل الشكر، وسنتابع معكم مهند عمران من جمعية حقوق المواطن الباحث الميداني. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا لك.
1: إذن هذه الأوضاع في الضفة الغربية، كما ذكرنا عشرات الألاف من سكان القرى الفلسطينية والمخيمات الفلسطينية الذين أجبروا على ترك منازلهم، وكذلك أيضا هدم المنازل تحديدا في الأعوام الأخيرة من قبل السلطات الإسرائيلية، ما زال يقابل بمماطلة كبيرة جدا، وتحديدا من قبل طبعا وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي. هذا النهار أيضا تحدثنا إلى طبعا سكان قرية أضحي في النقب الذين استيقظوا هذا الصباح على ركام منازلهم بعد أن هدمت السلطات الإسرائيلية المئات من طبعا العائلات، لم يجدوا لهم أي مأوى في هذه الليلة الماضية. هناك من افترش هذا الركام ونصب عليه

0: الخيام لكي يبقى في بلدته، في أرضه، في قريته. كنا قد تحدثنا في هذا الجانب العدنان أبو وادي من قرية أضحي.
1: الحالة مأساوية، يعني اليوم صحينا شفنا حجم الدمار، يعني يمكن البارح كان أهون مثل اليوم، يعني شفنا ظروف ثانية، ظروف قاسية جدا، صعب يعني انك تصحى على خيم مش متعودين، يعني كنا ساكنين في دور عاديات، فالحال صعب جدا، ما حد ترك بيته ولا حد اجبرنا نطلع، يعني ما بيقدروا يجبرونا نطلع من بيوت، كلنا ولا واحد طلع من الارض، تقريبا احنا 70 بيت، تقريبا 400 نسمة مع الاطفال مع الشيوخ، كلهم متواجدين في القرية، ولا واحد طلع من القرية، حطينا خيم، جلسين في الخيم وقاعدين ما راح نطلع، لان هذه ارضنا، ارض الاجداد والاباء، خليها لمن يعني، قضاء احنا فقدنا الامل في القضاء، هذه الدولة الظالمة ما فيها عدل خلاص، احنا باقيين وراح نرجع ان شاء الله نبدا ناسس حالنا شوي شوي نبني. الحين احنا بدينا خيام، ان شاء الله اذا تتغير الحكومه النازيه هذه تكون في حكومه عندها شويه عدل اللي تقدر تعطينا نعيش بكرامه، ان شاء الله راح نغير الحل افضل باذن الله.
0: بدأت إلى ختام هذا النهار، أشكر لكل الزملات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج رياض فضل، في التصوير الإخراج والديجيتال عرين نصار، جواد العمري وعلا حسن، وكل الشكر لك يا عزيزتي سناء.
2: وكذلك لك محمد، والشكر الأكبر موصول لكم أعزائنا المستمعين والمستمعات. دقائق وتلتقون زميل عفاف شيني في غرفة الأخبار، أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.

0: تقريبا دقيقة. الطرحة. بحلول موسم الأعراس يشيع استخدام كلمة الطرحة التي تضعها العروس، ولكن هل فكرتم بكنز المعاني الكامن وراء الأصل اللغوي للكلمة؟ يعود أصل الكلمة طرحة إلى الفعل طرحة ويعني ألقى أو رمى، فنقول طرح السؤال وطرح الكتاب جانباً، ومن هنا جاء تعبير أطروحة الدكتوراه لأنها طرح أو عرض للأفكار. أما الطرح في العمليات الحسابية فهو يعتمد على فكرة إلقاء عدد من العدد الكلي أو إسقاطه ليدل على النقصان، ونسمع التعبير فلان طريح الفراش، ويعني أنه ملقا عاجز بفعل المرض أو الألم. وفي موروثنا الشعبي نقول طرحت الأرض بمعنى فسد محصولها قبل نضوجه، وطرحت السماء حين تمطر في غير موعد المطر، وطرحت المرأة إذا أسقطت جنينها. وفي الميراث القروي كانت جملة الأرغفة التي تلقى في طابون الخبز تسمى طرحة. أما طرحة العروس فهي قطعة القماش التي تثبت على رأسها، وسميت كذلك لأنها تلقى على وجه العروس في يوم زفافها.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال وأم الفحم.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: مهم يكون تطبيق مريح
6: وبالعربي
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
6: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم التفاصيل. قتل الشاب ياسين يوسف الشاوي في 23 من عمره مساء أمس متأثرا بجراحه جراء إطلاق نار في بلدة شقيب السلام في النقب، فيما أصيب رجل آخر في 38 من عمره بجروح متوسطة، ونقل الشابان إلى مستشفى سروكا في بئر السبع، وأعلن عن وفاة الشاوي بعد فشل محاولات إنقاذ حياته، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. ومع هذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي إلى 184 ضحية منذ بداية العام الجاري. قال عدنان أبو وادي من قرية الضحي إن عملية الهدم التي طاولت بيوت عائلة أبو وادي ومسجدا في القرية مسلوبة الاعتراف في النقب أدت إلى تشريد مئات السكان. في حديث لراديو الناس أكد أبو وادي أن العشرات من سكان القرية نصبوا خياما على أراضي القرية رافضين مغادرتها.
1: الحالة مأساوية، يعني اليوم صحينا شفنا حجم الدمار، يعني يمكن البارح كان أهون مثل اليوم، يعني شفنا ظروف ثانية، ظروف قاسية جدا، صعب يعني انك تصحى على خيم مش متعودين، يعني احنا كنا ساكنين في دور عاديات، فالحال صعب جدا، ما حد ترك بيته ولا حد اجبرنا نطلع، يعني ما بيقدروا يجبرونا نطلع من بيوت، كلنا ولا واحد طلع من الارض، تقريبا احنا 70 بيت، تقريبا 400 نسمة مع الاطفال مع الشيوخ، كلهم متواجدين في القرية ولا واحد طلع من القرية، حطينا خيم جالسين في الخيم وقاعدين ما راح نطلع، لان هذه ارضنا ارض الاجداد والاباء، خليها لمن يعني، قضاء احنا فقدنا الامل في القضاء، هذه الدولة ظالمة ما فيها عدل خلاص، احنا باقيين وراح نرجع إن شاء الله.
0: في السياق أكد نائب رئيس بلدية رهط حسن النصاصر أن النقب يشهد تصعيدا في عمليات الهدم في ظل حكومة ووزراء يفاخرون بهدم البيوت العربية خدمة للحملة الانتخابية.
2: ليست المرة الأولى للأسف، نحن لا نستغرب ما حدث في ضحية بالأمس، صح هدمت كل القرية بالكامل، بن غفير يصعد حملة الهدم من أجل خدمة الحملة الانتخابية السياسية تبعته وتبع زمرته، تالي هو يهدم ليحصل على الأصوات، هو يصعد ويصعد، وأنا أقول كذا لن يتوقف، في أغلب الأوقات كان بجمد كل الأمور قبل الانتخابات كم شهر كل شيء بتوقف ولا بعد الانتخابات، ولكن هو يستغل هذه المرة لأنه وأنا بتآمل ذلك أن يعرف أنه بعد 27/10 إن شاء الله ورايح ينسلف على البيت، يعني ورايح يكون في المزبلة التاريخ هو حكومة نتنياهو، هذه الحكومة العنصرية التي فتكت بمجتمعنا وهدمت وحرضت في شيء عمل الإجرام ما قامت فيه هذه الحكومة ضد أبناء شعبنا. رهط حاولت ورئيس البلدية حاول الكثير ووصل حتى إلى المحكمة وأطلع بمكاتيب رسمية بأنه على استعداد ضم هذه القرية إلى هذه المدينة، ولكن للأسف الشديد بن غفير وسلطة توطين البدو هم رفضوا رفضا تاما.
0: لقي فتى في 15 من عمره مصرعه وأصيب 24 آخرون بينهم 8 بجروح خطيرة إثر انفجار جسم خلال جولة مدرسية قرب الحدود اللبنانية أمس. ورجح الجيش الإسرائيلي أن يكون الجسم قنبلة عنقودية أطلقها حزب الله خلال الحرب. في حديث لراديو الناس قال نائب رئيس بلدية ترشيحة محمد محمود خير إن الرحلة تلقت كافة التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.
3: بالأمس كانت هناك رحلة ليس فقط لمدرسة أورت معلود الدينية، إنما أيضا رحلة في نفس المنطقة لمدرسة أورت ترشيحة طبعا، وكان هناك طلاب في مسار آخر في نفس المنطقة، بمعنى أن الرحلة كانت مرخصة بشكل كامل من قبل وزارة التربية والتعليم، من قبل الأجهزة المختصة والجهات المختصة في الجيش، وما حدث أنه أحد الطلاب وجد هذا الجسم المشبوه وكان معه مسافة 3 كيلومتر حتى انفجر في داخل الحقيبة، وأدى إلى ما أدى إليه حدث مأساوي طبعا عند شك، حدث أدى إلى عديد من الإصابات وخاصة أيضا الطاقم التعليمي والمعلمين أصيبوا أولا في هذا الحدث مع الطالب. بالبداية وجدوه كمان طلاب 2، الطلاب اللي كانوا معه قاموا بإلقائه على بجانبا، هو قام بأخذه ووضعه في الحقيبة، يبدو اعتقد بأن هذا سيكون ذكرى أو ما شابه، وضعه في الحقيبة ويبدو أنه أثناء السير حدث هذا ما

0: حدث وأدى إلى انفجار هذا الجسم ووقوع العدد الكبير من الإصابات.
1: من جانبه أفاد الصندوق القومي اليهودي كيرن كيامت بأن الدخول إلى غابة منارة والمسارات ومناطق الاستراحة المحيطة بها محظور منذ 25 من أيار عام 2025. إلى ذلك قال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية أن الجولة حصلت على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وأشار إلى إمكانية تقليص الرحلات والجولات مستقبلا في إطار مراجعة إجراءات السلامة والتأكد من عدم تعريض الأطفال للخطر. نفى ديوان الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هيرتزوغ تقارير تحدثت عن مساعيه لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الليكود برئاسة نتنياهو وحزب يشار برئاسة آيزنكوت في حال عدم حسم نتائج الانتخابات المقبلة. وأكد ديوان هيرتزوغ أنه لم يناقش تشكيل حكومة وحدة مع أي مرشح أو عضو كنيست. من جانبه جدد آيزنكوت رفضه المشاركة في حكومة تضم نتنياهو، فيما أعلن يائير لابيد وجولان معارضتهما تشكيل حكومة وحدة معه. كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن تفاصيل جديدة من التحقيق مع يوناتان أوريخ مستشار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في قضية قطر جيت. وحسب التقرير طلب أوريخ من برنامج تشات جي بي تي خلال الحرب إعداد خطة لتحسين صورة قطر في إسرائيل والعالم، فضلا عن صياغة رسائل موجهة للجمهور الإسرائيلي والجاليات اليهودية وشخصيات مؤثرة في الولايات المتحدة. وخلال التحقيق قال أوريخ إنه لا يتذكر هذه المراسلات ونفى العمل لصالح قطر. كشفت صحيفة هارتس أن السعودية رفضت طلبا إسرائيليا للمشاركة في العمليات العسكرية ضد جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن رغم مساع إسرائيلية للحصول على موافقة الرياض بوساطة أمريكية. ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعارض التدخل الإسرائيلي خشية ردود فعل سلبية في الشارع السعودي، وأضافت أن إسرائيل تسعى من خلال التعاون العسكري لتعزيز العلاقات مع الرياض تمهيدا لاتفاق تطبيع مستقبلي. قال رئيس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم طول كرم فيصل سلامي إن القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا يأمر الدولة بتقديم جدول زمني واضح لاستكمال الخطوات اللازمة لعودة أهالي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس إلى منازلهم، يمثل نقطة ضوء لإنهاء المعاناة اليومية للمهجرين. في حديث لراديو ناس قال سلامي إن عودة المهجرين تتطلب دعما دوليا لإعادة إعمار البيوت وتأهيل البنى التحتية التي دمرها الجيش الإسرائيلي.
2: نتحدث عن 40,000 نازح من مخيم طول كرم ونور شمس وجنين يعيشون ظروف صعبة جدا، منهم في سكن الجامعات الأمريكية ومنهم في مراكز ومدارس إيواء في طول كرم، والغالبية العظمى يقاموا باستئجار بيوت سكنية أو جزء آخر عند صلة الأقارب، والغالبية كمان مستأجر ويسكن بيوت الزينكو موجودة في المناطق الريفية السكنية في الضواحي المنتشرة في محافظة طول كرم وجنين، يعيشون ظروف صعبة جدا. فنشدنا كل الدول ومؤسسات حقوق الإنسان، ونشدنا الكل الوطني والدولي بوقف العدوان والاستيطان والعمل الفوري بعودة المهجرين قصدا إلى بيوتهم السكنية للعيش الكريم حتى ولو كانت على أنقاض بيوتهم.
1: في الختام الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر حول معدلها السنوي العام، ويكون الجو غائما معتدلا مع بقاء الفرصة مهيئة خلال ساعات الصباح لهطل زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق. مساء اليوم والليلة يكون الجو غائما جزئيا حتى غائما. ختام النشرة، بعد قليل غرفة الأخبار والزميلة عفاف شيني، كونوا بخير.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: احكيلي احكيلي عن بلدي احكيلي.
5: أحلى صباح الخير من كفر كنا العامري، كفر كنا المحبي للغير ومحب لأهله.
6: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
7: بلدي.
8: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.

0: صباح الخير من مدينة البشارة.
1: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
2: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: معطيات صادمة عن العنف المسلح، إصابات إطلاق النار بين العرب تتجاوز بأضعاف نظيرتها في المجتمع اليهودي. أسبوعان يفصلان البلاد عن الانتخابات، وآخر الاستطلاعات يظهر تقدم معسكر آيزنكوت على معسكر نتنياهو وسط احتدام المنافسة على تشكيل الحكومة المقبلة. دراسة أكاديمية تكشف ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية خلال حكومة نتنياهو، والمشتركة تطرح برنامجها الاقتصادي لمواجهة غلاء المعيشة وأزمة السكن. وقرار قضائي غير مسبوق، المحكمة العليا تلزم التأمين الوطني بوقف تدخله في تعيين أطباء اللجان الطبية ضمانا لاستقلاليتها. صباح الثلاثاء 13 من أكتوبر تشرين الأول، المستمعات والمستمعون الكرام صباح الخير. من غرفة الأخبار في راديو الناس نرافقكم حتى 11، ومجموعة من الملفات والحوارات، والبداية ستكون كما ذكرنا في العناوين مع العنف والجريمة، ولكن في إطار تقرير جديد أعده الزميل في راديو الناس ضياء الحاج يحيى. كشف معطيات تشير إلى أن 570 مواطنا عربيا أدخلوا إلى المستشفيات أو توفوا فيها جراء إصاباتهم بإطلاق النار خلال العام الماضي، مقابل 67 مواطنا يهوديا خلال الفترة نفسها، وذلك طبعا في ظل استمرار تفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي. صباح الخير للزميل ضياء الحاج يحيى مراسلنا في راديو الناس. صباح الخير ضياء.
1: صباح الخير لك يا عفاف ولكل المستمعين.
0: بداية نتحدث عن هذه المعطيات والفجو الكبير ضياء، يعني ما الذي فحص تحديدا في إطار هذه المعطيات؟ شو اللي رصدته؟
1: نعم، يعني أولا عفاف دعينا نقول أن الرقم هو 570 بين مصاب وقتيل في المجتمع العربي جراء تعرضهم لإطلاق رصاص فقط. هنا لا نتحدث عن جرائم أخرى، إنما فقط عن جرائم إطلاق الرصاص والتي وقعت في البلدات العربية. هنا نتحدث طبعا، هل هذه للملاحظة، أن التقرير يتحدث عن الأشخاص الذين يسكنون في البلدات العربية ووصلوا إلى المشافي، سواء أصيبوا بجريمة إطلاق رصاص أو توفوا لاحقا في المستشفى. التقرير لا يتحدث عن السكان من المجتمع العربي الذين قتلوا أو أصيبوا داخل أو خارج البلدات العربية، وأيضا لا يتحدث عن البلدات التاريخية المختلطة، وهو يعني أيضا أمر مهم أن نذكره، لأن ذلك قد يرفع من النسبة على الأقل 50 أو 60 مصابا، ما بين مصاب أو قتيل على هذه المعطى. هنا نتحدث فقط عن البلدات العربية، ولنا أن نتخيل يعني عفاف الفارق الكبير في استخدام السلاح وخطورة السلاح على السكان في المجتمع العربي مقارنة مع المجتمع اليهودي. يعني مع أننا نشكل فقط 20% من عدد السكان في الدولة، إلا أن يعني إلا أن الفجوة كبيرة جدا في عدد المصابين والقتلى بإطلاق الرصاص. يعني في المجتمع اليهودي نتحدث عن 64 مصابا فقط، ما بين مصاب وقتيل وصلوا إلى المشافي في العام 2005.

0: 27، ولكن في المجتمع العربي 570، يعني نتحدث عن أضعاف هذه الأرقام، على الرغم من أن هنالك الكثير من السلاح الذي يتواجد في المجتمع الإسرائيلي اليهودي، وتحديدا ما بعد 7 أكتوبر نتحدث عن 300,000 قطعة سلاح، ولكن يعني هذا يشير إلى فجوة كبيرة وإلى عدم رقابة وإلى عدم ردع من قبل الشرطة وحالة من الفلتان الذي يشهدها المجتمع العربي. وهنا لا نتحدث عن القتلى أيضا لعفاف، نتحدث عن الإصابات التي ارتفعت. ولكن المفارقة الأخرى يعني عفاف هو أنه أن التقرير أيضا يتطرق إلى إلى 10 سنوات ما قبل 2025، أي أنه يتحدث عن سنة 2015، وهنا الفارق الكبير أيضا بارتفاع نسب الجريمة وإطلاق الرصاص تحديدا، يعني جرائم إطلاق الرصاص في العام 2015 فقط 111 إصابة، ما بين إصابة وقتيل وصلوا إلى المشافي في المجتمع من المجتمع العربي، ولكن اليوم لنا أن نتخيل في 10 سنوات الأخيرة كم تضاعف هذا الرقم،
1: والقفز حاد جدا في الأعداد.
0: حاد جدا بالفعل.
1: طب ضياء، هل في يعني فوارق معينة أيضا رصدت بين المجتمعين، يعني في طبيعة الإصابات، أعمار الضحايا؟
0: نعم، يعني أعمار الضحايا قد نقول أنها تتراوح، الشريحة الأكبر في المجتمع العربي تتراوح ما بين 25 حتى 40 عاما، وهذه أيضا يعني نقطة هامة جدا. ولكن الأمر الهام أن التقرير أيضا يتحدث عن ارتفاع كبير في القتلى أيضا ما دون سن 18 في المجتمع العربي، على يعني على الرغم من أن في المجتمع اليهودي نتحدث عن نسبة فقط 4 أشخاص قتلوا دون سن 18 في المجتمع اليهودي، بين ووصلوا إلى المشافي وقتلوا وتوفي في المشافي، بينما في المجتمع العربي في العام 2025 نتحدث عن 14 جريمة قتل لشبان هم دون سن 18. ولكن المفارقة أيضا عفاف والقفزة الحادة أيضا حصلت في هذه الشريحة، وهي شريحة هامة جدا، الشباب دون سن 18 قبل 15 عاما فقط بجرائم إطلاق الرصاص كان 6 أشخاص، 6 شبان أو فتية دون سن 18 وصلوا إلى المشافي، ولكن في العام 2025 64 مصابا دون سن 28 أو قتيل، بين ما بين مصاب وقتيل وصلوا إلى المشافي.
1: هذا المعطى تحديدا يعني يظهر أنه إطلاق النار وهذه الجرائم تطال أشخاص لا صلة لهم بالنزاعات ولا يعني بأي أمر آخر، ضياء، بالذات لما عم نحكي عن يعني هاي الشريحة العمرية تحت 18 سنة.
0: نعم، عفاف، هذا يشير إلى أمرين. أولا يعني وهذه نقطة هامة جدا ما ذكرتها، هو أولا يشير إلى أن الكثير من الأشخاص يقتلون بدون سبب، سواء كانوا عابري طريق أو كانوا لم يكونوا هم المستهدفين، وكان تبادل إطلاق رصاص وأصيبوا من خلال ما يسمى برصاصة طائشة. ولكن أيضا هذا يشير إلى نقطة أخرى، هو ضلوع الشبان دون سن 18 في الجريمة، سواء ضحايا أو سواء حتى متورطين، ونحن نعلم عن الكثير من الملفات وهنالك ارتفاع في الملفات للشبان العرب دون سن 18 المتورطين في الجنائيات، وهذه نقطة أيضا هامة قد تشير إليها. ولكن يعني المفارقة عفاف أن القتلى اليهود هم أقل بكثير طبعا بمستويات كثيرة ونسب كبيرة والفجوة كبيرة، ولكن السكان اليهود يصلون إلى المشافي أكثر من خلال الطعن أو ما يسمى بإصابة أخرى، سواء دهس أو خلال ضرب، ولكن في المجتمع العربي تقريبا وعمليات الطعن غير مذكورة مقارنة لعمليات إطلاق الرصاص.
1: صحيح، وهذا أيضا يظهر في المعطيات يعني الشهرية، كل ما يتعلق بإطلاق النار، وهذا مجددا بأكد على مثل ما أنت ذكرت عدد قطع السلاح الموجودة بالمجتمع العربي. بسؤال أخير ضياء، يعني هاي المعطيات الهامة ويعطيك العافية على رصدها ونشرها، يعني ما الذي يمكن أن تفعله بكل ما يتعلق بالنقاش العام، النقاش السياسي؟ إحنا بدنا بس أنها تتحول لأداة للمساءلة، أن تبقى حصيلة سنوية، يعني مين لازم يأخذها ويتبناها ويعتمد عليها في خطوات جدية في المستقبل القريب أو حتى بشكل فوري؟
0: نعم، يعني بالفعل عفاف، هنا القضية المفصلية في هذا الملف وهذه المعطيات هي قضية السلاح غير المرخص. حتى مراقب الدولة وحتى

0: يعني جزء من الأعضاء في الكنيسة سواء ائتلاف أو معارضة يحذرون وحذروا ولا يزالوا يحذرون من قضية السلاح، وحتى أشخاص في داخل اليمين يعني يحذرون من السلاح غير المرخص. طبعا هم يحذرون ذلك لأسباب قومية ويعزون ذلك لأسباب قومية، ولكن قضية السلاح منذ أكثر من 20 عاما والمسؤولين والسياسيين والأحزاب السياسية في المجتمع العربي يناشدون الشرطة أن جمع السلاح غير المرخص، وكل لذلك يعني عفاف كل نزاع في المجتمع العربي، كل خلاف حتى ولو كان ذلك على مصف سيارة، ونحن نعلم عن ملفات بدأت من داخل مدرسة يعني من شجار لطلاب مدرسة ابتدائية واستمر بإطلاق رصاص، إصابة ثم قتل ثم عمليات انتقام لا نهاية لها، وهذه نتيجة توفر السلاح في كل يد يحول كل صراع إلى صراع دامي حتى ولو كان ذلك على أتفه الأسباب. بطبيعة الحال السلاح هو أداة فتاكة جدا إذا لم يكون عليه مراقبة، وهنا لا مراقبة عليه لأن السلاح غير مرخص. النقطة الهامة بالفعل هي قضية السلاح، على الدولة والشرطة طبعا أن تعمل على جمع السلاح. هنالك من يقول أن الشرطة أو ما يقول أن الدولة العميقة مستفيدة من نشر السلاح لكي تنشر الجريمة، ولكن على الوجه الآخر يجب أن يكون بالفعل هنالك تحركات لجمع هذا السلاح وتحديدها على الأقل، أو حتى يعني قد نقول عفاف لوقف يعني لوقف مصادره على الأقل، وقف السلاح الذي يسرب حتى هذه اللحظات.
1: تحرك فوري هذا هو المطلوب بهذا الموضوع. الزميل ضياء الحاج يحيى، جزيل الشكر ضياء على هذه المشاركة وكل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا التقرير وهذه المعطيات، التقرير الذي أعده الزميل في راديو الناس ضياء الحاج يحيى. شكرا ضياء، صباح الخير. إذن نتحدث عن كل هذه الأعداد، هذه القفزة الحادة ووصول هذه الأعداد من المواطنين العرب الذين وصلوا إلى المشافي جراء جرائم إطلاق النار. في ذات السياق ينضم إلينا المحامي الأستاذ وليد خطيب، وهو والد فتى أصيب بإطلاق نار بالخطأ في كفر كنا أو لم يكن هو المقصود قبل أكثر من شهر. أستاذ وليد صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: بداية بدنا نطمن على صحة يوسف بعد شهر تقريبا من إصابته، كيف صحته اليوم؟
2: شهر ويوم.
1: شهر ويوم.
2: من عد الساعة بالساعة واليوم باليوم.
1: ألف حمد لله على سلامته، كيف صحته اليوم أستاذ وليد؟
2: الحمد لله رب العالمين، يعني صحته كثير منيحة وتمثل للشفاء، ورجع يمشي على رجليه، وإصابته في ظهره وكتفه بعدها زي دوامة بترفعنا لفوق وبتنزلنا لتحت، يوم بتبين الإصابة خفيفة يوم بتبين الإصابة صعبة، كل يوم عم نكتشف جروح جديدة وكسور جديدة. أما الحمد لله نحن نشكر ربنا أنه نجا بأعجوبة من إطلاق النار إلا بفضل ربنا، على الرغم من أنه كان بالخطأ وغير مقصود إلا أنه كان مؤلم ووقعه تقريبا كان كارثي. الحمد لله فضل ربنا نجا
1: إن شاء الله بالشفاء التام. أستاذ وليد، يوسف اليوم وين موجود؟ يعني بعده في المستشفى في مركز تأهيل عم بتلقى العلاجات بالبيت، شو وين هو حاليا؟
2: يوسف روح من المستشفى بعد بيومين من إصابته.
1: نعم.
2: يعني ما طول في المستشفى لأنه ما تلقى ولا أي نوع علاج. بفضل الله ربنا عالج يوسف وطببه. الكسر في رجليه كان في عظمة ثانوية مش في عظمة رئيسية في رجله. والأطباء قرروا إن ما يجبروها بالجبصين ولا يعملوا أي عملية. الكسر في كتفه اللي هو ناتج عن إصابة دخلت من كتفه اليمين وخرجت من مركز الظهر، كانت كلياتها في مناطق اللي ما في مجال إنه يعملوا فيها أي إجراءات طبية ولا أي عمليات، وكانت كلها حماية ورعاية ربانية. فبعد بيومين من ما استقرت حالته الصحية من الإصابة روح على البيت، وبعد بأسبوع من الحدث يوسف كان صار رجع على المدرسة.
1: نعم.
2: واليوم أنا بحكي معاك بعد ما وصلته على المدرسة الساعة 8:15، كل يوم بوصل الصبح على المدرسة وتالي النهار بروح بغضن المدرسة.
1: الحمد لله على سلامته وإن شاء الله برجع يعني حياته الطبيعية بشكل تام وكامل. أستاذ وليدك وإنت عم بتقول شهر ويوم

0: وعم نعد الأيام والساعات بعد هاي الحادثة. اسمح لي أسأل عن الحالة النفسية بداية ليوسف، يعني صدمة مش سهلة مرقها، وإلكوا كمان كعائلة كأهل شو اللي عم بمرق عليكم بهذا الجانب؟
1: يعني احنا صحيح حياتنا كلها تدمرت، التراوما اللي مرينا فيها يعني اتوقع انه مش شيء بسيط ولا سهل انه نقدر نخرج منها لا ببساطة ولا بشكل سريع. مجرد التخيل انه يجيك تلفون ابنك تصاب برصاص براسه او ابنك تصاب برصاص بكتفه او برقبته، الإصابة كانت بالجزء العلوي مش بالجزء السفلي. يعني معني الواحد طول تينام وهو نايم بجيه هواجس وأفكار ووساوس اللي بتطير النوم عينه. من على رغم هيك بنقول احنا ناس مؤمنين بالقضاء والقدر والحمد لله ربنا لطف والهواء اجت سليمي، ويعني الشعور اللي انا بحكي لك اياه شعور مختلط. يعني انسان اللي يعني فقد الشعور بالامن والامان
0: كل الوقت بشعر انه مهدد،
1: مش مهدد ولا ملاحق، اما هو
0: مهدد بمعنى انه ما في امن، يعني بكل لحظه لا قدر الله وكانك بتسترجع اللحظه اللي صارت. ممكن
1: الكلمه الصحيحه اللي بقول لك اياها انه هو كل لحظه بشعر انه في خطر. يعني اذا انا بدي اطلع اليوم مع ابوي مشوار على الاراضي الزراعيه، يعني صار يعمل الف حساب انه بالبدايه ممكن الواحد يكون بخطر انه يصير معه حادث طرق. كنا نركب على الخيل ممكن في خطر انه الواحد يقع عن الفرس. اليوم احنا لا، في خطر انه اشخاص يختلفوا مع بعض على الطريق ويصير تبادل اطلاق نار بيناتهم ونتعرض لاصابه ببلاش. شيء ما لناش فيه لا من قريب ولا من بعيد، ولكن مجرد انك انت تعمل اي اجراء روتيني تمر من شارع او تمر من منطقه معينه وانت بتعرف انه المنطقه فيها خطر معين وتتعرض للخطر. الشعور دائما هو انك انت معرض لاخطار غير محسوبه وغير متوقعه وملكش يعني اي سيطره عليها.
0: صحيح استاذ وليد، قبل هاي الحادثه اللي صارت مع يوسف، يعني احنا بنعرف واقع بلده كفر كنا كباقي البلدات العربيه، عم نحكي على كل هاي المخاطر والشعور بانعدام الامن والامان واطلاق النار اللي يسمع تقريبا بشكل دائم. هل توقعت مرة أو كان هذا سيناريو وارد يعني تبادر لأذهانك أنه ممكن حدا من عائلتك يتعرض لإطلاق نار؟
1: أبدا، ولا بأسوأ أحلامي كان عندي توقعات عن الشكل. وعندي اليوم أنا تأنيب للضمير أن أنا جزء من الإفلاس المجتمعي، كنت جزء من الإفلاس المجتمعي في معالجة قضايا العنف في الوسط العربي. ليش؟ كلياتنا كنا لافين يدين وجرين على بعض ومتكتفين ومنقول طال بعيد عنا ما دخلناش. والخطريات اليوم صار يجي يدق على باب الدار بدون إذن بفوت وانت بتعلمش وبتصير تتحصر على أي تقصير كان من طرفك. أنا بسمي هذا الأمر يعني أمام الإفلاس المؤسسي والأجهزة الأمنية والمعاناة اللي بيعاني منها الوسط العربي من جراء حوادث العنف هاي، القليلة إحنا المفروض يكون في عندنا فعاليات مجتمعية، يكون عندنا تعاضد، يكون عندنا تكاتف. حتى هذا الأمر مجتمعيا إحنا ما عم نقوم بيه كأبناء وسط عربي. كناس يعني المفروض إنه إحنا نتحرك، إذا الدولة مش متحركة ومؤسسات الأجهزة الأمنية من شرطة من دفاع مدني من أي جسم ممكن يحمي المجتمع من العنف، المفروض إنه إحنا برضو يكون في عنا بدائل. وأنا كوليد بعتبر نفسي كنت جزء من هذا الإفلاس المجتمعي، وإن شاء الله أنه ربنا يقدرني أخذ دوري أنه نحمي أبنائنا وأبناء مجتمعنا من المخاطر اللي عم بتحفنا والمخاطر اللي بتحوم حوالينا، وكلياتنا المفروض أنه ننتبه لها وما نظلنا غير مبالين.
0: وسماع صوتك وشهادتك اليوم أستاذ وليد أيضا مهم لإلنا، لأنه يعني تماما مثل ما مهم أنه نحكي مع ضحايا العنف والجريمة، كمان أنت عم بتشدد على نقطة مهمة. يوسف بخير وسلامي نشكر الله، ولكن هاي الحادثة يعني قلبت حياتك رأسا على عقب في العائلة.

0: وانت عم بتقول يعني كل هذا الشعور المختلط والمشاعر اللي ما زالت تنتابكوا بعد شهر ويوم، هذا بالأمر الهام كمان هاي رسالة يجب أن تصل لكل من يستمع إلينا.
1: نعم، أنا حكيت إنه يعني اليوم صرنا نحلم، يعني نتمنى الأمن. يعني الإنسان اللي بحافظ على حياة قانونية مش مفروض يكون معرض لأي خطر. طب اليوم إحنا رغم إنك أنت منتبه ومحافظ على القانون وملتزم بكل واجباتك، بقى صرت تحلم إنك برضو إن صحتك وعافيتك ما تكونش معرضة لأي خطر غير محسوب،
0: وإنك بعيد كل البعد عن أي نزاع. هذا أيضا مع الأسف لا يحمي أي شخص، هذا الوضع اللي وصل لمجتمعنا العربي. أستاذ وليد خطيب، بدي أشكرك على هاي المشاركة، وتحياتنا ليوسف أيضا وحمد الله على سلامته. شكرا لك إنك أسمعتنا هذا الصوت، المحامي الأستاذ وليد خطيب، وهو والد الفتى يوسف الذي أصيب بإطلاق نار بالخطأ في كفر كنا قبل أكثر من شهر. من هذا الملف نخرج إلى فاصل، ومن بعده نواصل معكم في ساعتنا الأولى من برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي، تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، إكسال وأم الفحم.
5: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
6: نظاراتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
8: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
9: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
7: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
10: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
11: واحد بيعتمد خبرته فيد فيها غيره.
12: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
7: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
11: فكر بغيرك.
10: فكر بغيرك.
11: فكر بغيرك.
7: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي.
13: حملة مليون فعل خير.
12: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
9: هو إذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
13: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير،
12: خليه جزء بالمليون.
14: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
15: احنا بلكها،
16: احنا قد،
15: واحنا قد،
12: احنا قد،
15: احنا قد.
17: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: عدنا ونواصل معكم في ساعة أولى من غرفة الأخبار مباشرة إلى الوقفة التحليلية. وصباح الخير لمدير الأخبار في راديو الناس الزميل محمد مجادلي. يسعد صباحك يا محمد.
1: يا صباح الخير.
0: أسبوعين على يوم الانتخابات، دخلنا بالفترة خلينا نقول اللي فيها كتير ترقب، كتير ممكن تقلبات أيضا، ورح نحكي عن استطلاعات الرأي. خلينا بداية نحكي عن هرتسوغ محمد وكل ما يتعلق به.

0: 8 مقاعد، الموحدة مع 5 مقاعد. هذه لربما الأرقام التي نراها ونسبة التصويت التي بدأت ترتفع أو ما زالت ترتفع في داخل المجتمع العربي، طبعا باستطاعة الأحزاب العربية أن تحصل على المزيد، على أكثر من ذلك، وهذا في نهاية المطاف متعلق في نسبة التصويت التي سنراها. حتى الآن في استطلاعات الرأي الداخلية عفاف نرى بأن نسبة التصويت تتراوح ما بين 60 إلى 62 أو 63% من نسبة المصوتين في الانتخابات القريبة. هذه نسبة جيدة لا بأس بها، ولكنها ليست كافية. يعني يجب أن نشرح هنا ما الذي يمكن أن تغيره نسب التصويت.
1: وأنا عندي فضول أسأل محمد، ما بعرف إذا أنت عندك جواب، بس 38% هدول وين؟ يعني تمام في المقاطعين، هدول نسبي من ال 38%، مش كل ال 38.
0: المقاطعون الأيديولوجيون لا يتجاوزون أو يتراوحون ما بين 5 و 8%.
1: طب الباقي وين؟
0: البقية الباقية، وهؤلاء نخاطبهم أو هؤلاء يعني ستكون الأمال معقودة عليهم الآن في هذه الأيام المتبقية، هم إما من المحبطين أو من الكسولين أو من أولئك الذين يعني لا يبالون أو لا يؤمنون بأن التصويت يمكن أن يغير أمر ما، وكل هؤلاء نحترم وجهات نظرهم
1: طبعا.
0: لكن يجب أن يتم إعادة النظر الآن أمام هذا الواقع، أمام هذه الانتخابات المصيرية، أمام كل ما نراه. هل يمكن أن نجازف أو أن تجازف أو أن تجازفي مرة أخرى بعدم التصويت إذا لم تكن لديك مقاطعة مبدئية وأيديولوجية؟ نعم أو لا. ولذلك سننظر الآن إلى موضوع يعني استطلاعات الرأي والمقاعد. الأحزاب العربية تحصل على هذا العدد من المقاعد الذي يتراوح بين 11 مقعدا أو 12 مقعدا أو يعني في أقصى الدرجات نتحدث عن 13 مقعدا، وهذا على نسبة التصويت الحالية. ولكن يمكن لكل ذلك أن يتغير في حال ارتفعت نسبة التصويت ووصلت إلى 65 أو 70%. حينها نتحدث على واقع مختلف. أولا الأحزاب العربية قد تصل إلى 15 مقعدا 16 مقعدا، وبهذا ستفرض على كل الخارطة السياسية بأنها هي الأحزاب الأكثر تأثيرا وقدرة على التغيير. مثلا إذا ما نظرنا إلى استطلاع الرأي الذي نشرته بالأمس أو استطلاع الانتخابات والمقاعد الذي نشرته بالأمس القناة الإسرائيلية 12، فمعسكر أيزنكوت بهذه المعطيات يعني يظهر بأنه يحصل على 54 مقعدا، معسكر نتنياهو يحصل على 49 مقعدا. ماذا تعني هذه الأرقام؟ يعني إذا نظرنا إلى معسكر أيزنكوت مع 54 مقعدا، الموحدة مع 5 مقاعد، والموحدة تقول بأنها تريد أن تكون جزءا من الائتلاف الحكومي، والمشتركة مع 8 مقاعد، يمكن أن تتشكل حكومة بدون أغلبية 61، أي حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية، الموحدة من الداخل، المشتركة من الخارج، وهكذا نتنياهو روح البيت كما يقال. هذا ممكن. تخيل إذا ازداد عدد مقاعد الأحزاب العربية، هذا سيغير الواقع بشكل أوضح وأكبر لاستبدال حكومة نتنياهو. فعليه كل هذه السيناريوهات والمعطيات متغيرة جدا، ولكنها متعلقة أيضا بنسبة التصويت في داخل المجتمع العربي. ولذلك هذا ما يحيلنا إلى الموضوع الآخر وهو هرتزوغ. من ينظر الآن إلى الخارطة السياسية الحزبية في إسرائيل يرى بأن هناك تعادلا بين المعسكرين، أي تعادلا إلى حد ما. معسكر نتنياهو لا يستطيع الوصول إلى 61 مقعدا، معسكر أيزنكوت لا يستطيع كذلك هو الآخر الوصول إلى 61 مقعدا، ولكن الأفضلية لمعسكر أيزنكوت لأن كل الأحزاب العربية تقول نحن سنوكن أي حكومة من تشكيل ائتلافها وحكومتها إذا ما كانت هي التي ستطيح بنيامين نتنياهو. فلذلك نتنياهو مع 49 أو مع 50 مقعدا هذا الحد الأقصى له، لا يستطيع أن يتجاوز هذا العدد من المقاعد إلا إذا كان هناك سيناريو آخر، وهو الذي يطرح من قبل هرتزوغ أو دار الحديث عنه من قبل هرتزوغ. بالأمس وسائل الإعلام الإسرائيلية نشرت بأن هرتزوغ يخطط ما بعد الانتخابات لعرض سيناريو حكومة الوحدة الوطنية كما يسمى إسرائيليا. من سيرأس هذه الحكومة؟ نتنياهو وأيزنكوت. كما رأينا سابقا نتنياهو وغانتس، في كل مرة يكون هناك مأزق انتخابي سياسي في داخل الساحة السياسية الإسرائيلية تأتي مثل هذه المقترحات. هرتزوغ طبعا المعروف بمواقفه غير المعروفة،
1: أيوة.
0: أو المعروف بمواقفه غير الصلبة والمتينة، أو بكلمات أبسط إذا أردنا أن نقول المعروف بأنه ليس صلبا أبدا لربما سيحاول الخروج من هذا المأزق باسترضاء اليمين واسترضاء الليكود واسترضاء نتنياهو كما العادة. ولذلك هناك من

0: يعتقد بأن هرتسوغ طبعا وهو رئيس الدولة الذي بيده الصلاحية بأن يكلف من يشكل الحكومة بعد الانتخابات، لربما سيحاول استغلال هذه الصلاحية لكي يمنع إمكانية فشل تشكيل الحكومة، وبذلك لكي يمنع أن تكون هناك انتخابات معادة بعد الانتخابات القادمة، وعليه سيحاول على ما يبدو أن يعرض مثل هذا السيناريو على
1: أيزنكوت. رح يقبل هيك سيناريو محمد؟
0: أولا دعينا نقول بأن نتنياهو لن يقبل قبل كل شيء، وأيزنكوت كذلك لن يقبل، إضافة إلى ذلك شركاء أيزنكوت لن يقبلوا، لا بنت ولا لابيد ولا ليبرمان ولا يائير جولان ولا الأحزاب العربية، لا أحد سيقبل بهذا السيناريو. نتنياهو كذلك لن يقبل بأن تتشكل حكومة وحدة لن يكون هو رئيسها أو على الأقل رئيسها الأول. فلذلك باعتقادي حتى مقترح هرتسوغ إذا ما نظرنا إليه موضوعيا لا يبدو بأنه بهذه السهولة بأن يطبق، ولكن على الأقل يعني هرتسوغ بالأمس نفى بأن يكون هو يعني من سيسعى أو يريد أن يفرض أمر ما على الأحزاب أو على رؤساء الأحزاب. سننتظر لنرى، ولكن المؤكد حاليا بأننا إذا ما نظرنا اليوم إلى الخارطة السياسية الإسرائيلية نرى بشكل واضح بأن هناك حالة من التعادل إلى حد ما بين أيزنكوت ونتنياهو، ومن سيحسم هذه الانتخابات أو من سيرجح الكفة في هذه الانتخابات هي الأحزاب العربية. كلما ازدادت نسبة التصويت، كلما ازداد التأثير العربي، كلما ازدادت الإمكانية لفرض شروط الأحزاب العربية على المعسكرات المختلفة والأحزاب المختلفة، وهذا بدون أدنى شك سيعود بالنفع على الأحزاب العربية والمواطنين العرب.
1: جزيل الشكر لك محمد، يعطيك العافية وصباح الخير. الزميل محمد مجادلي مدير الأخبار في راديو الناس من هذه الوقفة التحليلية، إلى فاصل ومن بعده نعود ونواصل معكم في ملفاتنا.

0: جديد في أوبتين آيس على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتين آيس.
0: أوبتين آيس تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال وأم الفحم.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاد.
6: غرفة الأخبار مع فافشيني.

44 دقيقة بعد 9 من صباح هذا اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار. وقبل أن نتناول ملف آخر، فقط ننوه يعني خلال الساعة الأخيرة كان قد ورد بلاغا أو وصل السلطات بلاغ مجهول عن وجود قنبلة على متن طائرة دلتا حطت في مطار بن غوريون. بعد هذا البلاغ طبعا يعني تم إجلاء من كانوا على متن هذه الطائرة، ولكن انتهى التفتيش دون العثور على مواد مشبوهة، إذن انتهى هذا الحدث. ومن هنا نواصل في ملفات الساعة الأولى. إلى دراسة أكاديمية جديدة كشفت أن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت بنسب عالية جدا في فترة حكومة بنيامين نتنياهو، وتركز رفع الأسعار على منتجات حليب الأطفال، الشوكولاتة، الوقود، وفي

0: هذا السياق أيضا القائمة المشتركة تعقد يوم غد الأربعاء مؤتمر صحفي في مدينة تل أبيب تعرض خلاله برنامجها الاقتصادي والاجتماعي الهادف إلى مواجهة غلاء المعيشة وأزمة السكن. عن هذا الموضوع بداية من الزاوية الاقتصادية ينضم إلي الخبير في الشؤون الاقتصادية دكتور رمزي حلبي. صباح الخير.
1: صباح الخير يا عفاف.
0: نتائج الدراسة مش مفاجئة، تتحدث عن أنه وتيرة الغلاء خلال السنوات الأربع الأخيرة يعني تقريبا وصلت لخمس أضعاف الوتيرة في السنوات اللي سبقتها. اقتصاديا شو هذا بيقول دكتور؟ كيف نقدر نقرأ هذا المعطى؟
1: أولا نذكر المستمعين بأن نتنياهو عندما دخل في الجولة الانتخابية الأخيرة تحدث عن غلاء المعيشة وفشل الحكومة السابقة، ووعد الجمهور بمعالجة قضية غلاء المعيشة. هذا أولا، وهذا يعتبر فشل ذريع لحكومة نتنياهو في الأربع سنوات السابقة. وتحدثت عن ارتفاع الحليب بنسبة 15%، الشوكولاتة 28%، كل الأمور ارتفعت، ومنشوف أن الارتفاع 5 أضعاف مقارنة بالفترة التي سبقتها. فمعنى ذلك هذا يعني فشل حكومي، خاصة أنه يعني غياب الحكومة وانصراف النقاش العام لأمور أخرى، خاصة في أعقاب الحرب والشركات التي استغلت هذه الأوضاع، وفي ارتفاع أسعار يدفع ثمنه المواطن، ونحن نعلم أن المواطن العربي يدفع أيضا أكثر بسبب هذا.
0: حتى على مستوى العالم دكتور الأسعار ارتفعت، وبالذات بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن بمرحلة معينة استقرت في دول كثيرة، ولكن المستهلك يعني في إسرائيل كما ذكرت بقي يدفع أكثر، وأيضا يعني المواطن العربي دخل إلى هذه الأزمات وهو في وضع اقتصادي مختلف، فمنقدر نقول إنه من أكثر المتضررين.
1: نعم، يعني نحن نرى أن كان في غلاء معين بوتيرة مرتفعة أثناء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ولكن هذا استقر بعد سنة تقريبا. وأيضا منشوف أنه مقارنة بدول OECD، لأننا دائما نقارن بينها وبين إسرائيل، منشوف أنه يعني هناك سلة المشتريات حتى في دول أوروبا كانت في إسرائيل 37% أغلى من دول أوروبا، والآن نحن نتحدث عن 52%. فتصور يعني في الأربع سنوات الأخيرة في حكومة نتنياهو تتحدث عن دعم الجمهور وخاصة الطبقات الضعيفة، نحن أغلى من أوروبا بكثير. وطبعا هذا لذلك أسباب، يعني يجب ليس فقط إطلاق الشعارات، بل هناك يجب معالجة حكومية حقيقية، مثلا تعزيز المنافسة بين الشركات، ثانيا إزالة العوائق، في كثير عوائق في إسرائيل للاستيراد من خارج البلاد، منها حماية الأمور المحلية، وثانيا أمور دينية وأخرى، وأيضا معالجة مراكز القوة في سوق الغذاء في إسرائيل. نحن نعرف أنه في شبكات كبرى وشركات كبرى تحتكر كثير من المنتجات ومن الخدمات، فهذا بالتالي يؤثر على جيب المواطن. وهذه دراسة أكاديمية وليس شعارات، يعني هذا منشوف أنه ديماركر يعني نشر هذا الأمر، وهناك يعني باحثون جديون مثل إيتاي عطار وعدي عمر اللي من جامعة تل أبيب، وأنا شخصيا يعني في علاقة مع هؤلاء الأشخاص. لذلك القضية قضية مقلقة جدا، وهذا فشل ذريع لحكومة نتنياهو.
0: ومنقدر نعول على يعني أنه تغيير حكومي يغير في السياسات الاقتصادية دكتور رمزي؟
1: طبعا، يعني أنا أقول بأن استراتيجيا أولا لاحظنا أنه الحرب كانت سبب، حتى بالرغم أنه الشيكل كان قوي في فترة الحرب، ولكن نرى أن الانصراف إلى أمور أمنية وأمور أخرى أعطت الحكومة الشرعية بأن تضع موضوع التنافس بين الشركات والتطوير الاقتصادي جانبا، ولاحظنا ذلك أيضا على مستوى القطري وأيضا على مستوى الخطة الخماسية للمجتمع العربي. هذا أولا. فلذلك الحكومة الجديدة يمكن أن تدخل إلى هذا الأمر من أوسع الأبواب، وسيكون لذلك إنجازات خلال فترة قصيرة، لأن يجب أولا إنهاء الحرب، ولكن بدون أي علاقة للحرب يجب تشجيع المنافسة وإزالة العوائق أمان كل قضية الاستيراد والتنافس بين الشركات الكبرى التي تعتبر اشتراك يعني شبكات احتكارية، وهناك أيضا أحزاب سياسية تتنافس وتقول نعالج هذا الأمر.
0: ونحن سنتابع أيضا في هذا الجانب. جزيل الشكر لك دكتور رمزي حلبي الخبير في الشؤون الاقتصادية. صباح الخير دكتور رمزي. إذن نواصل الحديث. كنا قد ذكرنا أن القائمة المشتركة يوم غد تعقد مؤتمر صحفي في مدينة تل أبيب وتعرض خلاله برنامجها الاقتصادي والاجتماعي الهادف إلى مواجهة غلاء المعيشة وأزمة السكن. الأستاذ فاتن غطاس المرشح على المقعد الرابع في القائمة المشتركة ينضم إلينا. صباح الخير أستاذ فاتن.
2: صباح الخير أخت فاف لكل جميع المستمعين.
0: إذن يعني عم نحكي عن هذه الدراسات الأكاديمية الجديدة اللي تؤكد ما يعيش كل مستهلك كل مواطن من أبناء المجتمع العربي. أيضا في هذا السياق تعقدون غدا مؤتمر لعرض البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للمشتركة. أستاذ فاتن شو اللي رح تطرحوه من حلول عملية؟
2: يعني إحنا نأكد بأنه قضية غلاء المعيشة هي مش قدر للمجتمع أن يعيش بهذا الشكل. هي سياسة مدبرة، سياسة اللي بتهدف بشكل واضح تمنح أصحاب الاحتكارات والبنوك وأصحاب رؤوس الأموال عمليا قدرة كبيرة على زيادة الأرباح تبعتهم، وبالمقابل ترتفع الأسعار وتتآكل أجور العمال. ولهذا القضية هي قضية ما هي الأولويات اللي موجودة، وطبعا أخطر شيء بالأولويات هو أولويات الحرب والاحتلال والاستيطان اللي بتأخذ جزء الكبير الأساسي من ميزانية الدولة بشكل كبير. فإحنا بنهدف بشكل واضح طبعا أولا لحماية العمال اللي هن الغالبية العظمى من المجتمع، وهن المسحوقين في هذا المجتمع، وهن اللي يعانوا من كل حالة غلاء المعيشة. وأساسها بالأول يبدأ بالحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى للأجور اليوم هو تقريبا أقل من 50% من متوسط الأجور، حوالي 6400 شيكل الحد الأدنى للأجور، بينما متوسط المعاشات في البلاد 15500 شيكل. إحنا بنطالب بشكل واضح لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 70% من متوسط المعاشات، وهذا ويرتفع بشكل دائم وبشكل كامل مع ارتفاع متوسط الأجور. هذا الأمر الأول اللي من ناحيتنا في حاجة له. أيضا تقليل ساعات العمل. إحنا اليوم نعمل بشكل كثير كبير، عدنا للعمل إلى ساعات غير محدودة تقريبا، عم تختفي 8 ساعات العمل وبتزيد ساعات العمل. أمر آخر هو مكافحة الاحتكارات ومراقبة الأسعار. أسعار اليوم هي حرة، كل إنسان ممكن يرفع أسعار المواد الغذائية، أسعار الكهرباء ترتفع، المياه، المواصلات، كل الاحتياجات الأساسية ترتفع بشكل كبير. وهذا احنا بنطالب في مراقبة وتوقف كل من هو يقدر يقرب الأسعار بشكل
0: يعني كيف عم نفهم حتى في البرنامج الاقتصادي في جزء اللي متعلق بمواجهة البنية الاقتصادية في البلاد أستاذ فاتن؟
2: هذا الأساس. إذا لم نواجه البنية الاقتصادية احنا ما بنقدر نعمل شيء. وطبعا هذا يلحق كمان أيضا العدل في الضريبة، ضريبة الدخل ما يسمى، تخفيف العبء على العمال ورفع العبء على أصحاب على الأغنياء بشكل واضح، أصحاب الثروات، الاحتكارات، البنوكي، وهن اللي بيدفعوا عمليا الأقل، والعامل بيدفع تقريبا نفس النسب. إضافة إلى هذا هنالك في حاجة لشبكة أمان وحقوق لكل مواطن ومواطن من ناحية الأمان الاجتماعي. أي رفع مخصصات الشيكوخة اللي أيضا هي واطية، الإعاقة، البطالة، ضمان الدخل، كلها في حاجة لكمان زيادة مدة استحقاق مخصصات.
0: وهذا جزء لا يعني كل هاي الأمور جزء لا يتجزأ من خلينا نقول المشهد الاقتصادي. ولكن خليني ألحق أسألك أيضا على أزمة السكن أستاذ فاتن. أنتوا يعني تضعون هذه الأزمة إلى جانب موضوع غلاء المعيشة في البرنامج الانتخابي للمشترك، وطبعا الجميع يعرف أنه هاي الأزمة في البلدات العربية مرتبطة بالتخطيط وتوسيع مسطحات وتوفير أراضي. كيف ستتعاملون مع هذا الملف باعتباره قضية سياسات حكومية، يعني مش مجرد أزمة ارتفاع أسعار عقارات؟ هون لما عم نحكي على أزمة سكن في البلدات العربية في جوانب أعمق.
2: أزمة السكن هي أزمة عميقة جدا، وتهدف بالأساس عمليا أولا إنه المسكن هو حق لكل إنسان وإنسان. وما يجري اليوم والجريمة اللي كانت بالأمس بهدم 80 بيت في النقب هي جريمة العصر، هي جريمة اللي ترتكب بشكل دائم وأصبحت وكأنه هو واقع طبيعي تعيشه هاي البلاد. وهذا أمر رهيب جدا، دولة تهدم البيت للمواطن تبعها بدون أن تضمن له أي بديل آخر. شنو ضمناني وبتقول له المحل اللي أنت باين عليه هو الغلط. المعركة على الأرض في الجنوب هي في النقب هي خطيرة جدا لسلب المواطنين العرب حقوقهم في الأرض. هذا يعني أولا من ناحيتنا من طالب وقف الهدم، هذا أول شيء، البناء بدل الهدم.
0: نعم.
2: هذا أبسط الشيء، إلغاء قانون كامل العنصري، وقف الغرامات المخيفة والعقوبات المربوطة بكل بناء اللي يفرض عمليا البناء غير مرخص، هو أمر مفروض.

0: على العرب لأنه فيش تخطيط، في حساب التخطيط على كل بلدي وبلدي. ولهذا يأتي قانون كامينتس لزيادة كل هاي الضغط على المواطن العربي من ناحية في مخاطر الهدم ومن ناحية في الـ.
1: وأستاذ فاتن بسؤال أخير، طبعا يعني المشتركة أعلنت استعدادها أن توفر شبكة أمان برلمانية لحكومي بديل عن حكومة نتنياهو مقابل تفاهمات طبعا سياسية، هل يمكن أن تتحول المطالب الاقتصادية من ميزانيات للسكن وخفض كلفة المعيشة لشروط لأي دعم برلماني بتقدموه؟
0: المشتركة قررت أن تكون شبكة أمان لشعبها ولشعبنا هذا أولا، وشعبنا من ناحيتنا نعم كيف تفضلت قضايا الأساسية البسيطة، قضية الأرض والمسكن، قضية المعيشة، في قضية القوانين العنصرية التي سنت ضدنا، هي أمور أساسية اللي احنا نعتبرها إلى جانب رؤية سياسية لوين هاي البلاد رايحة. إذا نطلع الموضوع الاقتصادي أيضا، الأمر الأخطر في كل الموضوع أين تتجه الميزانيات؟ طالما الميزانيات تتجه إلى الحرب والاحتلال وبقاء هذا الأمر فهو انتساب لتغير أي شيء. ولهذا رح نطرح بشكل واضح، نريد نضع أي حكومة ممكن تكون مستعدين للتفاوض على شبكة أمان إذا كانت أي هاي الحكومة ممكن أن تعطي بالفعل أفق سياسي كمان لوين رايحين إحنا بهذا الاتجاه، لوين هاي البلاد رايحة. نحن الوحيدين نطرح البديل السياسي، البديل السياسي الحقيقي اللي ممكن لأي شعب أنه يتوق له، اليهود والعرب على حد سواء، نؤكد هذا الأمر. ولهذا إحنا كل موضوع طرحنا لإمكانية شركة أمان هي أولا لحكومة تعترف فينا. ما يجري اليوم أمر خطير جدا، ما كان من الأمس من رئيس الدولة اللي مفروض يكون اللي على رأس الهرم أنه يريد حكومة وحدة وطنية، أي ماذا يقول، ما هو يريد أن نقول، يريد أن يقول لا نريد العرب في داخل الحكومة.
1: صحيح.
0: ما زالت هذه السياسات العنصرية هي تشكل ضدنا، هذا يعني أنه لا يوجد أي بديل لمجتمع.
1: السياسات قائمة وهذا الخطاب أيضا يعني لا زال قائم. أستاذ فاتن غطاس، نحن سنتابع أيضا في هذا المؤتمر الذي سيقام يوم غد في تل أبيب كما ذكرنا، وتعرض من خلاله المشتركة برنامجها الاقتصادي والاجتماعي. جزيل الشكر لك الأستاذ فاتن غطاس المرشح عن القائمة المشتركة، شكرا جزيلا، صباح الخير. بهذا نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، نخرج إلى فاصل، وعلى رأس الساعة يلقاكم الزميل محمد أبو العزم حميد، موجز على آخر الأخبار، ومن ثم نعود ونواصل في ساعتنا الثانية. Yeah.

0: أجمل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.

0: سلطة المطارات الإسرائيلية قبل قليل العودة إلى الوضع الاعتيادي في مطار اللد الدولي بن غوريون بعد انتهاء تفتيش طائرة تابعة لشركة دلتا وصلت من نيويورك إثر بلاغ مجهول عن وجود قنبلة على متنها. وقالت إن الطائرة نقلت إلى موقف بعيد وأخلي جميع الركاب بسلام ولم يعثر على أي جسم مشبوه. أعلن الجيش الإيطالي بعد تحقيق في الجسم المجهول الذي دخل الأجواء مساء السبت من لبنان أن التقديرات ترجح أنه بالون أو جسم يطفو بواسطة الهواء الساخن وليس طائرة مسيرة، وأضاف أنه لم يحسم بعد مصدره أو الغرض منه، وقد يكون جسما بريئا انجرف إلى الأراضي الإيطالية وفق ما جاء في بيان الجيش. أعلنت شركة رافائيل إجراء تجربة مخططة ومراقبة صباح اليوم في منشأة معهد دافيد في منطقة الكريوت، مشيرة إلى احتمال سماع أصوات مرتفعة خلال التجربة، وأن الجهات الأمنية وطواقم الإنقاذ أبلغت مسبقا بالنشاط. قتل الشاب ياسين يوسف الشاوي في 23 من عمره مساء أمس متأثرا بجراحه إثر جريمة إطلاق نار في بلدة شقيب السلام في النقب، فيما أصيب رجل آخر في 38 من عمره بجروح متوسطة الخطورة، ونقل المصابان إلى مستشفى سروكا حيث أعلن عن وفاة الشاوي، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 184 قتيلا. قال عدنان أبو وادي من قرية الضحية إن عمليات الهدم التي طاولت منازل لعائلة أبو وادي ومسجدا في القرية مسلوبة الاعتراف في النقب شردت مئات السكان. في حديث لراديو الناس أكد أبو وادي أن عشرات السكان نصبوا خياما على أراضي القرية ورفضوا مغادرتها.
1: الحالة مأساوية، يعني اليوم صحينا شفنا حجم الدمار، يعني يمكن البارح كان أهون مثل اليوم، يعني شفنا ظروف ثانية، ظروف قاسية جدا، صعب يعني انك تصحى على خيم مش متعودين، يعني كنا ساكنين في دور عاديات، فالحال صعب جدا، ما حد ترك بيته ولا حد اجبرنا نطلع، يعني ما بيقدروا يجبرونا نطلع من بيوت، كلنا ولا واحد طلع من الارض، تقريبا احنا 70 بيت، تقريبا 400 نسمة مع الاطفال مع الشيوخ، كلهم متواجدين في القرية ولا واحد طلع من القرية، حطينا خيم، جلسين في الخيم وقاعدين ما راح نطلع، لان هذه ارضنا ارض الاجداد والاباء، خليها لمن يعني.
0: في السياق قال نائب رئيس بلدية رهط حسن النصاصر أن النقب يشهد تصعيدا في عمليات الهدم، متهما وزراء في الحكومة بالتفاخر بهدم البيوت العربية ضمن الحملة الانتخابية.
2: هذه ليست المرة الأولى للأسف، نحن لا نستغرب ما حدث في ضحية بالأمس، صح هدمت كل القرية بالكامل، بن غفير يصعد حملة الهدم من أجل خدمة الحملة الانتخابية السياسية تبعتها وتبع زمرته، تال هو يهدم ليحصل على الأصوات، هو يصعد ويصعد، وأنا أقول كذا لن يتوقف. في أغلب الأوقات كان بجمد كل الأمور قبل الانتخابات كم شهر بكل شيء بتوقف ولا بعد الانتخابات، ولكن هو يستغل هذه المرة لأنه وأنا بتآمل ذلك أنه يعرف أنه بعد 27/10 إن شاء الله ورايح ينسلف على البيت، يعني ورايح يكون في المزبلة التاريخ هو حكومة نتنياهو، هذه الحكومة العنصرية التي فتكت بمجتمعنا وهدمت وحرضت في شيء عمل الإجرام ما قامت فيه هذه الحكومة ضد أبناء شعبنا.
0: يتواصل التحقيق في قضية بعد أن لقي فتى في 15 من عمره مصرعه وأصيب 24 آخرون بينهم 8 بجروح خطيرة إثر انفجار جسم خلال جولة مدرسية قرب الحدود اللبنانية أمس. ورجح الجيش الإيطالي يكون الجسم قنبلة عنقودية أطلقها حزب الله خلال الحرب. في حديث لراديو الناس قال نائب رئيس بلدية ترشيحة محمد قير إن الرحلة حصلت على جميع التصاريح المطلوبة من الجهات المختصة.
3: الرحلة كانت مرخصة بشكل كامل من قبل وزارة التربية والتعليم، من قبل الأجهزة المختصة والجهات المختصة في الجيش، وما حدث أنه أحد الطلاب وجد هذا الجسم المشبوه، وكان معه مسافة 3 كيلومتر حتى انفجر في داخل الحقيبة، وأدى إلى ما أدى إليه حدث مأساوي طبعا، لا شك حدث أدى إلى عديد من الإصابات، وخاصة أيضا الطاقم التعليمي والمعلمين أصيبوا أولا في هذا الحدث مع الطالب.
0: في السياق أفاد صندوق القومي الإسرائيلي كارين كيامت بأن الدخول إلى غابة منارة والمسارات ومناطق الاستراحة المحيطة بها محظور منذ 25 من أيار 2025. في المقابل قال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية أن الجولة حصلت على الموافقات اللازمة، وأشار إلى احتمال تقليص الرحلات مستقبلا ضمن مراجعة إجراءات السلامة ومنع تعريض الأطفال للخطر. نفى ديوان رئيس أو الرئيس الإيطالي إسحاق هيرتسوغ تقارير.

0: إذا تحدثت عن مساعيه لتشكيل حكومة وحدة تضم الليكود برئاسة نتنياهو وحزب يشار برئاسة آيزنكوت في حال عدم حسم نتائج الانتخابات. وأكد ديوان هيرتسوغ لم يناقش تشكيل حكومة وحدة مع أي مرشح أو عضو كنيسة. من جانبه جدد آيزنكوت رفضه الانضمام إلى حكومة تضم نتنياهو، فيما أعلن يائير لابيد ويائير جولان موقفا مماثلا. أعلن الجيش الإيطالي اعتقال 4 أشخاص في قباط وعراب، قال إنهم ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي وخططوا لتنفيذ هجوم في شمالي الضفة الغربية، وذلك بتوجيه استخباراتي من الشباك. كما أعلن اعتقال شخص آخر في منطقة بيتريما بشبهة الاتجار بالأسلحة ونقل المعتقلون للتحقيق. كشفت صحيفة آرتس أن السعودية رفضت طلبا إسرائيليا للمشاركة في عمليات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن رغم مساعي إيطالية للحصول على موافقة الرياض بوساطة أمريكية. ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعارض التدخل الإيطالي خشية ردود الفعل في الشارع السعودي، فيما تسعى إسرائيل إلى تعزيز التعاون مع الرياض تمهيدا لاتفاق تطبيع مستقبلي. قال رئيس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم طولكرم فيصل سلامي أن قرار المحكمة العليا الإيطالية الذي يلزم الدولة بتقديم جدول زمني لاستكمال الخطوات المطلوبة لعودة أهالي مخيمات جنين وطولكرم ونور الشمس إلى منازلهم يمثل نقطة ضوء لإنهاء معاناة المهجرين، مطالبا المجتمع الدولي والجهات الفاعلة إلى مد يد العون باتجاه السكان من أجل إعادة الإعمار. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر وحول معدلاتها السنوية، فيما يكون الطقس غائما معتدلا مع احتمال هطل زخات متفرقة من الأمطار خلال ساعات الصباح في بعض المناطق. مساء اليوم الليلة يمسي الجو غائما حتى غائما جزئيا. ختام النشرة، عودة إلى ساعة ثانية من غرفة الأخبار وزميل عفاف شيني، كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير من مجدل شمس.
3: صباح الخير من كفر برا.
4: صباح الخير من قرية نحف.
5: صباح الخير من مدينة سخنين.
6: صباح الخير من مدينة شف عمر.
7: صباح الخير من مدينة طمرة.
8: يا صباح الخير من أهل يركا.
9: صباح الخير كوكب أبو الهيزر.
10: أحلى صباح الخير من قرية كابول.

غرفة الأخبار مع عفاف شيمي. تسع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون، وهذا تذكير بأبرز العناوين. معطيات صادمة عن العنف المسلح، إصابات إطلاق النار بين العرب تتجاوز بأضعاف نظيرتها في المجتمع اليهودي. أسبوعان يفصلان البلاد عن الانتخابات، وآخر الاستطلاعات يظهر تقدم معسكر أيزنكوت على معسكر نتنياهو وسط احتدام المنافسة على تشكيل الحكومة المقبلة. دراسة أكاديمية تكشف ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية خلال حكومة نتنياهو، والمشتركة تطرح برنامجها الاقتصادي لمواجهة غلاء المعيشة وأزمة السكن. وقرار قضائي غير مسبوق، المحكمة العليا تلزم التأمين الوطني بوقف تدخله في تعيين أطباء اللجان الطبية ضمانا لاستقلاليتها. ونعود إلى هذه الحادثة التي وقعت يوم أمس، حادثة انفجار جسم من مخلفات

0: الحرب والتي يعني حدثت خلال رحلة لطلبة في الشمال وأسفرت عن مصرع فتى وإصابة أكثر من 20 آخرين، وفتحت الباب أمام أسئلة عديدة حول آلية تحديد مسارات الرحلات المدرسية وسلامة الطلاب. المربي الأستاذ أحمد يونس مدير المدرسة الثانوية في عرعرة ينضم إلينا. صباح الخير أستاذ أحمد.
1: صباح الورد، صباح الخير لكم الجميع المستمعين.
0: أهلا فيك معنا. بداية أسألك كمدير مدرسي ويعني رجل تربية، هيك لما يعني سمعت عن حادثة يوم أمس شو أول شيء خطر ببالك؟ كيف تقرأ خطورة ما جرى، وقديش هاي الحادثة فعلا تستدعي إعادة نظر جدية في كل الإجراءات المتبعة بما يتعلق بالرحلات المدرسية في هاي الفترة؟
1: اولا اذا بنحكي عن كل قضيه رحلات المدارس اليوم، هي يعني كل مدير اكثر شيء بقلكم من ناحيه درجه الخطوره انه طالب يركب في باص ويطلع على رحله. الرحله طبعا بيكون في لها تخطيط، في لها برنامج، وكل مدرسه بيكون في لها مركز رحلات. الرحله يعني مش وليده يوم ولا يومين، هي برنامج سيروري للمدرسه، وكل طبقه، انا بحكي عن مدرسه ثانويه مثلا، عارفين العاشر عندما يروح والثاني عشر والحادي عشر. اختيار المسار الرحلات ما بيكون بشكل عشوائي، لا بيكون بشكل اللي ما يسمى بتوصيات وزارة التربية والتعليم حسب منهاج الوزارة ورؤية تربوية تبعت المدرسة. في مسارات اللي بنختارها وإحنا بنأخذ الموافقة عليها. لما مدرسة بتحدد رحلة بتقدم طلب لحضر مستوى للوزارة ولكل ما بيكون عارف على أساس بتظل الذات الظروف اللي إحنا موجودين فيها، يعني الأمنية مش كل المناطق مسموح فيها، حسب الراديوس قديش كيلومتر بعيد المسار عن البلد نفسها اللي طالعين منها الطلاب. بشكل عام اللي صار الحادث المؤسف فيها المهلكة ومتوقع احتمال انها تحدث مع اي مدرسة يعني، وصار كثير حوادث، صار حادث غرق وصار حادث باص، والامور هاي يعني مش بسلطة ولا بسيطرة المدرسة. المهم انه كيف احنا نختار المسار، وكيف اهم ايش انه الطالب يروح ويروح الرحلة فلان. الاهل عادة احنا كل رحلة بيكون موافقة مصادقة من الاهل، ومسؤوليتنا قديش الأهل هم أغلى ما يملكوا من أولادهم بأمن المدرسة على الرحلة، فبتظل الإشي قديش مقلق لإدارة المدرسة إن الطالب هذا كيف طلع في الباص، كيف يروح على الضارب سلامي.
0: نعم، ولكن إحنا يعني عم نحكي في نهاية المطاف عن إنه كل المناطق في البلاد شهدت قصف مكثف، وبالتالي احتمال وجود أجسام لم تنفجر هذا مش سيناريو نظري أستاذ أحمد، والدليل الحادثة اللي وقعت يوم أمس. شو اليوم موقفكم في إدارة المدرسة أو حتى كمدراء مدارس؟ يعني هل ينبغي إنه تتغير أصلا معايير الرحلات المدرسية فقط في مناطق معينة، أم إنه تؤجل في هذه المرحلة؟ يعني شو بتفكروا انه الخطوه الاصح انها تكون؟
1: اولا كل فكره الرحلات هي موجوده، ولكن اذا نحكي عن تغيير اللي قاعد بيلزم الجهاز التربيه والتعليم تغيير الرحلات هم الطلاب نفسهم. يعني كل الطلاب اليوم في الجيل في المرحله الثانويه، تعال نقول مش كل هالكد بنبسطهم يطلعوا رحله، لانه اليوم الطالب بصف 10 حد 10 اهله بيسمح له يروح على شرم لحاله مجموعه طلاب اصدقاء، وبطلع على جورجيا وبطلع على اسطنبول. تيجي انت اليوم تقول له نطلعك رحله في مصر في نطاق مدرسه على البنياس، فهون بكون لنا تحدي كمدرسه قديش نقدر نقنع الطلاب يشاركوا في الرحلات هاي. بالنسبه للمخاطر الموجوده هاي، لازم المدرسه تعيد النظر، وكمان يعني في هناك مسؤوليه مشتركه مش بس للمدرسه. واغلب اليوم المدارس بتطلع مع مرشدين اللي ماشيين وعارفين المسار عن ظهر قلب يعني. فاللي حدث وما بدي أقول لك صدفة، ولكن مدى حب الاستطلاع والاستكشاف عند الطلاب هو الظاهرة النقطة، كان شافوا جزء مشبوه، والمفروض بما أنهم موجودين في منطقة اللي مرت قصف كان المفروض يكون الانتباه أكثر من هيك.
0: بس يعني بنرجع بنقول أستاذ أحمد، يعني واضح أنه منطقة الشمال إلها خصوصية حتى في الفترة الحالية وبعد يعني وقف تبادل إطلاق النار، ولكن في يعني من يوم أمس عم نسمع من كتير أولياء أمور، وأعتقد سمعتوا هاي الأصوات اللي بيقولوا بلاها الرحلات المدرسية حاليا، يعني ما في ضمان أنه يعني حكيت على حب الاستطلاع والاستكشاف عند الطلاب، وأيضا وجود مرشد هذا لا يقلل من المخاطر، يمكن بيسهل بجوانب أخرى. شو ممكن يكون موقفكم؟ هل ممكن تكون في مطالبة جماعية من مدراء المدارس أنه ما يكون في رحلات في الفترات أو في الأشهر المقبلة؟
1: لا بالعكس، لازم تكون رحلات، بس الرحلة على فكرة يعني هي عبء على المدرسة، مسؤولية مضاعفة. عبء أكثر من ناحية التزام بالوقت في يوم مضاعف للمعلم للمراهقين، يعني مش كل هالكبد المضاف.

0: ولكن أمام المخاطر هذا مش الجانب الأهم حاليا، يعني أنه عبء على المدرسة.
1: ولكن بالعكس ممكن إيجاد بديل، يعني في طلاب ممكن ما يطلعوا رحلة إلا في نطاق المدرسة، بالذات 17 آخر رحلة لهم من نطاق الصف. ولكن ممكن نختار حسب وزارة أو جهات الوزارة كل منطقة وين هي موجودة، المناطق الأكثر أمنا يعني اللي ما تعرضت لقصف ممكن يتصير مع في مطار زحل كمان هي درجة خطورة يعني. اللي صار بالذات يعني القضية العبوة الناس يعني حدث استثنائي، كان ما بعرف كيف الظروف اللي كانت في نفس بنفس المسار، ما بعرف كيف كان المصادق على المسار نفسه المدرسة، يعني في كثير شغلات ممكن نفحصها. أهم شيء نظر نتخذ المنطقة الشمال في المرحلة الحالية حتى نتأكد من تمشيطها بشكل تام يعني.
0: نعم، يعني فقط في الشمال حاليا انتم بتفضلوا انه يعني ما يكون في رحلات اللي تكون في شمال البلاد، ومش خطوه الغاء الرحلات او تاجيلها في الفتره المقبله.
1: طلع تأجيل أو إلغاء، بفكر ممكن نختار مسار بديل يعني أو مناطق بديلة عن منطقة الشمال، ومش ناقص محلات اللي نزورها وكمان نستفيد منها ونتمتع فيها كطلاب في رحلة مدرسية.
0: قديش هاي الحادثة إسا أنتوا شعرين أنه يعني هيك بتعزز من مخاوف أولياء الأمور؟ قديش ممكن تواجهوا معارضة أكبر أو أكثر من فترات ماضية أستاذ أحمد؟ وهل عادة بعد هيك حادثة ممكن يعني يكونوا الأهل أولياء الأمور شركاء أكثر في اتخاذ هيك قرارات؟
1: طبعا المخاوف موجود يعني، سواء صار حادثة أمس ولا ما صارت، لأن كان كثير حوادث كل سنة بنسمع عن حوادث في رحلات مدرسية اللي ممكن أن نتعلم منها. الأهل بفهمهم، ولكن الأهل لما ودوا ابنهم على رحلة مع مدرسة من برضه من باب الثقة معتمدين ووافقين في المدرسة، اللي بيزيد مسؤولية المدرسة بتكون المدرسة سباقة في هذه المجال، مش بتكون مهتم أنه الطالب يروح ويروح سالم إلا إذا صار حدث اللي غير متوقع يعني. ولكن نقدر نتعلم احنا ناخذ النتائج من المسارات هاي ونحدد مسارات بديله يعني.
0: حدد مسارات بديله بعيدا عن الشمال في المرحله المقبله، هذا الموقف حاليا استاذ.
1: المرحله المقبله حتى عن جد تطلع معلومات من كل الوزارات المسؤوله انه تم تمشيطها والمنطقه امنه بشكل تام يعني.
0: نعم أستاذ أحمد، بعد شهر ونص تقريبا على افتتاح العام الدراسي، هي كمان فرصة نسألكو يعني هيك مرينا بظروف بالمرة مش سهلة في البلاد، ودائما كانت المخاوف أو نقول التحدي الأبرز اللي رح يواجه المؤسسات التربوية هو يعني التعامل مع الطلاب، مع الحالة المعنوية، الفجوات التعليمية. كيف صورة الوضع؟ كيف ماشي الأمور بعد شهر ونص تقريبا؟ قديش أنتو شايفين أنه هاي الأمور فعلا ملحوظة نظرا ل يعني تراكم سنوات من الحرب والأزمات وهذا الواقع الطلاب عاشوه بشكل كبير؟
1: أنا بدي أحكيك من منطلق الجيل، مش هو ضحية يعني بسبب الظروف يعني. إذا دحك اليوم صف عاشر لأجل بواحد تسعة بدأ صف عاشر، هو كان صلو ستة وكان سنة الكورونا تعالي نقول، قد ما مرك أزمات هذا جيل جبار راح يكون جيل يعرف يتعامل مع الأزمات.
0: نعم.
1: بالنسبة علاقة الطلاب مع المؤسسات هاي تحدي كبير إحنا نشغل عليه مع الأهل. للأسف اليوم علاقة الطالب، إحنا كنا نحكي علاقة الطلاب مع المدرسة ومع المؤسسة التربوية، كمان إحنا اليوم نواجه علاقة الطلاب مع الأهل وعلاقة الأهل مع المدرسة، المسؤولية مشتركة. فإذا ما كان ثقة متبادلة بين الدائرتين القريبات على الطالب، هذا هنا راح يكون الخسارة أكبر. قديش بيكون تعامل وقديش بيكون ثقة بين الأهل وبين أولياء الأمور، المستفيد الأول والوحيد هو المجتمع اللي راح الطلاب هنا يقود المجتمع في السنوات القادمة إن شاء الله.
0: جزيل الشكر لك على هذه المشاركة المربي أحمد يونس، مدير المدرسة الثانوية في عرعرة. إذن يعني بما يتعلق بهذه الحادثة، بيقول أستاذ أحمد الابتعاد عن رحلات اللي ممكن تكون لشمال البلاد، الرحلة المدرسية هامة أيضا هيك للطلاب وللطاقم التربوي، ولكن يعني تكون كل الإجراءات وكل موضوع أنه مرشد يرافق هذه الرحلات بالأمر الهام يؤخذ في عين الاعتبار، يكون أولوية بعيدا عن المناطق الشمالية. إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم في ساعتنا الثانية وملفات هذه الساعة من برنامج غرفة الأخبار.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: مهم يكون تطبيق مريح
6: وبالعربي،
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
6: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية، ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذ.
7: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
8: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
9: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
7: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
10: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
11: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
12: شخص ورا شخص، بلد كاملة تقدر تتحرك.
7: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
11: فكر بغيرك،
10: فكر بغيرك،
11: فكر بغيرك.
7: ب2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
13: حملة مليون فعل خير.
12: ساعد كبير بالسن، خليه جزء من المليون.
9: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
13: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير،
12: خليه جزء من المليون.
14: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر، وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام، وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
15: احنا بنك،
10: احنا قد،
15: واحنا قد،
12: احنا قد،
15: احنا قد.
2: غرفة الأخبار مع فافشيني.

0: نواصل في غرفة الأخبار بساعته الثانية عن جديد. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام. يعني قبل الفاصل كنا قد تحدثنا للمربي أحمد يونس مدير المدرسة الثانوية في عرعرة عن كل ما يتعلق بمنظومة تنظيم الرحلات المدرسية بعد حادثة يوم أمس. وللتذكير لقي فتى يبلغ من العمر 15 عاما مصرعه وأصيب 24 آخرون بينهم 8 بجروح خطيرة إثر انفجار جسم خلال رحلة مدرسية قرب الحدود اللبنانية شمال البلاد. الجيش الإسرائيلي رجح أن يكون الجسم عبارة عن قنبلة عنقودية أطلقها حزب الله خلال الحرب. وصباح اليوم كنا قد تحدثنا لنائب رئيس بلدية ترشيحة الأستاذ محمد محمود خير الذي قال إن الرحلة حصلت على جميع التصاريح المطلوبة من الجهات المختصة.
1: بالأمس كانت هناك رحلة ليس فقط لمدرسة أورت معلود الدينية، إنما أيضا رحلة في نفس المنطقة لمدرسة أورت ترشيحة طبعا، وكان هناك طلاب في مسار آخر في نفس المنطقة. بمعنى أن الرحلة كانت مرخصة بشكل كامل من قبل وزارة التربية والتعليم، من قبل الأجهزة المختصة والجهات المختصة في الجيش. وما حدث أنه أحد الطلاب وجد هذا الجسم المشبوه، وكان معه مسافة 3 كيلومتر حتى انفجر في داخل الحقيبة، وأدى إلى ما أدى إليه حدث مأساوي. طبعا عند شك حدث أدى إلى عديد من الإصابات، وخاصة أيضا الطاقم التعليمي والمعلمين أصيبوا أولا في هذا الحدث مع الطالب. بالبداية وجدوا هو كمان طلاب اثنين، الطلاب اللي كانوا معه قاموا بإلقائه على بجانبان، هو قام بأخذه ووضعه في الحقيبة. يبدو اعتقد بأن هذا سيكون ذكرى أو ما شابه، وضعه في الحقيبة، ويبدو أنه أثناء

0: الخير حدث هذا ما حدث وأدى إلى انفجار هذا الجسم ووقوع العدد الكبير من الإصابات.
1: ونحن طبعا نتابع في هذا الموضوع وهذه القضية. والآن إلى ملف آخر، وفي إنجاز طبي هو الأول من نوعه في البلاد، نجح طاقم طبي في إجراء عملية جراحية معقدة في العمود الفقري لشابة في مستشفى هداسة عين كارم بمساعدة روبوت يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي. الشابة غادرت المستشفى بعد أقل من أسبوع من العملية. جراح العظام في مستشفى عيمك في العفول ينضم إلينا دكتور محمد يحيى. صباح الخير دكتور.
2: يسعد صباحك عفاف جميع المستمعين،
1: اهلا فيك معنا. دكتور، بداية اسالك، يعني لما نتحدث عن انجاز طبي بما يتعلق بجراحة العمود الفقري وحضرتك ايضا مختص في هذه الجراحات، ما الجديد؟ يعني قديش بنقدر نقول اليوم انه هاي الجراحات المعقدة كل ما يتعلق بالروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي بتسهل ايضا على الجراح وكذلك ايضا على المتعالج؟
2: شوف عفاف، احنا صراحة نحكي عمليات جدا دقيقة اللي تقريبا نسبة الغلط لما تكون فيها صفر او ما يقارب الصفر. مشان اقرب الصورة للمستمعين، احنا تخيل حالك انت قاعد بسيارة تستخدم الويز.
1: نعم.
2: الويز بفرجيك وين انت موجودة وين الطريق، بنبي كيف تسيري للمكان الصحيح. وهيك كمان بجراحة العمود الفقري، ما نحكي على عمليات دقيقة، وخاصة اللي عملوها بهداسة هي صبية كان في عندها سكوليوزس اللي هو وجاج عمود الفقري. احنا بتكون في كل الفقرات كلافة حول بعضها، بتكون العملية جدا صعبة، وخاصة الفقرة اللي مندخل فيها المسامير او براغي صغيرة للفقرات. وبهذا الخصوص بحب أحكي أنه إحنا من سنوات صراحة نستخدم أجهزة ملاحة اللي هي 30 الأبعاد، وهي أنظمة صراحة هي روبوتية بتساعد الجراح أنه يوجه الأدوات اللي مستخدمها حسب مسار اللي الجراح نفسه بخطط له. الجديد بالجهاز اللي استخدموه بهداسة هو يعني عملوا تنسيق بين الروبوت وجهاز الملاحة من الصفر، والبرنامج الـ AI هو اللي ساعدهم يخطط ما قبل العملية وخلال العملية يكون فعال، يعني لما بصير تغيرات خلال العملية هو بيقدر يلائم حاله ويوجه الجراح من جديد. فبهاي احنا منزيد كمان نسبة الأمان، هي كمان طبقة أمان في العملية. لا شك أن التخطيط بيكون أسهل، إمكانية المتابعة مواقع الفقرات خلال التصحيح نفسه اللي ما كانش موجود لحد اليوم صارت أوضح. يعني الكمبيوتر اللي فوتناه اللي هو كم مرة ربط بين ذراع الروبوت لجهاز الملاحة أعطانا أكثر أمان، يعني أنه تكون العملية طبعا أسهل على المريض وعلى الطبيب الجراح.
1: دكتور، قديش بوعي المريض أو الشخص اللي بده يخضع لهيك عملية كمان بيكون في يعني راحة نفسية أكثر؟ إحنا بنعرف وكنا يعني أنا وياك تحدثنا حتى في إطار برنامج المختص المفيد، قديش بيكون في خوف من أي عملية بالعمود الفقري وهي الجراحات؟ يعني إذا بنرجع عقود للوراء كان في إلها نسب نجاح يمكن مش قريبة من نسب النجاح المرتفعة لليوم بنحكي عنها.
2: صحيح، أنا فكرة كان مكتوب بالمقالة اللي نشروها تبع مستشفى هداسة إنه الصبية الأمة كانت معارضة بداية إنه روبوت هو اللي يعمل لبنتها العملية، يعني الفكرة إنه روبوت فهموها إنه طبعًا الروبوت هو مساعد اللي ثقله بالعملية، بس بالآخر في طبيب اللي قاعد وهو بيتخذ القرارات النهائية يعني قبل التنفيذ الأخير. فمهم جدًا، لا شك إنه للمريض بتقلل المضاعفات اللي ممكن تكون، وخاصة احنا نحكي عمود فقري بنحكي القرب لنخاع العصبة لأوردة دموية كبيرة، فإذا صار في إصابة ممكن لا سمح الله تؤدي إلى شلل أو إصابة. فالدقة بالعملية هي إشي اللي احنا بنستغنيش عنه، ولا شك أنه التطور السريع اللي بنشوفه ودخول الـ AI مجال الذكاء الاصطناعي في مجالات الطب حيكون أكتر وأكتر. أنا مش بستعددش، يعني أول ما بعد قبل سنتين كنت استبعد الفكرة أن الروبوت ممكن مش يغير الطبيب ولكن يتدخل بنسبة عالية جدا من شغله أو مجاله. فاليوم أنا بستبعدش بالسرعة اللي بنشوفها متقدم أن الروبوت حينشوفه أكتر موجود جوا غرف العمليات، يساعد الطبيب، يكون يعني مساعد اللي هو أول ممكن يكون للطبيب، اللي الهدف بالآخر نعطي طبقة أمان للمريض اللي العملية تتم بأسرع وقت بأقل تدخلات. نعم. المريض يعرف كمان يروح على البيت بفترة قصيرة ويتعافى بسرعة.
1: طب دكتور، شو مستوى يعني الخبرة المطلوبة أو إذا في تدريب معين يمكن الجراحين بمروا فيه وحتى الطاقم الطبي اللي بيكون موجود داخل غرفة الجراحة قبل استخدام هاي الأنظمة في عمليات حساسة ومعقدة مثل العمود الفقري أو عمليات جراحة العظام بشكل خاص؟
2: أنا الطاقم اللي عمل العملية بهداسة بالصدفة بعرفهم، هم يطلعوا كل كطاقم كامل على سويسرا، هناك كانوا خضعوا لتدريب

0: وتعرفوا على الجهاز قبل لا يعملوا العملية طبعا. وهذا شيء مهم جدا أنه كامل الفريق بالعملية بيكون شيء جراح، بيكون الجراح مساعد الجراح الممرض اللي تبع التخدير، فإحنا بنشتغل كطاقم، فمهم جدا الكل يكون فاهم ودارس كيف الجهاز الجديد بيشتغل وكيف هاي الخبرات الجديدة في غرفة العمليات. فإحنا لازم يكون تلام وتناسق بيننا جميعا. فهم كانوا بكم من يوم أو من تدريب خارج البلاد تحديث ما تاخذ القرار يعمل اول عمليه في هداسه من هاي النوع.
1: ودكتور من ناحيه يعني مرات العوارض اللي بتكون ما بعد الجراحات، قديش دخول هاي التقنيات بغير نوع العوارض ام بقللها؟ شو بالضبط بصير؟
0: اكيد انه خاصة أحد الشغلات بحكي لك بالعمليات تبعتنا بالعمود الفقري وخاصة عمليات الجنس زي ما عملوا بهداسة، نحكي على عملية اللي هي تقويم عمود فكر، نحكي عملية اللي هي بشكل عام 5 إلى 6 ساعات، عملية جدا متعبة كمان للجراح وكمان للمريض، وفيها خطر إدخال مسامير لمكان محدد بالفقرة أساس ما نعمل مضاعفات، اللي هي كمان مرارك المضاعفات اللي هي إصابة بالعصب أو لا سمح الله نزيف دموي قوي، لأنه المسمار اللي صابتنا للفقر ما كانش في المكان الصحيح.
1: دكتور بس مش عم نسمعك بشكل واضح، الخط شوي عم بقطع، يمكن هلا احسن، تفضل.
0: نحكي على نسبه نجاح 99% في الدقه في ادخال المسامير للضغط. لا شك انه الخط ما بنقدر نقول 100%، ولكن بشكل عام 99% في عنا نجاح بهيك عمليات وفيش مضاعف بالنسبه لادخال مسامير الفقرات.
1: نعم دكتور محمد، فقط للي عنده فضول نسالك، شو ابرز الاسباب اللي او الحالات الصحيه اللي اليوم تستدعي جراحه بالعمود الفقري؟ هل هي يعني فقط موضوع حوادث، اي حالات طبيه وصحيه؟
0: اغلب الحالات بتكون هو اللي بسموه بريكاديت اللي هو ديسك انزلاق غضروفي اللي بيؤدي، اللي كمان بيكون اكثر عند الفئه العمريه الصغيره نسبيا بين فتره بين 30 ل 50 سنه انزلاق غضروفي، وبعدين بصير عدم ثبات بين الفقرات اللي بيحتاج كمان تدخل لإنكيم الضغط على النخاع العصب بنعمل تثبيت للفقرات. والحالات الاخرى هي كل الاعوجاج العفوتين بالعمود الشدراء، ان كان التحدب او ان كان الجنس اللي هو سكوليوز.
1: نعم.
0: لعتم بيكون أكتر عند الفئات المراهقين، لهذا نحكي على من أكبر العمليات بالطب اعتقادي أو بمجال جراحة العظام.
1: نعم.
0: اللي تحتاج ساعات طويلة، تخطيط طويل، تحضير المريض، نحكي تخدير، فهي الثلاث مجموعات الكبار اللي بنعملها احنا بالعمود الفقري. طبعا حوادث الطرق للاسف الشديد كمان بتؤدي لكسور بالعمود الفقري اللي بتحتاج كمان تدخل جراحي، مرات بيكون شيء بنص الليل دحوف، يعني ما فينا نستنى لثاني يوم،
1: بتكون جراحات طارئه.
0: صحيح. وللاسف الشديد كمان موجه العنف اللي احنا بنمر فيها في البلاد، كمان في عندنا كثير اصابات. انا مش متذكر اخر وانت اخر فتره اخر فتره انا صار لي مستشفى العفو 17 سنه. يعني بالسنوات الاخيره بنشهد اصابات جدا صعبه جراء اطلاق نار اللي ناس تنصاب في العمود الفقري، وكمان هنحكي على اصابات جدا خطيره اللي كمان احشطر دكتور ممكن ما يقدرش يصلح.
1: يعني انت حتى عم بتقول بموضوع العنف والجريمه يا دكتور انه طبيعه الاصابات اللي عم توصل حتى جراحات طارئه عم بتكون اصعب من فترات سابقه.
0: صحيح، لانه لما الاصابه تكون بالعمود الفكري نفسه ومحده، فبتعمل ضرر للخلايا العصبيه. الخلايا العصبيه اليوم هي خلايا عصبيه ما بتتجدد لحالها، والدكتور مرات هدفه يعمل يكتب الفقرات من جديد ويثبتهم، ولكن مرات في صعوبه اذا النخاع نصاب ما في طريقه كيف نصلحه. فبنشوف للاسف شباب صغار بضلوا مع اصابات جدا طول الحياه وعائلات تدمر. طبعا
1: مع الاسف الشديد
0: طبعا موضوع ثاني
1: طبعا وبنبقى بنتعمق فيه ايضا. انا بدي اشكرك جزيل الشكر، وهي فرصه مجددا اقول لك يعطيك العافيه دكتور محمد يحيى، انت وكل الطواقم الطبيه طبعا شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه. جراح العظام في مستشفى هعيمك في العفولي، يعني كان يتطرق دكتور محمد ايضا لكل ما يتعلق بموضوع العنف والجريمه وطبيعه الاصابات الخطيره جدا اللي تصل الى غرف الطوارئ والجراحات الطارئه. وفي هذه الاثناء ايضا يصلنا هذا البلاغ، إصابة رجل بجراح حرجة وآخر بجراح طفيفة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في أم الفحم. سنتابع أيضا كل جديد في هذه الجريمة. إلى موضوع آخر، في قرار قضائي غير مسبوق أصدرت المحكمة العليا حكما بالإجماع يقضي بإلزام مؤسسة التأمين الوطني بوقف تدخلها في إجراءات تعيين الأطباء العاملين في اللجان الطبية وترقيتهم وتمديد ولايتهم، مؤكدة أن هذه اللجان هيئات شبه قضائية يجب أن تتمتع بالاستقلالية التامة عن المؤسسة. نناقش هذا القرار.

0: 14 سنة بقول إنه هذا عدم استقلالية اللجان الطبية هي إشي مغلوط ولازم يتغير بشكل فوري. والمشكلة هي إنه المواطن بتوجه للتأمين الوطني بإعاقة يعينون له نسبة الإعاقة، شو الإعاقة اللي موجودة عنده، ممكن يرفضوه ممكن يقبلوه. فإذا رفضوا التأمين الوطني منروح على اللجنة الطبية. باللجنة الطبية بقعد دكاترة ومسؤولين، بس للأسف مين بعينهن؟ نفس الـ الشخص، نفس الناس اللي هن رفضوك قبل يوم، اللي هو التأمين الوطني. يعني التأمين الوطني اللي انت رايح ضده وتثبت له انه قراره غلط بعين نفس اللجنه.
1: يعني هون الاشكاليه القانونيه شادي، كيف بنفهم انه يعني مؤسسه التامين الوطني تختار الاطباء وهي طرف في خلينا نقول الملفات اللي بتنظر فيها في هذه اللجان؟
0: مزبوط، هي تختار الاطباء المريحه لها، الاطباء اللي راح تدعم قراراتها، مش أطباء اللي ممكن تيجي وتساعد المواطن، تساعد المتضرر، متساعد الشخص اللي عنده مشاكل اللي ممكن التأمين الوطني يساعده. فإحنا عم نحكي على لجنة اللي هي مثلها مثل محكمة، تيجي أنت قدامها ممكن مع المحامي تبعك، وهي بتقرر إذا نسبة الضرر الموجود عندك هو X ولا Y، وبعدها طبعا بتروح على المحكمة. بس احنا عم نحكي على لجنة اللي هي مثل قضاء بعدواد، وهن بيقرروا وضعك. فاحنا بنحكي من 2010 الكل بيحكي انه لازم هاي الطريقة تتغير، لازم انه التأمين الوطني ما يكونش قسم بالتعيينات تعون اللجنة. بس بعد 16 سنة
1: هذا اللي كنت راح أسأله شادي، ليش بعد كل هذا الوقت لما كانت الإشكالية القانونية هالقد واضحة؟
0: مش بس بهذا الموضوع، كتير مواضيع الدولة بتغيرش بدون ما يكون في ضغوطات، بدون تدخل المحاكم. يعني احنا الاشي الأخير اللي نقدر نسويه نقابة المحامين انه توجهنا قبل 4 سنين للمحكمة العدل العليا عساس نطلب انه مراقب الدولة قبل 10 سنين قال انه لازم يصير في تغيير ولا حدا غيره. فبعد قرار المحكمة العدل العليا اسا وزير العمل مجبور يتدخل والتعيينات لازم تكون عنده.
1: شادي كيف الآن هذا التغيير راح يغير من موضوع، يعني بفكر هذا السؤال ليتبادر لأذهان كل شخص اللي في عنده ملف أو اللي مقبل على هيك لجنة، شو بتغير بالنسبة للناس؟
0: احنا بنتأمل إسا يحطوا أطباء اللي هي تكون مش بحكيها بشكل لطيف، يعني انه مش جاي تساعد التأمين الوطني إلا تكون محايدة عساس تعطي الأفضل قرار، أفضل تقرير عن هذا المواطن، هذا الشخص اللي جاي قدام هاي اللجنة وضعه صحي معين ويعنطوه، مش عشان بده يرضي التأمين الوطني عساس يعينوه كمان مرة وتعيينه يعني كمان يكمل يأخذ مصاري من التأمين الوطني. فإحنا إسا بنتأمل إنه التعيينات تكون أكثر مهنية، أكثر معتدلة، تعيينات جديدة، مش نفس الأطباء،
1: مش نفس الأشخاص،
0: نفس الأشخاص سنين نفس باللجان منفوت منشوف نفس الأشخاص موجودين غاد. فنتأمل إنه يكون إسا في تغيير جذري، مع إنه كل شيء للأسف بهاي الإدارات بيصير ببطء، بس بتأمل إنه يصير هذا التغيير هاي المرة الطريقة.
1: وحتى يعني إذا في إجراءات اللي توصف بالبيروقراطية فهي الصادرة عن مؤسسة التأمين الوطني، شادي في دور الآن أيضا لنقابة المحامين في خليني أقول مراقبة مسألة الأطباء وتعيين يعني أفراد هاي اللجان؟
0: إحنا مش راح نترك التأمين الوطني ولا وزارة العمل حتى نشوف إنه التعيينات بديت تكون عن طريق الوزير بدون أي صلة للتأمين الوطني.
1: وفي جدول زمني محدد أو يعني أكثر أو أقل؟

0: ما تعينش في جدول زمني، بس حسب القرار هو انه من اليوم لازم تبدا التعيينات تكون مش عن طريق التامين الوطني، واللجان لازم تكون مستقله تماما عن التامين الوطني.
1: طيب انتم مش راح تتركوا الموضوع واحنا راح نرافق هاي القضيه لانها غايه في الاهميه وفي كتير من الملفات يعني تابعه لابناء المجتمع العربي. رئيس نقابه المحامين لواء حيفا المحامي شادي سروجي، شكرا جزيلا شادي على هذه الايضاحات، يعطيكم العافيه وصباح الخير. هذا بما يتعلق بهذه القضيه، ومجددا نقول قرار قضائي غير مسبوق صدر عن المحكمه العليا، وكل ما يتعلق بهذا الحكم بالاجماع يقضي بالزام مؤسسه التامين الوطني ان توقف تدخلها في اجراءات تعيين الاطباء في اللجان الطبيه. الى فاصل ومن بعده نعود ونواصل معكم في غرفه الاخبار.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذ.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق. من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
5: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
6: نظاراتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: غرفة الأخبار مع فابشيني.
1: 43 دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار. كنا قد أوردنا هذا الخبر العاجل عن إصابة رجل في مدينة أم الفحم، وعلى ما يبدو الحديث عن جريمة إطلاق نار. مباشرة إلى مراسلنا في منطقة المركز والمثلث الزميل ضياء الحاج يحيى. عن جديد صباح الخير ضياء، المعلومات المتوفرة لديك تفضل.
8: نعم صباح الخير لك يا عفاف لكل المستمعين. الحديث يدور عن جريمة إطلاق رصاص أصيب فيها شابان شاب بجروح وصفت بالحرجة، وعلى ما يبدو يعني في نفس الجريمة أصيب آخر بجروح طفيفة. حتى هذه اللحظات نتحدث عن أنباء أولية، ولكن البلاغ الذي وصل هو عن إصابتين، إصابة معرفة على أنها حرجة والأخرى معرفة على أنها طفيفة. طبعا وفق المعلومات الأولية المتوفرة من المصادر المحلية في مدينة أم الفحم، على ما يبدو يعني شخص أقدم على إطلاق الرصاص على شخص آخر الذي كان بدوره مسلحا وقام بالرد عليه بإطلاق الرصاص وأصابه بجروح. طبعا لم يعرف حتى هذه اللحظات التفاصيل الواضحة من هو الذي أصيب بجروح حرجة، هل هو الذي بادر بإطلاق الرصاص أو الذي كان قد رد عليه، وهذه يعني المعلومات الأولية. عفاف، قوات كبيرة من الشرطة تتواجد في المكان ونحن نتابع المستجدات في هذا الملف.
1: نحن نتابع، أشكرك على هذه الإحاطة الزميل ضياء الحاج يحيى مراسلنا في منطقة المركز والمثلث. هذا بما يتعلق بهذه الإصابة، إصابة رجل بجراح حرجة وآخر بجراح طفيفة، ونتابع على مدار نشراتنا الإخبارية وكذلك أيضا برامجنا في كل تطورات هذا الموضوع. إلى ملف آخر، نظم مركز مساواة زيارة ميدانية في بلدة جسر الزرقاء ضمن مشروع شبكة النساء الرياديات العربيات بمشاركة ناشطات اجتماعيات وعضوات مجالس محلية ورياديات من بلدات عربية.

0: مختلفة للتعرف على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتخطيطية التي تواجه البلدة. المحامية نبال أبو عردات من مركز مساواة الحقوقي تنضم إلينا. نبال صباح الخير.
1: أهلا فيك ست عفاف.
0: يعطيك العافية. زيارة ميدانية لجسر الزرقاء ويعني بلدة جسر الزرقاء محطة خلينا نقول يمكن إلها خصوصيتها، بلدة هيك تختزل تحديات الأرض والسكن والفجوات الاقتصادية. شو كان هدف هاي الزيارة بالنسبة لكم نبال وشو اللي شفتوه على أرض الواقع؟
1: نعم، زيارتنا كانت من مركز مساواة، طبعا المبادرة جاءت بحيث أنه زرنا مجلس جسر الزرقاء والبلدة مع مجموعة نساء اللي هن ناشطات اجتماعيات وعضوات مجالس محلية وضمن مشروع الرياديات في مركز مساواة. طلعنا طبعا على التحديات هاي البلدة بحيث أنه هي البلدة العربية الوحيدة جغرافيا الموجودة على شاطئ البحر المطل على البحر، بحيث أنه فيها الموارد وفيها كل الإمكانيات المتاحة أنها تكون من أفضل البلدات العربية في البلاد، ولكن التحديات الموجودة بهاي البلدة بحيث أنه طبعا طلعنا على يعني أمور اللي احنا ما كنا حاسينها بشكل فعلي من خلال رئيس المجلس المحلي اللي هو
0: يعني انكشفته على على هاي الجوانب فعليا من خلال هاي الجولة الميدانية.
1: نعم، كان جدا مهم بحيث انه جسر الزرقاء هي 1570 دونم، فيها كثافة سكانية جدا عالية، فيها مشاكل بأمور تطوير البناء والسكن، ما فيها ما في عندن يعني خوارط هيكلية للبناء، ما في عندن رخص للبناء، فيعني أحد الفجوات الموجودة هناك هي الكثافة السكانية العالية بطريقة يعني غير عن باقي البلدان. وعدا عن ذلك عليهم تضييقات بحيث إنه في عندك من بحدها كيبوتس معجان ميخائيل وبتحدها قيساريا اللي هي بلدة معروفة اللي فيها قسم من أصحاب النفوذ اللي ساكنين فيها وهي من أغنى البلدان. فعمليا في سياسة ممنهجة إلى عدم تطوير هاي البلد وعدم إغلاق الفجوات أو حتى تقليص الفجوات الموجودة هناك. طرح علينا قضية الاستنفاذ الميزانيات إذا كانت من خطط الخطة الخماسية، من خطة 1279 اللي هي خاصة بجسر الزرقاء.
0: بس في هيك الجزء اللي يمكن لا يقل أهمية إنه واحدة من أهداف هاي الزيارة نبال بحث فرص التنمية ودور النساء في التأثير على السياسات والقرارات اللي متعلقة بمستقبل بلدات. وهون بنرجع بنقول إنه كتير يعني ما تختزل مشاركة النساء في السلطات المحلية في لجان استشارية أو مشاريع اجتماعية محدودة. كيف اليوم من وجهة نظركم يمكن الانتقال من تمثيل رمزي شراكة حقيقية اللي بتمنح النساء تأثير على كل هاي القرارات المصرية المتعلقة بقضايا بلداتها؟
1: بالنسبة لجسر الزرقاء يعني صراحة الحق يقال انه عندنا المستشارة لنهوض مكانة المرأة كانت قاعدة معنا في الجلسة وعطتنا نبذة عن كيفية مشاركة النساء في اتخاذ القرار إذا كان في المجالس المحلية، إذا كان في التطوير، إذا كان في التنمية، إذا كان في فرص العمل. يعني خروج النساء على مجال العمل وغير عن هيك، إلا مش بس إنه خروجهن على مجال إلا إشراكهن بمواقع اتخاذ القرار. عمليا المرأة بجسر الزرقاء مع كل بالرغم من كل التضييقات السياسية وال يعني نسبة الفقر اللي موجودة، ولكن بتحسي إنه في هناك تجارب نسائية محلية اللي بتطور من مكانة المرأة والعمل على إيصالها إلى مواقع اتخاذ القرار. بحيث انك انت بتشوفي عمليا يعني انا من جولتي الصغيره اللي هي عمليا كم ساعه احنا شفنا بعده يعني اماكن مشاركه النساء بشكل فعلي. يعني في نساء هناك مثل حمامه جربان اللي هي يعني الامكانيات المحدوده بنت من المنشاه الموجوده على البحر ومكافحه

0: عمليا السلطات بإزالة المنشأة اللي هي فتحتها عمليا اللي هي مدرسة لتعليم السباحة وتعليم النساء خاصة
1: صحيح.
0: بهذا المجال
1: وحمامة نموذج فعليا يعني بكل النشاطة وكل الأمور اللي بتقوم فيها. بسؤال أخير نبال خليني أسألك عن شبكة النساء الرياديتك اللي فعليا بتشتغل على بناء قدرات قيادية في البلدات العربية من خلال كل هاي المشاريع اللي عم بتقوموا فيها، كيف بتضمنوا أنه ما تبقى هاي اللقاءات في إطار التوعية والتدريب تتحول لقرارات لمبادرات ومشاريع اللي يعني يمكن بشي مرحلة قياس أثرها داخل السلطات المحلية؟
0: وجود النساء في الحيز العام واستعادة الملكية على الحيز العام بشكل خاص، يعني احنا بنحكي عن النساء ودخولهن الى السلطات المحلية ومنحهن الآليات من بلدي لبلدي، عمليا احنا بنحكي على ما يعادل 30 ل 35 امرأة اللي هن مشاركات معنا في هذا العام، وكان في عنا فوج بالسنة الماضية بال 25. عمليا احنا عم نشتغل مع اكثر من 100 امرأة في هذا المجال. نساء الرياضيات اليوم بيدخلوا على كل مؤسسة حكومية، على المجالس المحلية بمشاركة العضوات، طبعا عضوات السلطات المحلية بيطلعوا على كل ما يخص البلدات العربية، إذا كان في التخطيط، في البناء، في الصحة، في التربية، في التعليم، بكل المجالات الحياتية اليومية. عمليا عم بيخطوا آليات اللي يقدروا يوصلوا فيها لمواقع صنع القرار. فمكانة المرأة، يعني تعزيز مكانة المرأة لا يقتصر فقط على خروجها للعمل، يعني احنا تخطينا هاي المرحلة. صحيح. احنا بمرحلة انه احنا نمنح الآليات للوصول الى مواقع اتخاذ القرار.
1: صحيح.
0: اذا كان في السلطات المحلية، وطبعا مستقبلا يكون في تمثيل نسائي اكبر طبعا في البرلمان.
1: ويعطيك العافية على كل هذه الجهود، نتابع دائما في هذه المشاريع واللقاءات معك المحامية نبال عرادات. شكرا نبال، يسعد صباحك طبعا من مركز مساواة الحقوقي، ونتابع في كل هذه اللقاءات والبرامج. وإلى زاوية الرياضة والزميل فادي مصطفى. صباح الخير يا فادي.
2: يسعد صباحك عفاف أنت ومستمعين الكرام. تحية.
1: ماذا في جعبتك؟ إحنا معك تفضل.
2: نبدأ مباشرة من الدرجة العليا والنتيجة التي حققها مكابي حيفا بالفوز 4-1 على هابوال القدس. مكابي حيفا يعني عدا عن كونه كان مقنع في المباراة، واضح أنه يعود إلى الصدارة، يقترب بمكابي تل أبيب، مش في أفضل حالات ومكابي حيفا، ولكن من رفع هذا الفريق من كله على مهلك باكر على الرفاء. نتائج كأس الدولة جاءت لأنه بالتالي النادي الرياضي الطيرة 3-2 على معلو الترشيحة وتقدم في المرحلة السابعة، أما مصمص ودعت الكأس بعد أن قسلت لنوف الجليل 4-0. واليوم نهائي كأس التوتو في الممتازة بين فريقي عكا وابن يهودا، وطبعا نستأنف مباراة كأس الدولة اتحاد أم الفحم أمام شفا عمل، والطيبي أمام دار الكرمل. ودوري أبطال أوروبا اليوم ليلة طبعا نارية بالانتظار، أرسنال أمام ليل في الساعة 10، أتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد مباراة نارية، إنتر ميلان مع كلاب بروج، جالاتا سراي مع برشلونة لمحبي برشلونة، فايكينج مع بايرن ميونخ، وفيا ريال مع نابولي. كمان أشياء اللي بنحكي عنها، مباراة السعودية أمام نفتشي اللي كانت في الأمس كانت مفروض تأخرت نصف ساعة، والسبب الصواريخ، مش صواريخ رونالدو عفاف، إنه الصواريخ اللي جاءت من الحوثيين، وهي ما إلى حل. لانورالدو سجل طبعا، ولكن طبعا المباراة توقفت، وكل الوقت كانوا الدفاع المدني السعودي يعني في حالة تأهب على ما يحدث في الاستاد. واتحاد ابن سخنين يقرر قبل قليل إجراء مباراة لذكرى اللاعب ليور أسولين اللي كان لاعب في طبعا الفريق السخنيني، قتل في 17، وفي استاد الدوحة ستكون مباراة لذكرى هذا اللاعب لعب مع الفريق، وطبعا سجل هدفين في كأس الدولة مع المدرب يان لحمان. عائلة الفريق كانت قد انتقدت انه الفرق لم تخلف ذكرى ليور أسولين. اتحاد ابن سخنين يعني المرحلة والمرحلة المركبة وصعوبة المرحلة سياسيا، قرر طبعا بعيد عن السياسة تخليد ذكرى هذا اللاعب اللي فعلا كان من رموز الفريق السخنيني، وإلى الثورة الكبيرة التي كانت في الاتحاد العام والتي كنا قد اكتشفناها في مسار رياضة مع السيد عيسى وفريج. الاتحاد العام بالأمس يصدر بيان يقول لن تكون انتخابات شينو زو آلت ومرشح وحيد.

0: للانتخابات طبعا مثل أيام سوريا هيك. عيسو فريج يقول أنا طبعا غير مقتنع بهذا القرار وسأذهب إلى المحكمة. نذكر أن عيسو فريج كان بحاجة ل 127 توقيع من أجل تقديم الترشيح، لم يحصل على التوقيع اللازمة وفق الاتحاد العام. عيسو فريج يقول لدي التوقيع والمحكمة هي من ستبث، هل ستكون انتخابات برجل واحد أم أن عيسو فريج المرشح العربي سينافس يومز وآرت؟ سنعرف طبعا ماذا قرار المحكمة في هذا الشأن.
1: ونحن نتابع معك في كل هذه القضايا وعناوين أخرى في مصر رياضة، جزيل الشكر الزميل فادي مصطفى. يسعد صباحك يا فادي. مع زاوية رياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم على مرافقتنا، والشكر موصول أيضا لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإنتاج رياض فضل، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار، على تطبيق ناس الزميلة مرام عواودي، على رأس الساعة يلقاكم الزميل محمد أبو العزم حميد، وموجز على آخر الأخبار. إلى اللقاء.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، إكسال وأم الفحم.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
1: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. البداية من أم الفحم، مصيبة شابان بجراح إحداها بالغة الخطورة في جريمة إطلاق نار في المدينة. نتابع المستجدات المتوفرة مع زميل ضياء حاج يحيى مراسلنا في المثلث والمركز. مرحبا ضياء.
2: نعم، أنا بك محمد وبكل المستمعين. محمد، بحسب التفاصيل المتوفرة فإن المصاب الذي كان بجروح حرجة وصل إلى مركز النور الطبي بمدينة أم الفحم. بحسب المعلومات أيضا المتوفرة الآن أنه قد فارق الحياة متأثرا بجراحه، وآخر وصل أيضا بجروح وصفت بالصفيفة. على ما يبدو الحديث يدور عن جريمة إطلاق رصاص وقعت في مدينة أم الفحم. وصل المصابان إلى مركز النور الطبي بمركبة الدفع الرباعي بصورة ذاتية، وهنالك تلقيا العلاج، ولكن اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن مقتل أحدهما. الشرطة تحقق في هذه الجريمة، فيما ترجح وفق المعلومات الأولية أيضا أنه وقع تبادل إطلاق رصاص لم تتضح بعد خلفيته، وحتى الشرطة تقوم بالبحث عن مكان الجريمة الأولي الذي وقع فيه إطلاق الرصاص لتحديد مسرح الجريمة. قوات من الشرطة وصلت إلى المكان، فيما لم تعلن عن معتقلين حتى هذه اللحظة.
1: أشكرك جزيل الشكر زميل ضياء حاج يحيى. إذن كما استمعنا من المعلومات الأولية التي تصل من مدينة أم الفحم، مقتل شاب في العشرينيات من عمره وفق المعلومات الأولية مرة أخرى، بعد إصابته بجراح حرجة للغاية وإصابة آخر بجروح طفيفة. زميل ضياء حاج يحيى أفاد بأن الشابين وصلا إلى مركز النور الطبي في مدينة أم الفحم وبقواهما الذاتية عبر مركبة رباعية الدفع، تلقيا العلاجات الأولية عبر الطواقم الطبية في مركز النور الطبي، ومن ثم تمت محاولة نقل المصاب بجراح بالغة الخطورة إلى مستشفى عمك في العفولة لتعلن الطواقم الطبية وفاته، كما أفاد زميل ضياء حاج يحيى. والشرطة بالمقابل تتحدث في بيان نشرته قبل قليل عن أن قوات كبيرة من محطة شرطة أم الفحم موجودة في المكان وبدأت بعمليات التحقيق وجمع الأدلة والقرائن في إطار التحقيق في هذه القضية. سنتابع حتى الآن تفاصيل هوية القتيل أو المصاب، ما زالت غير معروفة في هذه المرحلة، سنتابع بطبيعة الحال. قتل الشاب ياسين يوسف الشاوي في 23 من عمره متأثرا بجراحه إثر جريمة إطلاق نار في بلدة شقيب السلام في النقب، فيما أصيب رجل آخر في 38 من عمره بجروح متوسطة جراء جريمة وقعت مساء أمس. المصابان نقلا إلى مستشفى سروكا حيث أعلن عن وفاة الشاوي، فيما قالت الشرطة إنها تحقق في الجريمة، وبذلك يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 185 قتيلا في أعقاب الإعلان قبل قليل كذلك عن جريمة في مدينة أم الفحم. قال عدنان أبو وادي من قرية الضحي إن عمليات الهدم التي طاولت منازل لعائلة أبو وادي ومسجدا في القرية مسلوبة الاعتراف في النقب شردت مئات السكان. وفي حديث لراديو الناس أكد أبو وادي أن عشرات السكان نصبوا خياما على أراضي القرية ورفضوا مغادرتها. وفي السياق قال نائب رئيس بلدية رهط حسن النصاصرة إن النقب يشهد تصعيدا في عملية الهدم، متهما وزراء في الحكومة بالتفاخر بهدم البيوت العربية ضمن الحملة الانتخابية. أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية العودة إلى الوضع الاعتيادي في مطار اللد الدولي بن غوريون بعد انتهاء تفتيش طائرة تابعة لشركة دلتا الأمريكية وصلت من نيويورك إثر بلاغ مجهول عن وجود قنبلة على متنها. وقالت إن الطائرة نقلت إلى موقف بعيد وأخلي جميع الركاب بسلام ولم يعثر على أي جسم مشبوه. أعلن الجيش الإسرائيلي بعد تحقيق في الجسم المجهول الذي دخل الأجواء مساء السبت أن التقديرات ترجح أنه بالون أو جسم يطفو بواسطة الهواء الساخن وليس طائرة مسيرة، وأضاف أنه لم يحسم بعد مصدره أو الغرض منه، وقد يكون جسما عاديا انجرف إلى الأراضي الإسرائيلية وفق ما قال الجيش الإسرائيلي. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 4 أشخاص في قباطي وعرابة جنين، قال إنهم ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي وخططوا لتنفيذ هجوم في شمالي الضفة الغربية، كما أعلن اعتقال شخص آخر في منطقة بيتريما بشبهة الاتجار بالأسلحة، ونقل المعتقلون للتحقيق. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة دون

0: تغير يذكر حول معدلاتها السنوية، فيما يكون الطقس غائما معتدلا مع احتمال هطل زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق. مساء اليوم والليلة يمسي الجو غائما حتى غائما جزئيا. ختام النشرة، بعد قليل برنامج على فكرة مع الزميلة سوزان حجار نجار. كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الحرف، هل تسألتم يوما لماذا نسمي العلامات الصغيرة في اللغة حروفا؟ يرد في معاجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة، وهي التحريف. فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى. فالحرف صغير في شكله، عظيم في أثره.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

صباح الخير، 11:09 دقايق الساعة باستوديوهاتنا. تحية صباحية حلوة كتير مني إلكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، ميت أهلا وسهلا. اليوم بيتجدد اللقاء أنا وأنتو على هوا راديو الناس، من خلال على فكرة مع شو؟ مع كتير مواضيع، مع كتير أغاني. دعوة لتتابعوني وين ما كنتوا، بالبيت، بالشغل، بالسيارة. احنا بلشنا وهالمشوار اليوم مثل كل يوم من 2 للأربعة مستمر للوحدي على 103.3 107.8 FM. تسمعونا ممكن عبر تطبيق ناس، كمان ممكن تنزلوا وتسمعونا بأي وقت. واحنا بلشنا هالمشوار ويلا علوا لي الراديو. خلينا نحيي الطاقم في البداية معنا ميرال صفدي وميسا عساف في الإنتاج، الياس عبد الملك بالهندسة الصوتية، وأكيد تحيات حلوة مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نجار.

بعطيها حلوة هالأغنية من رغب علامة. بعد عم تسمعنا مجموعة كبيرة من الأغنيات والمواضيع اليوم. بتعرفوا عن شو رح نحكي؟ عن القهوة، ورح نحكي عن الضيافة، ورح أسمع مشاركاتكم على الواتساب كمان إذا بتحبوا. هاي صبحنا بأم آدم اللي بتكتب لي: صباحي بيحلو فيك أو بك أيتها الجميلة، أحبك من كل قلبي، بحب أسمعك وبحب برامجك لأنه حلو مثلك ومثل قلبك. الله عليك يا أم آدم، شكرا كتير، أبسطتيني على الصبح. إذا بتحبوا تكتبوا لي أي شيء ممكن 050-5577-399. بتعرفوا أنه زمان لما كان يجي الضيف علينا من غير موعد،

كان الموضوع عادي بالنسبة لنا، مش مثل اليوم. كان يجي من غير موعد، ومع هيك كانوا يستقبلوه وكأنن عم بيستنوه من الصبح. الضيافة زمان كان إلها طقوس كتير حلوة، اليوم إلها سرعة وإلها تكنولوجيا. زمان القهوة كان في إلها هيك طقس كمان، غير موضوع القهوة يعني، ولكن بالضيافة عم بحكي. كانت وما زالت القهوة أساسية اللي بتكون بالآخر، في كمان بقولوا لك قهوة أهلا وسهلا، لأنه عادة القهوة بتنزل بالآخر. صنية الضيافة دايما كان إلها مكانتها، والبيت لو يعني ما كانش فيه غير خبز وزيتون، الضيف دايما بيكون له الأولوية. كانت الضيافة مش بس أكل وشرب على فكرة، كانت كرم ومحبة وأصول وتربية. اليوم صرنا نفكر شو نقدم، كيف نرتب، شو ناقصنا، ومرات مننسى أهم إشي، إنه الضيف جاي عشان يشوفنا ويقعد معنا، مش بس عشان يقيم ديكور البيت أو عدد أصناف الضيافة، مع إنه في ناس فعلا هيك بتيجي عشان هيك. بس السؤال، هل تغيرت عادات الضيافة في الوقت الحالي عن مرة، ولا إحنا اللي تغيرنا؟ وهل لسه الكرم موجود بنفس الروح، ولا صرنا نهتم بالمظاهر أكتر من اللم الحلوي؟ رح نحكي اليوم عن عادات الضيافة ما بين الماضي واليوم، وبحب أسمع منكم أنتوا شو أكتر عادة الضيافة بتحبوها أو متمسكين فيها لليوم. هل بيزعجكم الضيف لما بيجي بدون موعد، أو بدون ما نخبركم هيك فجأة حدا يدق على الباب ويفوت، ولا لا بتفضلوا تكونوا عارفين من أول؟ بتقدروا تتصلوا على صفر، أو مش تتصلوا، تشاركونا على الواتساب 0505577399. الرقم نستقبل رسائلكم، واكتبوا لي شو ما بتحبوا.

جيمي إذا مش غلطاني الأسم، ألف تحية من أبو وديع طوبة الزنجرية لبرنامج على فكرة. وعلى فكرة البرامج الحلوة براديو الناس مع سوزان حجار نجار، الله متقنها كمان للحجار نجار. شكرا إلك. سعيد كمان منوجه لك تحية واحترامنا كمان أكيد لإلك متبادل. إذا بتحبوا تكتبوا لي اليوم كيف تستقبلوا الضيوف، شو العادات اللي ما زالت موجودة، هل بتتقلوا، هل لازم يكون في موعد مسبق، ولا عادي أي حدا ممكن يدق الباب ويفوت. اكتبوا لي 0505577399، رقم نستقبل الرسائل.

0: إلا وأنا معك. رح نتوقف بالوقت الحالي مع محطة إعلانية قصيرة قصيرة قصيرة ومنرجع لنكمل مواضيعنا ونحكي عن الضيافة ما بين الماضي واليوم. خليكم معنا
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
5: مهم يكون تطبيق مريح
6: وبالعربي
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
6: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية، ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذ.
7: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
8: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
9: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
7: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
10: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
11: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
12: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
7: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
11: فكر بغيرك،
10: فكر بغيرك،
11: فكر بغيرك.
7: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
13: حملة مليون فعل خير.
12: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
9: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
13: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير،
12: خليه جزء بالمليون.
14: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغير.

0: مستقبل كان.
1: احنا قد
0: واحنا قد
2: احنا قد
3: احنا قد.
4: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
5: المشوار مكمل. بدي أقول صباح الخير لسمية اللي كمان بتصبح علينا برنامج بجنن، وبتقول إنه كان الضيف يجي يسأل عنا مش يجي يشوف شو الضيافة كانت، إذا كانت بيرفكت أو لا، فش مثل الزيارة العفوية. حلو يا سمية إنه عن جد في بعد ناس هيك بتحب. أبو الكارم صباح النور مع أحلى فنجان قهوة، بيكتب لنا ضيافي لا تحلو من غير قهوة، خاصة إذا كانت مع رغوي، تتقدم مرة أو حلوة لأنها رمز للكرم والجود. وأبو الكارم بعشق القهوة السادة، يعني مين فينا يا أبو الكارم بحبش القهوة السادة؟ كلنا.
6: مع عيوني شفت عينيك عينيك،
5: وبالخلفية ملحم وفنجان القهوة وريحته، الله الله.

0: بالعاده الصباح معروف مع فنجان القهوه والسيده فيروز، بس ممكن نكسر القاعده كمان مع الموسيقار ملحم بركات. خلينا بهالوقت نقول صباح الخير لفوزية كتاني، مستشارة تربوية متقاعدة ومؤسسة لمجموعة عادة حليمي لخزانتها القديمة. الله يسعد صباحك.
1: صباحك حبيبتي، يسعد صباحك وصباح المستمعين
0: جميعا. يعني إن شاء الله يا رب. كتير حبيت اسم المجموعة عادة حليمي لخزانتها القديمة. يعني إحنا مش هذا هو موضوعنا، نحكي عن الضيافي، بس لفتني هيك الاسم، يعني ليه مش لعادتها القديمة، ليه لخزانتها القديمة؟
1: طلع هو برضو يعني ما بتناقض مع الضيافة، بالعكس بتشابك معاه بشكل مباشر حتى. يعني الموضوع الاسم الخزانة القديمة هي اللي بتحتوي كل شيء قديم عنا في موروثنا، من أغاني، من ملابس، من عادات، تقاليد، وضيافة، كل شيء. فإحنا اليوم جينا بدنا نفتحها هاي الخزانة القديمة ونطلعها، نطلع محتواها من للأجيال اللي ما عاشت هاي الفترات، اللي أبعدت عنها كثير.
0: صح.
1: فهاي هي الفكرة، إحنا أخذنا يعني الاسم مستوحى من المثل الشعبي. رجعت حليمي لعادتها القديمة. إحنا يعني حولنا للخزانة بما تحتوي من مواد يعني، وطبعاً الاسم كثير مجازي والفكرة مجازية، لكن كثير لها واقع مؤثر يعني من طبقة العالم.

0: كل احترام والله يقويكم بالنجاح إن شاء الله. اليوم رح نفتح الخزانة ونطلع العادات القديمة بكل ما يتعلق بالضيافة والفرق بينها وبين اليوم. يعني إذا بدنا نكون صريحين فوزي، يعني الضيافة مرة كانت غير، يعني كان في إلها طقوس، كان بينفع تروح وين ما بدك وعند مين ما بدك بدون سابق إنذار، يعني فيش حاجة
1: وساعد ما بدك.
0: اليوم الوضع تغير، هسه الوضع اليوم إحنا منقدرش نذمه لأنه في إله حسنات وفي إله سيئات. ممكن أنا بيتي مش مطبوب، ممكن أنا قاعدة عم بلفكو سورة والمطبخ كمبلي رز ومش عارف، ممكن أكون أنا تعباني، ممكن عندي ناس تاني، ممكن وممكن. من ناحية تانية هاي العفوية لما راحت بأنه عن جد كل واحد يدق الباب ويفوت، شفنا أنه الزيارات قلت والضيافات قلت، حتى طريقة الضيافة اليوم صارت مختلفة. شو اللي صار هيك؟ شو الفرق؟ ليش وصلنا لهون؟
1: شوف، أنا أول شيء بحب أفتتح بمثل شعبي مطلع عن الخزانة اللي كانوا أهلنا دائما يقولوا يقيني والتغديني.
0: صح،
1: هذا مثل يعني يرمز للضيافة الحقيقية اللي هي البشاشة، الاستقبال، الاستعداد لاستقبال أي شخص آخر مع ابتسامة ومع مع روح حلوة. فهي لاقيني، أنا غدا بديش أتغدى بس لاقيني ملكة حلوة.
0: صح،
1: يعني الضيافة لا تتم بدون هذا اللقاء الحلو الملكة الحلو. اليوم في كثير عوامل، احنا بنقول اليوم وسائل النقل اللي تبدلت وتغيرت، حسب بفسر كيف يعني وسائل التواصل الاجتماعي ونمط الأعمال العمل يعني اختلف. زمان الناس كانوا، انا بحكي طبعا انا بحكي عن الكرة لاني انا من قرية فلاحين احنا يعني كان كل الناس بساعات المساء يكونوا في البيوت، الفلاح حتى العامل اللي كان يشتغل برا ويروح على بيت المغرب، فتلاقي كل الناس في بيوتها. اليوم طبيعة العمل اختلفت، اليوم بتلاقي كثير ناس بيشتغلوا ورديات بالليل مثلا، مثال بسيط يعني.
0: مظبوط،
1: روحوا الناس من المزارع، من الحقول، من الاستراحة اللي بنقولها إحنا في لهجتنا، ما فيش شيء وراهم ثاني غير إنهم يقعدوا يشربوا كوباية الشاي. لا كان تلفزيون ولا كان راديو ولا كان أشياء ثانية يتسلوا فيها وتغنيهم عن الآخرين. فكانت مش بس العائلة تلتم، إنما الجيران، الأقارب، الجيران، الإنسان ما بينها من حد ما تعتم الدين، ما بيسهر شوية، فما بيسهر لحاله، فكان يا إما يستقبل أو هو نفسه يزور. فهذا الاختلاف اللي كان في حاجة ضرورية وماسي لهاي الزيارات.
0: حتى فنجان القهوة كان طعمه مع الضيوف غير، يعني حتى لو كان الجيران أو أخوي، مش ضروري يكون حدا غريب، بس كان صعب يشربوا القهوة الحالي، يعني هذا التليفون يلا على الأربعة عنا نشرب قهوة، يلا عم بعمل قهوة انزلي.
1: بالضبط هيك، لأنه أنا زي ما حكيتك أنه ما كان في وسائل تواصل أخرى اللي تشغلوا تطلعوا على أخبار العالم، أخبار الناس، ما يدور حواليه، يعني كانت هاي هي يعني بمثابة وسيلة تواصل.
0: مزبوط،
1: بدي أعرف شو فيه صار في البلد، بدنا نعرف شو في الدنيا،
0: ننخرف،
1: فكانوا يتناقلوا أخبار، يقعدوا يتسامروا. فيعني فطبيعي في فنجان القهوة بده يكون طعمه يختلف مع هدول الناس. مزبوط ولا لا؟ اليوم وسائل التواصل أول إشي أغنت الناس عن بعضها. أنا بنزمش، أنا بقعد بمسك اليوم تلفوني طلع كديش صار سهل، حتى لما كان تلفزيون بعدها كمبيوتر، يوم يعني تلفون يعني بحجم كفة اليد، أنت وين ما بدك تشوف اللي بدك إياه، شوف الكرة الأرضية كلياتها، حتى النجوم والكواكب والفضاء. فاليوم صار يرميني عن جارتي وعن أختي وعن صديقتي وعن وعن وعن. إضافة زي ما حكيت لك لنمط الشغل اللي اختلف. اليوم كنا نحكي عن الفلاحة والزراعة، اليوم أنا اللي بعده بشتغل شغل تقريبا يعني معدوم في بيئتنا في محيطنا. فأنماط العمل ودوامها اختلف من شخص لآخر. الصديقات هاي تشتغل ممرضة، هاي بتشتغل مع المدرسة،
0: تختلف كمان ساعات
1: أوقات حتى غير متقاربة.
0: صح،
1: بس من الناس بيقولوا أطلع عطلي على عيد على كذا بنلتقي، وعلى الأغلب ما يلتقوا، يعني ما يصح لهم يلتقوا، مش لأنهم بدهم. مش
0: طيب لو بدنا نحكي عن مش بس فنجان القهوة، يعني لو بدنا نحكي شوي عن الضيافة زمان، يعني أنا بتذكر إحنا وصغار

0: إذا يعني رحنا عند حدا وشربنا فنجان قهوة هذا يعني منكون ممنونين مع بسكوتي أو شقفة كعكي. إسا أنا مش بقول إنه اليوم أحسن أو زمان أحسن، كل واحد بالآخر على قد مقدرته. في ناس عن جد ما عندهاش غير فنجان القهوة وبسكوتي عادي، بالآخر مش رايحين نتضيف، إحنا رايحين نزور. بس برأيك اليوم هذا صار عبء؟ يعني لو إحنا بعدنا على تضييفات الماضي، العصير والفواكه والبزرات والقهوة والكعكي والبسكوتي مش عارف شو، طب الناس اليوم فيش عندها كتير وقت. يعني هل واحد من الأسباب هذا بأنه صارت الزيارات نوعا ما عبء على بعض الناس؟
1: أنت سبقتيني بالضبط، يعني هاي واحد من العوامل اللي خلت الناس اليوم إذا بدأت تلكي أصلا بتقولك أنا بلكي معاكي في الكافيه،
0: صح،
1: أريح لي مما إني أنا قد أحضر. أو مش أنا بحضر، مش بس التشريفات، أنا بحضر حالي، بحضر بيتي يكون نظيف، يكون متكتف على الآخر، صح ولا لا؟
0: صح.
1: أنا مالي، أنا بستضيف، بس بتبع عنها سواء كان وجبي أو فنجان قهوة وكعكة وإلى آخره، وأريح لي. فإذا هذا الثقل اللي إحنا حطيناه على حالنا هو أدى بينا إلى إنه بطلنا نقدر. اليوم عندنا بيوتنا أجمل من السابق إذا بدنا نيجي نقارن يعني.
0: صح. بس عيون الناس بتختلف كمان اليوم.
1: أيوة، لكن الضغوطات المرافقة للضيافة صارت تقول لا، أنا أريح لي إني أنا أستقبل صديقتي برا البيت.
0: عيب حسب رأيك؟
1: أنا بكون ضيفي معاها ساعتها وبروح مرتاح.
0: عيب إذا اليوم جينا نقول
1: يعني اسمحي لي جملة بس، يعني أنا أكبر مني جيلا، فأنا يعني عاصرت فترة ما قبل الكعكي وما قبل البذورات حتى. يعني أنا بحكي لك إنه كان في كوباية الشاي وفنجان القهوة في المناسبات، لما كانوا الناس يروحوا يهنوا العرس كان يعني بس بالفرح يحط الفستق والشوكولاتة أو حبة البقلاوة، يحطوا كرن موز وحبة تفاح، هذه الفواكه أصلاً اللي كانت.
0: صح.
1: يعني تطلع كديش كان الإشي صحيح بس وبسيط، لكن كان إله معنى. أنا لليوم هاي الأطعمة والروائح لا زالت بتوافقني، والحنين إلها ما بنقطع، لأنه كانت هي عاملة جو.
0: مزبوط.
1: يعني فكانت يعني مرتبطة بأفراح، مرتبطة بمناسبات حلوة، مرتبطة بذكرى ناس أنت بتحبيهم.
0: 100% بوافق. حتى اليوم إذا منروح الناس كبار بالعمر اللي عاشوا هديك الأيام، الضيافة عندهن غير لأنه بعد في لمسة الماضي. بدي أسألك سؤال فوزي، برأيك اليوم إذا حدا بده يجي يزورني وأنا قلت له تعال نلتقي بالكافي أو بالقهوة برا، بنشرب إشي برا، عيب؟ هل هذا بيقلل هيك أو ممكن يجرح الضيف اللي كان ناوي يجي عندك على البيت، ولا عادي صار؟
1: إيه لا شباب هذا العصر، لا أكيد لا عادي صار
0: عادي.
1: على أجيالنا في يعني كان صار في البداية نتقبل الأشياء، لكن اليوم شباب اليوم بالعكس، يعني حتى يعني أنا بشوف استهجان إنه حدا يزور الثاني في بيته.
0: حلو.
1: أنا شايف عينات كثيرة صاحبات كلهم بيلتقوا برا، شباب بيلتقوا برا. يعني أنا الإشي مؤسف، أنا دائما بحس يعني اتحب مرة بالشهر مش مشكلة، استقبلي صاحباتك في بيتك، عندك بيت حلو وتقدميش كثير، يعني ما تغلق حالك بالضيافة، بس حلو إنه الناس يزوروا بعض في بيوتهم. يعني إحنا زمان كانوا يكونوا الناس حيطان البيت بتفرح، طبعا هذا كان مربوط في الأعراس، إنه لما العرس بكون في البيت وكأنه الحيطان بتفرح، حتى الحجر بفرح.
0: صح. يعني هيك بنتمنى
1: في خواء في البيوت، في الدف، في رفاهية، لكن في خواء عاطفي. أنا الزيارات هي جزء من اللي بغذي العاطفي المنزلية للبيوت حتى برأيي وللعائلات.
0: يعني احنا هيك بنتمنى عن جد نرجع لهالايام الحلوه وهيك عن جد تكون بدون انتقادات، والهدف منها بس عن جد زياره حتى نطمن على بعض ونتآنس مع بعض، مش شغلات ثانيه.
1: على نتعرف على بيوت بعض، اليوم صار في حال نتعرف على بيوت بعض، على كلك مع نوايا حلوه ونوايا صادقه.
0: مزبوط.
1: وانا من منصتك هاي ست سوزان بالعكس بكون بنحس، يعني لو مره بالسنه استقبلي زي صاحباتك عندك في البيت.
0: صحيح.
1: اعملي اكلي مش غلط، يعني يعني اتعبي شوي بس انت ولادك من هاي العمليه راح كثير يتغذوا عاطفيا.
0: صحيح.
1: لما بيشوفوا صاحبات امهم او اي اصحاب اهلهم جايين معاهم، اطفال احيانا.
0: انا بوافقك 100% ان شاء الله، ان شاء الله هيك
1: كثير متعه.
0: ان شاء الله هالنداء عن جد هيك يبوصل.

0: وبفكروا فيه واللي ما جربوش يجربوا. حلو يا جماعة، حلو من وقت للتاني. فوزية كتاني مستشارة تربوية متقاعدة مؤسسة مجموعة عدد حليم لخزانات القديمة، شكرا كتير لإلك على كل المعلومات والحديث.
1: شكرا لك
0: يا هلا،
1: يعطيك ألف عافية.
0: باي باي، الله معك.

0: الأغنية الحلوة يا سبب فرحتي. على أنغامة بدي هقولكو صباح الخير والقهوة ومزعجة. مين فينا صار يومه ما ببلشش بالقهوة؟ كلنا. في حدا بيقدر يصحى بدون قهوة؟ صعب. والأحلى إنه اليوم مش ضروري نكون يعني خبيرين في القهوة وأسرارها وتحضيرها. كبسة زر، كبسولة صغيرة بتصير ريحة القهوة معبي البيت كله. بس يا ترى هل هاي الكبسولات بتعطينا نفس طعم القهوة والجودة اللي احنا متعودين عليها ولا في فرق ما بين الإسبريسو وغيره وغيراته؟ رح نحكي عن هالموضوع مع يوسف نخلي مدير التسويق والداعي لشركة قهوة النخلي. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يعطيك العافية.
1: كيفك أخت سوزان؟
0: يا هلا يا هلا. أنا تمام. شربت القهوة ولا بعد على الصبح؟
1: والله أنا يعني صرت شارب 10 فناجين بتقدر تقولي من الصبح.
0: لا يا رجل، 10 فناجين الساعة بعد 12 لربع.
1: بس صرت مفتر أنا سوزان، يعني مش شارب معدي فاضي.
0: يعني إنه هيك أهون، يعني
1: هيك أهون.
0: شانسك مش دكتورة أنا ولا كان؟
1: لا لا لا لا هيك أهون وهيك صحي.
0: طيب اليوم يوسف رح نحكي عن كل موضوع القهوة. يعني القهوة كانت قهوة، القهوة العربية في السادة وفي العادية، في المعهيل وفي البدون هيل، منحط هالميات على النار بنغلي القهوة ومنشربها. اليوم صارت قصة كبيرة القهوة، كبسولات وطعمات وإسبريسو ومش عارف شو، وحتى طقس إنه نغلي القهوة على النار صار شبه معدوم، مش موجود عند البعض لأنه صار بكبسة زر. هذا غير النسكافيه واللاتي وكل هاي أنواع القهوة، مع أنه أنا بشرب نسكافيه يعني بفضلها عن القهوة العربية، بس إنه بكل الأحوال الجودة تبعت القهوة أو الطعمة أو الريحة بتفرق من الكبسولات للقهوة العربية اللي بنعملها على الغاز على النار؟
1: واو سوزان، هذا العالم القهوة بالسنين الأخيرة قدي صار عالم مركب، قدي صار عالم بده خبرة، قدي صار فيه تطورات بكتير اتجاهات. يعني هذا العالم كتير تغير بالسنين الأخيرة، طبعا تغير للأحسن. وأكيد الناس كمان صار كل واحد بيشرب قهوة، خلينا نقوله حدا اللي بيقدر يميز بين كل أنواع القهوة وبين الجودة اللي موجودة بالسوق. لأنه الحضارات بالعالم اختلفت وتطورت، وفي حضارات ما كانت تشرب قهوة صارت تشرب قهوة. يعني في عندك 2.5 مليار هندي وصيني اللي ما كانوا يشربوا هدول قهوة، كانوا يشربوا شاي، صاروا يشربوا قهوة. فتخيلي قديش هدول أثروا على الكميات المطلوبة من القهوة بالعالم. لما هني بلشوا يشربوا هذه الكميات من القهوة.
0: بس أنا بدي هيك نركز الحديث على الكبسولات تحديدا يوسف. يعني اليوم عم نشوف أنواع من الكبسولات من شركة كذا ومن شركة كذا ومش عارف شو مش عارف شو، بالآخر كلها قهوة. يعني إحنا بنحصل على نفس طعمة القهوة يعني الإشي اللي بتغير بس اسمه أو الشركة المنتجة، ولا عن جد في طعمات للقهوة صار؟
1: سوزان نخلي خبرة 50 سنة بعالم القهوة، مظبوط معروف ومشهور بموضوع القهوة العربية بالأساس وبنخل الحمراء وإلى آخره. لكن نخلي بعد 50 سنة بيسمح لنفسه يقول أنه عنده خبرة واسعة بمجال القهوة عامة، وبحس أنه واجب عليه أنه أي حضارة من حضارات القهوة الحديثة كله قصد منها يكون موجود بالسوق. واضح أنه بسنين الأخيرة موضوع الكبسولات قطع شوط كتير كبير، ونخلي حس من كذا سنة أنه لازم يكون له بهذا المجال منتجات اللي تابعة له واللي هو ينتجها بمفاهيمه الاحترافية. وبدي أقول لك إنه هذا التحدي كان تحدي مش عادي، غير عنه احنا بنطلع انه الكبسولات القهوي هي ممكن تكون مكمله للقهوه العربيه. يعني مرات انت بسرعه بدك تطلع من البيت، عندك التزامات وتاخرتي وما فيش عندك وقت انك تغلي قهوه عربيه على النار، فبتعملي كبسولات قهوه وبتكملي على الشغل. فممكن جدا انه الكبسوله هي تكون منتوج مكمل للقهوه العربيه مش منافس له.
0: حلو، مع انه بنشوف انه في كبسولات مكتوب عليها مثلا قهوه قوي او قهوه متوسطي او خفيفي، شو معنى هاي التصنيفات؟
1: سوزان، لعبه نخلي بالكبسولات هي مش لعبه ارقام. مش لعبه ارقام، يعني كل الكبسولات اللي عملها نخلي هي كبسولات اللي خلينا نقول هي مركزه، هي بجوده جدا عالي. فالتحدي بلش من انه لما نخلي قرر بده يفوت على عالم الكبسولات، كان مهم جدا انه كل كبسولة بعملها مش مهم شو طعمتها، إلها لغة خاصة فيها وإلها صوت وإلها لحن وإلها طعم وإلها الكاركتر تبعها، إلها شخصية تبعتها. فتخيلي قديش إنك تجمع كل هذه الصفات بكبسولة واحدة، هذا تطلب منا دراسة 3 أو 4 سنين مع أكبر احترافيين بعالم القهوة بالعالم.
0: حلو.
1: يعني البروجكت تبع القهوة الكبسولات اللي نخلي تبناها كان مرافق له الأكاديمية أكاديمية دي كوفي بجنيفا، اللي هي من خلينا نقول من أحسن الأكاديميات في عالم القهوة بالعالم. واللي مدير الأكاديمية اسمه إينيو كانترجياني، اللي هو خلينا نقول بالعالم معروف من أكثر ناس بروفيشنال مهنيين بعالم القهوة الإسبريسو.
0: حلو. طيب اليوم إذا إذا
1: كانوا مرافقين لقينا بكل الطريقة.
0: حلو. إذا اليوم بيجي واحد بده يروق رأسه على الصبح ويشرب فنجان قهوة، وفي ناس اللي هي عن جد مدمنة قهوة، يعني مش ممكن تصحصح بدون فنجان القهوة العربية، الكبسولة ممكن تخلي هذا الشخص يصحصح ولا لا؟
1: أكيد.
0: يعني
1: أكيد.
0: نص نص
1: أكيد. المبنى تبع

0: الكبسولة أجا بتسع نكهات، وهدول التسع نكهات ما كانوا وليد الصدفة، هدول انفحص.
1: يعني اللي بحب القهوة المرة في له كبسولة، اللي بحبها حلوة، اللي بحبها سادة، أي نوع.
0: عملنا بحث بالسوق وصلنا لأنه السوق بتطلب تسع نكهات من القهوة، اللي أنا حكيت لك إنه كل نكهة هي مركزة، كل نكهة هي قوية، لكن كل نكهة تتمثل بطعم يعكس حضارة معينة من القهوة. يعني نقول اللي بده نقول قهوة كبسولة بتنطي قهوة قريبة على القهوة السادة اللي هي المركزة، فإحنا عملنا له الكبسولة اللي اسمها يا إم حمادة اللي هي بتتمثل بموضوع القهوة السادة. اللي بده قهوة مع هيل كتير عملنا له قهوة سمينا له إياها يا صباح الهيل اللي هي ممكن تكون بديل للقهوة العربية. اللي بده إياها مع هيل عادي بدون زيادة هيل عملنا له قارئة الفنجان. اللي بده إياها بالنكهة اللبنانية
1: حلو، فأي طعم بدكم إياها بتلاقوها عند كبسولات بكبسولات النخلي.
0: اللي بده إياها بالنكهة التقليدية تبعت نقول دول الخليج عملنا له المعشوقة السمراء. فعمليا كل طعم تعكس أو كل نكهة تعكس تفضيل معين بالسوق للطعمات اللي السوق الوسط العربي بحبها.
1: حلو، نتمنى التوفيق لكم، وأكيد لكل اللي بحبوا القهوة بتلاقوا أي طعم من خلال الكبسولة اللي بتختاروها على ذوقكم. أنا بدأت شكرك كتير يوسف نخلي مدير التسويق والدعاية لشركة قهوة النخلي، يعطيك العافية.
0: شكرا لك ولكل المستمعين.
1: يا هلا يا هلا، باي
0: باي باي
1: باي باي، الله معك.

على أنغام نانسي عجرم. أنا بدي أختم الساعة الأولى من على فكرة أو على فكرة راجعين من بعد الإعلان والأخبار لنكمل الساعة الثانية اللي راح تكون أغاني على ذوقكم. وأنتوا بتختاروا الأغنية اللي بدكم إياها وكتير بكون مبسوطة إذا بتحكوا لي سبب اختيار الأغنية. هل في من وراها قصة؟ هل بتذكركم بشغلات معينة؟ أيوة نانسي، يلا خليكم معنا، رجعوا.

0: تقريبا دقيقة. فرفح، من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح، كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء، والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال وأم الفحم.
5: مهم يكون تطبيق مريح
6: وبالعربي
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
6: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاد.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم التفاصيل. قتل شاب في العشرينيات من عمره وأصيب آخر بجراح طفيفة جراء إطلاق نار وقع قبل ظهر اليوم في مدينة أم الفحم، ووصل الشابان إلى مركز النور الطبي في المدينة، ومن ثم أحيلا إلى مستشفى عمك في العفولة سرعان ما أعلنت الطواقم الطبية وفاة الشاب الذي لم تعلن حتى الآن تفاصيله الشخصية. من جانبها قالت الشرطة إنها تحقق في الحاصل دون إعلان تفاصيل دقيقة حول موقع إطلاق النار أو هوية القتيل والمصاب. وتنضم هذه الحادثة إلى جريمة وقعت في شقيب السلام في النقب أسفرت عن مقتل الشاب ياسين الشاوي في 23 من عمره وإصابة رجل آخر في 38 من عمره بجروح متوسطة. وكانت الشرطة قد أعلنت فتح تحقيق في جريمة شقيب السلام دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين، وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي في أعقاب حادثة شقيب السلام وأم الفحم.

0: إلى 185 قتيلا. قال عدنان أبو وادي من قرية الضحي إن عمليات الهدم التي طاولت منازل لعائلة أبو وادي ومسجدا في القرية مسلوبة الاعتراف في النقب شردت مئات السكان. وأكد أبو وادي في حديث لراديو الناس صباح اليوم أن عشرات السكان نصبوا خياما على أراضي القرية ورفضوا مغادرتها. من جانبه قال حسن النصاصر نائب رئيس بلدية رهط إن النقب يشهد تصعيدا في عمليات الهدم وإن وزراء في الحكومة يتفاخرون بهدم البيوت العربية ضمن حملاتهم الانتخابية. يتواصل التحقيق في قضية انفجار جسم خلال جولة مدرسية قرب الحدود اللبنانية أسفر عن مصرع فتى في 15 من عمره وإصابة 24 آخرين بينهم 8 بجروح خطيرة. وكان الجيش الإيصالي قد رجح يكون الجسم عبارة عن قنبلة عنقودية أطلقها حزب الله خلال الحرب. من جانبه قال نائب رئيس بلدية ترشيحة محمد محمود خير إن الرحلة حصلت على جميع التصاريح المطلوبة من الجهات المختصة. نفى ديوان الرئيس الإيصالي تساك هيرتسوغ تقارير تحدثت عن مساعيه لتشكيل حكومة وحدة تضم الليكود برئاسة نتنياهو وحزب يشار برئاسة غادي آيزنكوت في حال عدم حسم نتائج الانتخابات. وأكد الديوان أن هيرتسوغ لم يناقش تشكيل حكومة وحدة مع أي مرشح أو عضو كنيست. من جانبه جدد آيزنكوت رفضه الانضمام إلى حكومة تضم نتنياهو فيما أعلن يائير لابيد ويائير جولان موقفا مماثلا. قال رئيس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم طول كرم فيصل سلامي إن قرار المحكمة العليا الإيصالية الذي يلزم الدولة بتقديم جدول زمني لاستكمال الخطوات المطلوبة لعودة أهالي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس إلى منازلهم يمثل نقطة ضوء لإنهاء معاناة المهجرين. بقاء في الضفة الغربية أعلن الجيش الإيصالي اعتقال 4 أشخاص في قباطية وعرابة جنين. قال إنهم ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي وخططوا لتنفيذ هجوم في شمالي الضفة الغربية وفق ما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي. الأحوال الجوية تبقى درجات الحرارة نهار اليوم على حالها حول معدلاتها الموسمية العامة ويكون الطقس غائما معتدلا ومساء اليوم والليلة يمسي الجو غائما حتى غائما جزئيا. ختام النشرة تواصلونا بعد قليل في برنامج على فكرة مع الزميلة سوزان حجر نجار. كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
3: بحب راديو الناس كتير.
2: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة وعن جد أنتو الطب طب طب طب.
4: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
5: راديو الناس أحلى راديو.
6: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي.
7: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
8: راديو عصري وشبابي.
9: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
10: أنا من المستمعين لراديو الناس وراديو بمل الراس.
11: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس
12: عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركات الناشئة.
13: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2:00 بعد الظهر ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.

أكيد لكل اللي متابعينا من البداية أكيد وكل اللي انضموا لنا بهاللحظات عم تسمعونا من راديو الناس 103.3 107.8 FM ممكن تسمعونا عبر تطبيق ناس كمان بكل مكان وكل زمان احنا مع بعض بهالمشوار يا رب تكونوا مبسوطين معنا إذا عم تسمعونا من السيارة هيك تعلوا الراديو تستمخوا معنا أغاني حضرت لكم كتير حلوة هالساعة هذا غير الأغاني اللي أنتوا بتختاروها إذا بتحبوا دايما أنا بعطيكم مجال تختاروا أنتوا الموسيقى والأغاني تنسمعها مع بعض بالبيت أو بالشغل يعطيكم ألف عافية النهار مغيم مثل مبارح صح الدنيا مش ساقعة بس أبواب الشتاء أو أجواء الشتاء على الأبواب بنحس إنه خلاص قربت المهم إذا بتحبوا تكتبوا لي على الواتساب 050-55-77-399 شو الأغاني اللي حابين تسمعوها أغنية معينة وليش طلبتوها كمان ممكن تشاركوني على الهواء 04-611-6666 6-11-6666 الأغاني اليوم راح تكون على مزاجكم تحية من ميرال صفدي وميسى عساف معنا في الإنتاج تحية من الياس عبد الملك معنا في الهندسة الصوتية ومني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نجار

0: عمري كله في يوم وليلة ليلة.
1: الغنية طويلة بس مش رح نسمعها كلها، سمعكم مقطع. المهم انتو تختاروا شو حابين تسمعوا اليوم، اكتبوا لي او اتصلوا لي او تكتبوا على الواتساب.

طب أنا أغنية حابين تسمعوا ليش 0555577399 يعني هيك يكون هالحكي نسمع أكتر أغاني أو تتصلوا لي على 0461166666. تحية من رائدة. رائدة بتكتب لي على فكرة أنا ما كنتش أعرفك قبل بس أنت كتير مميزة وصوتك نغم. شكرا يا رائدة. شكرا شكرا. حسن تحية لحسن اللي بيصبح علينا وجعباله يسمع كزدورة. حسن بهدي هالأغنية لبنته وماشي على راسي من سمع كزدورة.

ونسافر سفرة سفورة حلوة الأغنية منه لنصيف زيتون. من المشاركات كمان معنا ويليام. ويليام حابب يسمع أغنية جني جني لراغب علامة، وهي أول أغنية هديتها لمرتي أول ما تعرفت عليها. والله حلو ويلا

المشوار مكمل أنا وأنتو على هوا راديو الناس. الخط مفتوح لإلكو، الأغاني والهوا كله لإلكو. قبل ما نكون مع محطة إعلانية خليني أوجه تحية لسعيد اللي حابب يسمع هالأغنية. اسمعوا سمعك إياها بالنسخة الأصلية.

الله على الأغاني الحلوة، بحب هيك أعرف ذوقكم بهالساعة. حابين تسمعوا أغاني قديمة، أغاني جديدة، توزيعات قديمة، توزيعات جديدة، في كتير أغاني قديمة بنسمعها بتوزيعات جديدة حلوة كمان. المهم عبد راضي من الطيري بقول بمناسبة هالشتوية والحنين للماضي اللي بيعملوا هذا الجو رومانسي، والله منك قليل، حابب يسمع أغنية باسم الحب لجورج وصوف وبهديها لكل جيل التمانينات. حلوة الأغنية وإهداء كمان منا لكل جيل التمانينات، يلا باسم الحب.

حلوة الأغنية للسلطان. إذا بتحبوا تكتبوا لي على الواتساب أنه أغنية حابين تسمعوا ليش على 050-557-3999. هيك ساعة خفيفة تركيتها لإلكم أنتوا تختاروا. تقدروا تتصلوا كمان إذا بتحبوا على 046-111-6666. رجعين لنكمل المشوار من بعد الإعلان.

0: خليكم معنا.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
4: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذ.
5: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سماع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
6: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.

0: نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي.
1: حملة مليون فعل خير.
2: ساعد كبير بالسن خليه جزء من المليون.
3: هو إذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
1: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير.
2: خليه جزء من المليون.
4: حملة مليون فعل خير. شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
5: احنا
6: قد،
5: احنا قد،
6: واحنا قد،
2: احنا قد، احنا قد.

المشوار مكمل وأهلا وسهلا بروان. روان بتكتب لي حابة تسمع أصالة. غالي غالي رجعت أصالة عالشام من عيوني يا روان.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: بدعم الغزل وانا يغمرني الخجل وقلبي احلى من العسل. لقول وطربني
1: لقول وطربني بعد
0: انسى الحب لانا.
1: الله على صالة. منكمل المشوار ومنقول الو لمين؟ الو
2: الو
1: ايوه
2: صباح الخير.
1: يا هلا يا هلا.
2: قلت لك كل ما انا راكب بالسياره وبدي اسمع صوتك بدي اطل ابو عمر
1: بحكي. يا هلا بابو عمر قديش محظوظه فيك انا. شكرا كتير يا هلا فيك.
2: الله يعطيك العافيه. انت بتستاهلي كل خير.
1: تسلم لي تسلم لي يا ابو عمر.
2: انا سمعت البرنامج كنت يعني انزل وبتعرفي عشان بدي اشوف شغل. سمعت كنت تتخرفوا على قصه العراسي من زمان
1: الضيافي.

0: تعرفت كل ما تمرق باب دار فلان يقعد يغني له الحدة. أنا لما اتجوزت أنا كان عندي الحدة حتى ميك الهواية عامل عملية.
1: أيوة.
0: قاعد السيارة هو إسا مسهور هو رفعت الأسدي.
1: أيوة.
0: إسا بتعرفي الزفة والزفة طويلة. وتعرفي والناس كلها كانت بالفعل يعني تشارك.
1: صح.
0: اليوم الاشي صار اكثر اصعب لي لانه في عراسي اكثر وتعرفي ويعني الناس كمان صار الوضع الاقتصادي صعب عليها.
1: والله الدنيا تغيرت بس بكل احوال اليوم
0: لما بدك
1: يعني اليوم اذا بيجي عندك حدا مثلا على البيت شو بتضيفه؟ بس قهوة ولا كمان؟
0: لا والله الموجود يعني فواكه قهوة شوية بزرات يعني أنا بحب البزرات بحبش تنقطع من البيت.
1: حلو شكرا.
0: أنا كمان بحبها. بس بشكل عام اليوم
1: لازم تكون موجودة هيك للمفاجآت اللي بتصير.
0: اليوم بشكل عام يعني اليوم كتير عمالين يعني سوري على الكلمة هاي بعث ومصاري كتير على ليش شوف لي أنا وأنا سويت وأنا أنا بقول لك إياها مني أنا شخصيا أنا إذا بدي أجوز أنا بحب أعزم 50-100 واحد. بقول لك ليه أنت ما عزمتنيش وليه؟ لا يا عمي أنا بدي أعزم 100 يقعدوا وينبسطوا أشوفين ويشوفوني وينبسطوا وآخر الليل يروحوا مبسوطين ويأخذوا كل حقوقهم لما جايين على العرس. لما أنت بتعز ب 4000 و5000 مش راح تلحقي.
1: صحيح.
0: ومش راح كل واحد ياخذ واجبه خيطه. وبالاخر العريس راح يتجوز ب4 ولا ب50 ولا ب100.
1: صح.
0: وكل يوم موديل جديد يعني العرايس بدهن ينزلوا راحت اشترت البدله بدهم يزقفوا لها والعريس اشترى البدله بدهن يحيوا يعني صرنا باشياء هاي بالسوشيال ميديا. صارت الاشياء كثير يعني كثير كثير يعني في ناس محاش. انا صار معي شغلي واحد خرفني شغلي.
1: ايوه.
0: واحد وضعه منيح منيح منيح ممتاز وضعه اجا ابنه لعنده قال له بدي اعمل عيد ميلاد بالمحل الفلاني. مسكه وقعده قدامه. قال له انا بعمل لك مش عيد ميلاد بس للمطعم.
1: اوكي.
0: بس انا لما بدي اعمل لك عيد الميلاد بدي روح بكره اللي عنده أبو فقير عقده بتقول له ابن فلان عمل عيد ميلاد. ليه بتعمل ليش عيد ميلاد غاد؟ يعني بالآخر بده يسبني.
1: يعني كله بغار من بعض وكله بتطلع على بعض وهي
0: بس هو انت لا بس هي ما هي الحياة مش هيك مش لازم نغار. انت اعمل اللي انت مبسوط منه اعمل. صح. اللي انت بتشوفه لك مناسب
1: واللي بتقدر عليه يعني مش ضروري يكون
0: فيش حاجة احسن 4000 او 2000 وبالآخر بصير يقول لك بدي اروح عندي 6-7 اعراس. ما حدا قال لك تقسم 10000
1: بدك تسد طبعا. صح.
0: انا بقول لو كعكة بسيطة وحلوة وطيبة وانت مبسوط منها بالآخر انت مبسوط
1: 100%. انا كمان بوافقك.
0: انا بحب اسمع صوتك ودائما بحب اشارك.
1: الله يسعدك يا ابو عمر. شكرا كثير وانا بحب كمان اسمعك دائما.
0: شكرا
1: عليك. يعطيك العافية. يا هلا فيك. باي باي. إلى اللقاء. تحية من مش عارف مين الاسم مش مبين عندي. بدنا عودك رنان لفيروز ومن غير سبب مع راسي هاي هي. شكرا إليك الناقص راديو ناس برنامج ترفيهي رفه شوي عن الناس. احنا دايما هدفنا من حيفا المستمع تكونوا مبسوطين ونغير الكوشة. وفي ملاحظة كمان مقدم لنا إياها أكيد رح توصل للناس اللازمي. شكرا كثير على الرسالة.

عودك رنان السيدة فيروز. منكمل معكم، منكمل نسمعكم الأغاني اللي انتو بدكم إياها. وفي طلب من محمد، لا حابب يسمع مريم فارس، أنا والشوق عراسي. يا محمد يلا نسمع أنا والشوق لمريم فارس. سمعك يا من الأول مش هيك، يلا

يعني الأغاني اليوم على مزاجكم. نسمعوا الأغاني اللي بتحبوها، أنتوا اللي بتختاروا، وإحنا منوصل أغانيكم لكل اللي معنا. عبالكم ملحم، فيروز، أغاني قديمة، نرجع لورا، أغاني جديدة مش طالعة من راسك، ممكن تتصلوا على 04-611-6666 أو على الواتساب تكتبولي 050-557-3999.

منقول تحية لمروة اللي بتكتب لي مرحبا سوزان يعطيك العافية. بوجه تحية للين وريان، إن شاء الله بكونوا مسمعونا لين وريان الحلوات، وبتمنى لي نهار سعيد إذا ممكن أغني على ذوقك. شكرا كتير على البرنامج الحلو، شكرا كتير.

كتير حلوة هالأغنية بالعموم. وائل كفوري يعني مفزع بالفترة هو دايما مفزع بس كمان بالفترة الأخيرة. تحية بدي هقول لمين مش مبين عندي الاسم أم. مرحبا لأحلى مذيعة بالعالم أنا أبو الزين لإلك ولكل المستمعين. يا ريت أغنية أكرهها لكاظم الساهر. والله صراحة أنا محضرة أغنية لكاظم الساهر بس مش أكرهها. رح أسمعك هالأغنية اللي أنا حضرتها وإن شاء الله كمان بتكون على ذوقك. الأغاني القديمة نوعا ما.

0: حابين نعيد عليك يا سوزان، كل سنة وانت سالمة.
1: وانت سالم، شكرا كثير. خجلتوني والله، يعني أنا كنت مخبي من الصبح، مش حاكي لحدا أنه عيد ميلادي، مش لأنه بحبش أحتفل بعيد ميلادي، بس فش سبب بعرفش ليه. شكرا كتير، مفاجأة حلوة بقدر جدا، كشفتوني بالضبط. شكرا كتير، يعطيك العافية. أنا يا عمي بس تحبيك مواقف عن جد، يعني مع كل الجرأة ومذيعة وبحكي بالراديو، بس أنا كتير خجول، كتير فوق ما تتخيلوا. بس شكرا عن جد كلكم ذوق. طيب بدي أتشكر كل اللي بيبعتولنا على الواتساب، إحنا ما ضلش عنا كتير وقت. شكرا لكل اللي تابعونا على السماع، شكرا للي شاركوني على الهواء. بكرة موعد جديد أنا وإنتو، حلقة جديدة من على فكرة، ما بعد أخبار الساعة 11، ومثل العادي من 11 للوحدة، ومكملين المشوار أكيد مع كل برامج راديو الناس والأغاني الحلوة والأخبار والقصص واللي بدكم إياه. شكرا لميرال صفدي وميسى عساف كانوا معنا في الإنتاج اليوم، شكرا للياس عبد الملك كان معنا في الهندسة الصوتية، الياس مرجي كمان. شكرا للجميع، وإلى لقائنا، أجمل تحية مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار.

0: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، إكسال، وأم الفحم.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: المنتصف من راديو الناس. السلام عليكم، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم العناوين. قتيل ومصاب في جريمة إطلاق نار في أم الفحم، وحصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي تصل 185 قتيلا منذ مطلع العام. طالبة عربية في جامعة تل أبيب تتعرض للطرد من السكن الجامعي بسبب ملصق عن النكبة، ورئيس الجامعة يؤكد أن الطالبة لن تطرد. في مدينة طمرة، راعي أغنام يتلقى غرامة مالية بقيمة 100,000 شيكل بدعوى راعي القطيع داخل أرض زراعية مسورة. كانت هذه عناوين المنتصف، وإلى تفاصيله. في البداية، إلى مدينة أم الفحم، قتل شاب في العشرينيات من عمره وأصيب آخر بجراح طفيفة جراء إطلاق نار في المدينة. الشرطة قالت إنها تحقق في الحاصل دون إعلان تفاصيل دقيقة حول موقع إطلاق النار أو هوية القتيل والمصاب. ينضم إلي زميل ضياء حاج يحيى، مراسلنا في المثلث والمركز. مرحبا بك ضياء.
1: أهلا بك محمد وبكل المستمعين.
0: أهلا بك، تابعنا هذه القضية معك خلال الساعتين الأخيرتين، هل من مستجدات في هذه القضية ضياء؟
1: نعم محمد، يعني حتى هذه اللحظات تفاصيل ضبابية حول هذه الجريمة التي قتل فيها الشاب نمر جبري إحسانية من مدينة أم الفحم، وأصيب آخر بجروح طفيفة. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن الجريمة على ما يبدو يعني وقعت بالقرب من أحد البيوت في المدينة، ونقل المصاب الذي كان بجروح حرجة وإلى مستشفى النور، المركز الطبي النور في مدينة أم الفحم، وهنالك اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة. بحسب التفاصيل المصادر الطبية، أصيب الضحية في القسم العلوي من جسده وكان يعاني من نزيف حاد. طبعا كل محاولات الإنعاش باءت بالفشل، ولكن كما ذكرت محمد، يعني حتى هذه اللحظات الشرطة أولا لم تحدد خلفية الجريمة بشكل واضح، ولكن أيضا لم تعثر على مسرح الجريمة الأول. يعني نحن علمنا أن الضحية وصل إلى المركز بصورة ذاتية برفقة مركبة رباعية الدفع خاصة، وحتى هذه اللحظات يعني الشرطة تحاول البحث أو تحديد مكان إطلاق النار الأولي الذي أدى إلى إصابة الشخص ومن ثم مقتلهم.
0: نعم، يعني غريب هذا الموضوع، تحديدا موقع الجريمة وإطلاق النار ضياء لا تحدده الشرطة في هذه المرحلة.
1: نعم، يعني بالفعل، يعني على ما يبدو أن موقع الجريمة إما كان في داخل أحد البيوت بطبيعة الحال، هذه يعني وفق الجرائم السابقة، أو أنه كان في منطقة معزولة ومنعزلة ومن ثم نقل الضحية، ولم يكن هنالك شهود عيان، ولم يتم تبليغ الشرطة عن حادثة إطلاق نار، لذلك تكون عملية تعقب مسرح الجريمة الأولي يعني تأخذ قسطا من الوقت، ليس كما في جريمة عادية.
0: ضياء، إذا يعني نظرنا من العدسة المكبرة لما يحصل في الساعات في الأيام الأخيرة، كان هناك انقطاع نحو 14 يوما 15 يوما، ومن ثم جريمة في رهات تلتها أخرى في شقيب السلام الآن في أم الفحم، يعني ماذا يقول هذا ضياء في علم الجريمة؟ ماذا تقرأ في هذه المعطيات؟ ضياء هل تسمعني؟
1: نعم محمد، أسف. نعم، هذا يقول أولا شيئا واحدا أو في البداية، دائما نردده أن جريمة تفتح أبوابا لجرائم أخرى، قد يكون هنالك الكثير من الجرائم أو هنالك من نية لأشخاص لارتكاب جرائم يتربصون لأهدافهم، ويكون هنالك تردد من قبلهم، ولكن جريمة حين تقع تكون دافع لجرائم أخرى وتعطي نوعا من التشجيع والجرأة أن يرتكبوا جرائم أخرى، وكأن الجريمة التي وقعت الأولى تعطي رسالة للأشخاص الذين ينوون ارتكاب جرائم أخرى أن الشارع متاح وأن الفرصة متاحة لارتكاب جرائم أخرى. لذلك نرى الكثير من التواتر يعني في كل مرة بعدد من الجرائم، ولا تكون هذه الجرائم مترابطة فيما بعضها، يعني لا يكون هنالك أوجه شبه في الجرائم. لذلك تكون جريمة وكأنها تعطي رسالة أن الشارع متاح أو الفرصة متاحة لارتكاب جرائم أخرى. بطبيعة الحال يعني بشكل عام محمد الجريمة صحيح أن الشرطة يعني تضيق الخناق في الفترة الأخيرة وهنالك اعتقالات وفك رموز جرائم، ولكن نحن دائما نردد أن إذا الشرطة لم تفك البؤر الإجرامية ولم تتمكن من تفتيت الجريمة المنظمة ستعود يوما ما. يعني هذه الصراعات هي تجمدت ولم تنتهي، وهذه البؤر الإجرامية هي جمدت عملها ولكن لم تنتهي حتى هذه اللحظة.
0: زميل ضياء حاج يحيى مراسلنا في المثلث والمركز، شكرا جزيلا لك. تعرضت طالبة في جامعة تل أبيب لقرار بطردها من السكن الجامعي بسبب ملصق يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق الادعاء، فيما أكد رئيس الجامعة في تعقيبه أن الطالبة لن تطرد، موضحا أن القرار اتخذته جهة خارجية تجاوزت صلاحياتها. تنضم إلي الآن الطالبة في جامعة تل أبيب، مرحبا يعطيك العافية.
2: أهلا يعطيك العافية.
0: يعني لو تشرحينا بس شو اللي صار معك إذا سمحتي.
2: أكيد أنا كنت بسكن الطلاب عم بدرس لامتحان قريب لإلي مع زميل لإلي بالتعليم. توجه لإلي مدير السكن طلب مني الهوية وطلت له رخصة السواقة، صورها وصور ملصق اللي كان موجود على الجهاز الشخصي تبعي بدون ما يبرر لإلي ولا يفسر لأياته إشي. خرج من غرفة الدراسة اللي أنا كنت فيها، وبعدين بنهار اتصلت فيي السكرتيرة بالسكن وطلبت

0: أروح للقاء بتاني نهار معاه. سألتها عن سبب اللقاء ما ذكرتش. رحت على اللقاء بعديه بنهار، حكالي بأول اللقاء أنه أنت رح تطلعي من السكن. سألته عن السبب، حكالي أنه أنت حطيت إعلان اللي بنادي للعنف.
1: لحظة، يعني عشان نرتب الأوراق واللي بيستمع إلينا يفهم، مين يعني الشخص اللي أجا عندك في الأول في السكن وقت الدراسي؟ بتعرفوه من قبل؟ عارفي شو تعريفه الوظيفي؟ خلينا نقول
0: هو مدير السكن.
1: مدير السكن. والشخص الآخر اللي قال لك راح تنطردي من السكن، مش راح تكوني موجودة هون، هو نفسه؟
0: مظبوط،
1: هو نفسه. أوكي، طيب
0: مظبوط.
1: طيب، بعد ما سمعك هاي الجملة وإنه في شيء يدعو إلى العنف، قالك
0: إيه؟ مظبوط، هو حكى لي إنه موجود إشي اللي بدعو للعنف. حاولت أفسر له إنه الملصق هاد بدعوش للعنف، وإنه بقدر أترجم له إيش مكتوب بالعربي. هو ادعى إنه هو بيعرف إيش مكتوب، وحاول إسكاتي يعني، وحاول تخويفي من إنه هاد الإشي بيأثر على تعليمي. حكيت له انه انا بعرف انه ما فيش اشي اللي بدور باي طرف ولا اي جهة، وهذا ملصق اللي توزع عن طريق حراك طلابي، تجمع طلابي ديمقراطي موجود بالجامعة وتمت الموافقة عليه من قبل.
1: بينفع اختي تشاركينا شو الملصق تحديدا؟
0: هو ملصق بتحدث عن النكبين.
1: وهناك مكتوب يعني نص في اللغة العربية يتحدث عن النكبي. طيب، شو اللي صار بعدها؟
0: ادعى انه هذا الاشي بدعو للعنف، ما ورجنيش ولا اياتا شكوى مقدمة ولا بشكل رسمي. حتى لما طلب مقابلتي يعني عن طريق السكرتيري، ما قدمت ليش سبب للمقابلة ولا دعوة رسمية لهاي المقابلة. فما أنا رحت على المقابلة بدون ما أفهم إيش أحواها. بلش يحكيني بأنه أنا عم بخترق واحد من بنود العقد اللي بيننا، وطلب مني إخلاء السكن خلال أسبوعين. حاولت أطلب منه يعطيني مجال أفسر وأشرح له، لأنه ما أعطانيش مجال أحكي.
1: ما أعطانيش مجال أحكي،
0: وحكالي إنه هاي المحادثة نهائية وفيش مجال إنه تقدمي استئناف عليها.
1: خلال كل هاي المسيرة ما بين النقاش هذا والجدال ومحاولات التخويف، شاركتي حدا في هذا الموضوع من الجامعة، من لربما الزملاء المحاضرين، لربما إدارة الجامعة؟ كان في مشاركة من هذا النوع، ولا احتفظتي في الموضوع لنفسك خوفا من إنه بالفعل ينفذ تهديداته؟
0: طبعا أنا توجهت لمحامية وقدمت عن طريقها استئناف للسكن الطلابي، وقدمت كمان مكتوب للجامعة. محامية من مركز عدالة. هذا الموضوع هو يعني طبعا المكتوب اللي قدمته بسلط الضوء على الخروقات اللي تم تنفيذها بالمسار بالنسبة لاستدعائي وطلب إخلاء السكن، لأنه ما كانش إشي رسمي ولا يعني ما كانش بشكل مسار صحيح اللي عملوا معي. وهذا الظرف بدل على
1: إدارة الجامعة. ردت عليك مباشرة؟
0: إدارة الجامعة بعدها مش رد علي.
1: رئيس الجامعة بتعقيبه بقول طالبي لن تطرد.
0: مظبوط، هذا تعقيب اللي وصل عن طريق رئيس الجامعة، بس بعدني ما تلقيتش مكتوب رسمي من المؤسسين.
1: قديش بطمنك هذا الرد؟
0: صراحة أنا بعد عندي تخوف، لأنه هذا الإشي يعني هذا الظرف بدل على كيف العرب عم بمرقوا بمؤسساتهم التعليمية، وكيف إنه بمرق لقينا على الطلاب كعدو، وبيتم إسكاتنا وملاحقتنا، وفي رقابة موجودة علينا، وكأنه الطالب الفلسطيني مسموح يحكي بس السائد.
1: طب وحضرتك الآن وين موجودة؟ لسه بالسكن ولا يعني طلعت منه عشان تشوفي شو نتائج المسار القضائي اللي مشيتي فيه؟
0: المضبوط، أنا طلعت شوي من السكن عشان أرتاح، لأني ما حسيتش كتير منيح بوجودي بالسكن، بما أنه هو كمان موجود هناك وسكن والقريب عندي. فخرجت من هناك عشان أشوف شو بصير بالتبعات الموقف.
1: ومفكري أنه

0: ترضخي لهذا الطلب، ولا يعني بالعكس بدك تكملي فيه للآخر وتثبتي أحقيتك بوجودك في هذا المكان؟
1: طبعا أنا بدي أثبت أحقيتي بالوجود بهذا المكان، لأنه ما اخترقتش أي بند من بنود الدستور تبع السكن، وإذا تم اختراق هذا البند المفروض أنه يتم معالجته بالمسار صحيح وقانوني، مش بالشكل اللي تم التعامل معه فيه.
0: وحاسي أنه اللي صار معك هو جزء من موجة كبيرة تستهدف طلاب الجامعات، الأطباء، الصيادلي، عمال وموظفي محلات الملابس. احنا شايفين هذه الموجة التي تستهدف الجميع.
1: صحيح، حتى اللغة صارت موضوع اللي هو مخيف، اللي تقدرش انت تحكي بلغتك.
0: يعني بتواجهي بالجامعة في السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرات؟
1: بواجهه بالشغل كمان وبواجهه بالجامعة، إنه حتى اللغة صارت شيء مخيف بالنسبة لإلنا. يعني إنك انت تحكي بالعربي هو شيء كتير أساسي لإلك كمواطن، فكان الإشي يعني بضغط، وأنا عندي يعني تعليم وعندي امتحانات قريبة، فكمان الإشي بفوت نفسية مش كتير حلوة.
0: بتتلقي مساندة من الطلاب، من الحركات الطلابية لربما الموجودة في جامعة تل أبيب، وخصوصا أنه يعني فهمت منك أنه أنت كذلك جزء لربما من هاي النشاطات اللي بتكون في الجامعة، في الحرم الجامعي؟
1: مضبوط، أنا عم بتلقى دعم منهم طبعا، وحاليا أنا عم بستنى رد رسمي يعني من الجامعة.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر على المشاركة، سنتابع في هذه القضية، ويعني نفتخر بكم، نفتخر بكم أينما كنتم في الجامعات وفي كل مكان، وإن شاء الله دائما يظهر الحق. أختي طالبة في جامعة تل أبيب التي تعرضت لهذا الموقف لقرار بطردها من المسؤول عن السكن الجامعي بسبب ملصق يتحدث عن النكبة. بدي أشكرك جزيل الشكر.
1: شكرا لك.
0: يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية.

0: فرضت الشرطة الإسرائيلية غرامة إدارية بقيمة 100,000 شيكل على راعي أغنام من مدينة طمرة بدعوى راعي قطيع يضم نحو 500 رأس من الأغنام والماعز داخل أرض زراعية مسورة قرب رمات يوحنان في منطقة الشمال. سيد عبد فتحي ياسين راعي الأغنام، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا،
0: احكي لنا شو اللي صار معك.
1: بدي أتطرق لموضوع واحد وأعطيك نمرة المسؤول عن الأمر وأنت تحكي معه.
0: تفضل.
1: كاتبين هني أرض زراعية، إذا إسا أنا بيجي باخذك على وقت خاص وبسيارتي تيجي بتشوف إنه الأرض كلها أطراف حمراء، يعني فيهاش إشي إنه الأغنام تأكل فيها. تعرف علي؟ إسا بدنا لك هاي النمرة تحكي مع هذا الشخص.
0: طيب احنا الرقم بنقدر ناخذه في طبعا في غرفة التحكم، بس انا يعني سؤالي لك سيد عبد واحنا طبعا على الهواء مباشرة الان، يعني قديش لك انت في هذه المهنة في رعي الاغنام وجودك؟
1: هل في يومين انا هذا
0: المكان كنت فيه يومين؟
1: لا مش يومين يا زلمي، كان عندنا احنا فرح.
0: نعم.
1: الأغنام هاي لعمامي للعائلة.
0: نعم.
1: بعثوني أطل على الزريبة فيش غنم، مشيت على الأثر تعرف على دعسات الأغنام يبين ورايح الغنم.
0: نعم.
1: مشيت كل الليل وصليت وين في حرش، فيتات على الحرش وفي في ناحة مش مسايجينها. فايت القطيع وعدت أدورنا وصلت الغنم ولا سيارتين جاي على شو فكرت أنا الحرامية إن الغنم مسروقة. سقط الغنم قدامي ولا نحوطن ولا هو شو اسمه اللي هاي مش طائر البوليس.
0: يعني البوليس هو اللي أخذ قطيع الأغنام من أرضكم؟ لا
1: مش البوليس أخذ القطيع. البوليس أجى على ما فيها كاميرات غاد.
0: أيوة. مين اللي طلع؟ يعني بدنا نفهم هذه النقطة.
1: إحنا لحد الآن مش عارفين إن الغنم خلعت السياج، هي حدا أخذها وحسب علينا وانهزم، فإحنا مش عارفين.
0: يعني مشكلة الشرطة لما أوقفوك إنه كانت الأغنام موجودة في هاي الحرش اللي حكيت عنه حضرتك؟
1: مش حرش، منطقة بيستعملوها للزراعة في الشتاء وبأخذوا المحصول آخر الربيع. إسا هي الأرض فاضي فارغة تراب حمراء، يعني إذا أنت بتيجي تشوفها بتشرح

0: تصدق انت في حياتك ما راعيت غنم؟ ايش راح تصدق انه هون محل راعي الاغنام؟ ارض فاضي فارغه فيها شوي اي شيء.
1: طيب ومباشره يعني حكوا لك على موضوع الغرام الماليه؟
0: دغري ما اخذ التليفون مني ما خلينيش احكي مع حدا. بلش يكتب قلت له تعطينيش دوخ مش عامل اشي. بل دغري كتب ولا بقول له امضي. بقول له عايز امضي. بقول لي امضي انا بدي اضبط لك الوضع والتفخيت ومش راح تكون ولا اي مشكله. اجت انا قلت انه هيك او شو الزلمه منيح اجت مضيف. واخذت اللي وهذا اللي صار.
1: طيب في ايش يثبت انك مش انت اللي دخلت الـ الـ القطيع لهي المنطقه اللي هم بيقولوا انها محظوره؟
0: وهي في انا كانت بعرس الحفله في صور بتثبت اني انا كنت القاعه. اما فيش يعني انه صور اني انا فوضت القطيع. اما في صور اني انا بساعات الاولى من الليل اني كنت بالقاعه.
1: وبما انه هذه المنطقه يعني وكانه محظور يفوت عليها اغنام فعلى الاغلب يكون فيها كاميرات في توثيقات. سالت اذا في توثيقات لدخول يعني هاي الاغنام للمنطقه.
0: لا توثيقات انا مفوتها. لا
1: مش انت انه القصد لحالها. بالعكس هذا بسالك سؤال لصالحك قدام. نعم وكانه في توثيقات انه الغنم فات لحاله على هاي المنطقه.
0: لا فيش توثيقات ان الغنم فات.
1: طيب سيبع.
0: احنا رحنا والغنم كانت صارت في قلب ال
1: بالضبط. هذا سؤالي انه هي دخلت لحالها بدون اي مساعدة
0: لحالها في الناحة الشرقية. فيش الناحة الشمالية الشرقية فيش سياج.
1: طيب سؤال اخير شو بفكر تعمل الان سيد عبيد؟
0: ان الله.
1: طيب يعني تواصلتوا مع محامي يعني في
0: كنا نعطيك رقم هذا عمي هذا المسؤول عن الشغلة هاي والحمل المسؤولية واتصل بمحامي وإن شاء الله خير.
1: طيب سنتابع في هذه القضية. بدي أشكرك جزيل الشكر سيد عبد فتحي ياسين.
0: بارك الله فيك كلمة الأمر.
1: شكرا نعم. شكرا جزيلا لك. طيب هذا هو الحال. هذا ما كان في طمرة وفي أرض زراعية قرب رمات يوحنان في منطقة الشمال. سنتابع في هذه القضية بطبيعة الحال. فاصل إعلاني أول ونعود لمتابعة المنتصف.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: مهم يكون تطبيق مريح
5: وبالعربي
4: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
5: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
6: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات. تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال وأم الفحم.
7: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
8: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
9: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
7: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
10: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
11: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
12: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
7: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
11: فكر بغيرك.
10: فكر بغيرك.
11: فكر بغيرك.
7: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي.
13: حملة مليون فعل خير.

0: ساعد دير بالسن خليه جزء من المليون.
1: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
2: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير.
0: خليه جزء من المليون.
3: حملة مليون فعل خير. شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
4: احنا بنك،
5: احنا قد،
4: واحنا قد،
0: احنا قد،
6: احنا قد.
7: المنتصف مع محمد أبو العز محاميد.
8: ثلاث وعشرون دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج المنتصف. فتحت حادثة انفجار جسم من مخلفات الحرب يوم أمس خلال رحلة لطلبة في الشمال والتي أسفرت عن مصرع فتى وإصابة أكثر من 20 آخرين، فتحت الباب أمام أسئلة عديدة حول آلية تحديد مسارات الرحلات المدرسية وسلامة الطلاب. أستاذ إياد قصيص، مرحبا بك.
9: مرحبا، يعطيكم العافية.
8: الله يعافيك، مدير مدرسة نوتردام في معليا. في البداية أستاذ إياد، يعني لا شك وإنكم كذلك في منطقة محاذي لموقع الحادث والانفجار، يعني كيف تنظرون أولا إلى هذه الحادث وما تعكس على سلامة الطلاب وعلى التعليمات المشددة التي قد تتخذونها أنتم ووزارة المعارف مستقبلا؟
9: اولا تعزينا الحاره لاهل الطالب المدرسه وللبلد معلوت، انت تعرف يعني معلوت ومعليا والنيجران
8: طبعا
9: المضبوطه، يعني اي مدرسه ممكن تتعرض لهي الحادثة. انا ما في عندي تفاصيل غير التفاصيل اللي اخذناها من وسائل الاعلام، ولكن يعني هناك آلية اللي مخططات مسبقة عادة للرحلات من سنة لسنة يتم المصادقة عليها من قبل غرفة الطوارئ في وزارة المعارف وجمعية حماية الطبيعة، وقبيل الرحلة احنا عمليا نأخذ تعليمات من يوم ليوم المسارات. يعني بالصدفة اليوم انا عندي رحلة لمنطقة إيلات، فيعني كل ما تقصى الخوف طبعا من فيضانات غيرها، فاحنا بناخذ تعليمات من غرفة الطوارئ وهيك احنا بنحدد المسارات اللي لازم ناخذها على يعني من ساعة لساعة تبدا طبعا بمساعدة الطاقم الموجود والمرافقين والمسؤول عن الرحلة.
8: أستاذ إياد، يعني هنا يجب أن أسأل، يعني منذ وقف الحرب أو إعلان وقف الحرب تحديدا في المنطقة الشمالية، تلقيتم بشكل واضح تعليمات عن مسارات رحلات اللي كانت مسموحة سابقا والآن باتت ممنوعة، وبالتالي غيرتم لربما مسارات رحلاتكم، ولا الأمر يعني خلينا نقول أكثر يتعلق بكل رحلة على حدة بتوجه طلبات معينة إلى جهة معينة؟ كيف الإشي بيكون؟
9: الأمر عيني يعني. الأمر عيني. بالطبع إحنا الرحلات نوتردام هي لمنطقة الجنوب، ولكن حتى منطقة الجنوب أنا بدي أنوه ممكن كمان يكون فيها خطر، يعني
8: صحيح.
9: كثير من الأجسام المشبوعة وكثير من مخلفات ومقذوفات الحرب ممكن تكون بالوديان، وبعد في طبعا نوع من الفيضان ممكن تنتقل من مكان لآخر. يعني الموضوع هذا يحد، يعني ما بدي أقول إنه صدفة، ولكن للأسف الشديد ممكن منطقة الشمال تكون يعني أكثر خطورة من مناطق أخرى. منطقة خط المواجهة اللي معدة عايشة فيه وكمان المدارس الثانية عايشة فيه، لا شك إنه يعني ممكن هاي الخطورة تكون بنسبة أعلى. تنساش إنه إحنا فترة يعني زيتون، إحنا كل موضوع الإرشادات حتى مش بس لطلاب المدارس، كمان لأهالينا اللي بكرة بدي يطلعوا للحقول، لقطف الزيتون
8: يعني، كمان للمتنزهين اللي بالنسبة لهم المنطقة الشمالية دائما هدف يوصلوا لها كذلك للتنزه. وهم بدي أسألك أستاذ إياد، يعني بعد الحادث يوم أمس استمعنا إلى وزير التربية والتعليم، إلى رئيس الحكومة، إلى الجبهة الداخلية، إلى الجيش الإسرائيلي، لكل هذه الجهات التي يعني حذرت من مغبة الوصول إلى مناطق يمنع الوصول إليها. أنتم كمدرسة الآن يعني تدرسون لربما يعني العمل وفق هذه التعليمات الجديدة، أو هي مش جديدة، هي جديدة قديمة مشددة أصبحت
9: مشددة أكثر؟ أنت عارف يعني قبل كم سنة كمان كان في حادث بجنوب بإحدى وديان الجنوب
8: صحيح
9: يعني إحنا في هناك تشديد على موضوع الرحلات من قبل وزارة المعارف.

0: وما يسمى حضر متساب غرفة الطوارئ، وطبعا حماية الطبيعة دائما في تشديد. ولكن يعني احنا بالشمال يمكن كمان مره يعني الوضع يكون اكثر خطوره، لانه عمليا احنا في خط مواجهه، فكميه دفات من قنابل عنقوديه وغيرها ممكن تكون اكبر بكثير من مناطق اخرى.
1: طب الان بدي اسالك بسؤال اخير اذا سمحت استاذ اياد عن الجانب الاخر، الجانب النفسي، الدعم المعنوي الذي تقدمونه لطلابكم في هذه المرحله، خصوصا انه حضرتك ذكرت يعني معلوت وترشيحه هي جاره معليا، وبالتالي الاطفال يتاثرون، يقلقون، يخافون الطلاب. كيف توجهتم لهم في اعقاب هذا الحادث؟ كيف سار هذا اليوم؟
0: هو احنا من امبارح انا خبرتك بالصدفه انه احنا طالعين رحله عائلات الصبح،
1: نعم.
0: ارسلنا رساله للاهل فيها تشديدات وارشادات، هل فيها طبعا امور هل هي بتشدد على خطوره المقذوفات الموجوده لا سمح الله بخلال اي مسار، ان كان بشمال ولا بجنوب ولا بالوسط. كثير حكينا مع الطلاب، يعني احنا بالوقت اللي اتسنى لنا، خاصه اليوم يعني المستشارات بتدخل للصفوف بتحدثوا، بس ولكن أكثر بمستوى الإرشاد، يعني إحنا طلاب ثانوي، والتنبيه يعني هناك خطورة لهذه الأمور. إحنا دائما عايشين بوضع طوارئ، إحنا أخيكم بالشمال، فدائما في هاي الإرشادات ودائما في هاي التعليمات ودائما في هذا الدعم والمساندة لطلابنا. ولكن الأمر اليوم يعني إحنا تفاجأنا، يعني إحنا امبارح تفاجأنا للأشي بخصنا كمان، يعني مدرسة قريبة، مدرسة جارتنا، وإحنا فترة رحلات كتير مدارس أخي الكريم لغت الرحلات، يعني خاصة المدارس العربية أصلا. إحنا لحد اليوم لغينا يعني مسبقا رحلة لمنطقة الجولان كانت مخططة لشهر 5، وغيرنا المسارات حتى وفق يعني وزارة المعارف لليوم بكرة غير المسارات من الشمال للوسط والجنوب.
1: صحيح. طب أستاذ إياد، يعني أنا قلت السؤال الأخير ولكنك خطر لي كمان تساؤل، بما أنه حضرتك موجود معنا ننتهز هذه الفرصة. يعني بطبيعة الحال معليا كغيرها من البلدات الحدودية عاشت أوضاع صعبة في خضم مكان وحرب وقنابل وأصوات وما إلى ذلك، كيف الوضع اليوم خصوصا مع ما نسمع من تحذيرات لربما لتجدد الحرب وما إلى ذلك؟ كيف تتصرفون في المدارس في هذه الفترة؟
0: هذا يعني ما يسمى الهدوء الحذر.
1: صحيح.
0: يعني للأسف الشديد إحنا بمنطقة خط المواجهة متعودين، إحنا بنعرف إنه الحرب هي مؤقتة، يعني في وقت معين ممكن ترجع من جديد. صحيح. كما كانت يعني بآخر 3 سنين. للأسف الشديد هذا هو الجو العام، هذا هو الجو العام اللي إحنا بنعيشه، بتصور كمان بقية يعني السكان الدول عايشيته. نتمنى يعني لأيامات أفضل، يعني إحنا مجهزين، دائما عندنا تدريبات لطلابنا، دائما عندنا إرشادات وتنبيهات لطلابنا، ونتمنى خير.
1: نرجو السلام دائما، النجاح كذلك لطلابنا، والأمن والأمان بعيدا عن كل حالة الطوارئ اللي عايشتها بلادنا دائما. أستاذ إياد قصيص، مدير مدرسة نوتردام في معليا، بدي أشكرك جزيل الشكر.
0: شكرا لكم.
1: تحياتي. أعلنت سلطة المطارات العودة إلى الوضع الاعتيادي في مطار اللدة الدولي بن غوريون، وذلك بعد انتهاء تفتيش طائرة تابعة لشركة دلتا الأمريكية وصلت من نيويورك إثر بلاغ مجهول عن وجود قنبلة على متنها. في سياق منتصف منعت السلطات الإسرائيلية طائرة شحن أثيوبية من دخول مجالها الجوي بعدما تبين أن أحد طياريها يحمل الجنسية الإندونيسية، ما اضطرها للعودة إلى أديس أبابا وسط تساؤلات بشأن إجراءات الفحص الأمني. أستاذ أمير عاصي، مرحبا بك.
2: أهلا بك، تحياتي لكم.
1: أهلا بك، مستشار لشركات الطيران وخبير بشؤون المطارات والمعابر. غيرت كثيرا يبدو من المعايير حادثة فلاي دبي.
2: لا شك كما نشهد، يعني نحن في حالة تأهب أمني مرتفع وحساسية غير عادية في كل قطاع الطيران، يعني خلينا نفرق ما بين رفع مستوى الجاهزية وبين وجود خطر مباشر على كل رحلة وتشديد الإجراءات وإلى آخره. واضح والمهم أنه ما يكون هناك هلع بالنهاية ولا يكون هناك ارتفاع بالأسعار بسبب هاي التقييدات اللي مبنية على يعني على على على تكاليف أمنية باهظة.
1: نعم، ويعني منذ ما حصل في حادثة فلاي دبي حتى اليوم، يعني بصرف النظر طبعا عن التحقيقات وما آلت إليه الأمور، ولكن كما ذكرنا التجديدات ارتفعت ومستوى التأهب ارتفع، ولكن بالمقابل كما يبدو يعني موضوع كذلك الأخير

0: الأخبار الزائفة وتناقل الأخبار. على سبيل المثال هذا البلاغ الذي كان اليوم بما يتعلق بجسم مشبوه أو قنبلة داخل طائرة دلتا، يبدو أنه كذلك هذا المنسوب يرتفع من موضوع البلاغات اللي مش دقيقة.
1: بداية لازم أنه نفهم أنه الطيران المدني هو من أكثر القطاعات في العالم أساسية. أوكي، وأي حادث أمني حتى لو انتهى بسلام بيخلي وراء ترك كبير وأثر كبير، وكمان ثقة المسافرين وشركات الطيران إلها دور كبير. يعني بعد حادث فلاي دبي والتقارير عن الطائرة الأثيوبية والبلاغ الأمني كيف ما ذكرت المتعلق بالطائرة، طبيعي نشوف حالة من التوتر ورفع يعني لمستوى اليقظة عند الموظفين طابقة. السؤال الأهم إنه شو تعلمت الأجهزة الأمنية من هذه الأحداث؟ يعني إحنا ما بقدر إحنا نشوف هاي المناظر، بصير عندنا فوبيا من الطيران، الكل بيقول لك أوب هون كذا، يعني هذا مش أمور عادية. يعني لما وصلت طيارة شركة دلتا من نيويورك لمطار بن غوريون طلق هناك بلاغ عن وجود عبوة ناسفة وتم إخلاء الركاب وإجراء تفتيش أمني، هذا بترك أثر عند الركاب بشكل عام. طبعا الفحوصات في النهاية طلعت يعني لم تكشف عن أي متفجرات، وعادت العمليات في المطار إلى إلى إلى طبيعتها. بالنسبة للمواطن الإسرائيلي هذا الحادث يعني بيوضح أهمية التعامل الجدي مع أي إنذار حتى لو كان إنذار كاذب. لو تبين إنه هذا البلاغ كان بلاغ كاذب، ولكن في الطيران القاعدة الأساسية هي أمن الطيران وعدم الاستهانة بأي تهديد حتى لو كان تهديد كاذب. بالنسبة للطيارة الإثيوبية طبعا حسب المعلومات المتداولة حول هاي الطيارة، يعني جرى يعني نحكي بالنهاية عن طائرة شحن مش عن طائرة ركاب. يعني منع دخولها المجال الجوي بعد ما انه تم اكتشاف إشكالية تتعلق بجنسية احد افراد الطاقم، وتم طبعا إعادة الطائرة بما تحمل. أوكي. هذا يؤكد أنه طائرة فلاي دبي اليوم فتحت نقاش حول الفحص الأمني المسبق لطواقم الطائرات. يعني بدي أرب فيكم العالم، يعني لما أنا اليوم برجع طيارة حتى لو طيارة شحن عليها طيار جنسيته مش موجودة بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لف ورجع مش
0: وهذا هذا سيد عمير يفتح السؤال كذلك، لماذا لم تتخذ هذه الإجراءات في السابق؟ يعني الكثير ممن يعني علقوا عقبوا على موضوع فلاي دبي سألوا طيب يعني طيار عماني واحد من أفراد الطاقم عماني أو غيره من الجنسيات التي لا تتصل بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل كيف يدخل؟ لماذا لم توضع هذه التعليمات في السابق؟
1: هاي التعليمات أعطيت بالسابق لكل شركات الطيران، وتم الاعتماد على شركات الطيران إنه بالنسبة للجهات الإسرائيلية المطلوب إنه جنسيات المسافرين أو مفضل إن تكون جنسيات اللي معهم علاقات مع إسرائيل، ولكن هاي الجنسيات بالنهاية لا تدخل إلى إسرائيل، هي تبقى على أرضية المطار داخل الطائرة. يعني هذول ما هم بحاجة لفيزا ولا هم بيقدروا يفوتوا إسرائيل، بينزلوا الركاب بيضلهم قاعدين بالطيارة بيردوا يحملوا وبيطلعوا. الخوف هون نميز بين الإجراءات اللي تم الإعلان عنها أو يمكن الاعتماد عليها، ولكن بعد حادثة فلاي دبي صار هون يعني أمور جديدة إنه تدقيق مسبق في هويات وجنسيات طيارين على يد الإسرائيليين وليس على يد شركات طيران. يعني أنا ما بركن عليكم يا شركات الطيران تفحصوا لي المضيفات والمضيفين والطيار والجماعة شركة الطيران،
0: وإنما بتحمل المسؤولية أنا. طيب يعني بسؤال أخير تصلنا، تفضل تفضل أستاذ أمير تفضل.
1: تشديد التعامل أيضا مع البلاغات المشبوهة ومراجعة تقييم الخواطر والالتزامات بمطالب الأمن، هذا كلها شغلات جديدة. هاي الدرس الأهم اللي أخذوه من رحلة فلاي دبي إنه الأمن الجوي يبدأ مش من عند بوابة الطيارة، ولكن من لحظة اختيار الطيار وتدريبه وفحصه، من هون القواعد الجديدة بلشت.
0: نظيم. أستاذ أمير، بتوصل الكثير من الرسائل اللي فيها خشية واضحة، قلق، لا سيما من قبل المسافرين العرب، بأنه هذه الإجراءات المشددة قد تزيد الطين بلة في المطار، وخصوصا لما يتعرض له كثيرون.

0: بالنسبة للطيارين الجنسية بحد ذاتها لا تعني أصلاً إنه الإنسان موجود بخطر، ولكن لكل دولة إجراءات دخول وتصريح أمنية أيضاً، وشركات الطيران مطالبة بالالتزام فيها. بالنسبة للمسافرين لم يتغير هناك أي شيء. بالنسبة للمسافرين انتقلنا من مرحلة المسافر العادي لمرحلة الطواقم على شركات الطيران. اليوم الأسئلة اللي موجودة بالنسبة للمسافرين هي نفس الأسئلة. هناك أسئلة أخرى بعد هاي الفحوصات، إنه زي ما إنه في مواطن عربي تم تفتيشه وقرر ما بده يسافر بشركات طيران الإسرائيلية، الخوف هناك، وأنا بقولها يعني كمختص بهذا المجال، إنه في شركات ممكن تنسحب، بحكي شركات طيران أجنبية تنسحب من السوق الإسرائيلي. هذا الاحتمال موجود جدا لما يكون هناك تغيير أو تتغير كل تقديرات المخاطر، وشركات الطيران تكون مستوى التهديد عليها عالي جدا، وتكون تكاليف التشغيل أغلى لأنها بدها تجيب طيارين اللي يتطابقوا مع متطلبات البلد اللي مسافرين عليه. هون التأمين بده يرتفع، وهذا كله بنهاية المطاف بيؤدي لارتفاع بالأسعار، وممكن شركات بسبب هذه الأمور تنسحب من السوق. ما بتقدر تيجي على شركة اللي فيها اليوم 100 طيار أو 200 طيار تروحهم كلهم معاهم جنسيات من دول ما فيها علاقات مع إسرائيل وتقول لهم روحوا جيبوا غيرهم. هون التكاليف تختلف. هاي الأمور موجودة جدا. وفي عالم الطيران ما في الطيران بالعالم كله إشي اللي هو خالي بالمخاطر بنسبة 100%. دائما المخاطر موجودة،
1: رغم أنه يعني الكثيرين عولوا على نهاية الحرب ووقف وضع الطوارئ من أجل عودة الأمور إلى مجاريها. يبدو أنه التطورات الحالية تعيد جزءا من المياه الراكدة.
0: رسالتي أنا بتكون بسيطة جدا، أنه لا داعي للهلع كيف ما ذكرت، ولكن في داعي للوعي وفي داعي للحذر. يعني اليوم الإسرائيليين بشرطوا عليهم بالعلم ما تحكوش عبري، كيموا العلامات اللي بيكونوا عليكم، العلامات اللي بتدل إنكم إسرائيليين. هذا نوع من الوعي معي من الحذر. الطيران المدني قائم أصلا على الثقة، وهذه الثقة لا تبنى طبعا بالشعارات وإنما بالإجراءات المهنية والشفافية والتنسيق الدولي بين الدول وتبادل المعلومات وإلى آخره. أنا كمسافر بهمني أطلع على طيارة أكون مطمن أنه أنا بدي أوصل وجهة السفر تبعتي بخير. ما هو إذا كان مطب بالطريق الناس بيصير عندهم فوبيا من مطب، فما بالك يقولوا لك أنه أنت موجود في خطر.
1: صحيح. نرجو السلام للجميع دائما. أستاذ أمير عاصي، مستشار لشركات الطيران وخبير بشؤون المطارات والمعابر، بدي أشكرك جزيل الشكر.
0: شكرا لكم. والأمن الحقيقي انه نخلي كل المسافرين يسافروا هم مطمئنين ان شاء الله، ما في حاجه للخوف. والأمن الحقيقي انه مش نخوف المسافر من الطيران، نخليه يسافر هو مطمئن.
1: بالسلامه للجميع.
0: القادم اجمل
1: ان شاء الله، هذا ما نرجوه. شكرا جزيلا لك يا استاذ أمير عاصي.
0: الله يسعدك،
1: يعطيك العافيه. فاصل ونعود للمتابعه.

0: فوديو المساء مع شيرين يونس.
1: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
0: استوديو المساء مع شيرين يونس.
2: تقريبا دقيقة. شقائق النعمان اسمها العلمي أنيماني كوروناريا، وترجمتها الشقار الإكليلي، وتعرف بأسماء كثيرة منها شقائق النعمان، الدحنون أو الدحنونة، والحنون، وزهرة الدم وغيرها. وهي زهرة برية اشتهرت بلونها الأحمر، ولكنها تظهر في الطبيعة بألوان أخرى كالأبيض والزهري والأزرق والبنفسجي والقرمزي. أما بالنسبة لتسميتها باسم شقائق النعمان، فهناك أكثر من رواية، منها ما يتعلق بالتاريخ أو الأساطير أو اللغة. فيقال عندما شاهدها الملك النعمان بن المنذر في الحقول المطلة على شرفة قصره الخورنق، أحبها وأمر بزراعتها حول قصره ومنع قطافها، وأطلق عليها الاسم نسبة له. كما ويقال إن شقيقات النعمان لما جلسن باكيات

0: على قبره حزنا على مقتله، نبتت هذه الزهرة الحمراء فنسبت لهن. إنها شقائق النعمان لفرط حبهن له وحزنهن عليه. وثمة من ينسبها لقصيدة غزل كتبها النابغة الذبياني بالمتجردة شقيقة الملك النعمان. وهناك تخريج لغوي لتسمية شقائق النعمان، وهو أن لفظة النعمان في اللغة العربية تعني الدم، فهذه الأزهار هي شقائق، أي أخوات الدم في اللون. وقيل النعمان أصلها النحمان، أي القائم من الموت. وفي السريانية الفعل نحم يعني بعث حيا، أما كلمة شقائق فمفردها شقيقة، أي الأخت، وقد جاءت بالجمع لأنها لا تنبت وحدها بل تنتشر في جماعة. وللزهرة علاقة بأساطير الطبيعة والحب والجمال، كأسطورة حب أدونيس وعشتار وغيرهما، وذلك في حكايات تربط بين اللون الأحمر ودماء المحبين.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: قبل ما تدور دراجتك النارية فكر بغيرك. لما تطلعوا على السيارة تذكروا إنه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
3: احنا نخاف شو من اولادنا، احنا نخاف عليهم. انا بعالج العائلات اللي هي اصيبت بحوادث طرق، اليوم انا جزء من هاي العوائل الثقلة.
2: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
3: انا كنت اعرف شو فقدان، ولكن صرت افهم اكثر شو يعني فقدان خلال حادث طرق، شو يعني انك انت تبات قدام ابو كبير للصبح مشان انت تفوت تشوف اذا هب ابنك ولا مش ابنك، شو معنى انك انت ما تنامش، شو معنى انك تكذب الاخبار.
2: ديروا بالكوا على حالكوا عشانكوا وعشان اللي بحبوكوا.
0: مقدم من راديو الناس.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
4: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
5: بحب راديو الناس كتير.
4: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة وعن جد أنتو الطب طب طب طب
6: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
7: راديو الناس أحلى راديو
8: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
9: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
10: راديو عصري وشبابي.
11: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
12: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
13: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

0: المنتصف مع محمد أبو العز محاميد.
1: ست واربعون دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج المنتصف. ونحن إلى مخيم جنين. أمرت المحكمة العليا الدولة بتقديم جدول زمني واضح لاستكمال الخطوات اللازمة لعودة أهالي مخيمات جنين، طول كرم، نور شمس إلى منازلهم، وبحث إمكان تسريع عودتهم، وذلك بعد نحو عامين من تهجير سكان المخيمات ومنعهم من العودة إليها. سيدة فرحة أبو الهيجاء، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا فيك، مساء الخير لكل كافة المستمعين.
1: مساء الخير، عضو اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين ورئيسة جمعية كي لا ننسى. يعني في البداية، كيف شايفين هذا القرار، هذا الأمر من المحكمة سيدة فرحة؟
2: يعني لا شك أنه بعد مرور عامين على حالة النزوح والأوضاع الصعبة والمعقدة والتهديدات اللي بيعيشوها النازحين بعد ما فقدوا كل ما يملكوا داخل المخيم من بيوتهم، من أشغالهم، من أحبائهم، اليوم يعني كل نازح من مخيم جين ومن شمال الضفة الغربية ينتظر، يعني بصابر بفارغ الصبر أنه يكون في هناك قرار حقيقي وليس مجرد يعني عمليات دائما بتطرحوا أنه رح يرجعوا الناس لبيوتهم. على أرض الواقع ما بصير أي تغيير بالواقع.
1: حاسس أنه هاي المرة جدية أكثر القرار بما أنه من المحكمة العليا؟
2: يعني أنا بتأمل أنه هذا الحلم لكل نازح أنه يرجع للمخيم، على اعتبار أنه المخيم بالنسبة له هو مكان عاش فيه لسنوات، عنده جيران وعنده أصدقاء وعنده تاريخه وعنده ذكرياته. فكل شخص من نازح اليوم من مخيم جنين، مخيم طول كرم، نور شمس، يحلم أنه يعود لبيته، حتى لو البيوت مدمرة، مهدمة، محروقة، تغيرت معالم المخيم، ولكن يعني الحنين والشوق للعودة إلى المخيمات هو بالنسبة لهم مطلب.

0: أساسي وحلم. يعني كل يوم أصغر طفل في المخيم بيحلم يرجع لبيته لجيرانه لأصدقائه لذكرياته.
1: وطبعا بتتواصلوا مع الأهل بعد سماع لربما هذه القرارات، يعني رغم أنه كما ذكرتي نحن ما زلنا في مرحلة الأمل والرجاء أنه تنفذ على أرض الواقع. سؤالي لك سيدة فرحة، كيف نعم كيف يبدو واقع المخيمات؟ حضرتك ذكرتي يعني جزء منه، ولكن زي ما بقولوها الحكي مش زي الشوف.
0: يعني حقيقة النازحين اليوم بعيشوا ظروف قاسية جدا. طبعا معظمهم كان عندهم مشاكل صغيرة، بالذات النساء كانوا يعيلوا أسرهم يعيلوا أطفالهم. اليوم هاي المشاريع راحت، فيش شغل، فيش مصدر رزق، فيش حماية، فيش أمن، فيش حالة نفسية طبعا متوترة كتير. من يعني الأوجاع هاي أثرت على نفسية الناس، على واقعهم، على أملهم، على حلمهم. اليوم هم يعني مش قادرين يدفعوا أجار بيوتهم، مش قادرين يوفروا كوت يومهم، مش قادرين يوفروا عمل، مش قادرين يوفروا أدوية، مش قادرين يودوا أولادهم على المدارس. اليوم يعني الناس بتعيش ظروف قاسية جدا، يعني في حالة إحباط عالية من هذا الوضع. وعشان هيك أنا بقول إنه حلمهم الوحيد إنه شو ما كان الواقع الجديد يعني راح يكون أفضل من حالة النزوح اللي بعيشوها، وخاصة زي ما حكينا في البداية إنه المخيم بعنيهم كثير، هو محطة انتظار حتى عودتهم إلى أراضيهم. فبالتالي الناس كانت تحلم ترجع لبلادها، مش تطلع من المخيم اللي بنت عمرها وفنت حياتها وهي تبني وتحاول انها يعني تأمن حالها ويكون هذا المكان بالنسبة لها نوع من الاستقرار. فهم فقدوا الأمن والأمان والاستقرار، فقدوا كل ما يملكوا. اليوم بيبدوا من حالة الصفر. يعني احنا هنا داخلين على شهر الشتاء، وفصل الشتاء دائما فيه الخصوصية بتوفير احتياجات الناس، ففي مشكل دائما بتوفيرها، لأنه انت بتعرف الناس
1: صحيح
0: بتنقلوا من مكان لمكان
1: صحيح،
0: من بيت لبيت، وبالأغلب ما بيقدروا يدفعوا أجار البيوت. واليوم في مشكلة كبيرة حتى أن أولادهم يروحوا على المدارس، لأنه حتى التعليم يعني في مشكلة. التعليم كان أسبوع دائما يروحوا أسبوع، كل الطلاب في الدنيا الأطفال ما بين 5-7 أيام، أطفال النازحين يروحوا 3 أيام لمدارس المستضيفة لهم مش مدارسهم.
1: يعني سيدة فرحة، في صباح هذا اليوم تحدثنا إلى رئيس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم طول كرم فيصل سلامي، قال هذه نقطة ضوء لإنهاء معاناة المهجرين. خلينا نستمع وإياك إلى جزء من هذا الحديث إذا سمحتي.
2: نتحدث عن 40,000 نازح من مخيم طول كرم ونور شمس وجنين يعيشون ظروف صعبة جدا، منهم في سكن الجامعات الأمريكية، ومنهم في مراكز ومدارس إيواء في طول كرم، والغالبية العظمى يقاموا باستئجار بيوت سكنية أو الجزء آخر عند صلة الأقارب، والغالبية كمان مستأجر ويسكن بيوت الزينكو موجودة في المناطق الريفية السكنية في الضواحي المنتشرة في محافظة طول كرم وجنين، يعيشون ظروف صعبة جدا. فناشدنا كل الدول ومؤسسات حقوق الإنسان، وناشدنا الكل الوطني والدولي بوقف العدوان والاستيطان والعمل الفوري بعودة المهجرين قصدا إلى بيوتهم السكنية للعيش الكريم حتى ولو كانت على أنقاض بيوتهم.
1: كان هذا حديث أو جزء من حديث السيد فيصل سلامي رئيس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم طول كرم. أستاذة فرحة، أعود إليك بسؤال أخير. استمعنا إلى ما قاله حول الدعوة، دعوة المجتمع الدولي والدول الفاعلة وما إلى ذلك للمساهمة في عملية إعادة الإعمار، والواقع كما ذكرت صعب.
0: صحيح، يعني حقيقة أنه اليوم العالم كله تخلى عن الشعب الفلسطيني وعن القضية الفلسطينية. بتأمل أنه هاي تكون يعني مبادرة حقيقية لدعم الشعب الفلسطيني ودعم النازحين، وأنه كل حدا بسمعنا اليوم يتخيل حاله بدون بيته، بدون أطفاله، الستات اللي بدون يعني أي كونات للحياة الطبيعية. فبتخيل أنه المفروض اليوم كل حدا يوقف على مسؤولياته، والكل يساعد ويساند من أجل حياة كرامة.
1: هذا ما نرجوه،
0: كرامة. يعني احنا النازحين اليوم يعني شفنا الأمرين بهاي الحالة، وبالتالي من حقنا احنا كنساء نعيش حياة طبيعية زينا زي باقي نساء العالم وأطفالنا.
1: هذا ما نرجوه
0: كباقي الأطفال.
1: يعني هذا ما نرجوه. عضو اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين ورئيسة جمعية كي لا ننسى سيدة فرحة أبو الهيجة، بدي أشكرك جزيل الشكر، على أمل أن تعود هذه الفرحة بالفعل للمخيمات. شكرا جزيلا لك، شكرا لحضرتك.
0: شكرا.
1: إلى اللقاء.

0: زميل في راديو الناس وتطبيق ناس ابراهيم ابو عطا. صباح الخير. صباح الخير، صرنا مساء الخير يا ابراهيم. بهمش لما نوصل الليل بالنهار في هذه الفتره المضغوطه، بتعرف كيف.
1: نعم اجمل تحيه، معلش مساء صباح، ولكن اجمل تحيه رضيه لك ولجميع المستمعين والمستمعات. وبالفعل
0: يلا نبلش بكاس الدولي الجوله السادسه.
1: نعم، الجولة السادسة، واليوم فريق اتحاد أم الفحم الفريق المتجدد يلاقي فريق شفا عمر فريق قوي، وفريق أم الفحم أيضا فريق قوي، ومن المتوقع أن تكون مباراة قوية على استاد السلام في مدينة أم الفحم اليوم عند الساعة 6:30 مساء. وأيضا اليوم مباراة قوية للغاية بين فريقين تحضرا بشكل قوي هذا الموسم، الطيبة تلاقي فريق دالية الكرمل. ونشير أن الفرق المتأهلة من المرحلة السادسة إلى المرحلة السابعة ستلاقي فرق من دوري الدرجة الممتازة في المرحلة القادمة. نتحول من تصفيات كأس الدولة إلى المباراة المرتقبة يوم الثلاثاء القادم، وبالتأكيد بعد الحملة التحريضية على فريق اتحاد أبناء سخنين واللاعب ليور أسولين الذي راح ضحية أحداث السابع من أكتوبر. الاتحاد أبناء سخنين قبل قليل يعمم بيان ويؤكد مباراة ودية بين أسطورة الفريق عام 2004، ونعيد الذاكرة 2004 استطاع فريق اتحاد أبناء سخنين بحظ لقب كأس الدولة. هذا الفريق الأسطوري مع ليور أسولين وإيال لحمن كمدرب الفريق، ومباراة ودية لذكرى يوم الثلاثاء المقبل بين الفريق الأسطوري آنذاك 2004 والمدرب إيال لحمن عبد الرضوان ونجوم هذا الفريق مع الكادر الحالي. وبالتأكيد إدارة الفريق قدمت دعوة لعشاق المستديرة ولعشاق كرة القدم وفريق اتحاد أبناء سخنين والداعمين للسلام والتعايش بحضور هذه المباراة، تخليضا للاعب الأسطوري ليور أسولين، هذا اللاعب الذي يعني رفع راية السلام والمحبة والتعايش، وأيضا كان له مواسم جدا رائعة مع فريق اتحاد أبناء.
0: صحيح، ومن ينسى ثنائية أسوليما كانت تسمى في سخنين في حينه مع أسولين وليما كذلك، هذا المهاجم ليتحد أبناء سخنين في حينه. إبراهيم خذني إلى دوري أبطال أوروبا.
1: نعم، اليوم الامتحان الحقيقي الأول باعتقادي لفريق برشلونة، هذا الفريق الذي يبدع منذ انطلاقة هذا الموسم اليوم.
0: يبدع مش كلمة إبراهيم، مفظع.
1: انفضح، ولكن يعني بكل تواضع أبو العز، يعني باعتقادي المتواضع برأيي هذا امتحان حقيقي مساء اليوم، يلاقي فريق غلاتاسراي التركي، وكل فريق حضر إلى تركيا والكل يعرف الأجواء والحضور الجماهيري، ناهيك عن التعزيزات الكبيرة الذي أحضر فريق غلاتاسراي. باعتقادي هذا امتحان حقيقي وقوي لفريق برشلونة في مباراة خارجية في أرضية ملعب صعب، وباعتقادي هذه المباراة المركزية، وأيضا باعتقادي مباراة مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان تعتبر مباراة أيضا قوية، والكل يدرك التحديات الكبيرة والكثيرة التي جاءت فريق مانشستر سيتي، ولكن هذا الفريق أبدع بثلاثية أمام ليفربول في الدوري ويخوض هذا اللقاء بمعنويات عالية. باعتقادي أيضا يعني الأفضلية تعود لمانشستر سيتي كون الفريق الباريسي حتى الآن يقدم موسم وبداية متواضعة. وهنالك مباراة أيضا قوية اليوم، أتلتيكو مدريد أمام مانشستر يونايتد.
0: صحيح،
1: باعتقادي مباراة في غاية الأهمية.
0: والله يشوف يا إبراهيم، كل مباريات دوري أبطال أوروبا بتكون مباريات جميلة وتضمن لنا المتعة الكروية، وهذا ما نرجوه من كرة القدم دائما، المتعة ننبسط بدون ضغط ريال مدريد، بما أني مشجع ريال مدريد وبقولها بصراحة. طيب زميل إبراهيم أبو عطا، زميل في راديو الناس وتطبيق ناس، بدي أشكرك جزيل الشكر.
1: أجمل تحية.
0: إلى اللقاء. طيب وصلنا إلى ختام برنامج المنتصف لهذا اليوم، أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم على حسن المتابعة والاستماع، أشكر طاقم البرنامج.

في الإعداد والتحرير عزمي دريني، في التنسيق والإنتاج رياض فضل، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار، وفي تطبيق ناس مرام عواودي. هذه تحياتي محدثكم محمد أبو العزم حميد، على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير محبة. سلام.

0: جديد في اوبتينايز على كل النظارات، يعني اذا بدك نظارتين شمس او نظارتين نظر او نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك اوبتينايز،
0: اوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا احكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالاشياء المهمة الكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب في اي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة او منحة مالية بقيمة 1,500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 او ادخلوا الى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي الى فرض فوائد تأخير إجراءات الفاذة.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعة، إكسال وأم الفحم.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أقرت ظهر اليوم وفاة الشاب نمر محمد جبارين في 20 من عمره متأثرا بجراحه البالغة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة أم الفحم، فيما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة في ذات الحادثة، وكان المصابان قد نقلا إلى عيادة النور أو مركز النور الطبي في مدينة أم الفحم بعد الإصابة بإطلاق النار سرعان ما أعلنت وفاة الشاب نمر جبارين، فيما تتواصل عمليات الطواقم الطبية لإسعاف المصاب الآخر. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في ملابسات إطلاق النار، ومشيرة إلى أن قوات معززة وصلت إلى موقع الحادثة وباشرت بجمع الأدلة وإجراء التحقيقات، فيما لا تزال ظروف وملابسات الحاصل قيد التحقيق. يأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن مقتل الشاب ياسين الشاوي في شقيب السلام مساء أمس، بعد أن ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 185 قتيلا منذ مطلع العام. أثارت محاولة طرد طالبة عربية من السكن الجامعي في جامعة تل أبيب على خلفية عرض ملصق يتناول النكبة تساؤلات بشأن حرية التعبير وحقوق الطلاب العرب داخل المؤسسات الأكاديمية، وكان رئيس الجامعة قد أكد أن الطالبة لن تطرد، موضحا أن قرار إبعادها اتخذته جهة خارجية تجاوزت صلاحياتها. وفي حديث لراديو الناس روت الطالبة تفاصيل الحادثة مشيرة إلى أنها فوجئت بتدخل مدير السكن الجامعي أثناء وجودها في غرفتها للدراسة، حيث طلب منها إبراز هويتها الشخصية وقام بتصويرها إلى جانب تصوير ملصق كان معروضا على جهازها الشخصي.
1: توجه لإلي مدير السكن طلب مني الهوية، طلت له رخصة السواقة صورها وصور ملصق اللي كان موجود على الجهاز الشخصي تبعي بدون ما يبرر لإلي ولا يفسر لي أياته إشي. خرج من غرفة الدراسة اللي أنا كنت فيها، وبعدي بنهار اتصلت فيي السكرتيرة بالسكن وطلبت مني أروح ل

0: اللقاء بتاني نهار معاه، سألتها عن سبب اللقاء ما ذكرتش. روحت على اللقاء، حكى لي بأول اللقاء إنه أنت رح تطلعي من السكن. سألته عن السبب، حكى لي إنه أنت حطيت إعلان اللي بنادي للعنف. حاولت أفسر له إنه الملصق هذا بدعوش للعنف وإنه بقدر أترجم له إيش مكتوب بالعربي. دعا إنه هو بيعرف إيش مكتوب وحاول إسكاتي يعني، وحاول تخويفي من إنه هذا الإشي بيأثر على تعليمي. طلب مني إخلاء السكن خلال أسبوعين، ما أعطنيش مجال أحكي وحكى لي إنه هاي المحادثة نهائية وفيش مجال إنه تقدمي استئناف عليها.
1: هدمت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم منازل ومنشآت زراعية مبنية من صفائح الحديد في المنطقة الجنوبية من مدينة رهط في النقب، وتعود المنازل إلى عائلة أبو قرشين ويقطنها عشرات الأشخاص. يأتي ذلك بعد يوم واحد من هدم السلطات الإسرائيلية جميع المنازل في قرية الضحي شمالية رهط وتشريد نحو 300 شخص من أفراد عائلة أبو وادي. أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية العودة إلى الوضع الاعتيادي في مطار اللد الدولي بن غوريون بعد انتهاء تفتيش طائرة تابعة لشركة دلتا وصلت من نيويورك إثر بلاغ مجهول عن وجود قنبلة على متنها. وقالت السلطة إن الطائرة نقلت إلى موقف بعيد وأخلي جميع الركاب بسلام ولم يعثر على أي جسم مشبوه. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر حول معدلاتها السنوية، ويكون الطقس غائما ومعتدلا مساء اليوم والليلة، يمسي الجو غائما حتى غائما جزئيا. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. ما المعنى من وراء العبارة لا يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ تعني هذه العبارة أن لا فائدة من البحث عن أمر فات أوانه، ويرجح أن هذا شطر من أبيات قالها الشاعر عروة الرحال، قاصدا بها عجوزا تقدمت في السن لكنها كانت متصابية تستخدم وسائل ومصاحيق للتجميل كي تبدو فتية وجميلة. والأبيات كاملة هي: عجوز ترجي أن تكون فتية، وقد نحل الجنبان وحدودب الظهر، تدس إلى العطار ميرة أهلها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: سلام. 17 أذار 2015 يوم الانتخابات للكنيسة. من جهة انطلاقت القائمة المشتركة للمرة الأولى ساعات قليلة قبل إغلاق الصناديق، وبيطلع الفيديو اللي كلكم حافظينه، بنيامين نتنياهو بفيديو سيلفي اللي صار الأشهر في تاريخ الدعاية السياسية في إسرائيل، وبيحذر بنبرة طوارئ هستيرية.
2: شلتون الأيمين بالسكنة، המצביעים הערבים מאים בכמויות אדירות לקלפי. עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים. רבותיי, לנו אין V15. לנו יש צו 8, לנו יש רק אתכם. צאו לקלפי, תביאו את החברים, את בני המשפחה.
1: جملة العرب يهرعون بكميات لصناديق الاقتراع صارت الجملة لربما الأكثر شهرة في ساعات معدودة، وهذا وقتها كان مجرد فيديو بسيط عبر شبكات التواصل أو بالأحرى بس فيسبوك. لكن اليوم تخيلوا نفس المشهد ولكن في عصر الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق الديب فيك وغرف العمليات المظلمة، ما عاد السياسي بحاجة لا يوقف

0: أمام كاميرا ولا حتى يكون مسؤول عن التحريض اللي صار على المكشوف. بعصر الاي اي صرنا محاصرين بمئات الحسابات الوهمية وشبكات البوتات وحملات الإحباط الممنهجة اللي بتفصل رسائل خبيثة لكل ناخب حسب مقاسه، وحتى بالواتساب الشخصي واحد على واحد. المعركة الانتخابية بطلت على منصات الخطابات في الميادين. المعركة حرفيا انتقلت لشاشات هواتف السمارتفون بتطبيقات مثل تيك توك وتليجرام وواتساب، والهدف مش دائما بس إقناعك تصوت لمرشح معين أو لحزب معين، إنما وعلى الأغلب خاصة بالمجتمع العربي، واسمحوا لي بالتسمية، هندسة اليأس. هندسة يأسك حتى أنك تفقد الثقة بالجميع وتظل قاعد ببيتك. هيك ببساطة في هذا العدد من صوت التك، التكنولوجيا بتفوت معنا إلى الانتخابات. رح نفتح كواليس هندسة الصوت الانتخابي والتضليل الرقمي، كيف تحولت الخوارزميات والاي اي من أدوات تواصل إلى لاعب أساسي خفي بعيد تشكيل الرأي العام في إسرائيل، وبيزور حتى الوعي كثير أحيان حتى داخل بلداتنا. وبين هذا كله، وين عن جد بينرسم الحد الفاصل بين المقاطعة السياسية المبدئية وبين حملات الإحباط الخوارزمي المدفوعة لإسكات الصوت العربي، وإن كان بثوب مختلف تماما؟ ولحتى نفكك هذه المعادلة من زواياها التكنولوجية والسياسية، بنستضيف في هذا اللقاء ثنائي. بالجانب التقني بنحكي مع مركز التقليص الفجوات الرقمية في اتحاد الانترنت لحتى نتحدث عن شبكات البوتات وعن دليل الناخب اللي أطلقوه مؤخرا عبر الشبكات لحتى نفهم كيف تشتغل حملات التضليل الممنهجة بالذكاء الاصطناعي. بالجانب السياسي صوت مألوف لكم جميعا، محلل وسياسي، موجود معنا زميل في راديو الناس لحتى يحكي معنا عن الجانب السياسي وحتى الشخصي. بهذا المكان نكشف كيف تدار حروب الظل والتأثير على الناخب العربي خلف الكواليس، وين دور منصات التواصل بهذا كله. محمد مجادلة كمان راح يكون معنا. فتحوا عيونكم، ولكن بالأساس دققوا في شاشات والرسائل اللي توصلكم، لأنها ببساطة ممكن تأثر على صوتكم أو عدمه. جاهزين؟ لوج إن.
1: انطلقنا.
0: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي التقني اللي بنحكي فيه حداثة، تكنولوجيا، ذكاء اصطناعي، تسويق، كل ما بينها. وهذه المرة كيف لا مع موضوع الانتخابات اللي يعني طبعا محيط فينا في كل حد وصوب. وهذه المرة ضيفين اثنين في صوت التك، جزء بالجانب التكنولوجي وجزء بالجانب السياسي أكثر. صحيح كمان بهذا الموضوع رح نحكي، ورح نستضيف أيضا الصحفي والمحلل محمد مجادلي كمان رح يكون معنا على كرسي الضيف في صوت التك. ولكن قبلها بنحكي أهلا وسهلا بضيفتنا ديما أسعد نيكولا. أهلا وسهلا.
2: أهلا، صباح الخير. أهلا
0: أهلا ديما. ديما مركزة مجال تقليص الفجوات الرقمية في اتحاد الانترنت، يعني عملت سابقا على إدارة المشاريع في المجتمع العربي على كبار السن والمجتمع اليهودي المتدين، كمان من مؤسسي منتدى تطوير الانترنت والديجيتال في المجتمع العربي. يعني حتى في التعليم الأكاديمي جمعتي ما بين لقب أول بالعلوم الاجتماع ولقب ثاني بعلوم الاتصال، فأنت يعني بتركزي لنا كل الأمور المتعلقة في يعني موضوع الوعي للإنترنت والوعي لكل ما يتعلق في الديجيتال في هذه الفترة. أول شغلة بسأل عن كيف حالك بهذه الأيام، وكيف يعني تعامل مع الانتخابات في ظل هذه عمليا التغيرات التكنولوجية السريعة.
2: صحيح، احنا يعني باتحاد الانترنت بالاسابيع القريبه وقلنا بالشهر الاخير وحتى قبل كمان كتير عم نجهز حالنا لهذا الموضوع. يعني احنا عارفين ان فتره الانتخابات هي مش بس يوم الانتخابات نفسه، مش بس 27/10، احنا عم نحكي على فتره قبل اللي الشبكه هي نوع من فيضان فيها بالمعلومات والمحتويات. وكمان احنا عارفين رح يبقى كمان هذا الوضع لبعد الانتخابات. ولما نحكي عن شبكات التواصل احنا عم نحكي يعني ما ينفعش احكي عنها بشكل واحد. يعني احنا نحكي اول اشي، يعني اذا بدي اعطي شوي فرق عن قبل سنين لما كانت الحملة الانتخابية هي باتجاه واحد بين المرشحين وبين الاحزاب والجمهور، والخطاب كان يكون باتجاه واحد، احنا اسا عم نحكي على حديث مستمر مع الجمهور، والحديث نفسه كمان بيختلف كمان عن الانتخابات السابقة. يعني صح قبل وقتها كمان كان في كتير فعالية كبيرة بالشبكات التواصل

0: الاجتماعي، بس احنا مع تقنيات الذكاء الاصطناعي عم نشوف مخاطر اللي احنا عم منواجهها كمان كمجتمع كمان كافراد. فلهيك سالتني كيف حالي، فاحنا هذا على شغلنا بالاسابيع الاخيره بالاشهر الاخيره بهذا الموضوع. احنا عارفين انه هذا تحدي كبير بالذات بكل موضوع المضامين المضللة وكل أخبار الكاذبة اللي إحنا عم نعيشها كل وقت
1: فعلا. وهذا الموضوع يمكن يعني لابد من التوقف عنده، يعني الأهميته القصوى، ولأنه عن جد ممكن يغير مجريات الانتخابات بشكل كبير. إحنا سابقا استضفناك ديما في يعني في حلقة سابقة متعلقة في الفجوات الرقمية، واليوم بنحكي عنها في الجانب السياسي. من اطلاعك حاليا على وضع الديجيتال في الانتخابات، كيف بتشوفي تغيرات الحملات الانتخابية مع انتقال جزء كبير من هذا النقاش للحيز السوشيال ميديا شبكات التواصل الاجتماعي؟
0: مثل ما حكيت، الحديث صار عم نحكي على حديث مع الجمهور بشكل مش باتجاه واحد، وبالإضافة لهيك هو عم نحكي احنا عن منصة كبيرة للمحتوى زي ما حكيت، اللي هو مش بس محتوى تبع المرشحين والأحزاب، عم نحكي عن محتوى اللي يعني موجود كمان عن طريق ردود فعل وعن طريق أمراض. حتى كمان بدي أحكي أنا مش بس على مفهوم تضليل بشكل واضح، عم نحكي على محتويات اللي صارت كمان تصنع عن طريق ذكاء الاصطناعي بهدف تسويق. إذا كانت قبل الحملات الانتخابية أكتر موجودة بالشوارع، إحنا إسه عم نشوفها كل وقت طبعا بالسوشيال ميديا، وصار صعب نعرف إيش صح وإيش حقيقي وإيش مش حقيقي، إيش صنع عن طريق ذكاء اصطناعي وإيش لا. بالإضافة ده أحكي من جانب التسويق تبعي كمان أنس على كل موضوع، يمكن كمان إحنا كجمهور وكيف فعاليتنا إحنا أو قديش إحنا عم نكون منأثر كمان تغيرت مع وجود السوشيال ميديا. يعني إذا أنا قبل
1: قصدك أنه إحنا اللي نأثر على الأحزاب، مش بس الأحزاب تحاول تقنعنا
0: كمان. صحيح. يعني إذا قبل إحنا كمان كنا ننزل على الشوارع ونوزع مناشير وكنا نفرق معنا وكنا ننزل على مظاهرات، إحنا يمكن إسا الواحد يحط لايك بحس حاله عمل كتير. فكمان هاي الشغلة اللي هي ممكن هقول عنها كل موضوع شبكات التواصل غيرت لنا كل هذا المفهوم تبع الفعالية تبعتنا، أي مضامين إحنا بناخد وكيف إحنا بنستعملها كمان عشان ناخد قراراتنا. إحنا كمان عملنا
1: هذا الجانب، يعني بالضبط جاي أحكي على أنه مؤخرا نشرته أيضا دليل للناخب كمان باللغة العربية، وهذا يعني بحد ذاته يعني عمل مش مفهوم ضمنا، ويعني لكم تحية كبيرة على هذا المجهود اللي بنعمل. هذا يعني الدليل بيحكي بالأساس على كل موضوع الأخبار الكاذبة قبيل يعني يوم الانتخابات. بنشوف أنه يعني في موضوع الإشاعات بيلعب دور كبير جدا فيما يتعلق في الانتخابات، وفي يعني أنه الأشخاص يتخذوا قرار بالتصويت أو لمين صوته. لأي درجة بتشوفي أنه يعني شوي الناس بحاجة لمثل هذا الدليل، وليش جاء بهذا الوقت بالذات يعني مع كل موضوع الأخبار المضللة؟
0: أفكر أنه بحاجة كبيرة لهذه المعلومات ولهذا الدليل وهذه الإرشادات. إحنا يعني الدليل أجا بناء على استطلاعات اللي عملناها، وشفنا أنه حوالي 71% من الجمهور صادفوا معلومات مضللة وأخبار زائفة اللي خاصة بالانتخابات، وأفكر أكيد أكتر من 70% يمكن 30% مش عارفين أنه هاي أخبار زائفة. يعني إحنا متأكدين أنه النسبة كتير أعلى، عم نحكي
1: الاحتمال الأعلى، أنا بتوقع 99% بس تمام.
0: ال 29% بعد مش متأكدين إذا ما عرفوش يمكن يميزوا إذا أخبار زائفة ولا لأ. عم نحكي على حوالي 60% اللي صادفوا حسابات مزيفة وهويات منتحلة، وهذا طبعا أمر كتير خطير. عم نحكي كمان على واحد من 4 أشخاص اللي حكى إنه هو بده ياخذ أو يستعين بالذكاء الاصطناعي حتى ياخذ قرار الانتخاب لمين يصوت.
1: هل هذه النسب كمان بالمجتمع العربي؟
0: المجتمع العربي كان حوالي 40% اللي حكوا إنه هنا بدهم يستعينوا بالذكاء الاصطناعي. صعب أعمل مقارنة عشان ما عملنا نفس الشريحة، عم نحكي على شريحة عامة اللي منها كان 20% من المجتمع العربي اللي كانوا بالاستطلاع. بس هذا أمر طبعا كتير مهم نوقف ونحكي عنه. يعني أنا هون عم بحكي على المحتويات وعلى الأخبار الكاذبة ممكن تكون كمان أشخاص اللي بتعمل هذا المحتوى كمان كمتلقين من هذا المحتوى. وكمان كان إحنا عم نحكي هنا, إحنا حكينا قبل على الفجوات الرقمية, يعني كتير مهم كمان إحنا ننتبه لكل موضوع القدرات والإلمام الرقمي لكيف نستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي مش بس نستعملها. ولهيك نشرنا هذا الدليل اللي منشوفنا له أهمية كبيرة بالتواصل مع الجمهور.
1: وهذا الدليل طبعا متوفر مجانا خلال موقع اتحاد الانترنت, وبندعي الناس ان ايضا يطلعوا عليه, لا يعني نوعا ما جزء من الحصانة النفسية والمجتمعية في مثل هذه الفترة. يعني لما بنحكي على موضوع الذكاء الاصطناعي اليوم, تقريبا كل الاحزاب بدون اي استثناء صارت تستخدم يعني فيديوهات منتجة من خلال الذكاء الاصطناعي, جزء بيكونوا شفافين ويعني بحطوا هذا الشعار اللي طالبت فيه لجنة الانتخابات. ولكن يعني لأي درجة اليوم أنت بتشوفي أنه وصلنا لمرحلة اللي صعب صار فيها التمييز ما بين يعني فيديو حقيقي لفيديو يعني منشأ من خلال الذكاء الاصطناعي, مع كل هذه الـ يعني الثورة التكنولوجية اللي عن جد طورت من إنتاج الفيديو وإنتاج الصوت بهذه المرحلة؟
0: صار صعب جدا الواحد يميز, يعني ومثل ما حكيت الهدف مش دائما بيكون هدف تضليل أو نشر أخبار زائفة أو انتحال شخصية عن طريق الذكاء الاصطناعي, جزء منه كمان هدفه تسويق. ومهم يعني المستخدمين الكل يعرف, يحاول يميز, يعرف إذا هاي المحتوى مصنوع عن طريق ذكاء اصطناعي ولا لا. وعشان هيك كمان الشفافية مهمة جدا من قبل مين بنشره. كمان طبعا منصات التواصل الاجتماعي إلى هون كتير مسؤولية بأنها تعلم هاي المحتويات, وبالآخر هي جزء من هذا من هاي الغابة, من هذا الفيضان تبع المحتوى اللي عم بنصنع بتولد. صار كمان بطريقة كتير مش بس صعب تمييزه, كمان كتير سهل عملانه. فسهولة عملانه مع صعوبة تمييزه هذا اللي بالآخر بحطنا احنا بمحل ممكن يكون خطر, اللي احنا ما بنعرف نفرق ايش هو المحتوى الحقيقي وايش هو المحتوى المش حقيقي. بس
1: للأسف الشبكات يعني على الأقل برأيي الشخصي يعني مش بس ما يعني ما بتاخذ أو ما بتعمل حسب المسؤولية الموجودة عليها, إنما أكثر بتعطي الخوارزميات لربما أفضلية لفيديو اللي هو منتج من خلال الذكاء الصناعي, اللي أكيد فيه جنون أكثر على فيديو اللي هو حقيقي. ولكن أنت حكيتي على موضوع تمييز هذه يعني المحتويات, كيف عن جد المواطن العادي اللي بيشوف باليوم آلاف الفيديوهات ممكن يكون في عنده أصلاً القدرة على معرفة أو التحقق إذا هذا الفيديو يعني يعرف بس مثير للجدل للمحتوى اللي فيه أو أنه عمليا مضلل؟
0: أنا أرجع على السؤال اللي حكيته قبل, وأنا أفكر عن تحكيه كمان إله كتير علاقة فيه. لما حكينا بالبداية على كل موضوع الفرق بشبكات التواصل إيش عملت بالحملات الانتخابية, يعني إذا قبل بسنين ماضي كانت الحملة الانتخابية تتمركز أو تحكي أكتر على موضوع على المنهج السياسي, إسا الهدف في الحملة إنها تأخذ الجمهور, تجيب الجمهور لعندها, هدفها تكون بالآخر مميزة, هدفها تكون شخصية. فعشان هيك هاي الفيديوهات عم نشوفها بشكل كتير كبير وبشكل سريع. وبالآخر يعني أنت سألتني إسا كيف الواحد يميز, مش هواي الواحد يميز, بس مهم الواحد يوقف أول إشي وقبل ما ينشر هذه المحتويات يفحص مين نشر هذا المحتوى, أي حساب نشر هذا المحتوى, هل هذا حساب رسمي, هل هذا مش حساب رسمي, مين نشر وإيش هدف بيكون من نشر هذا الفيديو, هل هدفه تضليل, هل هدفه بس تسويق. يعني الواحد يحاول يفهم, يحلل هذا المحتوى ويفهم إيش الهدف من وين أجا. وكمان بينفع الواحد يستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي نفسه, يسأل, ممكن روح تسأل أنت إسا الـ AI هل هذا فكرك صنع عن طريق الـ AI ولا لا. هاي كمان طريقة الواحد اللي يتساعد ويتعاون. بس طبعا ممكن يكون في كمان هناك فجوات, بس يعني احنا بالاخر بنقول انه مع يعني مع كل تطور هاي الادوات مهم الواحد يرجع للمنطق السليم ويقارن مصادر, يشوف يسال دائما, يبحث على المصدر الرئيسي من وين اجى هذا. حتى لما يستعين بالذكاء الاصطناعي يقول له اعطيني المصدر, ارجيني المصدر من وين جبته, يفحص انه هذا المصدر موجود مش مصدر قديم. فهي
1: الشغلات
0: مهم الواحد يعني
1: احنا بنشوف اليوم حتى صار في يعني نوع من استخدام يعني ما يسمى شبكات البوتات او يعني امكانيات, وكانه جمهور كبير لمثل هذا المحتوى, فبالتالي بيرفع من احتماليه انه

0: صدق انه هي كل الناس عمالها تتفاعل مع هذا المحتوى, فبالتالي احتمال عالي انه حقيقي, بينما غالبية هذه الارقام بتكون اما شبكة بوتات او غيرها. هل احنا يعني نقدر نحكي على انه الخوارزميات ممكن تخلق مثل هذا الانطباع لربما نسميه الكاذب ومش عن جد رأي شعبي اللي موجودين فينا؟
1: طبعا, وهذا بالآخر الخوارزميات تبعت شبكات تواصل, هي احنا بنحكي على شبكات تواصل كل كمان منصات الذكاء الاصطناعي, هي بالآخر بنحكي على منصة ربحية اللي هدفها انها تجذب المستخدم ويشوف نفس المحتوى اكتر واكتر. فكل ما انا شفته وشاهدت فيديوهاتي معي رح أشوف زيها أكتر. وأحيانا كمان مثل ما حكيت في يعني غير الخوارزميات في كمان كل موضوع حملات التأثير اللي هي بتكون منسقة على هذا الأساس, يعني بيكون عبارة عن بوتات اللي هي منسقة تنشر نفس المحتوى أو ترد على محتويات شبيهة موجودة بهدف تغيير آراء, بهدف تضليل, بهدف تأثير معين على الرأي العام. فطبعا الخوارزميات إلها هون مركز كتير كبير وممكن تغير, ممكن تغير رأي جمهور
0: بدون شك. الناس يعني هذا جزء من يعني النظريات القطيعة لما احنا نشوف انه كأنه الاستطلاعات بتعطي جهة معينة او الارقام في اللايكات بتعطي جهة معينة, فبالتالي في احتمال انه هذا يأثر على رأينا. ذكرتي قبل ديما موضوع يعني متعلق في سؤال يمكن الناس تسأل تشات جي بي تي او كلود او اي من ادوات الذكاء الاصطناعي عن يعني عن الاحزاب وعن توجهات للتصويت أو يعني عمليا عدم التصويت. وإحنا بنشوف اليوم أنه يعني على الأقل بحسب المعطيات الموجودة عندكم أنه في احتمالية عالية حتى للمجتمع العربي أنه يفوت على هذا المكان ويسأل. بحالة أنه إحنا بنحكي عن هذول 40%, لأي درجة بتشوف أنه في عن جد اعتماد ممكن يكون كمصدر معلومات؟ يعني أنا يعني ممكن ما أكون مطلع على كل النهج السياسي لأحزاب معينة, والآن إحنا بنحكي على برامج انتخابية كمان أكثر وأكثر يمكن معقدة. كيف مع ذلك ممكن نستخدم هذه الأدوات عن جد لتعطينا شيء يعني واقع أكثر وعلمي؟
1: أنا بفكر إن بالبداية النصيحة الأولى بدي أقولها إنه ما يكون الاعتماد على هاي المنصات. يعني تعال نرجع لقبل ونسأل ونبحث لحالنا. بس إذا يعني الشخص بده يفحص مع منصات الذكاء الاصطناعي بده يستشير سؤال كمان كيف يستشير, أي أسئلة يسأل عشان يأخذ جواب اللي هو أكتر موضوعي. يعني محل ما أسأل سؤال مثل لمين بتفكر ممكن أنا أصوت حسب معلومات اللي أنت بتعرفها عني, إحنا عم نحكي بالآخر عن ماجنة, الماجنة هي طبعًا. مش صديق, فالواحد يتذكر أول إشي نحن عم نحكي عن ماجنة اللي هدفها ربحي, هاي لازم الواحد دلو يخليها براسه
0: واللي ثقتها بنفسها إلى ما لا نهاية وما طبعًا. عندها أي مشكلة تروح تصوت بدالك طبعا
1: 100%. وهذا الخوف إنه بعد كتير سنين هذا اللي يصير, فالواحد بده يسأل سؤال شوي مختلف. أعطيني اقتراح الحزب كذا وكذا, إيش أرجيني المصادر من وين جبتها, بناء على هاي المصادر أرجيني. يعني مهم الواحد كمان يميز بين إيش عم بحكي الذكاء الاصطناعي, هل هو حقيقة أو هل هو رأي اللي عم بعطيه. يعني هاي الصعوبة هي بتعمل بلبلة كمان عند المستخدم بهالمنصات إنه بالآخر يحس إنه جوابه للذكاء الاصطناعي دائما جواب صحيح, دائما جواب مرضي. ف يعني مهم واحد يعرف كيف يسأل أسئلة اللي هي أكتر, أرجين المصدر, قارن المصدر, ومش بس يستكفي المصدر اللي بعطيك يا الذكاء الاصطناعي, لا تعال نرجع نبحث بحالنا بشكل فعال ونشوف إنه هالمصادر حقا موجودة ومش إنها كمان وهمية, عشان ممكن تكون مصادر قديمة كمان من سنين قبل ومش محط لنا.
0: طبعا وهذا يعني بيرجعنا مرة بعد أخرى لكل موضوع رفع الوعي حول الاستخدام وحول طبعا طريقة عمليا العمل في البرومت وما إلى ذلك. بسؤال أخير ديما أسعد نقول, حاب شوي نحكي على يوم الحسم نفسه, يوم الانتخابات. يعني هذا يوم حساس جدا, يعني مختلف حتى عن كل الأسابيع الماضية اللي شهدناها. رسالة واتساب واحدة بتعرفي يعني ممكن أنه تغير يعني مجريات مباريات كبيرة يعني يتم تداولها في المجموعات، مرات بنسمع عن تغيير صندوق ولا تغيير ساعات تصويت ولا ما إلى ذلك، لأي درجة بتشوف أنه يعني هذا يعني

0: يعني يوم الانتخابات القريب هو يعني أكثر خطورة من سنوات سابقة، اللي ممكن فيه معلومات مضللة تكون يعني منتشرة أكثر، وإيش ممكن يعني يستنانا بمثل هذا اليوم على الأقل اللي أنتم بتستعدوا له في اتحاد الإنترنت.
1: بوافق 100%، يعني هذا يوم جدا حاسم وجدا كمان فيه ممكن يكون استغلال لهذه المنصات عشان من نوع التأثير. درجة حتى سنين لقبل أذكرك بجملة عربي منو هاريم لكالبي، يعني هاي قبل ما يكون في كمان ذكاء اصطناعي وعن طريق الفيسبوك، وكان في حملة كبيرة اللي هي حملة تضليل. فبالآخر هذا يوم اللي هو جدا حساس، وأنا بفكر إنه منيح الواحد ممكن طبعا يوصل رسائل اللي هي مغلوطة عن تغيير صندوق الاقتراع، عن تغيير المكان، عن مشكلة، عن أزمة، وإحنا طبعا عايشين بوقت للأزمات بس عن طريق التليجرام ومنشوف هاي الحتلانات. فمهم جدا، مهم جدا الواحد يفحص بشكل فعال التفاصيل، يفحص بشكل فعال الأخبار قبل ما ينشرها، وقبل كمان ما يأخذها بشكل جدي، منيح يفحصها بشكل فعال ويشوف المصدر الموثوق بالنهاية. هاي أهم شغلة، مهم جدا الواحد يوقف يفحص ويسأل. هاي إحنا 3 خطوات دائما نحكي عنها، مهم جدا الواحد يتخذها عشان بالآخر ما فيش بديل للعقل السليم. يعني بالآخر لما الواحد يوقف ويفكر هو يعني ما بنجر وراء هاي الهجمة
0: طبعا، وبدون شك كمان يعني هذه شغلة أساسية جدا، يعني أولا كمان مرة للسلامة النفسية الشخصية لكل منا، وكمان أيضا للجانب المجتمعي العام اللي عمليا مجتمعنا العربي بمر فيه بيوم يعني مهم جدا، ولابد من يعني اتخاذ القرارات بناء على معلومات صحيحة وموثوقة، بناء على مصادر إعلامية موثوقة، مش بالضبط بالاعتماد على إشاعات في شبكات تواصل. جزيل الشكر لك ديما أسعد نقولة، مركزة مجال تقليص الفجوات الرقمية في اتحاد الانترنت. بتخيل انه استفدنا كثير من هذه يعني المداخل، وبتخيل كمية الأمور اللي بتستنانا لحد ما ساعة الإعلان عن نتائج الانتخابات راح تكون حساسة جدا.
1: صحيح، وكمان ما بعد الانتخابات، يعني هذا الاشي الواحد زي ما حكيت بضله بس لازم زي ما بقوله يدار ورا الموضوع
0: بكل الأحوال. شكرا جزيلا ديما، وبنتمنى لكم طبعا النجاح يعني المحافظة علينا مثل هذه الفترة. يعطيكم ألف عافية.
1: يعطيك العافية.
0: شكرا، شكرا ديما.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، إكسال، وأم الفحم.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
5: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
6: نظاراتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
8: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
9: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
7: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
8: واحد بمد ايده لواحد بيعرفوش،
9: واحد بيعطي من خبرته.

0: وفيد فيها غيره.
1: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
2: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
0: فكر بغيرك.
3: فكر بغيرك.
0: فكر بغيرك.
2: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي.
4: حملة مليون فعل خير.
1: ساعد كبير بالسن خليه جزء بالمليون.
5: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
4: وقف مع عائلة بدقيقة، اعمل فعل خير.
1: خليه جزء بالمليون.
6: حملة مليون فعل خير. شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
0: احنا بنتها،
3: احنا قد،
0: واحنا قد،
1: احنا قد،
0: احنا قد.
7: تستمعون الى البودكاست التقني صوت التك مع انس ابو دعابس.
8: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب صوت التك. هذه المرة مثل ما سمعتوا في القسم الأول حديثنا انتخابات، ولكن انتخابات بيعني قبعة تكنولوجية. وضيفنا الثاني لهذه الحلقة بنحكي أهلا وسهلا بمحمد مجادلة.
9: أهلا أنس، تحياتي.
8: يعني احنا كان سابقا مرة معنا محمد مجادلة آخر، لكن هذه المرة محمد مجادلة الحقيقي، راديو الناس، صحفي ومحلل سياسي ومدير قسم الأخبار في راديو الناس. بتسمح لي يعني أزيد شوي في التعريف عشان بتعرف ما خلينك على محل آخر؟
9: خذ راحتك.
8: يعني أولا يعني كمان بنزيد جانبين إضافيين. أولا أنه كونك أيضا محلل سياسي في القناة 12 الإسرائيلية، فبالتالي أنت يعني موجود في المعترك الانتخابي للنخاع، وكمان أيضا برأيي على الأقل بدير واحدة من أبرز قنوات تليجرام الإخبارية السياسية باللغة العربية في مجتمعنا العربي، يمكن لربما في الشرق الأوسط. ناشط على منصة إكس تويتر سابقا، ما بعرف إذا مستمعينا موجودين هناك، ولكن أيضا تفعال باللغة العبرية فيها. وتعال أحكي على الجانب شوية قبل ما نفوت على موضوع الجانب الرقمي للانتخابات. على صعيد شخصي، قادر تنام في الأيام الموجودة هذه؟ ما
9: لا، هو عموما يعني المقدرة على النوم متآكلة دائما يعني في عمل الإعلامي، بس بشكل أكبر طبعا فترة الانتخابات. لا، الوضع صعب، وعلى فكرة جزء منه اللي ذكرته يعني هو هذا التقسيم المستمر دائما ما بين العمل الإعلامي في الراديو وفي التلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. يعني كل هذا يأخذ نصيبا كبيرا تحديدا في تغطية الانتخابات، لأنه يعني أنت لا تركز على جمهور هدف واحد، إنما تركز على أكثر من جمهور. فبتلاقي حالك أنه في الراديو صباحا، في التلفزيون مساء، وما بين هذا وذاك على التليجرام، على الإنستغرام، على التيك توك، على الفيسبوك، على تويتر،
8: وبعدة لغات
9: بالعربي وبالعبري. صحيح، يعني أكثر باعتقادي برش ما بعد، بس باعتقادي بكل شبكات التواصل هذه ممكن عند قرابة 400,000 متابع.
8: أنا أتوقع أكثر في عدة أحوال. حابب شوي أخذك على الجانب يمكن المتعلق في الحملات الانتخابية، وشوي نفوت على هذا الجانب الرقمي فيه. بنشوف أنه عمليا السياسة الإسرائيلية كثير منها مبني على السوشيال ميديا، كثير منها مبني على ردود فعل سريعة جدا. يعني إذا رد فعل تأخر أكثر من 5 دقائق بنقول ماله هذا نايم، رد الفعل تأخر. لأي درجة تغيرت اليوم محاولات التأثير على الناخب بشكل عام، وربما على المجتمع العربي بشكل خاص، مع وجود التليجرام والواتساب والشبكات التواصل خاصة بهذه المرحلة؟
9: شوف، يعني بشكل عام إذا بدنا نرجع على التاريخ، تاريخيا الفرصة الوحيدة تقريبا التي كانت متاحة أمام المتلقي أو المواطن أو المصوت، خلينا نقول في فترة الانتخابات، يعني كانت عن طريق الراديو والتلفزيون للتعرف على هذه الشخصية.
8: صحيح.
9: حتى كان في مناظرات انتخابية، لأنه فعليا كان هناك رغبة وحاجة يعني أنه هذا الشخص يظهر بأكثر من ظهور، بأكثر من شكل.
8: كنا نشوف الحملات اللي بتجي على التلفزيون طبعًا. الساعة 9 بالليل وما بعد.
9: فكان هناك حتى فقرة مخصصة لبث الحملات الانتخابية. طبعا هذا الشيء ما زال موجود يعني، ولكن كانت هذه الفقرة المركزية، أو كان يعني التركيز على الحملة الانتخابية التي تبث عبر التلفزيون أو عبر الراديو بأنها هي المهمة والتي تغير وتؤثر وما إلى ذلك. اليوم طبعا ما عاد في إلها أي أهمية. غالبية طبعا الحملات الانتخابية اللي بنشوفها هي على شبكات التواصل الاجتماعي، على اللافتات في الشوارع، القليل من الاهتمام في وسائل الإعلام التقليدية، مع أنه لها دور كبير جدا وما زال لها دور كبير جدا. ولكن المحرك الأساس

0: وهذا طبعا مجال يعني واسع من موضوع الحملات ورح نحكي عنه يمكن لاحقا، بس شوي معني أخذك للمجتمع العربي بالأخص بهذه الانتخابات. مرة بعد أخرى بنشوف أنه الحملات بتتغير بتأخذ شكل مختلف بالمجتمع العربي. الأساس هو عمليا رفع نسبة التصويت، دعوة الناس أيضا للانخراط في هذا الموضوع. بنشوف أنه إقناع الناس بالتصويت يعني كثير مرات بيكون بشكل مباشر في موضوع يعني حتى حملات اللي صارت تشتغل لرفع نسبة التصويت بغض النظر لمين التصويت، ولكن في يعني في ظل هذه الغابة من الحملات بنشوف أنه أيضا بدأ يكون في مؤخرا حملات مشبوهة أو حملات في عليها لربما هالة رفع التصويت، ولكن هي يعني يمكن يكون هدفها المبطن يعني مقاطعة الانتخابات، أو يعني مش بالمقاطعة بالجانب السياسي اللي مبني على مبدأ، إنما أكثر في جانب إحباط الناس بهذا المحل. لأي درجة بتشوف إنه إحنا موجودين في مثل هذه الحملات بالفترة الحالية مثل ما كان سابقا في انتخابات سابقة؟
1: يعني أولا دعنا نتحدث عن موضوع الذكاء الاصطناعي في الحملات وما إلى ذلك. أنا باعتقادي الأحزاب العربية هي الأقل تبنيا لموضوع الذكاء الاصطناعي في حملاتها الانتخابية. يعني من يتابع مثلا ليكود وأيزنكوت وما إلى ذلك يرى بأن هناك أحزاب يهودية تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر بوتيرة أعلى. الليكود باعتقادي هو رقم واحد يعني باستخدام الذكاء الاصطناعي، هذا لأنه مدير حملة الليكود مغرم ومولع بتقنيات الذكاء الاصطناعي. يوناتان أوريخ هو مدير حملة الليكود، هو أحد أقرب المقربين والمستشارين من نتنياهو، وفي أعقاب التماس للجنة الانتخابات المركزية على فيديو كان قد أنتج بالذكاء الاصطناعي لحزب الليكود، لجنة الانتخابات أجبرت كل الأحزاب على أن تضع هذا الطابع أو صحيح. هذه الإشارة،
0: هذا الوسم اللي بنشوفه باللون الأسود في أعلى أو في جزء من الفيديوهات هو جزء من يعني طلب هذه الشفافية.
1: ولذلك يعني الآن الأحزاب باتت مجبرة أن تشير بكل فيديوهاتها التي تنتجها في الذكاء الاصطناعي بأنه هذا فيديو بالذكاء الاصطناعي. الأحزاب العربية أقل برأيي يعني خلينا نقول
0: فاعلية يمكن بهذا المجال
1: أقل يعني تبنت هاي
0: حسب رأيك هاي لأنه يعني جانب مجنون أكثر، ولا لأنه الآن مش هذا وقته، ولا يعني يمكن الأعضاء الكنيسة العرب موجودين في البناء؟
1: يجب أن نعترف بأن الأحزاب العربية في الأغلب هي متأخرة من حيث من تبني يعني كل هاي الأشياء اللي بنشوفها، التقنيات الحديثة عن الأحزاب اليهودية عادة ما تأتي متأخرة. في موضوع الذكاء الاصطناعي جاءت ولكن يعني ليس بالسرعة وبالقوة المناسبة. وهناك من يقول أيضا يعني حتى في المستشارين السياسيين أو لدى الأحزاب من المستشارين السياسيين بأنه يعني فيديوهات الذكاء الاصطناعي أقل تأثيرا بالجمهور لأنها أقل يعني لا تبدو حقيقية، لا تبدو يعني مقنعة، فلذلك لربما أيضا يتم استخدامها بشكل أو بوتيرة أقل. هذا من جانب. الجانب الآخر بالفعل هناك حملات التي تستخدم، رأيناها في هذه الانتخابات وكذلك في حملات سابقة، في حملات انتخابية سابقة، والتي الهدف منها يعني يظهر في بعض الأحيان بأنه وكأنها حملات عادية أو وكأنها حملات سياسية اعتيادية، ولكن في طبيعة الحال بيكون الهدف منها هو لا أقول يعني أن تشجع مقاطعة الانتخابات، ولكن ألا تشجع على التصويت أو ألا ترفع من قابلية التصويت أو ألا تعطي حامسية ودافعية للمصوتين في المجتمع العربي يعني للتصويت. على سبيل المثال يمكن أن يكون ذلك مثلا عبر استطلاعات رأي معينة التي هناك هدف منها لكي يتم فهم كيف يفكر المجتمع العربي، ولكن يعني من خلال ذلك أيضا أن يتم إيصال معلومات وترسيخ معلومات للجمهور. من جانب آخر يمكن أن نرى مثلا حملة وكأنها تدعو مثلا لمكافحة العنف والجريمة أو يعني تتحدث عن العنف والجريمة، ولكن في باطن هذه الحملة الهدف هو التقليل من غضب المواطنين العرب على السياسات الحالية، وهذا لربما يعني يقلل من دفاعيتهم للتصويت.
0: شاهدنا يعني 2022 أنت كنت جزء من الناس اللي كشفت عن موضوع حملة إذا ما توحدتوا مش مصوتين
1: مثلاً. هذه صحيح. كانت ورأينا أيضا في هذه الانتخابات بأنه يعني هناك وكأن أصوات تنادي لمصلحة المجتمع العربي أنه يعني إذا لم تقوموا بهكذا فلن نصوت، إذا استمرت المناكفات فلن نصوت، إذا حدث يعني هذا الموضوع لن نصوت. والهدف هو ليس بالضرورة دائما بالفعل البحث عن مصلحة المجتمع العربي ورفع مستوى السياسة والمشاركة السياسية، إنما يكون هناك أهداف خفية ومبطنة.
0: وهناك نرى في ذلك يعني في مين يستفيد من

0: من تراجع نسبة التصويت في المجتمع العربي، يعني يمكن ربما حتى بهذه الانتخابات أكثر من أي وقت مضى، يعني الجهتين السياسيتين، يعني كمان يعني الحكومة الحالية وكمان أيضا الحكومة البديلة اللي ناوي أن تتشكل، الطرفين هدفهم أنه يعني من مصلحتهم لربما أنه نسبة التصويت في المجتمع العربي تكون أقل.
1: يعني ممكن نقول بأنه كلا المعسكرين يعني ليس على نفس النسبة من الرضا في موضوع تصويت العرب. الآن معسكر أيزنكوت كلما ازداد التمثيل العربي، يعني هناك أيضا احتمال بأن أيزنكوت يخسر من عدد مقاعد معسكره، ولكن معسكر نتنياهو الأمر يبدو لديه أخطر، لأنه بالتأكيد كل مقعد يفقده هو، أو دعنا نقول بالعكس كل مقعد يحصل عليه العرب هو مقعد يفقده معسكر نتنياهو. ولذلك هنا نرى بأن معسكر نتنياهو يعني أكثر رغبة أو أكثر حماسا لإفقاد المواطنين العرب عدد من مقاعدهم. الموضوع لدى معسكر أيزنكوت أقل حماسة وأقل علانية. يعني أيزنكوت لربما ومعسكره يتمنون بأن نسبة التصويت لدى المجتمع العربي لا تكون مرتفعة جدا ولا تكون منخفضة جدا. لدى معسكر نتنياهو لا، هم يتمنون ويقومون بأمور، يعني حتى على صعيد التصريحات، يعني رئيس الكنيسة أمير روحانا هو رئيس السلطة التشريعية، يجب أن نفهم يعني هذا الرجل هو واحد من أعمدة الأسس الديمقراطية يعني في الدولة، من المفترض. يقول بالأمس في تصريح له أو هذا الأسبوع في تصريح له يعني بأنه لو تم استبدالي بعد الانتخابات، لأن هناك أغلبية لاستبدالي، ذلك سيكون بأصوات أعضاء الكنيسة العرب. فأنا يجب أن تعرفوا ذلك، وكأن يعني عضو كنيسة عربي يعني. صوت عضو كنيسة عربي أو تصويت عضو كنيسة عربي ليس مساويا لتصويت عضو كنيسة يهودي، لأن هذا تصريح خطير، ولكنه يظهر إلى أي مدى هذه الحكومة، هذا الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو والليكود، يعني يريد أن يميز بين المصوت العربي والمصوت اليهودي، التمثيل العربي والتمثيل اليهودي في الكنيسة، وهو يسعى لتقليص وتقليل التمثيل العربي في الكنيسة.
0: لما نتحدث عن مثل هذه الشخصيات نتحدث على تصريحات علنية، بالمقابل احنا بنشوف انه كثير من التصريحات او كثير من الحملات الانتخابية تخرج وكأنه من طرف غير معلوم او من طرف ثالث ومش من الأحزاب نفسها، وانت ذكرت هذا الشيء سابقا. السؤال ايش الهدف من مثل هذه الحملات اللي بتكون يعني غير مباشرة وكأنه في طرف آخر اللي بيطلع هذه الحملة؟ كثير أحيان بنشوف شبكات من البوت وما إلى ذلك،
1: لأنه يعني بعض المتلقين أذكياء بطبيعة الحال، يفهمون بأنه عندما تكون هناك موجهة رسالة أو حملة من الليكود فهذه الجهة معلومة ومفهوم ما هي أغراضها وما هي أهدافها وما إلى ذلك، ومن هذا المنطلق فإن المتلقي أو الناخب يفهم هذا الموضوع. من جانب آخر يعني هناك أيضا يعني في دعنا نقول علوم التسويق والترويج حتى سياسيا، هناك قوة لحملة أنت لا تعلم هل هي جاءت من حزب أم جاءت من طرف
0: أو يمكن
1: آخر،
0: يعني تعطيها أو يتم صبغة شعبية
1: طبعا، أو يتم انتحال شخصية ما أو انتحال وكأنه جهة ما، فلذلك هذا وكأنه يعطي شرعية لهذه الحملة. باعتقادي هذا هو الهدف يعني من كل هذه الحملات التي نراها، إما رسائل نصية تصل أو فيديوهات يتم يعني تمويلها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وكأنها تظهر من شخصية عامة أو وكأنها حملة جماهيرية، كل الهدف في نهاية المطاف هو أن تصل هذه المعلومة لجمهور المتلقين أو لجمهور الهدف، دون أن يعرف المتلقي بأن هذه حملة سياسية حزبية تهدف للتصويت على أو تهدف للتأثير على تصويته أو على اختياره.
0: رح نحكي كمان على استخدام الذكاء الاصطناعي عند الناخبين ومش بس عند الأحزاب. محمد، يعني كجزء من الآن عملك ليس الصحفي على الميكروفون إنما أيضا الصحفي في التليجرام أيضا وفي المنصات الأخرى، بنشوف أنه يعني كثير من المخاوف الموجودة لدى الأحزاب هي متعلقة أيضا في شبكات التواصل وخاصة في تيليجرام وغيرها. لأي درجة بتشوف اليوم أنه قدرتك على يعني على إيصال الرسائل من خلال تيليجرام هي مكملة لدورك من وراء الميكروفون، أو أنها يمكن حتى يعني أكثر قوة من يعني أدوات الإعلام التقليدي؟
1: يعني أنا باعتقادي هذا سؤال متداول دائما ولم يتم الحسم به، يعني لست فقط أنا، إنما زملاء آخرين، إن كان في الراديو وإن كان في التلفزيون أو في مكان آخر، دائما هناك تساؤل، ما هي الطريقة الأكثر تأثيرا؟ هل ظهورك عبر الراديو أو التلفزيون هو الذي يؤثر في الجمهور أكثر؟ هل يعني شبكات التواصل الاجتماعي بما أنها أحيانا تصل إلى الملايين أو عشرات الملايين هي

0: أكثر تأثيرا. وأنا باعتقادي بأن كل هذا هو يعني يكمل بعضه البعض. يعني الظهور فقط في وسائل الإعلام التقليدية ليس كافيا، وظهور فقط في شبكات التواصل الاجتماعي لا يعطيك هذه الثقة والمصداقية. فالتكامل ما بين الأمرين يعني من ناحية،
1: يمكن حتى الجمهور مختلف ما بين الأماكن،
0: الجمهور مختلف، ولكن يعني تخيل مثلا بأن تسمع صباح هذا اليوم تصريحا ما على راديو الناس، ثم بعد ذلك تراه على شبكات التواصل يعني في لدى راديو الناس، ثم بعد ذلك يتم تناقل هذا التصريح ويصل إلى التليجرام وفي المساء حتى ترى ذات التصريح في شبكات التواصل وكذلك في القنوات الإسرائيلية. هذا يعطي المعلومة قوة وزخم كبير جدا، ولذلك باعتقادي التكامل بين كل هذه الأمور هو الذي يعطي هذه القدرة. الآن هناك تساؤل أيضا، يعني هل مثلا التليجرام كأداة لتناقل المعلومات والأخبار، وهي باتت بالفعل أداة ليس فقط يعني في المجتمع العربي إنما في العالم، أداة سريعة جدا، سهلة جدا، لديها قدرة على إيصال معلومة بشكل كبير وسريع وما إلى ذلك، هل هي الأفضل؟ لربما هناك إيجابيات لها بأنها سريعة وتصل وما إلى ذلك وفيها push notifications وكل هذه الأمور. هل هي الأكثر مصداقية؟ الإجابة ليس دائما، لأننا نرى في شبكات التواصل وفي قنوات التليجرام أحيانا قنوات مصداقيتها شبه معدومة، أحيانا معلومات مضللة، معلومات خاطئة. فلذلك هناك أيضا سلبيات وسلبيات كبيرة لموضوع يعني التليجرام وقنوات التليجرام وما إلى ذلك. أنا على الصعيد الشخصي يعني من تجربتي أتعامل بنفس المعايير التي أتعامل فيها في وسائل الإعلام التقليدية على شبكات التواصل.
1: يمكن هذا اللي بيرفع يعني هذا الإقبال لدى الجمهور على يعني قنوات تليجرام تابعة لصحفي معروف، بينما بالمقابل قنوات صحيح. تليجرام كثيرة مئات وآلاف.
0: ولذلك يعني ولذلك من المهم دائما التنويه يعني حتى لكل من يتلقى، للمستمعين للمتابعين وما إلى ذلك. يعني أولا إذا تابعتم صفحة أو قناة تليجرام ما، اهتموا بأن تكون هناك شخصية لها مصداقية من خلف هذه القناة. ثانيا أن تكون قناة متخصصة، يعني في قنوات بتنشر لك عن العنف والجريمة وعن السياسة وعن الطبيعة وعن أزمة المناخ يعني لا يعقل
1: صحيح.
0: أنا يعني أنا صفحتي على تليجرام هي بالأساس صفحة للأحداث والأخبار السياسية. إذا كان هناك حدث طارئ خارج عن إطار المألوف يعني يستحق الاهتمام، ممكن أن أنقله مع ذكر المصدر أو أمور من هذا النوع، ولكن لا يعقل أن تتابع صفحة أو قناة على تليجرام تنقل كل شيء، تفيدك بكل أخبار العالم ومن ينقل هنا يفهم بكل شيء. يعني هذا أيضا
1: لي مجال لسؤالك ولو بكلمة يعني على موضوع أنه هذه الانتخابات أيضا كان فيها صبغة من يعني على الأقل من الساسة الإسرائيليين في الأول أنه يروحوا على بودكاستات وعلى يعني على قنوات اللي هي أساس في تيليجرام وما إلى ذلك، والبعد عن يعني الشبكات التقليدية. أول من فعل ذلك يعني بنيامين نتنياهو، وبعده يعني كثير من الأحزاب وحتى جزء من الأحزاب العربية. بتشوف أنه هذا الشيء عن جد ممكن يحرك في الشارع، ولا أنه هذا تريند وممكن يعدي؟
0: لا ممكن. السؤال هنا هو يعني ما هي أولويات السياسيين؟ شخصية كبنيامين نتنياهو التي تدرك بأنها في كل قناة تحترم نفسها وتتعامل بشكل إعلامي ومهني يجلس فيها نتنياهو، ستقوم بتوجيه أسئلة لاذعة وحقيقية له، خلافا للمساج اللي يحصل عليه في قناة 14 ولل يعني كل المغازلات.
1: مساج هذا
0: يعني مساج إعلامي
1: بكلمات تدليك الوضع اللي عن جد بيصير.
0: الرجل يعني يذهب
1: يحرجوه حتى
0: يحرجوه لما بيسألوه يعني شو سر جمالك، فهم؟ فلذلك نتنياهو يبحث عن المنصات السهلة له، بودكاستات يمين، شخصيات إعلامية تتضامن معه، أمور من هذا القبيل. يعني كل هذه الأمور نراها. أنا باعتقادي يمكن أن يكون لها تأثير، ولكن في نهاية المطاف ما زالت حتى اليوم يعني قنوات الإعلام أو الوسائل الإعلام التقليدية الرسمية الرئيسية ما زال لها وزن وأهمية، تحديدا عندما نتحدث عن المصداقية. يعني عندما يتم البدء بفرز الأصوات الساعة 10 مساء في الانتخابات، باعتقادي الغالبية لا يتجهون إلى التليجرام ولا للإنستغرام ولا للتيك توك، يفتحون القنوات الإعلامية ويستمعون إلى راديو الناس ويستمعون إلى الوسائل الإعلام التقليدية لأنها الأكثر مصداقية، ولأن الجميع يفهم بأن من يجلس الآن ويتحدث مش راح يجيب لنا أخبار عبثية، سيقول ما يعرف، سيقول ما لديه، سيقول ذلك.
1: يمكن اليوم المفروض. الجمهور اعتدنا عليه انه يكون بكل الشاشات بنفس الوقت، يعني هو موجود على تيليجرام وفي نفس الوقت بيشوف القنوات. بما انك ذكرت موضوع يوم الانتخابات نفسه، تتوقع يكون في يعني كمان مرة عرفيم نهاريم اللي كان مع نتنياهو سابقا ممكن ينعاد الآن، ولكن يعني يمكن حتى يعني بزخم أكبر وبقوة

0: قوة تكنولوجية أكبر.
1: يعني أولا كل السيناريوهات واردة، لا يمكن أن نستثني أي سيناريو، لأن هناك رغبة واضحة ونراها ومستمرة على مدار السنوات الأخيرة من قبل جهات يمينية ويمينية متطرفة بأن تعرقل سير يوم الانتخابات، أن تؤثر على أنماط التصويت لدى الناخبين العرب. فلذلك يجب الحذر، يجب التيقن، يجب التنبه لكل رسالة تصل، لكل معلومة تصل، التأكد من أن هذه المعلومات حقيقية. ويعني أنا أقول لك بأن هناك سيناريوهات، إحنا بدناش نخوف الناس، ولكن هناك سيناريوهات سيئة حتى يعني هناك من يضعها أو يأخذها في الحسبان، نتمنى ألا تحدث، كعرقلة سير التصويت في مراكز الاقتراع، كمحاولة بث شائعات كاذبة، أمور من هذا القبيل أتمنى ألا تحدث. ولو حدثت، هذا هو السبب الذي ننصح به دائما، متابعة وسائل الإعلام الموثوقة لكي تعلموا هل بالفعل هناك يعني حدث من هذا النوع أو لا يوجد حدث من هذا النوع. هذا طبعا هام جدا، وهذا تنويه هام جدا في يوم الانتخابات تحديدا. يعني يجب أن نكون حذرين بالمعلومات التي نتلقاها، بالأخبار التي نتناقلها، بكل ما يصلنا، لأن هذا يمكن أن يكون له تأثير كبير جدا.
2: هذا يعني طبعا كمان بأكد على أنه في يوم الانتخابات كما دائما يعني هي العادة، يعني راديو الناس في تغطية خاصة طبعا
1: تابعونا باختصار، يعني لما ندعي للراديو عندك في البودكاست
2: بدون شك. بسؤال أخير، بدأنا بالجانب الشخصي بننهي بالجانب الشخصي على صعيد محمد مجادلة، كمان مرة في الجوانب اللي هي خارج أيضا الاستوديو، كيف بتم يعني التحقق من أخبار معينة؟ أنا بتأكد يعني أنه بيوصلك أخبار يعني خلال الوقت اللي احنا بنسجل فيه الآن عشرات الرسائل كل الوقت من جهات بتعرفها وما بتعرفها. كيف على صعيد شخصي اليوم بتتحقق من أخبار يمكن بالجانب التكنولوجي وما إلى ذلك، لأنه يمكن أنت معرض أكثر من كثير من الآخرين لهذا التضليل؟
1: أولا في تقنيات، تحديد الموضوع ذكاء الاصطناعي، في بوتات ويعني تقنيات التي أرفع عليها كل الفيديوهات للتحقق من مصداقيتها،
2: مهم،
1: وهذا هام جدا، لأنه بالفعل أحيانا ترى فيديوهات غريبة جدا بتطلع ذكاء اصطناعي وتطلع لا في بعض الأحيان يعني. فلذلك مهم جدا التحقق من هذه المواضيع. الأمر الآخر وهو يعني في طبيعة عملنا الصحفي، عندما تحصل على معلومة يجب أن تطابقها مع مصدر آخر، عندما تصل إليك أو يصل إليك تصريح ما ويعني لم يصل من جهة رسمية، يجب أن تتجه إلى جهة رسمية وأن تؤكد هذا التصريح. عندما تصل إليك معلومة يجب أن تكون هذه المعلومة أولا موثوقة، ثانيا أن يكون هناك مصادر إضافية، ثالثا أن يكون هناك مطابقة للمعلومات. فكل هذه الوسائل، كل هذه الأمور يعني نستخدمها لكي ننشر هذه المعلومة. فالمعلومة التي تحصلون عليها في النهاية هي مش مجرد كلام يعني وصل إلينا وتم الحديث عنه أو تناقله، إنما كان هناك معلومات وصلت، تم التحقق منها، تم التعامل معها بشكل دقيق، وبعد ذلك فقط نشر.
2: وهذا مهم يعني على صعيد شخصي أنت بتقوم بهذا الشيء طبعا. وأيضا على صعيد يعني جمهور وعلى صعيد الناس اللي بتعيد نشر يعني أمور ممكن تحصل في مثل فترة الانتخابات، وخاصة في يوم الانتخابات نفسه، لأنها ممكن تكون أثر كثير من الناس محمد، يعني عندهم زي نوع من الاستراتيجية أنه ينقلوا الأخبار من نوع يعني انه يزيد ولا ينقص، يعني بتعرف بيبعثها لكمان مجموعه وكمان مجموعه. اما هو فعليا بيعمل بلبله كامله في البلد ويمكن في المجتمع كله، وكان لابد يعني من انك يعني تعطي هذا يعني الجانب الشخصي اللي كمان انت فيه بتتحقق من وراء المعلومات طبعا. اللي بتوصلك هذا يعني بتخيل جزء من الامور اللي ممكن تحضرنا ليوم الانتخابات. جزيل الشكر محمد على هذا الجانب الشخصي، وبتامل يعني انه يكون في لك يعني على الاقل باور بانك موجود جنبك لتعبئه البطاريات. شكرا محمد،
1: تحياتي.
2: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع، جوجل بودكاست، أبل بودكاست، وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل والياس مرجية، وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن.

0: على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذ.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أقرت ظهر اليوم وفاة الشاب نمر محمد جبارين في 20 من عمره متأثرا بجراحه البالغة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة أم الفحم، فيما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة في ذات الحادثة، وكان المصابان قد نقلا إلى عيادة النور أو مركز النور الطبي في مدينة أم الفحم بعد الإصابة بإطلاق النار، سرعان ما أعلنت وفاة الشاب نمر جبارين، فيما تتواصل عمليات الطواقم الطبية لإسعاف المصاب الآخر. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في ملابسات إطلاق النار، ومشيرة إلى أن قوات معززة وصلت إلى موقع الحادثة وباشرت بجمع الأدلة وإجراء التحقيقات، فيما لا تزال ظروف وملابسات الحاصل قيد التحقيق. يأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن مقتل الشاب ياسين الشاوي في شقيب السلام مساء أمس، بعد أن ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 185 قتيلا منذ مطلع العام. أثارت محاولة طرد طالبة عربية من السكن الجامعي في جامعة تل أبيب على خلفية عرض ملصق يتناول النكبة تساؤلات بشأن حرية التعبير وحقوق الطلاب العرب داخل المؤسسات الأكاديمية، وكان رئيس الجامعة قد أكد أن الطالبة لن تطرد، موضحا أن قرار إبعادها اتخذته جهة خارجية تجاوزت صلاحياتها. وفي حديث لراديو الناس روت الطالبة تفاصيل الحادثة، مشيرة إلى أنها فوجئت بتدخل مدير السكن الجامعي أثناء وجودها في غرفتها للدراسة، حيث طلب منها إبراز هويتها الشخصية وقام بتصويرها إلى جانب تصوير ملصق كان معروضا على جهازها الشخصي.
2: توجه لإلي مدير السكن، طلب مني الهوية، طلت له رخصة السواقة، صورها وصور ملصق اللي كان موجود على الجهاز الشخصي تبعي بدون ما يبرر لإلي ولا يفسر لي أياتا إشي. خرج من غرفة الدراسة اللي أنا كنت فيها، وبعديه بنهار اتصلت فيي السكرتيرة بالسكن وطلبت مني أروح للقاء لتاني نهار معاه. سألتها عن سبب اللقاء ما ذكرتش، روحت على اللقاء، حكى لي بأول اللقاء إنه أنت رح تطلعي من السكن. سألته عن السبب، حكى لي إنه أنت حطيت إعلان اللي بنادي للعنف. حاولت أفسر له إنه الملصق هاد بدعوش للعنف وإنه بقدر أترجم له إيش مكتوب بالعربي، دعا إنه هو بيعرف إيش مكتوب وحاول إسكاتي يعني وحاول تخويفي من إنه هاد الإشي بأثر على تعليمي. طلب مني إخلاء السكن خلال أسبوعين، ما عطنيش مجال أحكي.

0: حكى لي انه هاي المحادثه نهائيه وفيش شيء مجال انه تقدمي استئناف عليها.
1: هدمت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم منازل ومنشآت زراعية مبنية من صفائح الحديد في المنطقة الجنوبية من مدينة رهط في النقب، وتعود المنازل إلى عائلة أبو قرشين ويقطنها عشرات الأشخاص. يأتي ذلك بعد يوم واحد من هدم السلطات الإسرائيلية جميع المنازل في قرية الضحي شمالية رهط وتشريد نحو 300 شخص من أفراد عائلة أبو وادي. أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية العودة إلى الوضع الاعتيادي في مطار اللد الدولي بن غوريون بعد انتهاء تفتيش طائرة تابعة لشركة دلتا وصلت من نيويورك إثر بلاغ مجهول عن وجود قنبلة على متنها. وقالت السلطة إن الطائرة نقلت إلى موقف بعيد وأخلي جميع الركاب بسلام ولم يعثر على أي جسم مشبوه. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر حول معدلاتها السنوية ويكون الطقس غائما ومعتدلا. مساء اليوم الليلة يمسي الجو غائما حتى غائما جزئيا. ختام النشرة، كونوا بخير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
3: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
4: بحب راديو الناس كتير.
3: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة وعن جد أنتو الطب طب طب طب
5: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
6: راديو الناس أحلى راديو
7: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
8: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
9: راديو عصري وشبابي.
10: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
11: أنا من المستمعين لراديو الناس وراديو بمل الراس،
12: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس
13: تقريبا دقيقة، فترة وحقبة ومدة. هل فكرتم بالفرق بين ألفاظ الزمن المختلفة مثل الفترة والحقبة والمدة؟ عند العودة إلى لسان العرب نجد أن المدة هي طائفة من الزمان تقع على القليل والكثير، ويرجح أن تكون دلالتها على الزمان الكثير، إذ يفيد أصلها اللغوي معنى الامتداد والمد، وهما من خصائص الطول في الزمن. أما الفترة فمعناها الانكسار والضعف، فالجذر فترة يدل على ضعف في الشيء، والفترة هي ما بين كل نبيين. وفيما يتعلق بالحقبة فإنها تعني مدة لا وقت لها، وقيل إنها سنة، والجمع حقب وحقوب، والحقب 80 سنة وقيل أكثر من ذلك. وجاء في الفروق اللغوية للعسكري: والحقبة تفيد أنها ظرف لأعمال ولأمور تجري فيها. وهنا نرى أن اللغة العربية دقيقة في توصيفها للزمن وتصوير الأبعاد المختلفة له بمرونة وثراء دلالي فريد. فالمدة تدل على الامتداد المقيس، والفترة على الانقطاع والفتور، والحقبة على المرحلة الطويلة التي تطوى فيها الأعمال والأحداث.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يسعد هالمساء، يا مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا. يلا اجيناك، تاخرنا شوي عليكم بس بالاخر اجينا لنبدا المشوار اليوم الثلاثاء 13 اكتوبر تشرين الاول. تحيه لكم، تحيه لكل السائقين والسائقات، لكل حبايبنا اللي بنضموا لنا يوميا بهذا الموعد وهي اللحظات لبدايه الاستراحه معنا في منتصف النهار. الله يعطيكم الف عافيه يا رب، الله هيك يمن عليكم بالصحة والعافية على اللي بتتحملوه، على الطرق، على الازدحامات المرورية، على عصبية الشوفريين والشوفريات، على كل شيء بتشوفوه على الشارع. صراحة في مشاهد عم نشوفها على الطرق باتت هيك غريبة ولا تحتمل ولا تصدق. فرجاء رجاء يا جماعة طولوا بالكم على الطرق، عمهلكم لو عصبتوا لو طفرتوا لو شو ما عملتوا، بالآخر السير رح يضل سير والأزمة رح تضل أزمة. فرجاء تحلوا بالصبر وتحلوا بالأخلاق، هذا أهم شيء. يلا بلشوا معنا المشوار، علوا صوت الراديو وكمان بلشوا سجلوا حضوركم على واتساب على 050-55-77-399. طمنوني عنكم، عن أموركم وعن كل شيء.

يا قلبه صعد لي هالمسا. هاي الأغنية هيك إلها حصة عندي، بحبها وبحس إنه فيها هيك طاقة مختلفة. يلا اليوم قررنا نبدأ فيها. يسعد لي مساكم الحلو، يسعد لي رسائلكم الحلوة وتسجيل حضوركم الحلو. عم بتذكرني رائدة أنه بطلت تسجل غياب ولا فطنتيني يا رائدة. اليوم بدنا نسجل غياب يا جماعة، بدنا نرجع ننزل علامات يبدو. يلا سجلوا حضوركم 050-5577-399.

يلا بدنا نروح نمسي عليكم بالخير، ولكن قبل بدنا نشوف درجات الحرارة. اليوم شوي شوبت الدنيا، يعني حاليا منقدرش نحكي انه زي مبارح، لا اليوم اضطرينا نشغل مكيف، ودرجة الحرارة بالناصري حاليا عم بتسجل 27 درجة مئوية، ودائرة الأرصاد الجوية عم تحكي لنا انه ستبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر وحول معدلاتها السنوية، والطقس يكون غائم ومعتدل مبدئيا، وبساعات المساء راح تبرد الدنيا شوي.

يلا بدنا نشوف مين سجل حضوره وشو وضع الطرق في ازدحامات فيش ازدحامات. هاتوا نبدا من وين. عادية مساء الخير، وادي عار أزمي بشارع ستي من وادي عار لاتجاه الشمال، وتحية لعمر اليوم عيد ميلاده. هابي بيرثدي يا عمر. مساء الخير فادي لك ولجميع المستمعين. تسجيل حضور من أبو محمد يسعد هالمساء. السلام عليكم. وعليكم ألف سلام أبو تيسير. مساء الخير. صامدون إن شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية يا محمد يسعد هالمساء الحلو. تحياتي لإلك. مساء الخير كمان لمحمد. وأنا بالشغل بتجيني أفكار أعملها بالعطلة، وبتيجي العطلة ولا بعمل إشي، وبتحس حالك محلك بالشغل مش للراحة ولا للمشاوير. طبيعي طبيعي فكرة طبيعي. فكرة اليوم ده أحكي لكم شغلة خاصها بالويكند بس تتفوت مرال، بما أنه كنا نحكي يوم الأحد أنا وياها عن يوم الأحد مبارح، شفت شغلة حلوة خاصها بعطلة نهاية الأسبوع. سعد مساك فادي، تحية لك لكل المستمعين. هذا حمادة غنايم. مساء الخير رائدة يسعد هالمساء الحلو. مرحبا فادي، كله تمام إن شاء الله الحمد لله. يا محمود أنا هون. حنين، شايفين كيف بس أحكي لكم بدنا نبلش نسجل غياب، كلكم بتصيروا هون، كلكم بتصيروا هون. إلهام عم بتقولي أنا حاضرة دايما حتى لو ما بحكي. سعد هالمساء الحلو يا إلهام. أزمة سير بتخلصش من شارع ستي من باقي الغربي باتجاه الشمال. مساء الخير لمريانة. مساء الورد أنا هون. إزدهار يسعد هالمساء الحلو. رنا يسعد مساكي كمان عم بتسجل الحضور. نادر يا مساء الخير والسكر. كريم عبد القادر لاعب كرة قدم اليوم عندهن مباراة ضد دالية الكرمل لفريق الطيبي. كل النجاح والتوفيق يا عبد يا كريم. الله يعطينا خير هالأيام يا رب. اللهم أمين يا أم أحمد. يسعد مساكي. طب ممتاز الحمد لله انه النفسية بتتغير. بس نبدأ بالمشوار، احنا بنحاول قدر المستطاع هيك نغير لكم نفسياتكم، ومنحاول هيك نوخدكم لعالم اخر مختلف. مشتاق حس الكلمي صغيرة ما بتعبر عن اشواق. تسجيل الدخول كمان عند رؤى. مساء الخير يا رؤى. لو جمعوا اسمعوا، اليوم في يوم عالمي غريب، بس هذا اليوم العالمي اليوم بدنا نحكي فيه، بدنا نحكي فيه بصراحة، وبدنا نحكي فيه بوضوح، وبدنا نحكي لكم كل تفاصيل هذا العالم. حدا عنده فكرة اليوم اليوم العالمي لشو؟ اليوم 13 اكتوبر، اليوم العالمي لشو؟ جربوا تكهنوا على واتساب على 050 55 77 39 99.

مساء الخير يا ماجد. لا إجابتك مش صحيحة ومحمد إجابتك كمان مش صحيحة. مساء الخير لفاد وجميع الطاقم, أنا معكم ساي. الله يعطيكي ألف عافية أم محمد, يسعد هالمساء, يسعد هالمساء الحلو. ازدهار كمان لا, تحياتي فادي يعطيك العافية. اليوم كان عندي يوم عالمي بالشغل, ربيع الله يعطيك ألف عافية يا رب. تحية لمنصور مرزوق, أهلا وسهلا يا منصور. إيه هاي, اليوم العالمي لأكتوبر الوردي ابتسال. لا يعني مبدئين كل شهر أكتوبر هو أكتوبر الوردي وشهر التوعية لسرطان الثدي, وطبعا هاي دعوة وتذكير لكل المستمعات بأهمية الفحص المبكر اللي بإمكانه أن ينقذ الحياة. أمل يسعد مساكي كمان. لا الإجابة مش صح, مش هذا اللي رح نحكي عنه. مساء الورد يا رب, يا مساء النور والسرور يا إيمان. رائدة لا يعطيك العافية, اليوم العالم بكر لا اليوم. مين هذا اللي بعت الإجابة الصحيحة؟ الله عليك يا عم محمد, أول إجابة صحيحة. يمكن انتو خايفين تكتبوها بس عادي, يعني هيك خدوا قوة قلب واكتبوها. ابو الكارم يسعد هالمساء, اجابة صحيحة, نعم صحيح, يوم عالمي للحد من الكوارث. لا وان شاء الله هيك يعني نقدر نحد قدر المستطاع من الكوارث, بس مبدئيا مش هذا هو. اليوم راح نحكي عن اليوم العالمي يا جماعة الخير للفشل. نعم صحيح, الفشل إله يوم عالمي. كلنا منخاف من الفشل, كلنا ما منحب الفشل, ولا حدا فينا بحب إنه يشعر بإنه فاشل, يشعر بإنه عمل مشروع وكان نهايته أو نتيجته الفشل. فهذا اليوم نعمل خصيصا لهذا الموضوع, واليوم رح نحكي بكل تفاصيل هذا اليوم, اليوم العالمي للفشل. الهدف من هذا اليوم يا أصدقائي هو كسر الخوف من يعني خوض التجارب الجديدة, وتقليل الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالإخفاق والفشل, وطبعا تشجيع الأشخاص على اعتبار الخطأ جزء أساسي من طريق التعلم والابتكار. تخيلوا إذا يعني كل شيء بدنا نعمله وبدنا نفشل فيه, أو كل شيء بدنا نعمله وبده يكون في عنا ارتكاب أخطاء فيه, بالتالي بدنا نأخده وكأنه بمحل أنه مصيبي وكارثي ومش عارف شو. أبدا أبدا أبدا, الخطأ هو جزء أساسي من طريق التعلم. وطريقة الاحتفال بهذا اليوم, اليوم العالمي للفشل, بشاركوا مجموعة من الأشخاص الناجحين وهيك شخصيات بارزة, قصص إخفاقاتهن وكيف تحولت لمحطات نجاح, وبأكدوا أنه الفشل هو مش نهاية المطاف. ويمكن إذا بتسألوا حالكم عن تفاصيل عملتوها بالحياة, يمكن مشاريع قدمتوها, يمكن تجارب معينة وفشلتوا فيها, إن كان بالبزنس, إن كان بالعلاقات, إن كان بالصداقات, إن كان بأي شيء, بأي مشروع فكرتوا فيه وفشلتوا فيه. عن جد عن جد عن جد يا جماعة, خذوا العبرة من الفشل, ومش مجرد حكي, ومش مجرد وكأنه بدنا نحاول زي ما بيحكوا طعميكوا جوز فارغ, وإنما لا, الخطأ هو جزء لا يتجزأ من بداية طريق الصواب وطريق النجاح. وإذا بتركزوا بأغلب قصص الشخصيات اللي اليوم عاملة كتير بحياتها إنجازاتها اليوم, وكل شيء عملته وكل شيء قدمته, هي ما بلشت هيك, وإنما أكيد أكيد أكيد بلشت من تجارب فاشلة لحد ما وصلوا لمحل أو حطوا إجرهن على أول درجة من السلم, وبعدها بلشوا يطلعوا السلم درجة درجة, واليوم أصبح

يلا رح نطلع على فاصل إعلاني أول وبعد وبعد الإعلانات راجعين لنحكي لكم عن هذا اليوم، لنحكي لكم بتفاصيله ولنحاول شوي هيك نسمع منكم بعض الأمور ولنحاول نقنعكم بطريقتنا إنه لو فشلتوا هذا جزء من بداية النجاح. فاصل ونعود.

0: نيسم كينج ليس الوحيد.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
7: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
8: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
6: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
9: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
10: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
11: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
6: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
10: فكر بغيرك.
9: فكر بغيرك.
10: فكر بغيرك.
6: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي.
12: حملة مليون فعل خير.
11: ساعد كبير بالسن خليه جزء من المليون.
8: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
12: وقف مع عائلة بضائقة، اعمل فعل خير
11: خليه جزء من المليون.
13: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
14: احنا بنكها.
9: احنا قد.
14: واحنا قد.
11: احنا قد.
14: احنا قد.
0: حركة سير مع فادي زغايري.

يلا رجعنا. يسعد لي هالمساء، تحية لإلكو وين ما كنتوا، تحية لكل السائقين والسائقات على الطرق، لكل الأشخاص الموجودين بالازدحامات المرورية واللي عم بخبرونا عن ازدحامات مرورية في بعض الطرق، شارع ستي مثلا، شارع وادي عارة كمان، وإسا عم بحكولي شارع يركة داخل البلد أزمة مرورية خانقة. كما مرة بنرجع نحكي لكم تحلوا بالصبر أهم من كل شيء أرجوكم.

0: عمرك سمعتي بطير بحب سجانه؟
1: ياما.
0: عمرك سمعت بطير ويحب؟ شو هالبداية القوية هاي؟
1: والله ياما،
0: والله مليانة طيور بتحب سجانيها. والله العظيم هدول مثلا فاشلين، يعني هدول عن جد فاشلين.
1: هدول مش فاشلين، هدول قمة بالفشل.
0: يعني هدول بنفع يتبعوا معنا اليوم،
1: فاشلين مكترين.
0: الطير اللي بحب سجانه يا جماعة الخير، اليوم بنفع تسمعونا وتاخذوا منا بعض النصائح المتعلقة بهذا الموضوع. يسعد لي المساء الحلو.
1: مساء الفل،
0: شو الأخبار؟
1: تمام
0: هيك دخلنا دخول قوي. بتحبي دائما هيك تسجلي دخول قوي؟ شو أخبارك؟
1: منيحة.
0: ليه مشتي اليوم؟
1: برد. ما هو بنفعش
0: برد
1: ضوي المكيف على 16.
0: برد مين؟ والله اليوم برد. اليوم الدنيا حم،
1: برا حم. بس هون أنا من الصبح لابس الجاكيت.
0: طيب
1: المكيف مضوي على 16 بنفعش؟
0: لا بنفع، لأنه الدنيا حم عادي.
1: طيب تمام،
0: عادي كل شيء تمام.
1: إذا رشحنا بكرة بعد بكرة.
0: كيف علاقتك بالفشل؟
1: كيف علاقتي بالفشل؟
0: نعم صحيح.
1: شو السؤال يعني؟
0: بسألك كيف علاقتك بالفشل؟ فشلتي بحياتك؟
1: ياما. طبعا، ولما بفشل عادي بحكي وبس تحيش أقول إني فشلت.
0: تمزحي؟
1: لا بمزحش.
0: يما شو صعبة علي.
1: لا مش صعبة، أنا شخصيا كنت قبل إنه ما أقولش إنه فشلت وأعترف وهيك. لا أنا بفشل وكل شيء تمام ومتصالحة مع حالي، ولما بفشل عن جد بس تحيش أقول إنه أنا فشلت، وبس تحيش كمان أطلب من حدا يساعدني، بس حدا يكون صح إنه أنا فشلت ومش عارفة أكمل عشان أعرف أقدر أقوم وأكمل.
0: شوفي، واحد يمكن من أصعب المشاعر هو الإنسان يحس إنه فشل،
1: صح.
0: وبالأخص لما أنت وكأنه بتعطي طاقات وبتعطي قدرات وبتعطي أدوات وبتعطي مليون إشي عشان بدك تنجح بالآخر، فمرة واحدة بيكون المصير الفشل صعب كتير كتير كتير. وقضية التصالح مع الفشل أنت مش فاهم قديش بدها مجهود، يعني بذلتي هذا المجهود.
1: بس كمان بنفعش أضل أقول إنه أنا لا مش ما فشلتش، وأنا يعني بنفعش أكذب على حالي. أكون أنا عارفة بيني وبين حالي إنه أنا فشلت بمحل معين وأكمل ولا كأنه إشي صار.
0: لا هو مش موضوع تكذبي على حالك،
1: لا هي بتبدأ من هون، تبدأ إنه أنت عم تكذب على حالك لما أنت شايف حالك فاشل وعامل حالك مش شايف الفشل اللي أنت واصل له. لا بتكون عم تكذب على حالك.
0: طيب وبعدين؟
1: وبعدين بنفع أو إنه تجرب أنت تصلح الفشل اللي أنت موجود فيه بينك وبين حالك.
0: طيب
1: وإذا فشلت بأنك يعني تبطل فاشل أو بشغل معين، يعني بنفع تطلب بس من شخص يكون كتير صح، تكون حد اللي أنت عن جد واثق فيه وممكن يكون يساعدك.
0: شوفي أنا مؤمن تماما باللي أنت بتحكي، وبتعرفي منفع أجي أحكي على الهواء اسمعوا يا جماعة، وإنه الفشل هو أكيد جزء من المسار. أنا شخصيا صعب علي أتعامل مع فكرة الفشل، صعب علي.
1: طب بدي أسألك إشي، فشلت بمحل معين بشي مرحلة،
0: لا سمح الله
1: طيب. ولا قدر الله.
0: طيب
1: شو بتعمل؟
0: عادي، لا بتعامل مع الموضوع، بس احكي لك بكتئبش؟ لا بكذب عليك. طبعا بكذب عليك.
1: طيب أحكي لك. بس تعترفش بينك وبين حالك؟
0: لا
1: او بتكونش عارف بينك وبين حالك انك فشلت؟
0: لا اكيد.
1: كيف بتصلح هذا الموقف تطلع من الفشل؟
0: لا اكيد. طلعي كمان مره، في فرق بين كيف بتصلح وبتطلع من الفشل واذا بضلك غارق بالفشل. لا اكيد بصلح وبطلع من الفشل، بضلنيش غارق، ولكن بأخذ معي وقت استوعب الفكره، لانه انا انسان صعب عليه يفشل. يعني بدكو نحكي زي ما بحكوها نلف وندور ولا نجيبها من الآخر؟
1: نجيبها من الآخر. طبعا
0: فاش أحكي لك والله اسمعي يعني بتصالح وتاني، لا بكتئب فترة طويلة. صعب علي موضوع الفشل.
1: صعب طبعا، مش سهل على حدا، بس يعني بس مجرد أنك
0: أعمل المستحيل. لو بدي أجي أحساب حالي وأحساب صحتي وأحساب ميت إشي،
1: ما تطلعش
0: ممنوع،
1: ما تطلعش إلا ما تصلح.
0: ممنوع يا حبيبي تصبر. يمكن إسا حدا عم بسمعني بقول ولا مش محرزي، ويمكن مش محرزي.
1: لا في ناس طبعا صعب لهم، يعني مش أهون إشي بالعالم تيجي تقول إنك فشلت.
0: صح. ولا والفكرة هي إنه اليوم يعني إذا بدي أحط حالي بأي مشروع أو بدي أحط اسمي بأي مشروع ضروري يكون ناجح، ضروري، ممنوع يفشل عن جد. هيك أنا بآمن. شوف مش عاجبك الموضوع؟
1: لا والله لا بالعكس.
0: ايش لوين اخذتيه؟ لغرور؟ خديه وين بدك.
1: لا مش غرور على فكره، لا ما كنتش بفسر غرور.
0: لك
1: يعني مش عارفة صراحة.
0: يعني هي أكتر هي مش غرور بس هي مسألة يمكن إيمان ويمكن إصرار كمان. بعرف هيك هيك كنت بشوفه بعرفش. إصرار بحسه أكتر. إصرار. طيب تعالي نحكي للمستمعات والمستمعين عن هذا اليوم، اليوم العالمي للفشل اللي اليوم يحتفل فيه اليوم 13 أكتوبر من كل سنة، وطبعا الاحتفال فيه بهدف إعادة النظر بمفهوم الأخطاء والنكسات. الله يبعدها عنا جميعا يا رب.
1: وكمان بأكدوا فيه على أنه الفشل هو مش نهاية الطريق، هو جزء أساسي من التعلم والابتكار.
0: وجامعة آلتو بفنلندا أطلقت بهاي المناسبة أو أطلقت هاي المناسبة لتشجع الأفراد على تقبل أخطائهم ومشاركة الدروس المستفادة منها بما يلهم الآخرين للاستفادة من تجاربهم وتحويل الإخفاقات لشو؟
1: لفرص للنمو والتطور.
0: ببساطة يعني أي إخفاق، أي فشل، أي أنا عارف بسموه ما شئتم، بحاولوا يحولوه
1: لفرص للنمو والتطور،
0: كان طوره ومع
1: بما معناه يعني تقوم بعد ما أنت وقعت.
0: هاي أنت سحلت فبيجوا بيحكوا لك يلا فز.

0: لإدارة مشروع جديد قبل ما وبالأخص اللي بتم اختيارهم مثلا لوظائف إدارية كتير مهم قبل ما لأجد صدقا قبل ما تتيجي تقول وهيك ويعميك قضية المنصب اسأل حالك لأي مدى أنت قادر وابحث لأنه كتير صعب الفشل بالأخص إذا بيكون معول عليك بمحل معين وكان الخوف من الإخفاق والوصمة الاجتماعية المرتبطة يعني بهذا الموضوع وكأنه كان يهبط عزيمة كتار من رواد الأعمال المحتملين ويمنعهن من خوض التجربة وطبعا هذا اللي دفع الطلاب للتفكير بتخصيص يوم للاحتفال بالفشل بالاعتقاد أنه ممكن يقلل الخوف من المخاطر ويساهم بزيادة عدد الشركات الناشئة.
1: واحتفلت مجموعة من الطلاب بفنلندا بأول يوم للفشل عام 2010 وبحلول موعد الفعالية الثانية كانت المبادرة بلشت هيك تحظى بتغطية إعلامية كبيرة ودعم كبير من شخصيات وشركات فنلندية مؤثرة. وبالعام الثالث عملوا هاي المجموعة الطلابية على توسيع نطاق الاحتفال ليشمل تقريبا 17 دولة تانية بخطوة ساعدت على نقل الفكرة لنطاق أوسع وصار استمرار الاحتفال باليوم مؤشر على انتشار الرسالة اللي كان بدهن الطلاب يوصلوها.
0: شوفي قديش حلو عن جد وقديش مهم هذا اللي يعني اللي بيحكوا فيه بالأخص إنه هاي المبادرة يا جماعة الخير حظيت بدعم شخصيات بارزة جدا جدا وأشخاص مثل مبتكر نذكر لعبة Angry Birds اللي ابتكر هاي اللعبة اللي هو كمان ببساطة إنسان حاول يعمل كتير وفشل لحد ما عمل لعبة اللي كسرت الدنيا. وهاي الفعاليات المقامة بهاي المناسبة اليوم بتمثل منصات بتتيح لشخصيات فنلندية بارزة مشاركة قصص إخفاقاتهن اللي تحولت لاحقا لنجاح. يوم مهم عن جد مهم وبالأخص إنه أنا أفكر كتار كتار كتار كتار كتار كتار كتار مثلي خافوا من الفشل ملان.

0: طيب كمان اليوم بهاي المناسبة جمعنا لكم مجموعة من الخطوات اللي ممكن تساعدكم على انكم تتجنبوا الفشل. احنا مش بس نحكي يعني نجيب لكم المشكلة ونجيب لكم المشكلة ومع هالحل وبدنا نتناقش بهاي الأمور يعني اللي اليوم هيك رح نحكي فيها. في مجموعة من الخطوات اللي عن جد إذا اتبعتوها صح ممكن تقللوا احتمالات الإخفاق وتحققوا الأهداف بصور أكثر فاعلية وتقدروا قدر المستطاع تتجنبوا الفشل. رقم واحد،
1: تحديد الأهداف بوضوح.
0: يعني
1: بيساعد وضع أهداف واقعية ومحددة على معرفة المطلوب تحقيق وشو إلك وشو عليك وتجنب التشتت بين مهام متعددة بدون خطة واضحة.
0: تعرف شو أكتر إشي لفتني باللي قرأتيه؟
1: الأهداف الواقعية.
0: الأهداف الواقعية قديش مهم لما منحدد أهداف نكون على الأرض، نكون واقعيين. يعني اليوم أنت بدك تعمل مشروع على سبيل المثال، بدك تفتح دكانة فلافل مثلا، ما بينفع تكون حاطط هدف والله

0: أنا أول سنة بدي أعمل 10 مليون. يعني بدك تأخذ الأشياء بحجمها الصحيح. ويمكن الأشخاص اللي ما بتحط أهداف واقعية هي بداية الفشل وين ببلش؟
1: من هون.
0: ولما
1: من...
0: تبلش خيبة الأمل اللي هن شايفينها لأنه الهدف مش واقع. فبالتالي عن جد خلوا أهدافك واقعية تماما وحطوها بشكل دقيق. وبالخطوة الثانية بدكم تخططوا بشكل جيد يا جماعة، لأنه النجاح بتطلب منكم أنكم تحطوا خطة بتتضمن خطوات عملية وجدول زمني وتحديد للإمكانات المتاحة والعقبات المحتملة مع الاستعداد للتعامل مع المتغيرات. الحياة ما بتكمل بخط مستقيم، يعني أنت لما بالضبط. وأكثر مثل أنا بحبه مرال عقدية أنه الأشياء بتتغير، الأشياء بتتغير، هذا بحكي أنه في إشي ماشي، لأنه دايما بشبهوها بتخطيط القلب. لما هو طالع نازل هذا عشو بدل؟
1: أنه ماشي عم
0: بدل على حياة، يعني حياة. بالضبط، لما يصف في خط مستقيم بالتالي هم ببين أنه الإنسان يعني توقف عن، يعني القلب توقف عن النبض. فكونوا مستعدين لكل هاي الاحتمالات عشان ما تفشلوا.
1: وكمان مهم تتعلموا من الأخطاء السابقة، من المهم أنكم تراجعوا التجارب اللي ما كانتش ناجحة، تحددوا أسبابها حتى لو أنها كانت مرتبطة بسوء تخطيط أو نقص خبرة أو حتى كنتوا وقتها متسرعين باتخاذ القرارات، عشان تتجنبوا تكرار كل هاي المشاكل.
0: هذا دايما اللي بالضبط دايما منشدد عليه بكل شيء، بيجي بقول لك لما أنت بتغلط تعلم، مش تغلط وتعمل الغلطة،
1: تكررش نفس الغلط.
0: بنفع تكتئب عادي، بس تكتئب لفترة قياسية وما تصيرش وكأنه ترمي كل شيء بيصير معك على هذا الخطأ. انت عندك مهمة مش سهلة، عندك مهمة انك تتعلم، انك تنهض وماخد يعني العبرة من قصصك الماضية.

0: بتعرفي مين أفشل الأشخاص؟
1: مين؟
0: اللي عندهن أي ميزة؟ فكر
2: في الحياة
0: مين ممكن برأيك يكون أفشل شخص صاحب أي ميزة، صاحب أي طبع؟
1: بضل يأجل بإشي معين؟
0: لا لا، غير طبع أنت بتحبيهوش دايما بتحكي عليه،
1: اللي بضل يحط كل شيء على غيره؟
0: لا.
1: حبيت أنا في نفاق؟
0: لا.
1: شو كتير طبع أنا بحبهاش؟
0: لا، في طبع شو. طبع طبع لهذا الشخص اللي بيعرف كل شيء،
1: أبو العريف.
0: أبو العريف أبو العريف بشكل عام هو واحد من أفشل الشخصيات.
1: هو بيبدأ بملك المشروع. آه بكلي من الأول بكون يعرف كل شيء.
0: هن يا دول، هذا أبو العريف تعرف، وهذا اللي بيعرف كل إشي بالحياة. كل إشي بالحياة أبو العريف بيعرفه مبدئيا. وهو إنسان بما أنه بيعرف كل شيء ففيش حاجة حدا يعلمه،
1: ماخد كل شيء على عاد، وهو بده يعمل كل شيء
0: وفيش حاجة حدا يعلمه مهارات،
1: مش بحاجة لحدا أصلا.
0: حتى إذا هو مثلا على سبيل المثال، اختصاصه هندسي، تمام، هو مهندس. ومرة واحدة قرر يعمل مشروع، أنا عارف يشتغل بالورد. تمام، هو بيعرف كل شيء بالورد
1: طبعا، بيعرف ينسق ورد، بيعرف كيف انه يحافظ على بيعرف كل شيء،
0: وهو بدوش حدا يعلمه. فهدول الاشخاص المؤمنين انه هن بيعرفوا كل شيء، هدول من افشل الشخصيات. ليه؟ لانه بالمبدا اكتساب المهارات طيلة الوقت وتطوير القدرات، وبالاخص بما انه اليوم كل الوقت مرال الاشياء عم تتغير، يعني بالعالم بكل شيء، مش بس بزنس، كل إشي بالحياة متغير، والتغييرات عم تكون بسرعة، والاي اي يعني اليوم خرب الدنيا. فبالتالي فيش حدا بيعرف كل شيء، بحاجة انكم تطوروا مهاراتكم بشكل متواصل عشان تتجنبوا الفشل. كمان طبع
1: تأجيل المهام.
0: التأجيل،
1: الناس اللي بتضلها تأجل، تأجيل المهام المتراكمة بيؤدي لتراكم المسؤوليات وبيضيع عليك الفرص. عشان هيك بنصحوا بتقسيم الأعمال الكبيرة لخطوات صغيرة اللي ممكن

0: يعملوها شوي شوي.
1: على موضوع التأجيل شفت اشي عملت له سيف بإنستغرام يا بالضبط انت عم تحكي وانا عم بدور عليه على قضية يعني اكتر اشي ممكن يعني يحبط أي إشي منفكر فيه هو قضية التأجيل. لما بنيجي منقول أنا عارف بعد كذا
0: خليها لبعدين للآخر هيك. وبعدين خلص أصلا بطل إلها قيمة ومش رح ترجع تعملها
1: ولا رح تتذكرها أصلا
0: بالضبط.
1: مش ملاقيه بس رح ألاقيه مرة وأحكي لكم إياه على قضية التأجيل لأنه واحد من أسوأ الأمور هي لما بتقول دايما بعد هيك وبعد هيك وإسا مش وقته ولا مرة رح يجي وقته. فانتبهوا من هاي الموضوع كتير مهم. هذا كمان بعود برتبط بقضية الأشخاص اللي بيعرفوا كل شيء وحكينا أنه فيش حدا بيعرف كل شيء. دايما مهم نكتسب مهارات والمهارات بطبيعة الحال من مين بدنا نكتسبها؟
0: من خبرة الغير.
1: من خبرة الغير أشخاص يمكن اللي كان عندهم تجربة شبيهة, أشخاص عندهم خبرة, أشخاص اللي هن مخولين يعطوا نصيحة اللي تساعدنا أنه نفهم شو الأخطاء الممكن الوقوع فيها قبل الوقوع فيها ونستفيد من تجاربهم. مش بحكي لك اسأل مجرب ولا تسأل خبير, فاسألوا ناس جربت. بنزلش من برستيجكو ولا أي إشي.
0: وأهم إشي تتحلوا بالصبر والمرونة لأنه كل الأهداف بتتحققش من أول محاولة. عشان هيك لازم تستعدوا عشان تعدلوا الخطة, تتغيروا أساليب وقت الحاجة بدون ما تتخلوا عن الهدف لمجرد مواجهة هيك صعبة واجهتوها خلال بداية المشوار.
1: وهاي مهمة بكل شيء بالحياة. واسمحي لي ميرال أعطي أمثلة. تعال نعطي المثل. قلت لكم بزنس ومشاريع وتجارة ومصاري, بدي أقول لكم بالعلاقات الزوجية. اليوم العلاقة الزوجية هي إشي جديد اللي عم بدخلوا عليه شخصين تحت سقف واحد, وتحكوا ليش خطبة وتحكوا ليش تعارف لأنه هذا كله فاضي. الحياة بتبدأ لما بدخلوا تحت سقف واحد. في كتير أزواج ويمكن الأغلبية الصاحقة من الأزواج بالأول بمروا بأزمات لأنه لا هو بعده فاهمها
0: ولا هي فاهمها
1: ولا هي بعد فاهمته. تخيلوا أنتوا إنسان اللي كان عايش لحاله أو مع أهله, إنسان اللي كانت عايشة لحاله أو مع أهله, مرة واحدة في اثنين تحت سقف واحد, عادتين مختلفات, بيئتين مختلفات, طبعين مختلفات. تخيلوا كل هاي الأشياء بحياة مشتركة. ففي أشخاص بعد فترة قصيرة من العلاقة بيجيبوا لك لا مش مناسب لإلي وأنا ما كنتش مفكر هيك وأنا ما كنتش مفكر هيك وبدي أنفصل. هنا كلمة السر والمفتاح هي الصبر والمرونة أكتر من قضية التضحية والتنازل. لا لا لا لا لا, صبر ومروني من البداية. المروني بأنك بدك تحتوي طرف آخر اللي خلفيته مختلفة, بيئته مختلفة, قناعاته مختلفة, مبادئه في عنده كتير أشياء مختلفة عنك, وتكون صبور. وبالضبط كمان هيك بمشاريع البزنس. يعني الناس اللي بتعمل بزنس بتفكر أنه بكرة الصبح
0: من أولها خلاص
1: ديني سيرو يلقطوا مصاري عن الشجر. لا, المعادلات بالمرة مش هيك. فالتحلي بالصبر والمروني هي كتير كتير كتير مهمة. وتذكروا يا جماعة أنه هذا اليوم اليوم العالمي للفشل أجا ليأكد أنه النجاح ما بيعتمد على تجنب الأخطاء بصورة مطلقة, بل على القدرة على التعامل معها بوعي والاستفادة من دروسها وعدم تكرارها من دون مراجعة.
0: ويعد وضع أهداف واضحة والتخطيط الجيد, التعلم المستمر والتحالي بالمرونة كلياتها عوامل اللي بتمثل مهمة لتقليل احتمالات الإخفاق وتحويل التحديات لفرص اللي بتساعد على تحقيق النجاح بالحياة الشخصية والعملية.
1: والله يبعد عنا وعنكو وعن الجميع الفشل. بس عن جد إذا أخذتوا أغلب هاي الأدوات اللي حكينا لكم عنها ما في ولا أي سبب من الأسباب إنه يبعدكم عن الفشل.

0: ومع هاي النبرة الإيجابية عم نختم ساعتنا.
1: طارت الساعة.
0: شكرا جزيلا الزميلة ميرا
1: الصفدي. شكرا لك.
0: إلى اللقاء. باي باي. يلا ساعتنا انتهت. في عنا فاصل إعلاني موجز أخبار على رأس الساعة، وبعد عودة للمتابعة بساعة أخرى.

0: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على

0: 4661111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال وأم الفحم.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية، ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذة.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشباك اعتقال شاب يبلغ 18 عاما من أم الفحم بشبهة التخطيط لتنفيذ هجوم ضد جنود إسرائيليين في منطقة البلدة القديمة بالقدس. وبحسب الشرطة أظهرت التحقيقات أن المشتبه به بايع تنظيم داعش وخطط للهجوم خلال العام الأخير. وأضافت أنه جرى ضبط مواد رقمية في منزله تعزز الشبهات ضده، فيما قدم اليوم تصريح مدع عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام. أصيب رجل يبلغ 45 عاما بجروح متوسطة أثر انقلاب شاحنة في بلدة الرامي. وأفاد طاقم الإسعاف بأن المصاب يعاني من إصابات في أنحاء جسده، وتم نقله إلى مستشفى زيف في صفد لتلقي العلاج. إلى ذلك، أعلن مستشفى زيف في صفد تصريح 11 مصابا من أصل 14 أصيبوا أمس إثر انفجار جسم متفجر من مخلفات الحرب خلال رحلة مدرسية شمالي البلاد. وأوضح المستشفى أن 3 مصابين ما زالوا يتلقون العلاج في هذه المرحلة. أفادت مصادر طبية بمقتل فلسطينيين بينهما طفل وإصابة آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفاد الدفاع المدني بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة بحي التفاح في غزة، فيما أصيب فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي شمالية خان يونس. أعلن حزب الله أنه سيقدم مساعدات مالية تصل إلى 14,000 دولار لكل عائلة دمر منزلها الأساسي وأصبح غير صالح للسكن خلال الحرب مع إسرائيل هذا العام. كانت وكالة رويترز قد أفادت بأن الحزب تلقى 200 مليون دولار من إيران لمساعدة العائلات اللبنانية النازحة، رغم تشكيك الولايات المتحدة في قدرة طهران على تقديم هذا الدعم. هدد الحوثيون بقصف جميع منشآت شركة أرامكو النفطية في السعودية، ودعوا العاملين والمواطنين القريبين منها إلى إخلاء المنطقة. يأتي ذلك ردا على إصدار التحالف بقيادة السعودية تحذيرا بإخلاء موقع شركة النفط اليمنية في صنعاء، تمهيدا لاستهدافه بعملية عسكرية. حذر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية كين ماكالوم من تصاعد التهديدات الإيرانية والروسية، مشيرا إلى أن إيران تكثف محاولات استهداف منشآت عسكرية في بريطانيا، فيما تصاعد روسيا عملياتها الهجينة ضد الدول الحليفة لأوكرانيا. أضاف أن التهديدات الصادرة عن دول أجنبية تضاعفت 4 مرات خلال العقد الأخير، محذرا من احتمال استغلال الذكاء الاصطناعي لتطوير أسلحة بيولوجية أو إنتاج مسببات أمراض جديدة على أيدي جماعات إرهابية. نفت الشرطة الألمانية وجود أي تهديد أمني في مطار نورنبرغ، مؤكدة أن الفحوصات الميدانية أظهرت عدم وجود أي خطر. جاء ذلك بعد تعليق حركة المطار واستنفار طائرات مقاتلة لمرافقة طائرة قادمة من اليونان إلى جانب نشر قوات كوماندوس في المطار، وفقا لما أوردته وسائل إعلام ألمانية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا بشكل عام، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بقائها ضمن معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، تستمرون مع الزميل فادي زخيري وحركة سير. في أمان الله.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الكهل والكهولة. تزخر العربية بألفاظ دقيقة تصف أطوار العمر، ومن أبرزها لفظ الكهل وما يتصل به من الكهولة، وهي طور يجسد النضج والاعتدال والتمام، ويمثل منزلة وسطى بين حيوية الشباب ووهن الشيخوخة. وقد سمي الكهل كذلك لكماله ونضوجه واجتماع قوته، فقيل في النبات قد اكتهل إذا تم وحسن ونضج. والعجب أن يكون الكهل عمدة قومه وسندهم. وهنا تبرز دلالة بليغة حول كون الكاهل موضع الكتف، والكتف هي ما يحمل عليه ويستند إليه لكونها عماد الجسد وحامل أثقاله، فنسمع التعبير أثقل كاهله أو يقع على كاهله للدلالة على حمل المسؤولية. وإذا نظرنا إلى العمر بمنظار الهرم، فالطفولة والشباب هما قاعدته العريضة، حيث النمو والاندفاع، ثم تتدرج المراحل صعوداً حتى تبلغ قمة النضج في الكهولة، حيث يكتمل العقل وتعتدل الطباع وتتزن التجارب، ثم يبدأ الميلان نزولاً نحو الشيخوخة فالهرم، حيث الضعف والانكسار.
0: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس. أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد لي هالمساء مجددا، تحية لكم المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:08 ساعتنا حاليا باستوديوهاتنا، وعودي بساعة أخرى من الزمن على هوا راديو الناس وحركة سير المستمر للخمسي مع كل السائقين والسائقات. وهي الساعة المعتمدة يوميا اللي من خلالها بنسمع أصواتكم، بنسمع مشاركاتكم بمواضيعنا المنوعة والمختلفة اللي بتحبوها ودايما عندكم هيك آراء فيها. مبارح حكينا موضوع حلو كتير، مهم كتير، موضوع اجتماعي، واليوم بدنا نكمل بمواضيعنا الاجتماعية ونتطرق لعادي اللي عم بتكون منتشرة جدا في الآونة الأخيرة. طيب اليوم بدي أسألكم عن عادي اللي هي أنا بفكر عادي دخيلة على مجتمعنا صراحة، لأنه مجتمعنا طول عمره معروف ب يعني هيك حسن الضيافة، وطول عمره معروف بأنه بحب دايما يستقبل أشخاص وبحب يستقبل ضيوف، ودايما هيك منمد طاولات من هون لهون لما يجي عنا ضيوف، ومنحب معروفين كمجتمعات شرقية بحسن الضيافة، ودايما منازلنا مفتوحة للضيف، وإحنا كبرنا على مبدئيا على هاي العادي. في عادي اليوم بلشت تدخل مجتمعنا بالسنوات الأخيرة، إنه في كتير ناس صارت تفضل إنه حتى اللقاءات والعزايم تكون خارج المنزل. يعني مثلا أنا بدي أروح أزور شخص معين، بدي أروح أزور جماعة معينين في مناسبة معينة، على أنا عارف زيارة مسائية، زيارة ظهرية، بصرف النظر شو مباركي شو كان. ففي كتير ناس صارت تقول تعرفوا شو بدنا نعمل مثلا هاي الاستضافة بمطعم معين، فصاروا وكأنه يخدونا على المطعم ونروح على المطعم هناك، وكأنه احنا بدنا نزور هدول الأشخاص بالمطعم. طبعا هن بتكلفوا بكل تفاصيل العزيمة، بس وكأنها صارت جزء لا يتجزأ من عاداتنا. هل انتم مع انه اليوم تستبدل عزائم المنازل هيك والبيوت بعزايم المطاعم والكافيهات، أو مثلا مجموعة أصحاب بدهم يتجمعوا؟ بشكل عام كانوا يتجمعوا ببيت عند واحد من أصحاب، هاي المرة العادة صارت مختلفة، تعالوا نطلع نلتقي بكافيه، نلتقي بمطعم، مع هاي العادي ولا ضدها؟ وبدكم تقنعوني إذا مع ليش وإذا ضد ليش، يعني وكأنه صرنا ندور على الراحة. بقول لك بدل ما أعمل بالبيت عزيمة غدا ولا عزيمة عشاء، خلاص بأخذ الضيوف على مطعم وبنسهر بالمطعم وخلصت. يلا 0461116666، مع هاي العادي ولا ضدها؟ استبدال الاستضافة بالمنازل بالمطاعم والكافيهات.

0: يلا بدنا نروح لنبدأ مع الاتصالات على 0461 11 6666. عادي بمجتمعنا هي عادي دخيلي، ممكن تكون انه اصبحنا نستبدل العزائم بدل ما نعملها ببيوتنا، صرنا نستقبل الضيوف بالمطاعم والاماكن العامة. وشخصك بحكي معنا بده يجي لعنا، بنحكي له شو رايك مثلا نلتقي بالمطعم الفلاني، او مثلا بشكل عام بالمباركات. مؤخرا بتعرفوا في عادي مجتمعنا العربي اسمه مبارك، بده يروح يباركوا لشخص معين بمناسبة معينة مجموعة، فمرة واحدة بهيك ببعثوا رسالة انه قررنا نعمل المباركة بالمطعم الكذا، وبتكون ممكن مباركة بيت مثلا. فشو رايكم بهاي العادي؟ يلا نروح على نادين. مساء الخير نادين.
1: مساء الفل فادي،
0: شو اخبارك؟
1: نشكر الله، كيف انت؟
0: هلا الحمد لله. شو يا نادين؟
1: قولي لي. مزبوط شو انت بتحكي؟ انا ربيت بالبيت، بيت ستي ملان، والطبيخ دائما الطناجر على الغاز. وستي بالبيت، ستي بتشتغلش طبعا. ويوم السبت الفول والحمص، وهاي يعني من السبعة الصبح شغال المطبخ.
0: طب في أزكى منه ملانك زيت زيتون وخبز سخن
1: بشاهي محمش محمص واللي فايت واللي طالع، واصحاب اخوالي يفوتوا، واصحاب يعني هيك زي محل عمومي.
0: اوكي،
1: اقول لك شغلي، اول اشي احنا اليوم بنشتغل عشان مرة اليوم تقدر تكون ببيتها وتقوم بواجب الناس زي ما لازم وتضيفهن، في قبلها تحضير من الدكان من السوبر، في إن كان من الملحمي، في كان وقت الطبخ، في تجهز تحضر وتنظف البيت طبعا قبل ما يجوا عشان ما يبحثوش البانيل مع الأرض إذا في عليها غبرة فهذا الإشي بده أن المرة تكون يومين عطلة تنين. اليوم بيوتنا مش زي بيوت زمان، اليوم أغلب الناس تشتري بتتجوز تشتري بيت من المقاول، بيت 100 متر. يعني مش زي زمان الساحات والبرندات والصالونات اللي أقعد براحتك وألعب وأركض ووسخ. فصارت البيوت أصغر.
0: نادين بدي أسألك سؤال.

0: أسألك سؤال. لما أنا اليوم بحكي معاك بقول لك نادين أنا جاي أزورك، تمام؟ هل أنا جاي آكل عندك؟ هل أنا جاي لأنه بدي أتعشى عندك؟
1: بقول لك زي تقول لي هاتي نقعد بالليل نشرب كوباية إسبريسو. مش
0: حتى
1: جاي
0: حتى اليوم نادين أنا مثلا بدي أجي عندك زيارة، تمام؟ عنا بعاداتنا اليوم أول زيارة بدي أروحها عن نادين أنا، أمر طبيعي أنه نادين تكون عاملة تضييفات وممكن تكون عاملة عشاء، تمام؟ هل هدفي أنا من زيارة نادين إني جاي أتعشى؟
1: أنا أكيد لا، أنت هدفك تطلع علي إن كان مالني إشي أو مالنيش أو ما إلى ذلك،
0: وأشوفك وأنبسط ببيتك الحلو، يمكن جاي أنا عارف أتعرف على بيتك أبارك لك ببيتك، ليه لازم تخديني على مطعم؟
1: اسمع إذا مباركي بالبيت هذا الإشي كتير يعني،
0: بس ما هيك صارت نادين، لا لا وحياتك.
1: أما مثلا عزومة رمضان تيجي تعشي 30 واحد الله يسامحك زلمي، ما
0: المطعم في أحلى من في أحلى من إنه نعمل إفطار رمضان بالبيت، إفطارات رمضان في أحلى منها؟
1: اسمع فيش أحلى من الواحد يفطر ببيته ويتلقح بعدين ويشرب قهوة وينام، ما يروحش عند حدا أصلا عشان ما يتغلبوش.
0: فأنت بتقولي أنت مع هاي العادة؟
1: أقول لك شغلة، أنا بحكي لك شغلة، أنا أستاذ الجمعة الجاي بدي أعزم ناس لعندي، كان في مناسبة وهن دي يجوا لعندي يباركولي.
0: أوكي.
1: أكيد يجوا عندي على البيت وأنا رح أبلش وكل إشي وأنا كتير بحبن.
0: طيب.
1: بس هذا الإشي بقول إنه أنا يوم الجمعة والسبت قبل يوم الأحد أنا منتهي بس لهاي العزومة.
0: شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ ما هي مرة بيل، أنت مش عم تحكي على
1: واحد هلكان وبالشغل ما بيصدق يجي يوم الجمعة يتمدد يرتاح.
0: أنا معاكي بس ما هو مش بشكل دوري، حتى العزايم صفت مرة بالسنة. شو المشكلة إنه جمعة سبت؟
1: صرنا جيل قليل ذوق يا عمي.
0: هاي هي. شكرا نادين، يسعدك يا المساء الحلو. أهلا وسهلا. جبتها من الآخر الفكرة يا جماعة اللي عم بحاول أوصلها، يمكن نادين دجتها دجني دجتك العافية، بس لما بتيجوا بتحكوا أكيد كله مشغول، أكيد كله بيشتغل، وكمان حتى وتيرة العزايم بطلت زي أول. يعني حكت نادين بالماضي بيت ستها كان يوم السبت زي الحارة العام، وبيوت أجدادنا كلها كانت هيك، اليوم هاي الوتيرة خفت، بس هي هل عزيمة مرة بال؟ شو المشكلة أعملها بالبيت؟ يعني شو المشكلة إنه والله أعمل طاولة لثلاثين نفر بالبيت برمضان ولا بليلة عيد ولا بصرف النظر وينتا؟ يلا نروح لكمان مشاركة 0461166666. حنان مساء الخير.
2: مساء الخير لك لجميع المستمعات والمستمعين.
0: هلا كيفك يا حنان؟
2: الحمد لله.
0: هلا فيك. شو رأيك يا حنان بهاي العادة، انت مع ولا ضد؟
2: الصراحة انا كثير بحب، يعني انا ربيت ببيت اللي من وانا فتحت عيني انه بيتنا مليان ناس وعزايم، فانا بحب اعزم كثير بالبيت لانها اكثر حميمية، يعني بالاخص انه حدا جديد جاي يزورني، مش انه احنا نصحاب دايما بنلتقي وممكن بدنا تغيير جو، اما اذا حدا يعني جديد او حدا بده يزورني لا اكيد بالبيت.
0: طب اليوم اذا
2: يعني
0: عندك مثلا
2: خبز وملح،
0: هذا هو اذا عندك اليوم عزيمه حنان، تعالوا في عندك ليله عيد، عندك رمضان، عندك بصرف النظر شو، وفي جايين العيله كلياتهم عندك على العشاء، هل عن جد بتاخديهن بتفضلي تاخديهن على مطعم ولا بتحبي تعملي عندك بالبيت؟
2: لا انا بحب اعزم، وصراحه ما بتلبك بالضيوف، يعني لو اسا يجي يقول لي مثلا اسا حاليا لو احد يجي يقول لي بدي اجمع 20 ضيف ما بتلبكش لأن ربينا بهيك بيت.
0: وكيف بتشوفي قضية يعني كيف بتشوفي الناس اللي بتيجي بتعرف شو بدي أبدل بلاش تيجوا عندي تعالوا نلتقي بمطعم؟
2: يعني صراحة إنه مرات إذا الواحد بده يغير جو أو مثلا ما فيش حدا يساعد أو إنه المريضة أو البيت مش جاهز إنه يستقبل، بس على شرط إنه بعدي العشاء يجوا يشربوا فنجان قهوه يتضيفوا الضيافه عندنا بالبيت.
0: يعني وكانه العك بالمطعم بس بالبيت نعمل غلايه قهوه كل شيء تمام.
2: الضيافه العاديه، اما اذا الغدا ممكن يكون برا بس على شرط انه يرجعوا عندنا على البيت يتضيفوا ويشربوا القهوه.
0: اوكي
2: هيك بيكون.
0: شكرا حنان، يسعد هالمساء.
2: هلا
0: الى اللقاء، باي باي. من حنان لابو العبد، مساء الخير يا ابو العبد.
3: اهلا فادي،
0: شو اخبارك؟
3: يسعدك يا فادي، الحمد والله مشتاق
0: حبيبي، الله طمني عنك.
3: الله يسعدك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله فادي.
0: يا ابو العبد شو رايك ابو العبد بهاي العاده، انت معها ولا ضدها؟
3: انا ضدها يا فادي.
0: ليه؟
3: ضدها على الاخر.
0: ليه؟
3: على الاخر انا يعني بعكس الاخت نادين.
0: ليه؟
3: يعني احلى، اذا بتسالني انو احلى يوم بقول لك لما تكون لمت العيله عندي،
0: لمت يعني العيله
3: رمضان. في انا ليله برمضان كل العيلة، كل خواتي، كل العيلة عندي، هذه تكون أجمل ليلة في حياتي. اوكي. قال لي دونون يا اخي اخذنا عن

0: عشان ده كنا كده في البيت بيتكم. البيت الكل عتبه لنا. اهلا وسهلا.
1: هاي منيحة. ما هو لا اسمع. ما صاحب.
0: عن جد يعني.
1: ابو العبد صاحب العزيمة بيكون واقف على راس الطاولة بالمطعم ويحكي لنا اهلا وسهلا. طب انت عم بترحب فيه وين؟
0: لا لا لا بتزبطش اتركني. اقول لك فادي انا حتى اذا بكون بدي اروح زياره او بنعزم بنسحب بطريقه لبكه خلص بكملش.
1: طب انا بدي اسالك ابو العبد اليوم اليوم هذا الجيل بشوفها وكانه اليه مريحه. بقول لك مريح انه اعزب بالمطعم هيك بوسخش البيت هيك انا عارف
0: يا انا كل العمر هاو بيوتنا مضيافي بس نيجي نغير عوايدنا تغيرنا كتير بكفي يا فادي ننضم نغير نغير إيش أحسن نغير إيش يعني بحياتك فادي في مثل اللمة بالبيت يا رجل حرام الله العظيم إذا نفكن هاي
1: وبكل وأنت بتقول بكل تمن يعني في ناس بقولك أنا مثلا بيتي صغير بيتي بوسعش أنا بشتغل مش فاضي
0: كل عمرها إمياتنا تقول بيت الديك بسع ألف سديك كل عمرها
1: فأنت بتقول بالطول بالعرض
0: والله بقعدوا على العتبة إشي كنت تأصل مين بيجي عندك غير اللي بحبك
1: صح سعد لي هالمسا الحلو يا أبو العبد
0: فادي
1: حبيبي
0: احنا ربينا عليها وخلينا نكمل عليها خلي إشي بحياتنا حلو يا رجل
1: والله خلوا إشي بحياتنا بس هيك من الماضي
0: بلاش التصنع هذا يا زلمة قولوا عني متخلف يا أخي
1: لا
0: أنا عارف
1: لا
0: زي ما
1: لا
0: أنا مش عارف أنا هيك رأيي
1: أوكي سعد لي هالمسا الحلو
0: حبيبي فادي حبيبي الله يعمر كل بيوت يا فادي
1: آمين يا رب آمين آمين إلى اللقاء باي باي باي باي شو حلوة هالدعوة الله يعمر كل بيوت بالفرح وبالسعادة وبالضيوف وبالناس الحلوة وباللمات الحلوة وبالضحك وبالأحاديث الطيبة يلا كمان اتصال على خط واحد مين معي نادين مساء الخير يا نادين
2: مرحبا معك كمان نادين
1: اليوم عنا حظ حلو مع نادين كيفك يا نادين اسمع عم تحكي لي ميرال معك نادين فكرتها مخربطة فتقولي فادي لا كمان نادين على الخط كيفك نادين
2: الحمد لله
1: هلا فيك تفضلي
2: انا طبعا ضد هاي العادة
1: ليه
2: تعال نحكي اذا في بركة بالبيت لما يجي عندك حدا الرسول وصى كمان بهاي الشغلات اكرام الضيف بتقيم هاي بتخلي البركة تزيد عندك وصارت قصص كتير أنا هيك كنت أسمعها من وأنا صغيرة وربيت على هاي الشغلة مع أمي هتحكي لك بطقش إشي ينساح بالبيت من محله أنا عارف بدي يصير كركب وهيك شغلات بس بالآخر صدقني الناس رح تحس إشي حلو حتى بالنسبة للنسوان إذا تعب وما تعب صار كله وصاه وإذا رمضان 30 نفر ولا 40 نفر نفس الإشي تخبر توصي وتجيبه أرخص
1: طب ليه مثلا توصي ليه ما تطبخيش بالبيت
2: ما هو أنا بقول لك للي عنده حجة معينا الحمد لله ربنا أعطاني جوز بحب يعمل هاي شغلات وقت العزايم بس أشتري له وهو يعمل
1: طب شو رأيك أنت نادين بالصبايا يعني من شوي نادين المستمع الكريم اللي كانت قبلك حكت نقاط مهمة جدا صراحة ومنطقية قالت اسمع فادي احنا بنشتغل كل النهار والبيوت اليوم صارت والبيوت صارت صغيره بعرف قديش ممكن تحتمل وانا بدي هالجمعه سبت ارتاح فيهن وانا بطل يعني الواحد زي وكانه بطل له خلق على اللمات بالبيت يعني بده بس هيك يخلص اكل وحط راسه وينام شو رايك بهذا الموضوع
2: هي
1: هتحكي
2: لك فيها منطق اول شيء مش رح يجي كل جمعه سبت حدا عندك أي مرة بس ثاني إشي لكل إشي في حال طلع الدايسون وطلع الشؤافين وطلع الروبوت وطلع مليون إشي والجليات طلعت وهي الشغلة ربنا رح يطرح بركة بالبيت اللي بفوت على الضيوف وإذا نمشي على العادات والدين الإسلامي هذا الإشي كان عن جد بجنن
1: صح وطبعا يعني طلعي انا مقتنع انا كتير بحب قضية وكتير بآمن بقضية يعني انه هيك ربنا وصى بالضيف وربنا وصى بالجار وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كمان حكى عن الضيف واهمية اكرام الضيف فانا بوافق انا بدي احييكي نادين يسعد لي هالمسا
2: الله يسعد
1: هلا باي باي يعني وجهات نظر مختلفة ومنوعة بين مع وبين ضد وقضية يعني اليوم هيك التوجه لاستقبال الضيوف بالمطاعم وبالكافيهات هي فيها وجهة نظر، انه بدي كمان مرة هيك استشهد باللي حكته المستمع الكريم نادين من شوي، قالت انه اليوم البيوت عن جد يعني ما عادتش تحمل، اليوم تاخذ البيت من المقاول شي 70-80 متر

0: كم نفر بده يوسع وكم كرسي أصلا بده يوسع، غير أنه وكأنه اليوم صارت الناس تحب تختصر، واليوم صبايا اليوم بطلوا يعرفوا يطبخوا، فنادين التانية قالت يوصوا من برا مثلا إذا هاي المشكلة. يلا هاي العادي استقبال الضيوف بالمطاعم والكافيهات والأماكن العامة بدل المنازل، انتم مع أو ضد؟ يلا بدنا نروح لكمان اتصال معي مستمعة. ألو مساء الخير.
1: مرحبا.
0: هلا مرحبتين.
1: كلاسي.
0: الله يعافيكي.
1: شو هالمواقع هاي اللي بتجيبها؟
0: على الوجع. شو رأيك باللي عم بحكي اليوم؟
1: والله زي ما بقوله قم وقم، هيك وهيك لازم الواحد يكون.
0: وانت هيك وانت هيك.
1: مثلا لمة أهل كذا. مش كل الناس بتتفوت على البيوت كمان.
0: أوكي.
1: عياد ميلاد مثلا، هل بنت هل ولد، أنا بفضل لا. وبحب ينوجدوا في البيت. ستة سبعة ثمانية اللي هو مش كل الصف طبعا. يجيب لي شو اسمه ناقص يجيب الشمار اللي على المدرسة. يعني العزومة هيك تقتصر على المقربين، مش غلط بالعكس.
0: طب هاتي أسألك سؤال.
1: راحتين قدام عيني مسؤولية.
0: انت بتقولي مش كل الناس تتفوت بيوت، وانا هاي الجملة كتير بحبها وكتير بوافق عليها، بس لما انت اليوم توصلي لمحل مستمعتنا الكريمة بدك تدعي ناس عندك للبيت، انت عارفة هاي الناس، وانت مفروض عشان توصلي لمرحلة تخلي اصدقاء او صديقات بحياتك اكيد هن مرقوا اختبار انه اذا بتفوتوا بيت ولا لا، صح؟ اليوم اجى على سبيل المثال زوجك وحكالك اسمعي انا في عندي 5 اصحاب مع زوجاتهن بدين يجوا يعملوا لنا زيارة على العشاء، فهل بتقولي له يجوا عنا على البيت، ولا تقولي له تعال نعزمهم على مطعم برا؟
1: زي ما في وحده قالت قبل شوي انه اذا البيت عن جد جاهز، اذا انا نفسيتي مش تعباني، ممكن انا عن جد هذاك اليوم مريضه، ممكن نفسيتي تعباني، ممكن اذا غير هيك يعني لا بالعكس لو سهله يجوا ويجيبوا الجيران اخرى.
0: بتقولي في مواقف معينه لا بتحتم انه نطلع على المطعم وكانه، او انه ناخذنا على المطعم.
1: مرات هيك الواحد مرة بتبقى مثلا تعبان، انا بشتغلش، واحدة بتشتغل مثلا وكذا وهاي وفي ولادي كثير وابصر شو وكل جمعة طبيخ طبيخ طبيخ، مش غلط هيك الواحد يطلع. احنا مثلا اليوم انا وامي وخواتي ونسوان اخوتي سنتين من الليل اتفقنا انه بدنا نطلع نغير جو خلص هيك من دون ولاد.
0: بس انت بتفكري اذا الضيوف جايين عندك هن جايين ياكلوا ويشربوا، ولا جايين يشوفوك ويشوفوا بيتك ويعني
1: لا بالعكس
0: ويعملوا واجب؟
1: انا يعني بسادر نظيفي وكذا وهاي، بس بنفس الوقت داري مش قصر ومش للمزهريات والشو اسمه، اللي بيجي عندي بنبسط وبالعكس برجع وباخذ راحته
0: بالضبط. يعني اليوم الضيق وكأنه اليوم صار قضية انه لما بيجي عندنا ضيف وكأنه جاي يأكل ويشرب، بس
1: ومش بالضرورة يعني، وما يشوفوني ببنطلون عليه فيران وبلوز عليها أرانب، شو المشكلة؟
0: مثلا
1: شو المشكلة انه يكون في زوم غسيل مثلا؟ بلكي ساعدتني
0: بلكي مدت ايدها.
1: شو المشكلة يعني سالت الغسيل بتنحمل لجوا
0: وبتعرفي على هذا الموضوع، على هذا الموضوع تعرفي انت عم تحكيها على سبيل الدعابة، بس انا بدي اجيب لك اياها. اليوم لما انت بتعزمي اغلب الصبايا اللي بيجوا على العزيمة بيعاونوا بالجلي وبيعاونوا بالضب وبيعاونوا، يعني اذا الحجة بدها تكون عندي جلي وعندي كذا بيعاونوا.
1: بعدين مش كل يوم احنا عازمين ومش كل يوم هني جايين، هاي مرة بيل يعني عن جد الواحد لا بالعكس بيفتح بيته واللمات حلوة، هو اصلا وانت الواحد اصلا مين فاضل لحدا يعني. كل وسائل الراحة موجودة اقسم بالله كل نهار،
0: صح؟
1: واحنا نركض ونفتل ومش فاضيين نحك راسنا.
0: فانت مع انه العزيمة تكون بالبيت مش بالمطعم؟
1: هيك وهيك مش غلط، هيك وهيك
0: مضبط،
1: هيك وهيك حلو.
0: وصلت.
1: بالعكس اصلا بقولوا اللؤم بترد النؤم.
0: ايش يعني هاي ايش هاي كمان إيش
1: اللؤم بترد النؤم،
0: اللؤم بترد النؤم.
1: في عليها
0: نؤم من نقمي وكأنه
1: انه بس الناس تكون عندك وتاكل وتطلع كل الشر والاشياء كلها تطلع معها.
0: حلو حلو.
1: مش غلط. شو حط بركات في
0: الدار. الله يدي
1: الطاقه السلبيه.
0: الله يديم بيتك عامر يا رب، يسعد لي مساك الحلو. شكرا. هلا باي باي، الى اللقاء. يعني اليوم لما انت عامل عزيمة عندك بالبيت او عندك بالبيت جايين عندك ناس، هل هدول الناس

جايين يأكلوا ويشربوا، هل هن عم بيستنوا تاخديهن على المطعم عشان يأكلوا ويشربوا والسلام وباي باي، وكأنه إحنا منحاسب على الوجبة؟ الناس لما بتقرر تعمل زيارة لشخص معين، هي جاي بس عشان العشاء ولا جاي كمان تكرمك، جاي تكرم بيتك، جاي تزوركو تطمن عليكو؟ وكأنه العزايم اليوم صار المفهوم تبعها الناس اللي جايين عندي يلا باخدن على المطعم، أنا لازم أعشين فبعشيهم بالمطعم والسلام عليكم باي. ومش بس ما المطعم بعد العشاء كمان بحط القهوة وبحط الحلو، منكون موصين على حلويات، وفي ناس اللي بتعمل بوفيه حلويات بالمطعم، يعني وكأنه ننقل جميع الضيافة للمطعم بس ما تجوش عندي على البيت، ما تفوتوش على البيت، لأنه العزيمة بدها زي ما حكوا النساء العزيزات، العزيمة بدها مروة، العزيمة بدها قوة، العزيمة بدها فضاوي، العزيمة بدها مش عارف شو، وكل وسائل الراحة اليوم موفرة. يعني اليوم بتقدر تحط الروبوت بالبيت والروبوت بيضل يلف يلف يلف يلف وكل شيء تمام. الجليات اليوم معبي الدنيا، كل شيء كل شيء كل شيء اليوم صار متاح وصار أسهل. يلا بدنا نتابع معكم، عندي عم بحكولي كم هائل من الاتصالات رح نكون معها بعد شوي، ونسمعكم ونسمع رأيكم بهاي العادة كيف بتشوفوها، استقبال الضيوف في المطاعم والكافيهات والأماكن العامة، انتو معها ولا ضدها؟ رح نتابع معكم بعد الفاصل الإعلان القصير، خليكم معنا.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل.

0: أكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 55-22 أو ادخلوا إلى موقع لأمي. لأمي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأمي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
1: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
2: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
3: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
1: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
4: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
5: واحد بيعتمد خبرته فيد فيها غيره.
6: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
1: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
5: فكر بغيرك،
4: فكر بغيرك،
5: فكر بغيرك.
1: ب2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
7: حملة مليون فعل خير.
6: ساعد كبير بالسن خليه جزء بالمليون،
3: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
7: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير
6: خليه جزء بالمليون.
8: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
5: احنا بنكها،
4: احنا قد،
5: واحنا قد،
6: احنا قد،
5: احنا قد.
9: حركة سير مع فادي زغايري.

0: يلا رجعنا لنتابع. يسعد لي مساكو، اهلا وسهلا بكل المستمعات والمستمعين. يلا متابعين معكم المشوار وموضوع نقاش اليوم، عادي جديد بمجتمعنا هيك بالسنوات الأخيرة، بمجتمع اللي يعني اعتاد على الاستضافة وعلى فتح البيوت وعلى هيك مد الطاولات، مرة واحدة وجدنا أنفسنا أمام عادي جديد لما بدنا نعمل أي عزيمة. مبدئيا عزايمنا صارت تتحول للمطاعم والكافيهات، هل أنتم مع هاي العادي ولا ضدها؟ وبتشوفوا مبرر لأنه نعزم ضيوفنا على مطعم ومش على البيت؟ يعني الناس بيجوا عنا مثلا نحكي لنا احنا عازمينكم على المطعم الفلاني تفضلوا اهلا وسهلا، ولا بتشوفوا انه لا عيب ومش صح، يعني هاي مش من ضمن عاداتنا وتقاليدنا؟ ولا بتشوفوا انه الدنيا تغيرت، الحياة تغيرت، ديناميكية الحياة تغيرت، سيستم الناس اليوم تغير بقضية الضيف وال يعني والمضيف، شو عم بيصير؟ يلا 0461166666. مساء الخير سمية.
1: هلا هلا فادي، كيفك؟ شو
0: تمام، شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: هلا يا سمية، شو رأيك سمية باللي عم نحكي فيه اليوم؟
1: انا ضد انه بريك البيت، يعني
0: ليه؟
1: لانه بنعمر بيوت فيلل والبيت مش متحف، بيت لنستمتع فيه احنا وضيوفنا وناسنا. يعني معرفش، انا من ناحيتي لا،
0: انت بتقولي، انت سمية بتحكي من عمر بيوت كبيرة وفيلل، في ناس اللي بيوتها بسيطة وصغيرة ومتواضعة.

0: هل الناس جاي تأكل وتشرب عنا بالبيت؟
1: بالضبط. أنت دكتورة، أنا عزمت أختها مطعم، قدام المطعم بده يتحملني أضلني قاعدة على الطاولة نص ساعة ثلاثة أرباع ساعة. أختي بتيجي عندي بنوكل، بنشرب شاي، بنعمل قهوة، بنحط فواكه، بنتخرف بحياتنا بأمورنا. بالمطعم ما بصح لنا هيك.
0: وحتى أنت بتحسي إنه بالمطعم طالما خلصتي أكل خلص صار لازم
1: يلا
0: لازم تتحركي،
1: يلا لازم نقوم، لأنه في ناس ثانية تفوت محلنا. مش ملكي أضلني قاعدة وأنت بدي أنا.
0: فبتحسي انه لا الاستضافات مفروض تكون بالمنزل فقط لا غير.
1: بالمنزل اكثر، وبالذات برمضان في احلى من اللمه. بعدين اللي ربنا بيحبه ببعث له ضيف
0: فيها فعلا. برمضان سميه بتكون ما شاء الله المطاعم فيش محل، يعني فيش حبه رز بتكون فاضي بالمطاعم.
1: ولا يوم بطلع مطعم انا واولادي وجوزي برمضان ولا بعد حدا برمضان. الحمد لله بالبيت احلى شيء.
0: شكرا يا سمية.
1: هذا بعمل وهذا بجلي وهذا بضب وهذا بعمل قهوة، في أحلى منها؟
0: صح، سعد لي هالمسا الحلو.
1: تفضل عنا لعزمك.
0: يلا يسعد لي إياك، بتشرف فيك وبتشرف. تسلمي لي. شكرا سمية، يسعد هالمسا. شكرا، إلى اللقاء، باي باي. والله ما في أحلى من البيوت المفتوحة للضيف. البيت كي يكون مفتوح للضيف، ومش بس بيوتنا مفتوحة وقلوبنا مفتوحة للضيف. اليوم ما في أحلى من أنك تكرم ضيفك ومن أنه يجي عندك على بيتك. في مستمعة كريمة حكت شغلي كتير حلو مؤثرة، قالت إذا بده يجي على المطعم مش عندي على البيت كيف بده يصير في بيني وبينه خبز وملح؟ هاي هي عشان أجي أحكي فلان في بيني وبينه خبز وملح، كيف ممكن لما أنا عازمه على المطعم؟ يلا 046-11-66-66. يا دعاء مساء الخير.
2: مرحبا يا فادي.
0: يا ميت مرحبا.
2: شو موضوع؟ هلا خلصت شغل يعني فادي؟
0: قالوا لي مسكت خط على السريع.
2: السريع بس حطيت الرقم واتصلت دغري.
0: يلا اسمعيني، عم بحكي انا اليوم صار في عادي كتير ناس بطلت تحب تستضيف بالبيت، صاروا يستضيفوا بالمطاعم بالمناسبات بالزيارات، يقولوا بدل ما نستضيف بالبيت الناس اللي جايين عندنا على العشاء بنعزمهم على المطعم على العشاء. انت مع هاي الفكره ولا ضدها؟
2: طلع انا شخصيا دائما بقول انه انا ضد هاي الفكره. لانه انا بقول اذا اليوم بديش افتح داري للناس، اول شيء هم الناس اللي انا تعزمهم من دون مفو، يا اهلي يا اهل جوزي يا خواتي يا خواته
0: يا اصدقاء يعني مقربين كمان
2: بالضبط. فاذا انا بديش افتح البيت يعني لهذول الناس اليوم وتدفعهم يعني بلا مؤاخذه ولا بعيد الشر لما يصير عندي اجر ولا لا، انه انا دائما مع فكره انه الواحد يفتح بيته ويستقبل ناسه ويعمل ذكريات حلوه مع هاي الناس. ما حدا بيعرف شو مخبيت له الايام لقدام. بس بنفس الوقت برجع وبقول كل واحد وظروفه.
0: في دعاء مستمعات من شوي حكوا انه اليوم يعني البيوت صغيره، اليوم النساء بتتعب فبطل معها مجال وكانه تمد طاولات وكانه بعد حكى في مستمع حكت ان لما يجي عندك ضيوف وتعمل عزيمه بدك يومين قبل وبدك يومين بعد وغير المشتريات وغير مش عارف شو.
2: طب ما هن كلن يعني طول حياتنا تعب، يعني بعين الله على هالاسبوع التعب الزياده.
0: فبتقولي نتعب زياده بس مش حلو نستضيف ناس بالمطعم.
2: طلع انا مره واحده استضفت انا كل رمضان بعدم اهلي واهله وخواتي وخواته.
0: اوكي.
2: فانا في بكر رمضان اللي عن جد بكيت اجهز داري بشبوت يعني وفيش عن جد وين احط الناس يعني. فاقترحت انه بدي اعزم انا واختي نعزمهم الكل نعزم على المطعم وكذا. اسمع عن جد لليوم انا بقول كيف استضفت الناس بالمطعم ما حسيتش بهذيك المتعة كإحساس مش كعيب ولا مش عيب.
0: حسيتي كأنه رايحين خلص زي الروبوتات نفطر ونروح، ما حسيتيش يعني وكأنه الإشي هالقدي شخصي لإلك؟
2: صحيح ما حسيتش إنه إحنا قعدنا براحتنا ضحكنا سهرنا. ما عن جد ما حسيتش إنه الإشي بكى ممتع.
0: أوكي شكرا دعاء، مساء الخير.
2: العافية.
0: باي باي. يلا من دعاء لمستمعة. يا مساء الخير. ألو.
3: مساء الخير، كيفك؟
0: سلورت، شو أخبارك؟
3: تمام يعني أنا بالطريق بصراحة والموضوع كتير لفتني وحبيت أشارك معك. أهلا
0: وسهلا. أهلا وسهلا فيك، تفضل.
3: فعلا يعني أنا بحكي

0: نفسي شخصيا بيتي كان 70 متر، لا يتعدى 70 متر، والطاولة اللي عندي بالبيت كانت توسع 16 شخص.
1: 16 شخص ببيت 70 متر.
0: يعني كان مهم عندنا تكون الطاولة أهم من الصالون، يعني من شان العزايم، من شان الأهل دايما يجوا، من شان الصحاب دايما يجوا. لكن بتعرف اليوم النساء أغلبها بتشتغل وأغلبها عاملة، والاستضافة شوي بدها جهد وبدها تعب وبدها، طب نفهم يعني اللي ما بقدر معذور يعني بمواقف معينة. مثلا نتخيل انه مره بإذن الولادة، بعطلة الولادة، بده كل يوم حدا يجي يبارك، كل يوم حدا يجي يشوف البيبي. فمش مفروض انها تضل فاتحة البيت لمدة شهر ولا شهرين ولا 40 يوم وبعد ولادة وبدها تهتم بالبيبي وهي جسمها بعده ما استشفى من الولادة نفسها، تضل تستقبل ضيوف بالبيت. لا، بنعمل مباركة مرة واحدة بمطعم، نستقبل كل الأحباب والأصحاب اللي بده يجي يبارك، وبعدين البيت مفتوح دائما.
1: طب يعني هاتي أسألك سؤال، ده أسألك سؤال بهذا كأنه بهذا المثل الخاص اللي أعطيتيه. امرأة اللي عندها بيبي، جابت بيبي جديد وأكيد هي بحاجة لنقاها وما إلى ذلك، شو المشكلة إنه هاي العزيمة طبعا بعد ما تصح وتكون قادرة على استقبال الضيوف تكون عندها بالبيت وتيجي إمها وأختها وصحباتها ويساعدوها، بس يكون عندها بالبيت، شو المشكلة؟
0: فيش مشكلة مبدئيا إذا العدد صغير. أما أنت بتحكي مرات يعني بدي يجي 40-50 شخص أو أكثر حتى، فأولا بدك مساحة، ثانيا بدك عن جد أيدي عاملة تساعد، لأنه يعني مرة لحالها نقول بعد ولادي مش رح تقدر تقوم بعزومة 50 شخص. فمفضل هيك إشي ينعمل بمطعم. أما باقي العزايم طبعا البيوت، أنا شخصيا بالنسبة لي أمتع الأوقات لما بيتي بيكون فيه ناس وطاولتي بتكون عامرة.
1: حلو، فبتقولي وكأنه هذا الألف باء بالنسبة لنا بالبيت بالرغم من صغر مساحة بيتنا.
0: طبعا اليوم أنا مش بنفس البيت، بس العادي بعدها قائمة. حتى اليوم لما رحنا نختار اخترنا طاولة اللي تكون وسيعة واللي توسع أكبر عدد ممكن.
1: الله يديم بيتكم عامر يا رب بأهله وناسه بالفرح يا رب.
0: شكرا
1: جزيلا، شكرا، إلى اللقاء، باي باي. يعني بتحكي المستمع الكريم بتقول احنا اول شيء اصرينا انه يكون عندنا بالبيت كبير ومبربح وهيك وسيع، مبربح هاي كل كلمة. هي الطاولة، بيت 70 متر فيه طاولة ل 16 شخص، لانه احنا ربينا على فكرة الاستضافة واكرام الضيف وحلاوة يعني الضيافة وشو ممكن تعمل لما انت بتستضيف ناس عندك داخل المنزل.

طيب يعني موضوع اليوم موضوع مهم، يعني أكيد بتفاتت علينا وعلى مجتمعنا وعلى شبابنا وعلى صبيانا وعلى الأزواج الشابة بطبيعة الحال، عادات جديدة وعادات دخيلي وأصبحت جزء لا يتجزأ وكأنه منا ومن طقوس مجتمعنا. واليوم ما في شك أنه في أشخاص اللي عندها ظروف معينة لاستقبال أو عدم استقبال، القدرة على استقبال أو عدم استقبال ضيوف، وزي ما حكيتوا في تفاصيل اللي هي لوجستية مبدئيا، اللي هي يمكن مساحة المنزل

يمكن عدم توفر أيدي عاملة بالبيت، يمكن كمان انشغال سيدة المنزل بطبيعة الحال. في كتير تفاصيل اليوم عم بيحكوا فيها النساء، بقولك إنه لهذا السبب أنا يمكن كنت بختار إني أقيم أي عزيمة أو أي وليمة خارج المنزل وبالمطعم. بس في شغلتين كتير كتير كتير كتير مهمات يمكن اليوم مهم لإلنا لما بنتعامل إحنا مع عزيمة. أول شيء مندور كيف بدنا نكرم الضيف، وهذا واحد من عاداتنا ومن تقاليدنا ومن شيم وقيم مجتمعنا. وكتير ناس بتصير تتفنن بشو بدها تحط على الطاولة وأي نوع لحمة ده تجيب وأي نوع مش عارف شو، وهذا كله بسبب إكرام الضيف وهذا متفقين عليه. بس مرات تختلط عنا الأمور ومنبلش نفكر وكأنه الضيف هو جاي عنا بس عشان يأكل ويشرب، فبالتالي منستهون فكرة إنه يلا منخده على المطعم منعمل هالعشاء منقعد مع بعض منسهر ومنروح. لا، هدف الزيارات المنزلية هي مش بس الضيف مش جاي يأكل، بس الضيف كمان جاي يشوفك، الضيف جاي يتطمن عليك، الضيف جاي يشوف بيتك وهذا أمر طبيعي، الضيف جاي يبني معك عيش وملح. وكمان واحدة من الأمور الحلوة اللي منطلع عليها إنه لما أنا بفوت على بيت الشخص لا شعوريا في عنا هيك إشي بيشتغل تبع قرب، يعني منحس إنه لطالما أنا دخلت بيته، لطالما أكلت على طاولته، لطالما جلست بصالون منزله، فبالتالي هون أنا بنيت معاه علاقة خاصة، صار في قرب بيناتنا. وهذا طبعا للناس اللي بتفهم بمعايير يعني احترام المنزل واحترام خصوصية المنازل اللي بدي أفوتها. ما في أحلى من العزائم المنزلية، هي متع بنعم صحيح، في اعتبارات يعني سيدات البيوت مختلفة، ولكن العزائم المنزلية حلوة، بتعمر البيت، بتفرح البيت، بتجيب طاقة حلوة على البيت. وبحس العزائم اللي بتكون برا البيت هي بتكون عزائم ببساطة تقنية. ولفتني اللي حكته مستمعة كريمة، بتقول إحنا لما بنعزم بالمطعم منروح منوكل وبعد الأكل منروح البيت، بالبيت لا، إحنا منتعشى وبعد العشاء منتحلى وبعد الحلو منشرب قهوة ومنتبادل أطراف الحديث ومنحكي بكتير تفاصيل وما منكون محددين بالوقت. وكما مرة هذا الهدف من الزيارات وهذا الهدف من اللمات. وخليكوا استقبلوا، خلوا بيوتكوا دايما مفتوحة للضيف، خلوا بيوتكوا دايما عامرة بالفرح وعامرة بالضيوف وعامرة بالضحكات، وإن شاء الله يا رب مجتمعنا كله بصفي مجتمع عامر بالخير والفرح والعزايم والناس الحلوة وكل شيء حلو يا رب. يلا هيك وصلنا لنهاية المشوار، بدي أشكركم جزيل الشكر المستمعات والمستمعين على حسن المتابعة، بدي أشكر طاقم العمل ميرال صفدي منتجة البرنامج، الياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، جواد العمري وعري النصار في التصوير الإخراج والديجيتال. على رأس الساعة الزميلة شيرين يونس، تلتقيكم في برنامج استوديو المساء، وأنا عضو ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي صغيري، إلى اللقاء.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سماع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل.

الانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشباك اعتقال شاب يبلغ 18 عاما من أم الفحم بشبهة التخطيط لتنفيذ هجوم ضد جنود إسرائيليين في منطقة البلدة القديمة بالقدس. بحسب الشرطة، أظهرت التحقيقات أن المشتبه به بايع تنظيم داعش وخطط للهجوم خلال العام الأخير، وأضافت أنه جرى ضبط مواد رقمية في منزله تعزز الشبهات ضده، فيما قدم اليوم تصريح مدع عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام. من المتوقع أن يوقع وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم الأحد أمرا أمنيا خاصا يحظر تشغيل الطائرات المسيرة التي يجري التحكم بها عبر الألياف الضوئية أو شبكات الاتصالات الخلوية في داخل إسرائيل. يأتي القرار بعد مصادقة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية عليه على أن يسري الحظر لمدة 6 أشهر من تاريخ التوقيع كإجراء أمني مؤقت لحين إيجاد حلول إضافية. أعلن مستشفى زيف في صفة تسريح 11 مصابا من أصل 14 أصيبوا أمس إثر انفجار جسم متفجر من مخلفات الحرب خلال رحلة مدرسية شمالية البلاد. وأوضح المستشفى أن 3 مصابين ما زالوا يتلقون العلاج في هذه المرحلة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إعادة إعمار قطاع غزة ستستغرق سنوات، محذرة من صعوبات كبيرة ستواجه تنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب. وأكدت الوزارة في بيان بمناسبة مرور عام على قمة شرم الشيخ للسلام إحراز تقدم نحو نزع السلاح من غزة، بما يتيح للفلسطينيين العيش دون حكم حماس ويضمن لإسرائيل أمنا مستقرا على المدى الطويل بحسب البيان. أعلن حزب الله أنه سيقدم مساعدات مالية تصل إلى 14,000 دولار لكل عائلة دمر منزلها الأساسي وأصبح غير صالح للسكن خلال الحرب مع إسرائيل هذا العام. كانت وكالة رويترز قد أفادت بأن الحزب تلقى 200 مليون دولار من إيران لمساعدة العائلات اللبنانية النازحة، رغم تشكيك الولايات المتحدة في قدرة طهران على تقديم هذا الدعم. هدد الحوثيون بقصف جميع منشآت شركة أرامكو النفطية في السعودية ودعوا العاملين والمواطنين القريبين منها إلى إخلاء المنطقة. يأتي ذلك ردا على إصدار التحالف بقيادة السعودية تحذيرا بإخلاء موقع شركة النفط اليمنية في صنعاء تمهيدا لاستهدافه بعملية عسكرية. نفت الشرطة الألمانية وجود أي تهديد أمني في مطار نورنبرغ، مؤكدة أن الفحوصات الميدانية أظهرت عدم وجود أي خطر. جاء ذلك بعد تعليق حركة المطار واستنفار طائرات مقاتلة لمرافقة طائرة قادمة من اليونان، إلى جانب نشر قوات كوماندوز في المطار وفقا لما أوردته وسائل إعلام ألمانية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا بشكل عام، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بقائها ضمن معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل الزميلة شيرين يونس في بث خارجي ضمن استوديو المساء. في أمان الله.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: أما الآن ننتقل إلى البث الخارجي من راديو الناس.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد الخاص من برنامج استوديو المساء، يأتيكم هذه المرة من تغطية خارجية في مدينة كفر قاسم. نواصل معكم لساعتين متتاليتين من هذه اللحظة وحتى موجز الساعة السابعة مساء. نحن هنا في كفر قاسم في تغطية خاصة قبل أسبوعين من الانتخابات العامة في البلاد ومشاركة المواطنين العرب في هذه الانتخابات. سنسأل الناس والأهالي هنا على ماذا يصوتون، ما هي القضايا التي تهم المجتمع العربي في هذه الانتخابات، وسنسأل الناشطين والمسؤولين في هذه المدينة أيضا عن أوضاع المدينة، عن حالها خلال السنوات الأربع الأخيرة في ظل هذه الحكومة. سنكون مع ضيوفنا من كفر قاسم، مع رئيس البلدية، مع نائب وليد طه، السيد عادل عامر، الناشطة سحر عيسى وعدد من الناشطين، وكذلك وقفة للأسف عن موضوع الجريمة والعنف في المجتمع العربي وما يجري في هذا الإطار في مدينة كفر قاسم التي نتمنى أن تبقى هادئة كما نعهدها أيضا دائما. في البداية سنكون مع أصوات الشارع، زميلنا مبدى فرحات يرافقنا أيضا في الميدان، زميلنا ضياء حج يحيى موجود معنا أيضا هنا، الزميل جواد العمري يرافقنا في التصوير والإخراج، وزميلنا محمد علي أبو ليل يخرج كل هذه التغطية صوتيا عبر أثير راديو الناس. كل التحيات لفريق الميدان وكذلك لفريق العمل في استوديوهات راديو الناس من الناصرة. بداية دعونا نتحول إلى زميل مبدى فرحات في الميدان في أحد المواقع في الشارع في كفر قاسم، يسأل الناس عن اهتماماتهم وعن همومهم في هذه الأيام. إليك مبدأ، أهلا بك.
1: أهلا شيرين، مساء الخير لك ولجميع المستمعين. بالفعل يعني نحن نتجول في مدينة كفر قاسم ونتحدث مع المواطنين هنا حول القضايا التي تخص المجتمع العربي وأيضا خاصة على أعتاب الانتخابات الكنيسة، وما هي القضايا المهمة بالنسبة للمواطن العربي وأيضا المواطن يعني في مدينة كفر قاسم. يعطيك العافية، تعرفنا عن حالك.
2: الله يعافيك رامي عامر، ناشط اجتماعي في كفر قاسم.
1: رامي، بداية إذا جيت سألتك عن مدينة كفر قاسم والقضايا اللي بتهمك في مدينة كفر قاسم.
2: طبعا كفر قاسم هي جزء من المجتمع العربي، وقضية كفر قاسم زي قضايا كل المجتمع العربي. طبعا احنا على أعتاب الذكرى 70 لما زارت كفر قاسم، ونحضر حالنا في كفر قاسم لأحياء الذكرى بأجمل وجه وبأكمل وجه وفاء لشهدائنا. طبعا في من ناحية مشاكل كفر قاسم مدينة كما المدن العربية بتعاني طبعا من شبح هدم البيوت، من تقليص الميزانيات، من العنف، في كل الأمور اللي بتخص الوسط العربي كفر قاسم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، وبنعاني نفس المشاكل.
1: طبعا احنا على اعتاب انتخابات الكنيسة، برأيك في أهمية للانتخابات هاي المرة وليش؟
2: أكيد الانتخابات هي مهمة جدا إن كمواطنين في هذه الدولة. طبعا احنا بنشوف في السنوات الأخيرة وبالأخص في مع الحكومة اليمنية المتطرفة اللي موجودة اليوم، التأثير علينا كمواطنين عرب في هذه الدولة، على سياسة الحكومة هاي، سياسة الوزراء الموجودين في الحكومة هذه، الهجمات الشرسة علينا كمواطنين عرب في الدولة، رغم إننا مواطنين في هذه الدولة، لكن النظر علينا من الأعلى بعلوية. امبارح بس شفنا في النقب هدم أكثر من 70 بيت، العنف المستشري في مجتمعنا العربي اليوم في أم الفحم وفي أعتقد في أخرى مدينة عربية كان في قتل. كل هاي الأمور بتدعينا اليوم إن نخرج ونصوت لتغيير هاي الحكومة الفاشية الموجودة.

0: في الحكومة.
1: نخرج ونصوت، برأيك وين لازم تكون الأحزاب العربية، بالمعارضة أو بالحكومة، ولا تكون شبكة أمان؟
0: أعتقد أنه اليوم في واضح جدا أنه في خطين في الأحزاب العربية، والخطين أنا أعتقد أنهن مهمات جدا. أول شيء مهم جدا خط شبكة الأمان الخارجية، الحفاظ على الثوابت الوطنية اللي إحنا متعودين عليها، لكن في خط ونهج جديد اللي أجانا فيه كمان منصور عباس اللي هو التأثير من داخل الحكومة. كل إنسان بشوف حسب الماضي، كانت هاي التجربة وكل إنسان بشوف من نظره. أنا في نظري التجربة كانت تجربة مش ناجحة لأنها وحدت اليمين العنصر ضدنا. في نظر أشخاص آخرين هي كان لها تأثير وجابت ميزانيات على على الوسط العربي. لكن مهم أن نكون نصوت ونكون قوة وتأثير، كان كشبكة أمان أو في داخل الحكومة. أنا ضد أنه إحنا نظلنا صافين على جنب وفقط معارضة.
1: شكرا لك. إذن شيرين، أيضا يعني أشاهد هنا أشخاص من المجتمع اليهودي في مدينة كفر قاسم، وأيضا لافتات هنا يعني لتشجيع الناس على الخروج والتصويت. وأيضا يعني ربما نتحدث مع أحد الأشخاص هنا، يعطيك العافية، طبعا هو طلب أنه نحكي معه بالعربي. يعطيك العافية، تعرفنا عن حالك.
2: شو؟ أسف استنى شوي. مساء الخير. لا احنا مش مباشر.
1: بلا مباشر على راديو الناس، تعرفنا
2: مباشر.
1: عن حالك.
2: الاسم. اهلا وسهلا لكل مستمعينا الكرام من كفر قاسم. انا زهر، انا ناشط في مجموعة لتشجيع التصويت في اطار المجتمع العربي والمجتمع اليهودي كمان.
1: من اي بلد؟
2: انا من الرسلين، يعني انا جار البلد. انا بعرف كفر قاسم نيح، في عندي كتير أصحاب هون، وبدي أتقدم التصويت هان.
1: عمال تشجيع الناس تطلع للتصويت، كيف شايف الوضع؟
2: الوضع فكر إنه منيح، حلو كتير. الناس يعني متحمسين من الانتخابات. أنا إيجابي، أنا دائما بدي إيجابي. إن شاء الله الناس صوتوا وتكون حكومة منيحة اللي تشترك بين العرب واليهود.
1: بدك تغير هاي الحكومة؟
2: أنا بدي حكومة اللي زي ما قلت، إن اللي تتجمع العرب واليهود، وإن شاء الله التغير زي ما بيقولوا التغير بإيدينا.
1: شكرا لك، يعطيك العافية. إذن شيرين، هاي الأجواء في مدينة كفر قاسم، يعني نتحدث مع المواطنين، وبالصدفة يعني مواطنين من المجتمع اليهودي متواجدين هنا في مدينة كفر قاسم. يعطيك العافية.
3: شو الأخبار عمي؟ كيف حالك؟ شو أخبار؟
1: إحنا في بث حي ومباشر عبر أثير راديو الناس. تعرفنا عن حالك؟
3: يوسف أبو عيادة من اللد.
1: من اللد، موجود تشتغل هنا بكفر قاسم؟
3: والله بنيجي على قرايبنا وأهلنا وأصحابنا.
1: شو رأيك بالوضع بشكل عام بالمجتمع العربي؟
3: المجتمع العربي فيش من يقوده، كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام، غثاء كغثاء السيل، فاهم؟ يعني فيش قيادة زي الناس، كل واحد بروح على الكنيسة بأخذ هالمسكورة وهالبريفيليجيو وبقول للجميع استنوني على اللفة.
1: بتشارك بالانتخابات؟ بدك تصوت؟
3: هالمرة احنا بنصوت، بس بنصوت كيف بقولوا محسر بالرغم، مش لاقين اشي مرتب. بس هالمرة ان شاء الله انه بكون شنوي، لانه في وسخ وفي اوسخ وفي ارتب شوي. يعني الوضع الموجود اللي بكون حر ودغري وبده مصلحة الشعب العربي بطمسوه، بدهم مين؟ واحد اللي يمشي شمال يمين. وإن شاء الله أنه هالمرة بنلاقي ناس كويسة اللي تدعم الشعب العربي من الكتل ومن الأوضاع اللي بتصير اللي بتخزي. يعني بلا مؤاخذة، الكلب بعضش ذان أخوه، إحنا أصبحنا وسخ من الكلاب، إشي بيخزي
1: للأسف. يعطيك العافية، شكرا لك،
3: تشرفني.
1: يعطيك العافية. إذن شيرين من هنا من مدينة كفر قاسم، أعيد البث إليك في الاستوديو الخارجي أيضا من مدينة كفر قاسم.
4: أشكرك جزيل الشكر زميلنا مبدأ، والشكر موصول لكل من شارك معك في هذا الحوار. يعني كنا بداية مع نافذة أولى أولية مع الأهالي في مدينة كفر قاسم. ننوه بأننا موجودون أيضا الفريق راديو الناس الموسع في هذه التغطية في ساحة كريمري، عمليا محل كريمري. فأهلا بكم إن كنتم ترغبون أيضا بالوصول إلينا، نحن موجودون موجودون هنا، وكذلك يمكنكم

0: الحديث مع زميلنا مبدأ الذي يكون في مواقع مختلفة في مدينة كفر قاسم. دعونا نرحب برئيس بلدية كفر قاسم ضيفنا الأول مضيفنا في هذه المدينة أستاذ هيثم طه. أهلا بك أستاذ هيثم.
1: أهلا وسهلا فيك يا أخت شيرين وبكل المستمعين.
0: مساء الخير. يعني أجواء رائعة البداية على الأقل هيك في الشارع الرئيسي والحركي في المدينة. الجو العام الآن الحديث الناس في البلد شو؟
1: طبعا حصة الأسد لحديث الناس اليوم اللي هي الانتخابات القريبة علينا. فعلا هي انتخابات مصرية لكل مواطن ومواطن في الوسط العربي. احنا بنحكي عن انتخابات راح تحدد طريقنا ومصيرنا في هذه الدولة. أمام المواطن العربي خيارين لا ثالث لهما. الخيار الأول هو الخروج والتصويت ونزيح هذه الحكومة على الأقل، مش بالشكل الحالي تكون الحكومة. والخيار الثاني إن نقعد في البيت ونستنى حكومة أسوأ لسه من الحكومة الموجودة اليوم. يعني الخيار الثاني خيار مر صعب، ولا أعتقد أي واحد. إحنا عايشين الشارع، وأنا عايش شارع الكسماوي هنا، حتى الوسط العربي جميعه في عنا استنفار، في حالة استنفار. الكل فاهم إنه هذه انتخابات مصرية، ممنوع نكون في البيت. إذا كان مصيرنا بإيدنا ليش نسلمه لغيرنا؟ لذلك إحنا شعرين في الاستنفار الموجود بحالة العربي في الشارع العربي.
0: الشارع القسماوي في حالة استنفار. قد ايه عندكم عدد ناخبين هذا العام في هاي الانتخابات؟
1: ترى يا أخت شيرين احنا في الشارع القسماوي حتى سابقا خرجنا بعدد يعني فوق المعدل. كفر قاسم صوتت بنسبة 68% في الانتخابات السابقة، بس انا بوعدك الانتخابات هذه راح تكون أقل إشي 75%. يعني أقل إشي راح يطلع 15,000 ناخب للصندوق من أصل تقريبا 20,000 19,200. راح يكون 15,000 ناخب على الأقل في الصندوق إن شاء الله.
0: هاي الحماسة بسبب وجود مرشحين عادة من كفر قاسم بهيك أوقات كثيرة كان في مرشحين، وهاي المرة طبعا مرشح النائب وليد طه، وكمان في نشاط كمان القائم المشتركي والسيد عادل عامر موجود ابن كفر قاسم. هل هذا له علاقة بالموضوع ولا بالفعل الشارع يعني ثبت انه الواقع الحالي هو واقع صعب ويجب المشاركة؟
1: اعتقد السبب الرئيسي هو الاستنفار الموجود في الوسط في الشارع العربي في الوسط العربي. هذا الاستنفار طبعا كفر قاسم جزء من الوسط العربي، وهذا الاستنفار يحل على كفر قاسم ايضا. السبب الثاني حكيتي انه في مرشح، صحيح في مرشح قوي الاخ وليد طه اللي هو بيحظى بحبة الناس ومحبة الجماهير في كفر قاسم، هذا صحيح جدا. سابقا كان عندنا 3 و4 مرشحين، 3 مرشحين من نفس البلد أو 2 أعتقد أو 3، وكانت النسبة تقريبا من 65-70%. المرة هذه مرشح واحد عندنا وليد طه من البلد، راح تكون النسبة أعلى بسبب حالة الاستنفار اللي راح تكون. طبعا من هنا احنا ندعي الجميع للتصويت، ندعي كل صاحب اقتراع حق اقتراع انه يطلع ويصوت في الصندوق ويفهم انه هذه الانتخابات انتخابات مصرية. طبعا الصوت العربي مش رايح يروح لغريب او مش رايح يروح بعيد، في هناك جوش، في هناك القائمة العربية الموحدة، في القائمة المشتركة، وفي الأحزاب الثانية اللي هي تشارك الجوش. طبعا احنا طبعا صوتنا في كفر قاسم هنا معروف وين راح يروح الأغلبية. كمان مرة بقول مش بسبب ما في محبة للشيخ وليد طه عندنا في كفر قاسم،
0: يعني احنا
1: بنقولها بنقولها بصوت عالي مش بصوت واضح.
0: طيب بدنا نحكي شوي سلطات محلية. وضعك كرئيس بلدية في الأعوام الأربعة الأخيرة، الحاجة هاي اللي بيحكوا فيها دايما رؤساء البلديات لتغيير، شو اللي طرأ عليكم بالأربع سنين الأخيرة من ناحية الخدمات للمواطنين، من ناحية القضايا الأساسية اللي بتواجهوها ومش عارفين تلاقولها حل؟
1: والله أخت شيرين أنا بقدر أقول السؤال لازم يكون شو ما طرأش، شو في خلوا إشي ما عملهوش. يعني حتى تخنيت أو برنامج خطة 550 تغيرت كثير، حتى خطة 550 حاول يقصوا منها كداش بيقدروا، بلشت ب 30 نزلت ل 28 نزلت ل 22 اللي كان المستغل منها 75%. كثير صعوبات حطوا في الطريق انك تستطيع انك تاخذ او تحصل على هذه الميزانيات. الحكومة كانت حكومة سيئة بامتياز من ناحية ميزانيات، يعني لا اعتقد انه بجوز اللي قدرنا نحصله غير تقنية 550 في هذه الفترة فتات قليل اللي قدرنا نحصله للأسف الشديد. الحكومة كانت
0: على شو رح تشتغل في حال كان في تغيير، وبالفعل كان في خطط جديدة أو أفق على الأقل جديد. أكثر قضايا كفر قاسم الحارقة الآن في هاي الوقت
1: اللي بفوت اليوم على كفر قاسم، بشوف في ثورة عمرانية. صحيح هذه الثورة العمرانية موجودة وشايفينها الناس، ولكن هذه لا تكفي. كفر قاسم اليوم عدد سكانها في اللماس احنا مبينين 30,000، ولكن يسكنها اكثر من 40,000 نسمي. التشتيات والبنية التحتية في كفر قاسم لا تستطيع تحمل هذا العدد، لذلك احنا يجب ان نعمل على انه نغير كل البنية التحتية في كفر قاسم. لا، الخطط تبعنا التغيير اللي بيكون فيه مش ل 10 او 20 سنة، 50 ل 75 سنة، على أساس أنه هذه التشتيات وهذه البنية التحتية تتحمل 100,000 مواطن في البلدة. كفر قاسم في سنة 65 راح تكون من 80 ل 100,000، لذلك البنية التحتية اللي بيشتغل فيها للمستقبل، لمستقبل أولادنا، على أقل من 50 ل 75 سنة. كفر قاسم فيها مشاريع استراتيجية مثل مشروع استاد كرة القدم يتسع ل 4,000 متفرج و 8,000 في المرحلة النهائية. رح يكون استاد كرة القدم رقم واحد في الوسط العربي. استاد كفر قاسم فيها مشاريع استراتيجية أخرى مثل الباركينج للسيارات الكبيرة،
0: المواقف
1: اللي السيارات الكبيرة، الشاحنات اللي رايحين نمنحها حتى 28 شهر 12، مش راح تفوت مسعيد أو سيارة شحن لداخل المدينة إلا لأعمال الشغل وبالساعات محددة.
0: طب أستاذ هيثم، فيما يتعلق بالجريمة والعنف، لأنه وفق استطلاعات الرأي أولوية المواطن العربي، دعنا نقول أنه الأرقام الكبيرة دائما بتحكي أنه حاربوا وقفوا الجريمة والعنف، شو وضع البلد عندكم بهذا الجانب؟
1: طبعا كمان مرة كفر قاسم هي جزء لا يتجزأ من الوسط العربي، كمان الجريمة والعنف يعني بتنزلق أحيانا إلى بلدتنا، مع أنه نحن في كفر قاسم ننعم بالأمن والأمان. يعني فيش عندنا مثلا قضايا البروتكشن وقضايا
0: الخاوة،
1: فيش عندنا التهديدات والطخ في الشوارع. هذا عندنا الحمد لله ننعم بالأمن والأمان، ولكن نحن جزء من الوسط العربي. يعني حتى لو إنها كفر قاسم كانت بأمن وأمان لحالها هذا لا يكفي. احنا نتأمل انه كل المجتمع العربي هدفنا واحد، انه نطلع من هذه الآفة، آفة كبيرة أثرت على المجتمع حتى صار فيها خلل اجتماعي للأسف الشديد. احنا لازم نعالجها بصورة صحيحة على أساس انه نوفر مستقبل لأولادنا، نوفر لهم أمل، نعطيهم ثقة، نعطيهم كل الظروف ونوفر لهم ونهيئ لهم إياها إنهم يعيشوا بأمن وبأمان وبمستقبل في هذه البلاد.
0: نشكرك جزيل الشكر أستاذ هيثم طه، رئيس بلدية كفر قاسم. شكرا جزيلا أستاذ هيثم.
1: أهلا وسهلا.
0: شكرا.
1: أهلا وسهلا.
0: طيب إلى هنا في هذا السياق تحدثنا طبعا مع رئيس بلدية كفر قاسم، أول المتحدثين في هذه التغطية الخاصة، التغطية الميدانية قبل أسبوعين من الانتخابات العامة. سنخرج الآن إلى فاصل، وبعده بلحظات سنكون معكم مع ضيوف جدد أيضا من كفر قاسم، وكذلك مع قضايا أخرى تهم المواطن العربي بشكل عام وأهالي كفر قاسم أيضا بشكل خاص. سيبقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس. مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سماع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: أحسن أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
6: ديكولاين.

0: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
1: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
2: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
3: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
4: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
5: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
6: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
0: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
5: فكر بغيرك،
4: فكر بغيرك،
1: فكر بغيرك.
0: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
1: حملة مليون فعل خير.
6: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
2: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
1: وقف مع عائلة بدقيقة، اعمل فعل خير،
6: خليه جزء بالمليون.
7: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
1: احنا بلكا،
4: احنا قد،
1: واحنا قد،
6: احنا قد،
8: احنا قد.
9: انتم تستمعون الى راديو الناس.
10: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
11: أما الآن ننتقل إلى البث الخارجي من راديو الناس.
10: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: ومرحبا بكم من جديد. نواصل هذه التغطية الخاصة عبر أثير راديو الناس من الميدان من مدينة كفر قاسم. ربما نسميها هذا اليوم عروس المثلث الجنوبي. ضياء تزعلوش أهل الطيبة، إحنا في كفر قاسم الآن. لمن يريد الحديث إلينا والتوجه، نحن هنا أمام كريمري، وكذلك مراسلنا مبدى فرحات في الميدان بين الناس مع الناس، نسمع ما الذي يريده المواطن العربي في هذه الانتخابات، ما هي الهموم والاهتمامات للمرحلة المقبلة. ضيفنا الآن هنا في الاستوديو وهذا البث الميداني أستاذ عادل عامر ابن كفر قاسم، الأمين العام للحزب الشيوعي. أهلا بك أستاذ عادل.
12: أهلين أهلين أخت شيرين،
1: مساء الخير. أستاذ عادل، يعني إحنا بكفر قاسم حكينا عن اهتمامات الناس مثلهم مثل كل يعني أولاد وبنات مجتمعنا، كيف شايف أنت هاي الانتخابات والاستعدادات إلها؟ بدي أسألك عن بلدك بعد شوي، بس كمان بشكل عام.
12: أولا أهلا وسهلا فيكم في كفر قاسم. صراحة يعني بحكم النشاط اللي عم بنكون فيه في الفترة الأخيرة في كل بلداننا، نلمس استعداد كبير جدا بين الناس للخروج للتصويت. هذا أمر جدا مشجع، أمر جدا يدعو إلى التفاؤل. والآن المهمة الأساسية هي أن نضمن في 27/10 أن تخرج هذه الناس التي تريد أن تصوت إلى صناديق الاقتراع بأعداد كبيرة، وأن نشجع كل من حولنا للمشاركة في هذه الانتخابات.
1: شريك في توقعات رئيس البلدية بأنه سيخرج يعني على الأقل 75% من أهالي مدينة كفر قاسم للمشاركة في هذه الانتخابات؟
12: أولا أتمنى ذلك، وأستطيع أن أقول يعني بحكم النشاط أيضا في بلدي في كفر قاسم، نعم أنا ألمس أن هناك استعداد كبير. والملفت النظر، نحن في القائمة المشتركة أصدرنا حتى الآن 3 نشرات انتخابية توزع مباشرة على الناس وجها لوجه. وما نلمسه من خلال هذا النشاط أن الناس نعم تريد أن تخرج إلى التصويت. والملفت للنظر، وهذا ما لفت نظري، الشباب، شريحة الشباب. أنا أتحدث عن كفر قاسم وأيضا في جلجولي والطيبة،
1: لأن المعطيات العامة مش أفضل إشي، ولكن إذا كنت بالفعل
12: نعم
1: تحكي عن
12: أنا
1: كفر قاسم،
12: أنا أقول بكل مسؤولية، يعني هذا ما لمسته مباشرة من شريحة واسعة من الشباب والشابات، عندما نخاطبهم يبدون استعداد بأنهم نعم نريد أن نخرج إلى التصويت وإسقاط بن كبير وإسقاط بسموتريتش. هناك حد أدنى من الوعي، وهذا أمر في غاية الأهمية. بعتقد أن علينا تعميق هذا النشاط في

0: الفترة المتبقية حتى يوم الانتخابات. هذا أمر مشجع، ستصل إلى 70-75%، أتمنى ذلك وأتمنى أن تصل إلى أكثر من ذلك. أنا باعتقادي أن ممارسات هذه الحكومة الفاشية ضد شعبنا في الفترة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، إن كان السماح بتفشي الإجرام والجريمة المنظمة، وإن كان حرب الإبادة ضد شعبنا في غزة والتطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة، هذه عوامل أساسية تدعو شبابنا إلى التصويت. أخت شيرين، نحن الآن في شهر 10.
1: شو الأولويات أنتوا في المشترك شايفينها عند الشارع اللي بتحكوا مع الناس؟ إذا بنرتب كل اللي حكيت عنه، كيف شايفين اهتمام الشارع العربي بأي قضايا يعني الناس والشباب مهتمين أكثر؟
0: قبل ما أحكي عن هذا الجزئية بدي أحكي بس عن شغلي واحدة أنا يعني تقلقني تؤرقني تثير اهتمامي وألمي في نفس الوقت. يعني نحن كفر قاسم قرية حدودية، يعني مع حدود عام 67، لدينا أقرباء في الضفة الغربية المحتلة، لدينا أقرباء في قرية مسحة. ما نلمس أن هناك هذا الموسم موسم الزيتون، قطف الزيتون، المستوطنين يعيثون فسادا في المناطق الفلسطينية المحتلة، يمنعون الفلاحين من الوصول إلى حقولهم إلى أشجار الزيتون، وهذا دخل سنوي لعائلات كثيرة في الضفة الغربية. هذا الأمر، هذا الانفلات الفاشي يجب أن يتوقف.
1: وهي أولويات الناس بصراحة.
0: هذه جزء من أولوياتي. أنا أريد أن أسلط الضوء عليها لأنها قد تأخذ حيز متأخر أكثر، ولكن أولويات الناس هي أمرين. أنا باعتقادي أن القدس والأقصى هي من أولويات الناس. أمر آخر، الجريمة والإجرام المنظم، هذه من أولويات الناس وهي بحق من أولويات الناس. صحيح نحن في كفر قاسم لا نعاني من موضوع الإجرام، ولكن لأننا جزء من شعبنا. ما تعاني منه الطيبي تعاني منه كفر قاسم، ما تعاني منه جلجولي القريب منا جدا ينعكس علينا وينعكس على حياتنا. ولهذا السبب نعم، هذه القضايا هي من القضايا الأولويات. هناك أمر يجب أن نلفت نظرنا، حتى الآن لا نلمسه، ولكن 3 سنوات حرب أخت شيرين كلفت مليارات. أنا باعتقادي بعد الانتخابات ستكون ضربات اقتصادية هائلة ضد الناس البسطاء الذين سيدفعون ثمن هذه الحرب. أي بمعنى أن الوضع الاقتصادي الذي لا نلمسه حتى الآن سنلمسه عما قريب.
1: طيب.
0: ولكي نتدارك هذا الأمر يجب أن نخرج للتصويت في 27 أكتوبر، وبما أنني من النشطاء في المشتركة أدعو إلى التصويت للمشتركة.
1: هاي دعاية يعني كمان.
0: نعم يعني إحنا راديو الناس
1: ممنوع.
0: راديو الناس صدركم وسيع وبتتحملونا
1: يعني هاي على عاتقك طبعا. أهلا وسهلا فيك أستاذ عادل. أسألك عن، بما أنه ذكرت المشتركة وطبعا هناك مرشح للموحد ومعروف كفر قاسم يعني تاريخها وتصويتها، لأي مدى المنافسة قوية بين القائمتين، ولأي مدى في بعد ناس اللي ممكن تصوت مش للقائمتين؟
0: أولا صحيح، يعني في كفر قاسم هناك مرشح، وبالمناسبة مش أول مرة، يعني كان السيد إبراهيم صرصور، كان السيد عيسى وفريج، والآن الأخ العزيز صديقي وليد طه. وأنا أقول بكل مسؤولية، يعني نحن في كفر قاسم نحرص على أن تكون المنافسة ديمقراطية هادئة، نخاطب الناس، كلانا نخاطب الناس بمسؤولية وبرحابة الصدر، ونلتقي في المناسبات الاجتماعية كأخوة وأبناء بلد. باعتقادي لا يوجد أي حيز للأحزاب الصهيونية في مجتمعنا. أنا في
1: هذه المرة
0: هذه المرة والمرات السابقة حتى عندما كان هناك مرشحين يعني هنا وهناك، كانت نسبة التصويت لهذه الأحزاب محدودة جدا. كفر قاسم بحكم يعني تاريخها، انت بتعرفي احنا في 29 اكتوبر يعني بعد يومين من الانتخابات سنحيي الذكرى 70 لذكرى مزرعة كفر قاسم،
1: سنتحدث ايضا في هذا السياق.
0: ولهذا السبب الوعي السياسي وبالاساس الوعي السياسي الوطني متجذر في هذه البلد. يعني هناك وعي وطني، هناك وعي عالي جدا بحكم ان المزرعة كان لها حيز كبير جدا ودور كبير جدا في تثقيف الناس. من السؤال البسيط، لماذا وقعت المزرعة؟

0: فأنت يعني
1: طيب أستاذ عادل حتى يعني أستغل كل الوقت بسؤال أخير وباقتضاب بقدر الإمكان. بشكل عام حملة القائمة المشتركة بما أنه نتحدث معك يعني أسألك, الحملة حتى الآن تركز بمسألة رفع نسبة التصويت وكأنه في حدا وربما بالقائمتين كمان أنه بحاول يخفي كل القضايا الأساسية, وحتى لما انحكى سياسي بقضية شبكة الأمان أثار الموضوع إشكالية ويعني نقاشات في أروقة المشتركة بين الـ يعني الثلاثة أحزاب. ليش؟
0: أنا يعني منيح أن نحط الأمور بحجمها الصحيح. أولا نحن في القائمة المشتركة عندنا هدفين في هذه الانتخابات. أول هدف الأول وهو يعني بديش أبالغ ولكن أقول أنه هدف مقدس من أجل مصيرنا كمجتمع ومصير شعبنا, وهو إسقاط هذه الحكومة الفاشية وتغييرها. هذا هدفنا في هذه الانتخابات. الهدف الثاني أن نكون, نعم نحن نريد أن نكون شبكة أمان لشعبنا لمجتمعنا,
1: ولكن قبل أن نكون نتنياهو.
0: قبل أن نكون نعم
1: يعني قلتم لحكومة بديلة لنتنياهو, هل تواصل معكم يعني طرف معين؟
0: لا لم يتواصل أحد لم يتواصل أحد معنا. نحن نتخذ برنامجنا وموقفنا السياسي في هذه الانتخابات باستقلالية تامة, وعندما نقول أن نحن نريد شبكة أمان هي شبكة الأمان لشعبنا وليس لأي حكومة كانت. نعم نحن نريد إسقاط هذه الحكومة لأنها حكومة سيئة بكل المقاييس, لا مجتمعنا ولا شعبنا ولا الإقليم.
1: عبر عن ذلك بطريقة مختلفة أو فهم بأنه شبكة أمان لحكومة بديلة لبنيامين نتنياهو تستبدل بنيامين نتنياهو, هذه أولوية من ناحية الأحزاب العربية على ما يبدو, وبالتالي عشان هيك سألتك يعني.
0: أولا شيرين صحيح صحيح, أنت وصفت الأمر بشكل صحيح. نحن نريد إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو الفاشية بدون أي تأتأة, يجب تغيير هذه الحكومة. يعني يا ريت لو باستطاعتنا أنه يكون يوسف جبرين هو مرشحنا لرئيس الحكومة, ولكن احنا ناس واقعيين أو عفر كثير. البدائل محدودة جدا أمامنا, ولكن مهمتنا الأساسية هي إسقاط هذه الحكومة وأن نكون شبكة أمان لشعبنا. ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني إذا كانت حكومة لا تريد أن تقاوم الجريمة والإجرام المنظم بحق وحقيقة, وبالمناسبة لدينا ما نقول في هذا الإطار, نحن لازم لن نكون شبكة أمان لهذه الحكومة. نعم. وماذا بشروع. يعني
1: نعم.
0: وماذا يعني شبكة أمان بخصوص الجريمة والإجرام المنظم؟ أنا ما بدي شخص أو وزير يفلت الشرطة في شوارعنا تعتقل وكذا.
1: نعم.
0: لا هذا مطلوب, هذا مطلوب تفعيل دور الشرطة, ولكن من أجل أن نتغلب على الإجرام المنظم يجب توفير فرص عمل لشبابنا, عمل كريم مع معاشات كريمة, يجب تحسين وإحداث انقلاب في جهاز التربية والتعليم في مجتمعنا وتحديثه, يجب حل ضائقة المسكن لشبابنا. يعني اليوم انظر بكفر قاسم, لم يبقى أي متر أرض لشباب يقدر يعمر عليه بيت. إذا لم تكن هناك حلول سيدخل شبابنا في يأس, وعندما يدخلوا في يأس أو في ضائقة أو في حالة فقر هم التربة الخصبة لعصابات الإجرام. إذن موضوع الإجرام والجريمة المنظمة هو شمولي وليس فقط من خلال الشرطة التي يجب أن تقوم بدورها. ولهذا السبب نحن في القائمة المشتركة بالنسبة لدينا برنامج يعني خاص حول مقاومات الجريمة والإجرام المنظمة.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ عادل عامر سكرتير الحزب الشيوعي, شكرا جزيلا لك.
0: ابن كفر قاسم طبعا,
1: شكرا شكرا جزيلا. طبعا مع السيد عادل عامر كنا قد تحدثنا أيضا في إطار القضية الأساسية أو إحدى أبرز القضايا التي يواجهها المواطن العربي في هذه الانتخابات, ويريد لنتيجة هذه الانتخابات أن تنعكس في حلها, وهي قضية الجريمة والعنف. نستكشف ونحاول أن نفهم ما الذي يقوله الشارع أيضا في هذا السياق, والبداية ستكون مع زميلنا مبدا فرحات. تفضل مبدا. مبدا.
2: نعم شيرين تسمعيني؟
1: تفضل.
2: نعم اذا ما زلنا نتجول في شوارع مدينة كفر قاسم, ويعني القضايا المهمة في مدينة كفر قاسم وايضا في المجتمع العربي, ويعني القضية الهامة في المجتمع العربي هي العنف والجريمة. يعطيك العافية, تعرفنا عن

0: للناس للأفراد من الشرطة مش راح يكون حل. يعني زي ترند وبنحكي عنه زي يعني زي أزياء، فما فيش حل. فأنا برأيي إنه يكون حل أفضل، يعني ينعمل حل، وهذا توجه لكل المسؤولين إنه يكون في حل للموضوع، لأنه إحنا تعبنا من الموضوع هذا.
1: بس بكفر قاسم بفترة من الفترات كان فيها عنف وجريمة، والحمد لله اليوم تقريبا ما في أي جرائم بكفر قاسم.
0: الحمد لله فيش جرائم يعني هاي، وطبعا هاي الأشياء بنتمنى أنها تستمر، والناس كانها واعية شوي في البلد بكفر قاسم، صارت أزيد واعي، فلا سبب فيش عنف.
1: شكرا ليلى،
0: الله يخليك،
1: العافية. إذن شيرين، ما زلنا في مدينة كفر قاسم، ويعني نتحدث عن العنف والجريمة، وأيضا يعني المواطنين هنا في مدينة كفر قاسم يعني يتحدثون عن العنف والجريمة، وكما استمعنا لهذا المواطن يعني لا يوجد في الفترة الأخيرة، يعني هذه المدينة لا تشهد حوادث عنف وقتل في المدينة. نحاول يعني الوصول إلى مواطنين أخرى في مدينة كفر قاسم.
2: معك مبدأ، احنا مع الشارع القسماوي، حاول الوصول. انا شايفي مليان ناس بالشارع، اكيد مش كل الناس بتحب تحكي، ولكن يعني احنا موجودين لنسمع ونسمع صوت الناس والمواطنين. مبدأ، ريثما يكون بدأ يعود إلينا مع مواطنين آخرين. نتحول هنا أيضا مع زميلنا ضياء حاج يحيى. أهلا بك يا ضياء.
3: أهلا بك شيرين وبكل المستمعين.
2: يعني قبل ما نبدأ نحكي عن كل تفاصيل الجريمة والعنف والحيز اللي بأخذه هذا الموضوع في اهتمام المواطن في قضية الانتخابات، كمان بدنا نعطي شوية معطيات من الأعوام الأخيرة عن كفر قاسم في هذا السياق.
3: يعني مدينة كفر قاسم شهدت لفترات متوالية لعدة سنين سابقة، قبل تقريبا 8 سنوات نسب جريمة جدا مرتفعة، وكانت يعني حالة من الخوف والقلق في المدينة، ولكن رويدا رويدا انتهت الجريمة شيرين، أو قد نقول يعني انخفضت بنسب كبيرة جدا. على سبيل المثال شيرين، الذروة كانت منذ العام 2013 ومنذ العام حتى العام 2017 12 قتيلا في مدينة كفر قاسم جراء صراعات وجراء نزاعات، سواء كانت من داخل المدينة أو حتى من خارج المدينة. وللمفارقة أيضا يعني في 12 ملف القتل التي وقعت خلال 4 سنوات فقط أو حتى أقل من 4 سنوات لم تفك الشرطة لغز أي جريمة منها بعد العام 2017. طبعا هنا نتحدث عن أحداث شهدتها مدينة كفر قاسم في هذه الفترة. أيضا قتل الشاب محمود طه على يد حارس محطة الشرطة، الأمر الذي أدى إلى انفجار في مدينة كفر قاسم ومواجهات مع الشرطة والأجهزة الأمنية امتدت لأيام طويلة، وأذكر ذلك غطيت هذه الفترة. يعني كانت المدينة مشتعلة لمدة أيام حتى اضطرت الشرطة بالفعل أن تتراجع عن طبعا كان ذلك بسبب احتقان مرت فيه المدينة من نسب جريمة مرتفعة، ومن ثم جاء مقتل محمود طه الذي سبقه طبعا اعتقال رئيس الحراسة مدير الحراسة في مدينة كفر قاسم عبد السميع طه، اعتقال يعني بصورة كانت وحشية من قبل عناصر الشرطة، الأمر الذي أدى إلى الانفجار ومن ثم المواجهات مع الشرطة. ولكن في العام 2018 بدأت تنخفض الجريمة حتى وصلنا إلى عام 2020 جريمة واحدة فقط في مدينة كفر قاسم، أو حتى ممكن القول منذ عام 2000 من منتصف العام 2019 حتى تقريبا نهاية العام 2020 ولا جريمة في مدينة كفر قاسم، انخفاض بنسبة 95%، وكل ذلك طبعا جاء بسبب الاحتجاجات والفعاليات الجماهيرية، وجزء منها أيضا المواجهات التي كانت في الشارع. في العام 2022 أيضا سجلت المدينة جريمتان، وفي العام 2023 أيضا جريمتان من كفر قاسم. في العام 2024 4 جرائم كانت

0: في المدينة. وفي العام 2026 وهنا يعني أيضا للتوضيح 7 جرائم قتل كانت في مدينة كفر قاسم، ولكن 4 جرائم قتل كانت لسكان لم يكونوا من مدينة كفر قاسم، إنما قتلوا في داخل المدينة. وأيضا حتى للتوضيح أن خلفية الجرائم لم تكن مرتبطة لخلفيات تعود لمدينة كفر قاسم، إنما لخارج المدينة، أي أن ممكن القول يعني 3 جرائم قتل كانت في العام 2025. اليوم نحن أيضا على جريمتي قتل في مدينة كفر قاسم. طبعا هنالك الكثير أيضا من الأمور التي تغيرت في المدينة. كانت هنالك يعني في العام 2016 كان هنالك محاولات لدخول عناصر إجرامية ومصادر إجرامية.
1: أي سنة؟
0: في العام 2016 بدأت هذه الحقبة. الأمر الذي أدى إلى الانفجار وإلى الصراعات التي أدت إلى 12 قتيلة أو 9 قتلة كانت يعني في عام واحد، أذكر 8 قتلة، ويعني حالة من الفوضى. وكان ذلك جزء من دحر هذه العناصر الإجرامية وضحضها من مدينة كفر قاسم. وبالفعل يعني هنالك من يقول أن هذه يعني
1: محاولات
0: وهذه الصراعات التي كانت دائرة بالفعل لدحر هذه العناصر الإجرامية هي التي أدت من أن تكون كفر قاسم خالية ونظيفة مما يسمى الخاوة لبروتكشن أو السوق السوداء. طبعا مدينة كفر قاسم للتوضيح هي
1: شو صمام الأمان بهاي الحالة ضياء؟ يعني مش دائما الحراك الاجتماعي والجماعي بيؤدي لمثل هيك نتائج في البلدات، شو أكثر الأسباب اللي ممكن نحط إيدنا عليها؟
0: نعم، على الرغم من أن أهالي كفر قاسم يعني يحاولون الابتعاد من الحديث عن الحراسة، ولكن نحن نتحدث عن جهاز دفاع أو خط أول دفاع عن مدينة كفر قاسم، ليس فقط في الجانب الخاوة وإنما في جوانب أخرى مثل السرقة والسوق السوداء وكل هذه الأمور. لذلك هم يعملون شيرين، صحيح يعملون في الظل، ولكن لو أنهم لم يتلقوا الدعم الجماهيري وليس لديهم أي دعم جماهيري من محلي من أهالي وسكان مدينة كفر قاسم، ولو لم تكن الحراسة مكونة من كل عائلات مدينة كفر قاسم لما استطاعت بالفعل الثبات على كل هذه الفعاليات التي تقوم بها بشكل يومي. إذن يعني هذا النموذج المتواجد في كفر قاسم بالإضافة إلى الدعم الجماهيري والمحلي والسياسي أيضا لجهاز الحراسة هو الذي يؤدي من أن تكون بالفعل كفر قاسم هي صمام أمان. طبعا هنالك الكثير كانت من المحاولات لنسخ هذا النموذج، ولكن نحن نتحدث عن نموذج تقريبا 30 عاما وهو قيد الإنشاء. نحن نتحدث عن نموذج قد نشأ فقط في العام 2016،
1: وهي الصعوبة عمليا أنه يعني محاكاة هذا النموذج. كان في حديث كفر مندى يكون إشي من هالشكل أو تقليد ونسخه إذا بدنا نسميها، أنه شو ليش اختلفت الدنيا هاي المرة يعني، وما فيش مجال أنه يكون في منظومة اللي هي داخل البلد نفسها في البلدات العربية تتابع هذا؟
0: طبعا مهم التوضيح والنقطة المهمة، نحن نتحدث عن جهاز هو عقائدي، يعني نحن نتحدث عن جهاز يتبع للحركة الإسلامية. غالبية المتواجدين في هذا الجهاز هم أشخاص متدينين ينتمون للحركات الإسلامية، وبغالبيتهم أكثر من 95% منهم متطوعين. لذلك من الصعب إقامة نموذج كهذا شيرين بدون أن تربط ذلك بالدين أو بالعقيدة، من أن تتطوع يعني لساعات طويلة. والأمر الآخر الذي لعب عليه هذا الجهاز، يعني قد بالفعل جمع كل
1: يعني استقطب
0: من كل العائلات في مدينة كفر قاسم ليكون هنالك عنوان لكل شخص في مدينة كفر قاسم منذ عشرات السنوات، وهذا النموذج قيد الإنشاء حتى بالفعل تقريبا متواجد في الحراسة من كل عائلة هنالك عنوان، فمن السهولة التواصل إلى يعني الجهات المختصة إذا كان هنالك إشكالية أو صراع معين. إضافة إلى ذلك لديهم قاعدة جماهيرية قوية جدا وهي تساندهم أيضا حتى سواء في المعلومات أو حتى أيضا في أمور
1: المجتمع على ما يبدو والأهالي. طب إذا انتقلنا يعني ضياء بالشكل العام من كفر قاسم إلى مجتمعنا العربي، هناك من يسأل في سياق الجريمة والعنف تحديدا عن أنه مع اقتراب موعد الانتخابات، وإن كانت طبعا بلداتنا في اليومين الأخيرين شهدت عدد من الجرائم جرائم القتل، ولكن إلى حد ما انخفاض عن يعني أوقات سابقة، هل الاستنفار للانتخابات تواجد شرطي شو وين كيف منقيس الأمور بموضوع الجريمة؟

0: نعم، يعني هنالك عدة عوامل شيرين قد أدت إلى هذا الانخفاض. مهم جدا العودة إلى 3 شهور قبل اليوم، وهي نقطة أن جهاز الأمن العام الشباك قد دخل إلى محاربة إلى ملف محاربة الجريمة. كان هنالك يعني تصريحات سياسية، ولكن لم يكن هنالك توضيح بالفعل كيف يعمل الشباك. وأيضا جهاز الأمن العام الشباك لم يرد يعني أن يصرح ويفسر عما يعمله، سواء كان في الظل أو في أمور علنية. لذلك هذه النقطة على ما يبدو يعني كان هنالك الكثير، أولا يعني بشكل خاص أعرف من مصادر إجرامية أن هنالك عناصر من الشباك والمخابرات اتصلوا بأشخاص لديهم نزاعات ويديرون خلافات جنائية، وقاموا بتهديدهم أن في هذه الفترة عليكم أن تترووا، في هذه الفترة لا أحد يتحمل أحد،
1: نسمع صوتكم.
0: فهذا من جانب، ومن جانب آخر كان هنالك اعتقالات كثيرة لعناصر في منظمات إجرامية. وأيضا نرى أن الشرطة أدخلت أكثر من 500 شرطي من وحدة حرس الحدود، ما تسمى بالوحدة التكتيكية. على الرغم يعني من أن هذه الوحدة لديها عليها الكثير من الانتقادات، وحدة عنيفة جدا وتتعامل بعنف مع السكان، ولكن هذا يعني يعيدنا إلى أن بالفعل التواجد الشرطي يمكنه أن يقلل ويخفف من نسب الجريمة. ولكن قد يقول آخر أن الانتخابات هي سبب، أن الملف الأول الذي كان يواجه فيه نتنياهو وكان تبني عليه تبنى ضده الحملة الانتخابية هو ملف العنف والجريمة. لذلك نتنياهو يريد أن يقلل
1: إخفاء هذا الملف
0: وكأنه أن يخدر الناس من أن يخرجوا إلى التصويت. يعني كنا نتحدث مع الناس في الشارع وحتى مع عائلات الضحايا، السبب الأول الذي كانوا يعني يصرحون به أنهم يريدون الخروج وتغيير الحكومة هو ملف الجريمة. ولكن إذا اختفى ملف الجريمة قد يعني يقلل ذلك،
1: يحبط التصويت. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والمعلومات، زميلنا هنا في الميدان، كذلك معنا زميلنا ضياء حاج يحيى. وانتقالا مجددا ننتقل إلى مبدا فرحات. مبدا
2: تسمعنا؟ نعم شيرين،
1: تفضل
2: شيرين. نعم اذا يعني من نعم شيرين، إذا من خلال الرياضة أيضا ممكن أن نحارب العنف والجريمة. يعني دخلنا هنا على شباب من مدينة كفر قاسم، وأيضا يعني من خلال هذه الرياضة وكرة القدم تعرفنا عن حالك.
3: أكرم عيسى،
2: شو رأيك بالعنف والجريمة في المجتمع العربي؟
3: مشكلة كبيرة وبدون أدنى شك إنها مشكلة صار لها سنوات اللي ما حدا قادر يوقفها، ولكن هذه المشكلة تعود أو معالجتها حسب رأيي أنا الشخصي بسببين أو بطريقتين اللي بنقدر نعالجها. الطريقة الأولى هي الرياضة طبعا، دور الأهل إنهم يبعثوا أولادهم من جيل صغير على أقسام الشبيبة في فرقنا العربية، مع إنه اللي بتعرف أنت شخصيا بتعرف إنه اللي انتقادات حادة بالنسبة لأقسام الشبيبة، وهذا مش وقته نقدر نحكي عنه، حكيناه كثير في برامج. ولكن اللي بدي اقول لك اياه انه الرياضه له دور كبير، تربيه الاولاد من خلال الملاعب، من خلال الاخلاق اللي يجب ان تغرس في ملاعب ومدارس كره القدم. وحسب رايي التعليم كل واحد لازم يدير باله على ابنه، يعلم ابنه انه ابنه يفكر في تعليم في جامعات في معاهد عليا، على اساس انه في المستقبل ابنه يطلع انسان مهم في هذا المجتمع.
2: شكرا لك. إذا شيرين بالفعل يعني من خلال الرياضة وأيضا التعليم ممكن أن نحارب العنف والجريمة في المجتمع العربي، وأعيد البث إليك شيرين في الاستوديو الخارجي.
1: أشكرك جزيل الشكر زميلنا مبدا فرحات. كنا قد بدأنا معك هذه الساعة الأولى من هذه التغطية الخاصة قبل أسبوعين من الانتخابات العامة في البلاد من مدينة كفر قاسم، وختمناها مع مبدا. سنخرج الآن إلى فاصل. على رأس الساعة أيضا موجز لأهم الأنباء من غرفة الأخبار في الناصرة والزميل خليل أديب، وبعده عودة إلى هنا إلى كفر قاسم. ابقوا معنا.
4: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. تشرين الأول وتشرين الثاني هما الشهران العاشر والحادي عشر في السنة الميلادية. في السريانية يقال تشري قديم وتشري حراي، أي السابق واللاحق. وكلمة تشرين هي من جذر سامي مشترك، ففي البابلية جذرها شرو، وفي الآرامية شرع، وفي العربية شرع بمعنى بدأ بأمر ما. وهذا يعود إلى أن هذا الشهر هو الأول في السنة المدنية السريانية، وهو ما يتناسب وحياة الناس الزراعية. ففي هذا الشهر كان الفلاح يتمكن من بيع محاصيله الزراعية وسداد ديونه، كما يتمكن من الاستعداد للسنة المقبلة ولفصل الشتاء، وفيه يدخل في مرحلة من الركود ليجدد نشاطه ويستعد لمرحلة الربيع.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
1: ليش ابني هيك؟ ليش بعصب بسرعة؟ ليش ما بركز؟ ليش كل يوم منعيد نفس الحكي؟ يمكن انا غلطت بالتربية؟ او يمكن انا مش عارفة اتعامل معه؟
0: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع او توتر. كونوا على السمع، معي أنا روانش حوكس معان كل يوم أربعة من الساعة 2 للساعة 3 الظهر، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
2: احتواء مع روانش حوكس معان.
0: كونوا أنتم وأبناؤكم بصحة وخير جسدياً ونفسياً.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال وأم الفحم.
6: مهم يكون تطبيق مريح
7: وبالعربي
6: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
7: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
8: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
9: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل.

أصيب رجل يبلغ 34 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه لإصابات نافذة جراء جريمة عنف في مدينة الطيري. وأفاد طاقم الإسعاف بأن المصاب وصل إلى عيادة محلية حيث قدمت له الإسعافات الأولية قبل أن يتم نقله إلى مستشفى مئير في كفر سابا لاستكمال العلاج. أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشباك اعتقال شاب يبلغ 18 عاما من أم الفحم بشبهة التخطيط لتنفيذ هجوم ضد جنود إسرائيليين في منطقة البلدة القديمة بالقدس. وبحسب الشرطة أظهرت التحقيقات أن المشتبه به بايع تنظيم داعش وخطط للهجوم خلال العام الأخير. وأضافت أنه جرى ضبط مواد رقمية في منزله تعزز الشبهات ضده، فيما قدم اليوم تصريح مدع عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام. من المتوقع أن يوقع وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم الأحد أمرا أمنيا خاصا يحظر تشغيل الطائرات المسيرة التي يجري التحكم بها عبر الألياف الضوئية أو شبكات الاتصالات الخلوية داخل إسرائيل. ويأتي القرار بعد مصادقة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية عليه على أن يسري الحظر لمدة 6 أشهر من تاريخ التوقيع كإجراء أمني مؤقت لحين إيجاد حلول إضافية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إعادة إعمار قطاع غزة ستستغرق سنوات، محذرة من صعوبات كبيرة ستواجه تنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكدت الوزارة في بيان بمناسبة مرور عام على قمة شرم الشيخ للسلام إحراز تقدم نحو نزع السلاح من غزة، بما يتيح للفلسطينيين العيش دون حكم حماس ويضمن لإسرائيل أمنا مستقرا على المدى الطويل بحسب البيان. أعلن حزب الله أنه سيقدم مساعدات مالية تصل إلى 14,000 دولار لكل عائلة دمر منزلها الأساسي وأصبح غير صالح للسكن خلال الحرب مع إسرائيل هذا العام. كانت وكالة رويترز قد أفادت بأن الحزب تلقى 200 مليون دولار من إيران لمساعدة العائلة اللبنانية النازحة. أفادت وسائل إعلام سعودية بتنفيذ غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. أكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين تعرض موقع تابع لشركة النفط اليمنية غربية صنعاء للقصف. كان الحوثيون قد هددوا بقصف منشآت شركة أرامكو النفطية في السعودية في حال أقدم التحالف على قصف صنعاء، داعين العاملين والمواطنين القريبين منها إلى إخلاء المنطقة. نفت الشرطة الألمانية وجود أي تهديد أمني في مطار نورنبرغ، مؤكدة أن الفحوصات الميدانية أظهرت عدم وجود أي خطر. جاء ذلك بعد تعليق حركة المطار واستنفار طائرات مقاتلة لمرافقة طائرة قادمة من اليونان إلى جانب نشط قوات كوماندوز في المطار، وفقا لما أوردته وسائل إعلام ألمانية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا بشكل عام، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بقائها ضمن معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، تستمرون مع زميلة شيرين يونس في بث خارجي ضمن استوديو المساء. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: أما الآن ننتقل إلى البث الخارجي من راديو الناس.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. ساعة ثانية في هذه التغطية الخاصة الميدانية على مدار ساعتين ضمن برنامج استوديو المساء عبر أثير راديو الناس، ولكن من الميدان من مدينة كفر قاسم. ونحن نتحدث في هذه المدينة ضمن هذه التغطية عن أجواء الانتخابات في المجتمع العربي بين أبناء مدينة كفر قاسم، القضايا المهمة، النشاط يعني الناشطين وكذلك السياسيين في المدينة، والهموم التي يحملها الشارع العربي قبل هذه الانتخابات العامة التي توصف دائما بأنها مصيرية في كل الأروقة. للنساء في كفر قاسم دور واضح عادة في الحملات الانتخابية وفي النشاط الاجتماعي والسياسي ضمن الجمعيات وضمن أحيانا البلدية، المؤسسات العامة وبين الناس. ونريد أن نفهم إذا كان هذا الدور أيضا يؤثر أو كيف يؤثر في مواقف الناس في هذه الانتخابات يعني بشكل عام، وكذلك في كل القضايا التي تعصف بالمجتمع العربي. عن هذا الموضوع الناشطة السيدة سحر عيسى، عضوة بلدية كفر قاسم السابقة، ناشطة وصاحبة ومؤسسة جمعية خيرية في المدينة. أهلا بك سيدة سحر، مساء الخير.
1: أهلين، مساء النور شيرين، أهلا وسهلا فيك ومرحب فيكم في كفر قاسم.
0: تسلمي سيد سحر، كيف شايف الوضع والحركة هيك بالبلد
1: بشكل عام عن انتخابات؟ أنا مش جدا متشائم من اللي أنا شايفه، وأنا حابة الجميع يطلع، بدنا نصوت، بدنا يكون دور، بدنا نكون مؤثرين، بدنا يكون أكبر عدد من المقاعد في الكنيسة. هاي الدورة نكون أو لا نكون، إحنا عنا أعباء، عنا هموم، عنا مشاكل، عنا أشياء كثيرة، نحط كل المناكفات على جانب على شكة، عنا العمر طول نقعد الناكف في بعض. الدور نكون أو لا نكون في ظل هاي الحكومة وهاي السياسة العنصرية الفاشية، إذا إحنا ما اتحدناش وما طلعناش وما صوتناش على الدنيا السلام. وأنا خايف على حالي وخايف على أولادي وخايف على مستقبلنا وخايف على مجتمع كمجتمع عربي. أنا شايف الجريمة شايف الشرطة بتعملناش إشي، شايف إن أنا عنا شبابنا أراضي خوارط، فيش توسع، فيش تقدم، فيش تطور، ميزانيات، فيش لنا أبسط الإمكانيات وأبسط الأمور اللي إحنا نطور من نفسنا فيهن، فيش الدعم الكافي لإلنا. إحنا ليش قاعدين وصافنين في حالنا وبنحاسب وبنعاتب شو عمله شو بده يعمله شو دوره شو مش دوري؟ اطلع صوت، انت هنا عدد لا بأس به، انت بتقدر تجيب 19 و20 مقعد، انت أكبر حكومة بتشلها بتوقفها، صرت بتظلها 200 سنة لقدام تعمل انتخابات طالما انت قوة مؤثرة. إما انت تطلع من بعيد وتقول أنا شو إلي وشو بدهم يعملوا وشو جاييني، لا أنا جاييني حتى لو أبسط البسيط والكليل. في منع الأذان كان راح يمنع لو ما أنه كان في دور قوي وشرس لأعضاء الكنيسة، في طلاب الجامعات، في المستشفيات، في في في في كافة الميادين. إحنا بدك تطلع على الأمور الكبيرة الكبيرة، طالما إحنا مش قوي إحنا ما إلنا.
0: عندك مخاوف هاي المرة
1: جداً. أنا اليوم أنا كنت في بيت أحتقفة ماشي، أنا عمري ما كنت أطلع وراي، أنا اليوم بطلع وراي، طلع جنبي. أنا في الباص استحالي أركب، استحالي وأبصر شو مكان بركبش، في تجمعات بطلعش لأنه الخوف شديد، الرعب شديد، الإشي خارج عن السيطرة صار. وإحنا لازم نتكاتف، لازم نتوحد، إحنا لازم يكون عنينا الدور، ممنوع نكتف إيدينا ونطلع من بعيد بنقول تخرب جرش، لا ما تخرب الجرش، هذه بلادنا، هذا أرضنا، هذا وطننا، هذا مستقبل أبنائنا.
0: في هاي المرة بالفعل يعني مثلا أنت بتحكي وبتحكي بحرقة وبقوة، قديش في دور للنساء في كفر قاسم وفي غيرها؟ كيف أنت شايفي؟ أنت كمان كنت عضوة بلدية عمليا وناشطة، فقديش في دور للنساء في تحريك الأمور وفي رفع نسبة التصويت والمصوتين وتشجيع الناس وكله بالحياة السياسية كلها عمليا؟
1: شيرين، كفر قاسم تاخذيهاش مقياس، لأنه كفر قاسم بيطلع بصوته،
0: ولكن النشاط النساء
1: لا موجود، النشاط موجود حتى على مستوى أحزاب، حتى على مستوى أفراد، في وعي وفي إدراك وفي مسؤولية وفي مخاطر.

0: خوف جدا كبيرة، فرايح يبقى في نسبة تصويت في كفر قاسم. كفر أنا بطلعك على الوسط العربي عامة، لا أنا عندي مخاوف جدا، وأنا هذا التضارب والمناكفات اللي موجودة والله العظيم ما بتعملنا إشي، والله بتسم بدننا بتجيعنا بترجعنا لورا 200 سنة. إحنا بدنا نتقدم ولا بدنا نرجع؟ قوتنا في وحدتنا، صوتنا أماني، لازم نحطه اليوم. لازم إحنا نكون متحدين مصوتين. بدنا
1: طيب بدي أركز ست سحر معك كمان مرة على قضية النساء ودورهن. بتحسي النساء مؤثرات بهذا المحل في التأثير على الشارع في النقاش السياسي؟ بالفعل موجودات إحنا بهذا النقاش بالحلقات البيتية بالحديث السياسي العام اللي بالبلاد؟
0: جدا جدا.
1: متفائلة شايفتك بهذا الجانب، بتحكي بإيجابية كبيرة.
0: أنا على ما بقعد وبشوف وبسمع يعني بحاور ناس، لا هو موجود. إذا على التمثيل هو قليل، وهذا مشكلتنا إحنا، لأن إحنا حاطين حالنا لورا شوية. بس الدورات الجاية إن شاء الله رايحين نطالب
1: كنساء أكثر. أنت شايفة إنه إحنا أكيد السبب عمليا؟
0: المرأة تستطيع. المرأة قوة بحد ذاتها، امرأة قوية جدا جدا، تستطيع تؤثر وأن تكون وأن إلها دور إيجابي وإلها دور كبير في المجتمع. المرأة مش بس هي أنثى ولا أم، المرأة هي كل شيء، كل شيء بالحياة، كل شيء بالمجتمع. هي أم، هي أخت، هي طبيبة، هي مهندسة، هي عضوة كنيسة، هي محامية، هي قاضية، هي كل شيء بالحياة. كل شيء، كل شيء موجود في الحياة هو أساسه أم، امرأة. فإحنا دورنا لا كوي وإيجابي ومؤثر، وفي نشاطات وفي كلام وفي حكي وفي نقاشات وفي جلسات وفي حوارات، لا موجود هذا الإشي. بس بدك تسليط الضوء، بدك تسليط ضوء
1: أكثر
0: على هذا. بدك تسليط ضوء على هذا لك مشان إيش يبرز بالأكثر.
1: طب أنت اخترتي عمليا، كنت في موقع اللي هو في البلدية، عضوة بلدية، وهذا موقع اللي فيه تأثير وفيه يعني قدرة معينة، بعدها اخترتي أنه تكوني أسستي جمعية خيرية، ما رحتيش الاتجاه السياسي والأحزاب والنشاط السياسي. شو بتعملي بهاي الأيام بالجمعية، وقديش بتحسي أنه دورك مهم عن جد كامرأة في هذا المحل؟
0: أنا لمست دوري بالجمعية في فترة الحرب. انا شفت قديش ان يعني انت بتحكي عن نسبه مئويه اللي هي بتشتغل باليوميه، ما بتشتغل اخرى شهريه. في نساء بيشتغلن باليوميه، مطلقات، ارامل، عايشات بالاجار، عندهن اولاد. لما احنا قعدنا فتره الحرب شهر وشهرين وثلاثه، اجارات، كهرباء، مي، ارنونه، اكل، شرب، منين هذا بده يجي؟ فانا لمست على ارض الواقع قديش الناس بحاجه، قديش الحياه صعبه، كده في ناس عن جد هي بحاجة لدعم. أنا لما جيت أسست الجمعية أنا وشباب اثنين يعني من عنا من البلد، حكيت لهم أول أساس في قيام هاي الجمعية لا تتبع لا لأي حزب ولا لأي عيلة، هاي نيتو عمل خيري، بيعنيني شنو فلان وعلنتان، كل إنسان مستحق.
1: جميل.
0: هو له الحق إنه يأخذ، ومن هذا الأساس بلشنا نشتغل. والحمد لله إحنا عنا عائلات شهرية بنتواصل معها، مش بس فترة رمضان أو أعياد أو لا، في إحنا عندنا كل شهر في نسبة من العائلات اللي إحنا بنصلها، ما تصلنا إحنا بنصلها، وحاطينها في قوائم، وكل الدعم لإلهم في التعليم، في المدارس، في لبس، في رمضان، في أعياد، على مدار السنة موجودين.
1: جميل جميل. رسالة أخيرة لمجتمعنا، للنساء في مجتمعنا، خاصة أنه في بعض الاستطلاعات الرأي اللي تقول أنه نسبة النساء التي ستصوت في هذه الانتخابات أقل من 50%، 42% فقط.
0: أنا بطبيعتي إنسانة متفائلة. ليوم الانتخابات ورايحين نتفاجئ جميعنا، رايح يكون نسبة التصويت عالية جدا. قلت لك المرة هاي شيرين عزيزتي، نكون أو لا نكون، هاي هي المرحلة، نكون أو لا نكون في حكومة فيها سموتريتش وبين كفير وكل اليمين الفاشي هذا، إحنا نظلنا قاعدين لورا. أز بعدها ما نجيش نقول الحك عمين حك علينا، إحنا بنقدر نطلع، يكوننا تأثير، يكوننا صوت، يكوننا قوة. إحنا بدنا أقل شيء 15 مقعد
1: صوت.
0: الأذان.
1: شكرا جزيلا لك السيدة سحر عيسى، عضوة بلدية كفر قاسم والناشطة الاجتماعية والسياسية في المدينة. شكرا جزيلا، شرفتينا ست سحر هون في الاستوديو الميداني. شكرا
0: حبيبتي شيرين، أهلا وسهلا فيك في بلد كفر قاسم، شرفتونا.

جزيلا. طيب نخرج الآن إلى فاصل، بعده سنكون أيضا سنبقى هنا في كفر قاسم مع الناس ومع مزيد من الأحاديث السياسية والاجتماعية. ولا تنسوا في نهاية هذا الشهر في 29 من أكتوبر تشرين الأول، بعد يومين من الانتخابات تصادف الذكرى 70 لمجزرة كفر قاسم. أيضا سنتحدث عن إحياء هذه الذكرى هذا العام وما الذي تبقى منها في المدينة. ابقوا معنا.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس. مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، كسال، وأم الفحم.
1: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
5: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
6: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
4: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
7: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
8: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
9: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
4: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
8: فكر بغيرك.
7: فكر بغيرك.
8: فكر بغيرك.
4: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي.
10: حملة مليون فعل خير.
9: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
6: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
10: وقف مع عائلة بدقيقة، اعمل فعل خير،
9: خليه جزء بالمليون.
11: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
12: احنا بدها،
7: احنا قد،
12: واحنا قد،
9: احنا قد،
12: احنا قد.
13: انتم تستمعون الى راديو الناس.
14: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
15: تقريبا دقيقة. الزيتون يحل في هذه الأيام موسم قطف الزيتون، ولهذا الموسم أسماء كثيرة في بلادنا مثل تجميع أو القاط أو تحويش أو جداد وغيرها. أما الأمثال الشعبية الواردة في الزيتون فعديدة كذلك، ومنها ما في حدا بيقول عن زيت عكر، لأنه تكاد لا توجد قرية فلسطينية واحدة زرعت أو تزرع الزيتون إلا وتعتقد بأن زيت زيتونها هو أفضل الزيوت. ومن الأمثال الأخرى ما يشجع على أكل الزيت بكثرة فيقال كل زيت وناطح الحيط، أو ذلك الذي يدعو للاحتفاظ بالزيت لأن سعره يحافظ على نفسه فيقال خلي الزيت بجراره حتى تجي أسعاره. وهناك مثل ينسب للزيتون صفة منح الجسم القوة والمناعة والمرونة فيقول الزيت

0: مسامير الركب. أما أيام موسم الزيتون فقصيرة لا يشعر الناس بمرورها، فيقولون أيام الزيت أصبحت مسيت.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أما الآن ننتقل إلى البث الخارجي من راديو الناس.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. نحن برنامج استوديو المساء يأتيكم عبر أثير راديو الناس من مدينة كفر قاسم في هذه التغطية التي بدأناها في تمام الخامسة ونستمر معها حتى السابعة في سياق الحديث عن الانتخابات، أولويات الشارع العربي وأهالي كفر قاسم في هذه الانتخابات. وكما تعلمون في كل انتخابات نختار عددا من البلدات العربية لنكون فيها ونحاول أن نكون بقدر كبير، يعني بعدد كبير من البلدات، ولكن هذا يخص الظروف يعني المتوفرة أيضا لدينا، وخاصة بأننا بتنا قبل أسبوعين من هذه الانتخابات. بكل الأحوال نحن في كفر قاسم لأهالي المدينة الراغبين بالتوجه إلينا هنا أمام كريمري في الشارع الرئيسي، وكذلك نرجو منهم التعاون مع مراسلنا في الميدان مبدأ فرحات. انضم إلينا هنا السيد وليد طه النائب عن القائمة العربية الموحدة. أهلا بك أستاذ وليد.
1: أهلا بك أخت شيرين في كفر قاسم وبين أهلك.
0: ابن كفر قاسم، وهذه المرة يمكن القول مرشح الوحيد، لأنه عادة في بالسنوات الأخيرة كان في أكثر من مرشح في أحزاب كثيرة أيضا مختلفة. نعم. في المدينة.
1: نعم، هذه المرة أنا المرشح الوحيد في أي حزب من الأحزاب المتنافسة على مقعد في الكنيسة. الجو العام في المدينة جو داعم الحمد لله رب العالمين، والأهم من ذلك أنا دائما أتحدث إلى الناس وأقول إنه هذه المرة المشاركة في العملية الانتخابية بطلت حق انتخابي بسبب المأساة التي نعيشها في الأربع سنوات الأخيرة، واللي هي مش دعاية من مرشح لانتخابات. المأساة هذه مش دعاية، هذه يراها كل إنسان عربي، يسمع بها كل إنسان عربي. يكفي أن يفتح التلفاز لنصف ساعة في النهار حتى يشعر بالمغص من المناظر التي يراها، سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية، من جرائم أو من ملاحقات إجرامية ضد الأهل في الداخل وخاصة النقب، هدم لأحياء لكرة لعشرات المنازل، عمليا تهجير لمئات الناس، نساء أطفال شيوخ من بيوتهم. وبالتالي هذه ليست دعاية انتخابية، هذا واقع حال نعيشه، ولأننا نعيش هذا الواقع بطل المشاركة حق انتخابي، صارت واجب وطني على كل عربي في الداخل أن يمارس هذا الواجب الأخلاقي والمدني والوطني والديني في درء الأذى الذي يجثم على رقابنا جميعا من خلال الخروج والتصويت بنسبة عالية جدا. هذه المرة بطبيعة الحال أنا من طرفي معروف في أي
0: حزب، لك لأنه أبو بشار بالساعة الأولى كمان دعا للتصويت للمشترك، أنت مرشح الموحد.
1: أنا ابن كفر قاسم وابن كل البلدات العربية، وأنا مرشح القائمة العربية الموحدة. هذه الدورة الأخيرة إلي في الترشيح، بعد ذلك سيفتح الباب لمرشحين جدد، لأنه عندنا دستور داخلي يحدد الصلاحية لثمان سنوات، هذا الشهر أنا أكمل السبع سنوات، وبالتالي حتى لو كانت الدورة القادمة قصيرة، وأرجو أن لا تكون قصيرة، أرجو أن تكون كاملة مع حكومة بديلة لهذه الحكومة المجرمة. أهلا وسهلا فيك أخت شيرين في بلدك وبين أهلك.
0: أستاذ وليد، شو اللي بتسمعوا من الناس؟ بديش أسألك بس عن أهل كفر قاسم، إنه إحنا تجولنا شوي بالشوارع وحكينا مع الناس، حكينا مع الضيوف كمان اللي كانوا، الوضع إلى حد ما أفضل من غير بلدات بشكل عام، وأنت من النقب للجليل يعني بتتواجد بشكل يومي، شو بتسمع؟ شو أولويات الناس؟
1: هي

0: المواضيع اللي نعاني منها بشكل يومي هي المواضيع اللي على أجندة الناس واهتماماتهم وأحزانهم ومشاكلهم. القضية الأولى قضية الجريمة والعنف، مع الأسف اليوم كان قتيل برضه ضحية لهذه الآفة الخطيرة، ثم موضوع هدم المنازل، يعني سواء كان النقب أو غير النقب، حملة الهدم هي حملة جنونية. وانتبه يا أخت شيرين، وهذه نقطة إعلامية مهمة تسلط الضوء عليها، انتبه أنهم يفعلون ذلك في أيام الانتخابات. يعني السلوك بطل سلوك دولة تحترم ذاتها وتمتنع عن تصرفات قد تحسب على أنها سياسة حزبية أو انتخابية لأحد الأحزاب، سواء كان أحزاب الحكومة أو غيرها. إما أن يمارس الهدم بهذا الجنون وبهذه الأعداد. بالأمس قرية ضحية في رهط، عشرات الأشخاص،
1: 70 بيت عمليا،
0: 70 بيت، 300 شخص
1: صحيح.
0: أصبحوا بلا مأوى يعني خلال على بعد أسبوعين من الانتخابات. يعني هذا سلوك لا يمكن أن يكون سلوك دولة، هذه سلوك عصابة إجرامية تحكم هذه الدولة، هذا سلوك حزبي لحزب مجرم ظلامي متطرف. يعني تسلم المسؤولية عن موضوع هدم البيوت، مش موضوع التنظيم والبناء، موضوع الهدم، هدم البيوت اللي هو بن غفير، ويتلذذ في الهدم. وقال هذا الكلام، أنا لا أفتري عليه، لما هدم في القدس قبل أسبوع في الطور وضع صورة وكتب صورة للبيت من 5 طبقات وهو يهدم، وكتب هذه الصور التي أحب أن أراها، ثم وضع شريط مسجل فيديو للباقر وهي تهدم، وقال هذا الصوت الذي أحب أن أسمعه. وإحنا بعاد عن الانتخابات أسبوعين، هذا يعني بأنه هذه الدولة انزلقت في أخلاقياتها إلى الحضيض، إلى مستوى عصابات الإجرام، إلى مستوى سلوك حزبي إجرامي يقود مجرم مدان من قبل محاكم إسرائيلية.
1: يعني الدعوة نسمعها من كل الأحزاب، خرجوا للتصويت لتكون يعني يكون شكل الحكومة مختلف، طبعا في سياق التأثير في اختلاف في وجهات النظر وفي فرق، ولكن يسأل مواطن بسيط، وهذا يعني أحيانا أيضا نجده في الشارع تحديدا في النقب، ما الضامن أنه يعني سقط نتنياهو وبن غفير، ما الضامن أنه الحكومة المقبلة بلا تكون أفضل، خاصة أنه المعسكر ما يعرف بمعسكر التغيير لا يضمن حتى اللحظة أنه سيشرك الموحدة تحديدا نقول بالحكومة، كيف تردون؟ ولابد أنه بتسمعوا هاي الأسئلة.
0: أولا الرغبة في التغيير يجب أن تكون إصرار لا ينازعه أي اعتبار آخر عند كل عربي. إحنا نخرج بنسب عالية للتصويت رغبة في تغيير الواقع الحالي، وتغيير الواقع الحالي ليس مجرد شعار يقال. يعني إحنا لا نتحدث عن إسقاط نتنياهو، أنا كنت مرشح في المشترك مرتين وفي الموحدة بشكل منفرد مرتين، هذه المرة الخامسة في 7 سنوات، مرتين منهن وإحنا في المشترك رفعنا شعار إسقاط نتنياهو، في المرتين استمر نتنياهو في رئيس للحكومة في دولة إسرائيل. الموحدة لا تقول فقط إسقاط نتنياهو، وإنما تقول نحن نريد إسقاط نتنياهو من خلال التواجد في ائتلاف،
1: في ضمان إن للتواجد بهذا الائتلاف
0: بديل لحكومة نتنياهو،
1: وإلا كل ائتلاف هو حكومة
0: وحدة. أولا إحنا لا نستطيع أن ندعي أننا نريد إسقاط هذه الحكومة اللعينة فقط من خلال الشعار. طيب ما هو الدليل على أننا نريد أن نفعل ذلك؟ الدليل أولا أننا فعلنا ذلك في السابق كقائمة عربية موحدة، وأيضا في السابق أختي شيرين، يعني أنا فاهم أنه الإعلام هيك بحب يتحدث عن التصريحات اللي تصدر عن قيادات المعسكر الصهيوني اللي يسمى معسكر التغيير، اللي بيقول لك نريد حكومة صهيونية
1: يعني
0: أو لا نريد أن نشارك العرب. طيب.

0: نفس الكلام قيل قبل تشكيل حكومة التغيير السابقة، ونفس الأشخاص قالوا هذا الكلام سابقا وأكثر من ذلك. أختي شيرين أكثر من ذلك، ارجعي إلى الوراء وافحصي، بتلاقي بنت صرح بأنه لن يشكل ائتلاف مع لبيد، مش مع الموحدة، مع لبيد حتى أنه لن يشكل ائتلاف، ومع ذلك بنت شكل ائتلاف مع لبيد ومع الموحدة، وليبرمان شكل ائتلاف مع الموحدة، وكل هؤلاء اللي صرحوا التصريحات الكبيرة والغليظة يعني نزلوا وردخوا وشكلوا ائتلاف مع الموحدة. في المرة القادمة نحن نطرح للمجتمع العربي وللمجتمع اليهودي لكل الأحزاب في إسرائيل، نطرح شعار تغيير حكومة نتنياهو، وليس فقط مجرد شعار إسقاط حكومة نتنياهو. يعني بنروحوا على المعارضة، هو بين كبير وسموتريتش، ونكون جزء من حكومة بديلة لهذه الحكومة اللعينة. لا ندعي أنها ستكون الأفضل، ولكن ستكون أقل سوءا بالتأكيد من هذه الحكومة الكارثية.
1: يعني وضحت. قبل يعني أريد أن أختم بقضية الدعاية والحملة الانتخابية، وهيك نختم بإيجاز. لما دخلنا كفر قاسم، تعرف الواحد بتوقع يشوف صور المرشحين، وين صورتك ابن كفر قاسم؟ ضامنينها لهالدرجة الحملة الموحدة؟ بالمناسبة فيش صور للمرشحين كثير، مش قاعدة بشوف.
0: يعني أنا أخذت على نفسي عهد بإني لا أعطي ملاحظات في كل ما له علاقة بالحملة الإعلامية للقائمة العربية الموحدة. هناك من يسمع هذا الكلام ويسمع أيضا التساؤل اللي أنت تفضلت به. هذا الحديث نسمعه في كل بلدة، لكن أنا التزمت بأن لا أعطي ملاحظات في كل ما له علاقة بالحملة الإعلامية للقائمة العربية الموحدة، وسأفعل الآن. أنا يعني سأصمت أفضل.
1: يعني في بتسمع هذا السؤال مش أول مرة ممكن. طيب بدنا نتمنى التوفيق طبعا للقائمتين، إحنا لازم نقول دائما. وشكرا لك
0: بالتوفيق أستاذ وليد.
1: أتمنى لك التوفيق أيضا أستاذ وليد طه، النائب عن القائمة العربية الموحدة. شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا لك يا أختي شيرين، أهلا وسهلا فيك بكفر قاسم.
1: طيب إلى هنا مع أستاذ وليد طه ابن كفر قاسم في هذه التغطية وهذه النافذة ضمن برنامج استوديو المساء في الميدان في مدينة كفر قاسم هذه المرة. سنخرج إلى فاصل قصير، بعده نكون مع الناس ومع ذكرى مجزرة كفر قاسم. ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: تقريبا دقيقة.
1: رأي عام ويقابله بالإنجليزية public opinion، مصطلح يشير إلى مجموعة من المواقف المتداولة والمهيمنة داخل مجموعة معينة تجاه قضية أو مجموعة قضايا تهم هذه المجموعة. والرأي العام عامل ديناميكي متغير تقرره عوامل مختلفة كحدة القضايا المطروحة وهوية متداوليها ومدى قبولها أو عدم توافقها مع الأعراف ولغة الخطاب المستعملة في النقاش حول تلك القضايا. حدود الرأي العام فضفاضة ومتغيرة تتقرر حسب تغيير السياقات الزمنية والمكانية. يجري التعبير عن الرأي العام بأشكال مختلفة ومتعددة، منها انتخابات واستفتاء شعبي ونظم تصويت أخرى، إضافة إلى مجلس النواب والأحزاب ومؤسساتها وبعثات ومجموعات الضغط، وكذلك وسائل الاتصال الجماهيرية كالصحافة والتلفزيون والراديو والعرائض والمظاهرات وطرق احتجاجية أخرى.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
5: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للوحدي على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهواء.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. نافذة أخيرة بعد هذا الفاصل في هذه التغطية المتواصلة معكم منذ الساعة الخامسة ضمن برنامج استوديو المساء من مدينة كفر قاسم، تغطية ميدانية أسبوعان قبل الانتخابات العامة في البلاد. سألنا فيها المواطنين والناشطين والسياسيين في هذه المدينة عن همومهم واهتماماتهم وأولوياتهم في هذه الانتخابات. في هذه النافذة سنتوقف بعد لحظات مع إحياء الذكرى 70 لمجزرة كفر قاسم 29/10/1956، هذا العام 70 عاما على هذه المجزرة، ولكن قبل ذلك سنتحول من جديد إلى زميلنا مراسلنا مبدأ فرحات. مبدأ،
1: نعم شيرين، مساء الخير لك ولجميع المستمعين. إذن ما زلنا في مدينة كفر قاسم ويقف بجانب مواطن، تعرفنا عن حالك؟
2: نبيل عيسى.
1: أخ نبيل، طبعا إحنا على أعتاب انتخابات الكنيسة، برأيك هل في أهمية من وجهة نظرك لهذه الانتخابات وليش؟
2: طبعا في أهمية انتخابات اليوم في الأوضاع اللي إحنا موجودين في الشعب العربي بأكمل الانتقامات من الحكومة الصهيونية النازية، فإحنا مجبورين إحنا نتجاوب عليها، نطلع انتخابات قد عدد ممكن عشان نصوت حتى نبعدهم عن الحكومة هذه.
1: برأيك شو أكثر قضية ممكن تأثر على قرارك ولمين تصوت؟
2: القرار طبعا هو لازم إحنا وحدة عربية مشان القرار يطلع، مش إحنا جانب، إحنا عرب لازم نصوت زي ما اليهود بالتحدين مع بعض، فإحنا عرب كمان لازم نتحد مع بعض ونصوت للحركات وللقوامي العربية حتى إحنا نجيب عدد ممكن أكثر مما يتبقعون أولاد عمنا.
1: بتحس انه الاحزاب العربيه بتمثل همومك واولوياتك وقضاياك؟
2: قد ما يكون الامر انه احنا اليوم ما ناخذش املنا في الممثلين العرب، بس احنا حيفين انه ناخذ الممثلين العرب لانه قد ما يكون هو اللي بيعطينا الجواب لنا والاهميه للوسط العربي من الشعب اليهودي قد ما يكون.
1: سؤال اخير، حسب رايك وين لازم تكون الاحزاب العربيه، بالمعارضه او بالحكومه او تعطي شبكه امان؟
2: تعلق الموضوع كيف الحكومة بدها تغدى انه احنا طبعا الناس الموجودين هناك بيشوفوا كانوا المصالح الوسط العربي انه ائتلاف لحكومي او دعم من خارج الحكومة على اساس نحصل عن كل احنا حقوقنا والمشاكل الجائرين فينا من الاحزاب الصهيونية النازية.
1: شكرا لك، يعطيك العافية. مواطن اخر يعطيك العافية.
3: وعليكم السلام اخوي. اقول دوم تعريف احسن.
1: طيب بتصوت؟
3: صوت بس جاي احكي كلمتين واطلع، انه ما يطلع كل العرب يصوتوا، يهود عرب لا شو
1: يعني بتدعي الكل يطلع يصوت؟
3: لا بدأ الجميع يطلع يصوت عشان نروح الحكومة العنصرية على الدار او لاعب بن كبير.
1: يعطيك العافية. طبعا احنا مستمرين شيرين ويعطيكم العافية. تعرفنا عن حالك؟
4: ابراهيم طه.
1: اخ ابراهيم، طبعا حسب رايك احنا بهاي الانتخابات في إلها أهمية وليش؟
4: طبعا في إلها أهمية بسبب الأوضاع اللي صارت في فترة الانتخابات اللي مسلمها بن غفير وسموتريتش وشيلته، والمضايقات اللي على المجتمع العربي من ناحية جرائم أول إشي، من هدم البيوت، وبك اليوم بك أو امبارح بك هدم في حي في راهط، وهذا جميعه طبعا بيؤلمنا وبيبدو في بلده وبيمتده، وإذا بيرجعوا هذول على السلطة بصير علينا بجوز الأشياء أسوأ من هيك.

0: عافية. يعطيك العافية خالي.
1: الله يعافيك.
0: تعرفنا عن حالك؟
1: علي طه.
0: شو رأيك في هاي الانتخابات؟
1: والله هذه انتخابات اللي كاتب ربنا راح يصير يعني. هذا مسلمين فيه. إما إنه إحنا رايحين نبني قصور، بدنا نبني قصور وبصريش في على الانتخابات هذه. بدناش نطلع كلمات اللي هي بصريش. خلينا.
0: بتشوف الأحزاب العربية بتمثل قضاياك همومك اليومية؟
1: طلع هذا الموجود يعني. شو يعني بدنا ندور نروح نستورد ناس يعني؟ هاي الموجود.
0: إذا أجوا سألوك الأحزاب العربية وين لازم يكونوا؟ داخل الحكومة، بالمعارضة، شبكة أمان، شو رأيك؟
1: مع إنه يبقوا داخل الحكومة، أنا مع إنه يبقوا داخل الحكومة، وإذا بحصلوا على شغلات أشياء اللي تأثر على الحكومة وعلى ال ببكى ذهب.
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: إذن شيرين، يعني هذه الأصوات من مدينة كفر قاسم، وكما تحدثنا مع المواطنين يعني هناك يعني مطالبة بالخروج والتصويت للأحزاب العربية، وربما يعني نشاهد بأن تكون هذه الانتخابات ربما بالمجتمع العربي من أعلى نسبة التصويت، ولكن الأهم يعني الخروج والتصويت لتغيير هذه الحكومة.
2: نشكرك جزيل الشكر الزميل مبدا، والشكر موصول لكل المواطنين الذين تحدثوا من كفر قاسم، والكل ركز بالفعل على ضرورة المشاركة والتصويت في هذه الانتخابات. أرحب بالسيد عبد الله عصفور الكاتب والناشط، وكذلك الناشط في إحياء ذكرى مجزرة كفر قاسم ابن مدينة كفر قاسم. أهلا بك أستاذ عبد الله.
3: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلين سليم.
2: أستاذ عبد الله، بدنا نحكي هاي السنة بالبداية، يعني كيف الاستعدادات لإحياء الذكرى، خاصة إنه الناس هيك شوي مشغولة، وأنا شايفة كمان أهل البلد منشغلين بموضوع الانتخابات، وإحياء الذكرى بعد بيومين من 29/10 عمليا.
3: طيب في البداية اسمحي لي أرحب فيك وفي طاقم راديو الناس، أهلا وسهلا فيكم في كفر قاسم. تسلم. شرفتونا ونورتونا وأهلا وسهلا. الحقيقة صحيح عندنا عادة من بداية أكتوبر بشكل عام، لما بيجي شهر أكتوبر كل الناس بيخيم عليهم إحساس هذا شهر المجزرة، هذا شعور لكل قسماوي وقسماوي، بالرغم من الأحداث اللي إحنا بتتزامن مع إحياء ذكرى المجزرة اللي هي السياسية، وهي معارك لمجتمعنا وأحزابه في انتخابات وغيرها، ولكن رغم كل هذا الإشي إحنا مستمرين في إحياء ذكرى المجزرة. ولذلك على المستوى الرسمي عادة بيتم التحضير لإحياء الذكرى بمراسم الإحياء اللي هي اتعودنا عليها السنوية. أولا يسبق المراسم في أسبوع قبل الذكرى، هذا عادة أصبح تقليد، وخاصة منذ العام 96، خلينا نقول منذ أن سمحوا للمدارس تصير تحكي عن المجزرة في داخل أروقة المدارس، هذا كان ممنوع في السابق. كنا احنا الطلاب نحييها والمعلمين ما كانوا يقدروا يتدخلوا. منذ أن سمح بذلك وزير المعارف في حينه يوسي ساريد وأصبح مسموح، فأصبحت المدارس في كل سنة أسبوع قبل ذكرى المجزرة بتشوفي كفر قاسم مورشي حركي زي خلية واحدة كل المدارس، هذا أسبوع والسنة إن شاء الله سيستمر هذا الأشي. المدارس تحيي الذكرى داخل ببرامج داخل المدارس، و بيطلعوا بالطلاب على السروح التذكاري مثل نصب التذكاري متحف الشهداء، وهناك بيستقبلوهم مرشدين وبيشرحوا لهم، وكل هذا على اساس انه احنا نستمر في نقل الرواية والسردية وترسيخها في ذاكرة اجيالنا وابنائنا من كل عام.
2: نعم. وهذا العام بدأت التحضيرات لهذا
3: هسه بجوز زي ما انت تفضلتي بجوز ما لاحظتي شوي، ولكن أسبوع قبل الذكرى بنشوف حركة الطلاب والمدارس، وكمان عادة اعتدنا أن الأحزاب السياسية برضو والناشطين بيعملوا ندوات حول ذكرى المجزرة وبحضروها الناس كثير، وكمان في داخل المركز الجماهيري ومتحف الشهداء بتكون في حركة وافدين وفود من حتى من خارج كفر قاسم اللي بيجوا على أساس يشاركوا في إحياء الذكرى والتعرف على حيثيات.
2: قديش مغلثة هاي المرة قصة الانتخابات، الاصطفافات، النقاش حتى لو كان عادي السياسي على إحياء المجزرة، وقديش بتتوقع بالفعل ده تأثر على المشاركة كمان؟

0: ربما بتستغربي، ولكن احنا في الذكرى 60 رفع شعار الشهداء يوحدون الوطن
1: قبل 10 سنين.
0: ويعني احنا مستمرين في احترام هذا الشعار، وانا اعتقد انه يليق ويصلح لطول الوقت وليس فقط لذكرى واحدة. ولذلك رغم ذلك كفر قاسم بصورة عفوية بصورة تلقائية دائما في هذا اليوم تتوحد كل يعني في الاستفاف كل واحد له خياره، والحمد لله يعني احنا مستمر في هذا الشيء، كل واحد بيحترم الثاني من ناحية خيارات سياسية، ولكن الذكرى واحياء ذكرى المجزرة والشهداء هاي في لها خصوصية واحدة نحن نتوحد حولها ونقوم في الواجب تجاه اولا ليش نحيي الذكرى، نقوم بالواجب تجاه شهدائنا وفاء لهم الذين راحوا ضحية لهذه المجزرة، اثنين وفاء للجرحى الذين قدر اللهم الله أن يعيشوا ليروا لنا تفاصيل بشاعة المجزرة، وثلاث وفاء للمناضلين الذين عملوا على نقل هاي المجزرة إلنا للأجيال اللاحقة بنضالهم وبدفعهم التضحيات. هاي مهم جدا أقولها هاي جزئية. الحقيقة ما كان يعني مفروغ منه أو بديهي إنه إحنا بنحيي ذكرى شهدنا، لا بجوز أنت انتبهت أنا عملت فيلم وثائقي وسميته وبعثت
1: شفناه السنة الماضية وأنت كنت ضيفنا كمان. أيوة مع طبعًا. زميلنا وديع عواوي.
0: الله يشفيه الأستاذ وديع.
1: تسلم.
0: سميته معركة تخليد الذكرى، ليش؟ لأنه كانت معركة بين مجموعة من أبناء كفر قاسم إحنا بنسميهم الرعيل الأول المناضلين، هؤلاء الشباب عاديين وطنيين انتابهم حس وطني وكان عندهم وعي ثقافي معين، وارتأوا في حينه في أيام الحكم العسكري إنه لازم إحنا نحيي ذكرى شهدنا. هسا كان في معركة بينهم وبين طبعا كانوا مساندين من خارج كفر قاسم خاصة الحزب الشيوعي في هذاك الوقت، لأنه ما كانش الحزب الوحيد وعلى رأسه توفيق توبي كان يعني يدعمهم ويشجعهم. هسا كان المعركة إنه هل نحيي ذكرى الشهداء ولا ما نحييهاش، كان في جدل عليها. بالنسبة للسلطات كانت الصلحة اللي عملوها في 57 كان معناها إنه اسد الستار على هاي الجريمة وسكروا الموضوع وخلاص، وقالوا للناس هاي بال 57 السنة الجاي بال 58 بتروحوا على شغلكم عادي وكأنه ما صارش شيء،
1: انسوا
0: هذه تقولي مسيري مش مسيري، لا احنا اصطلحنا وخلصنا زي صلحة على التقليد العربي وش من هذا. ولكن بإصرار هذه المجموعة لأنهم صاروا يلاحقوهم ويعتقلوهم وينفوا البعض منهم خارج كفر قاسم مشان كسر هذا الكفاح، إصرارهم جعل أدى لأنه السلطة تحديدا في العام 70 أوعزت لا مجلس كفر قاسم المحلي في حينه طبعا صار مجلس وقالت لهم خلاص انتوا تبنوا الموضوع. طبعا هذا كان بالنسبة لانتصار لكفر قاسم.
1: طب أستاذ عبد الله يعني سؤال أخير، شو الإشي بالسلوك بالعادات بالتقاليد الناس تأثرت فيه بعد المجزرة؟ في إشي بوحد أهل كفر قاسم غير طبعا إحياء هذا الجروح وهاي الذكرى؟ في إشي اللي أثر بعدين ما كانش سهل اللي صار؟
0: طبعا أنا يعني خلينا نقول هيك، أبعاد ومخلفات المجزرة لم تنتهي في السنة الأولى والثانية. أولا كان في السنة الأولى كان في حصار مادي، يعني إنه دائما كانت تتواجد جيب شرطة ولا جيش في المنطقة محيط البلد، كان حصار هذا اسمه، كان الهدف منه إنه يكونوا بالناس الغربية يعبروا على البلد يمنعوا اللي بده يشجع أهل كفر قاسم مشان تحيي ذكرى الشهداء. هل كيت؟ لكن كان في جو خوف خيم على أذهان الناس، شعور بأنه احتمال يرحلونا، يعني شبح الترحيل لم يغادر أذهان أهالي كفر قاسم حتى لسنين أخرى. حتى أنا كلك على الهواء في قسم من الجرحى اللي لازم ينقل الرواية كانوا يخافوا يحكوا للسنوات الثمانينات بدوا يشجعوا يحكوا أو التسعينات
1: ليه
0: يعني طبعا هذا بالعقلية اللي حاولوا يذوتوها في أذهان الناس، عقلية الخوف إنه يعني المجزرة أرادوا إنه يتركوا، مش بس إنه يعني لم نرحلوا أهالينا، ولكن أرادوا أن يهزموا نفسيتنا ويتركوا فيها نفسية خائف يقبل ما يقدم له أو ما يراد له، أو أن نعيش كما هم يشاؤون بالصيغة التي اختاروها لنا.
1: نعم، يعني إلى هنا والحديث طويل، وأكيد بآخر الشهر كمان راح يكون. تفضل تفضل
0: أستاذ عبدالله. تفضل. مهمة أذكرها، بجوز ليك شوي للوادع. قلت لك في 57 اللي هي السنة الأولى اللي أرادوا إنه ننسى، إحدى الأمور اللي صارت إنه ما كانتش في هذاك الوقت كفر قاسم مربوطة بشبكة المياه ولا الكهرباء، ولذلك هذا اللي هو حق طبيعي للمواطن في دولة ديمقراطية أن توجد له المياه والكهرباء، عرضوا له المساومة على قيادة البلد البسيطة. أهل بلد ما كانوا بسطة، ما كان تعليم ولا
1: بسطة، هذا في الوقت طبعا
0: إنه يلا أسكتوا وانسوا
1: خذوا كهرباء
0: ونعطيكم كهرباء ومي. يعني هذه العقلية أنا بشايف إنه بعدها ما راحتش، يراد الاستمرار فيها لليوم. إنه بدك مصالح أو ميزانيات، خذ بس تخلى عن أمور معينة شماها، بعدها هي العقلية.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الكاتب والناشط كذلك في إحياء ذكرى مجزرة كفر قاسم أستاذ عبد الله عصفور، شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ عبد الله.
0: شكرا لك وأهلا وسهلا.
1: طيب مستمعاتنا ومستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه التغطية الميدانية الخاصة من مدينة كفر قاسم، هذا الاستوديو المتنقل لراديو الناس، وطبعا كنا قد بدأناه يوم الأحد في برنامج المنتصف مع زميلنا فرات نصار في مجد الكروم، اليوم في كفر قاسم، الأسبوع المقبل سنكون في بلدتين يعني في المثلث وكذلك في الجليل، نعلنها ونحددها لاحقا. بقي أن نشكر كل من الزملاء في الميدان هنا في كفر قاسم، مبدا فرحات، محمد علي أبو ليل، ضياء حج يحيى، جواد العمري في استوديو الناصرة، الياس مرجية، طاهر يونس، وعرين النصار. كذلك الشكر الكبير لمحل كريميري هنا الذي استضافنا في ساحته ولم يقصر فريق العمل هنا في كفر قاسم، الشكر لأهالي كفر قاسم على هذه الاستضافة والمشاركة معنا كذلك، ولكم مستمعينا ومستمعاتنا كنتم معنا على مدار هذه التغطية في ساعتين متواصلتين. إلى اللقاء في أمان الله وحفظه. استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
1: في حال بنساهاش معجزة طبية بكل المعنى الكلمي. المريض مشلول بجريتنتين بيحركه مش أبدا، بيحكي لي دكتور بعرف شو بدك تعمل، رجعني أمشي. طبعا فتنا العملية كانت جدا عملية معقدة، ثبتنا العمود الفقري، كل النتوات اللي كانت ضغط على العمود الفقري فلتناها. طلعت برا يمكن كانوا 100-200 شخص. بعد نص ساعة بتصلني مكالمة من الممرضة بتحكي لي دكتور تعال، بتحكي لي بلش يحرك أطراف أصابعي. والمفاجأة الكبرى إنه المريض بعتنا طبعا على تأهيل، بتذكر أول زيارة أجا عندي بيمشي لحاله على جريه.
0: هذه
1: معجزة.
2: بالمختص المفيد،
0: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.
3: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
4: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
3: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
5: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
3: وحتى مخضرا صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
6: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
3: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
7: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: مستقبل الأولاد بنبنى من وهني على مقاعد الدراسي. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
9: مهم يكون تطبيق مريح
10: وبالعربي
9: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
10: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية، ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذة.

الأخبار من راديو ناسا خليل أديب، وعليكم التفاصيل. تجري الشرطة الإسرائيلية وقوات من الجيش فحوصات في موقع سقوط طائرة مسيرة جنوبية البلاد، وبحسب الشبهات اخترقت المسيرة الحدود من الأردن وهي تحمل مواد مخدرة قبل أن تتحطم في المنطقة، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقع. أصيب رجل يبلغ 34 عاما بجروح متوسطة أثر تعرض لإصابات نافذة جراء جريمة عنف في مدينة الطيري. أفاد طاقم الإسعاف بأن المصاب وصل إلى عيادة محلية حيث قدمت له الإسعافات الأولية قبل أن يتم نقله إلى مستشفى مئير في كفار.

حساب لاستكمال العلاج. أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشباك اعتقال شاب يبلغ 18 عاما من أم الفحم بشبهة التخطيط لتنفيذ هجوم ضد جنود إسرائيليين في منطقة البلدة القديمة بالقدس. وبحسب الشرطة أظهرت التحقيقات أن المشتبه به بايع تنظيم داعش وخطط للهجوم خلال العام الأخير. وأضافت أنه جرى ضبط مواد رقمية في منزله تعزز الشبهات ضده، فيما قدم اليوم تصريح مدع عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام. من المتوقع أن يوقع وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم الأحد أمرا أمنيا خاصا يحظر تشغيل الطائرات المسيرة التي يجري التحكم بها عبر الألياف الضوئية أو شبكات الاتصالات الخليوية داخل إسرائيل. ويأتي القرار بعد مصادقة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية عليه على أن يسري الحظر لمدة 6 أشهر من تاريخ التوقيع كإجراء أمني مؤقت لحين إيجاد حلول إضافية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إعادة إعمار قطاع غزة ستستغرق سنوات، محذرة من صعوبات كبيرة ستواجه تنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكدت الوزارة في بيان بمناسبة مرور عام على قمة شرم الشيخ للسلام إحراز تقدم نحو نزع السلاح من غزة، بما يتيح للفلسطينيين العيش دون حكم حماس ويضمن لإسرائيل أمنا مستقرا على المدى الطويل بحسب البيان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يعلن دعمه لأحد المرشحين في الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من تشرين الأول، متراجعا بذلك عن تصريحات سابقة استبعد فيها اتخاذ هذه الخطوة. وأوضح ترامب أنه لم يبحث الأمر بعد، لكنه قد يتخذ قرارا قريبا. فيما يتعلق بإيران قال إن واشنطن ستتخذ قرارا بشأنها قريبا جدا. في تصريحات أخرى وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصرفات الحوثيين بأنها سيئة للغاية، مشيرا إلى احتمال مطالبة تركيا بالتدخل في اليمن وكاشفا عن محادثات أجراها مع ولي العهد السعودي. من جانبه حذر مجلس الوزراء السعودي الحوثيين من عواقب هجماتهم على المطارات ومكة والمدينة المنورة، مؤكدا أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. يأتي ذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام سعودية بتنفيذ غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين تعرض موقع تابع لشركة النفط اليمنية للقصف غربية صنعاء. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا بشكل عام، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بقائها ضمن معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، في أمان الله.

بيان رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست 26 بشأن المعلومات الكاذبة ونشر المعلومات المضللة خلال فترة الانتخابات. مواطني الدولة، ناخبات وناخبين، بعد فترة وجيزة سنحتفل بعيد ديمقراطي انتخابات الكنيست. نحن في لجنة الانتخابات نبذل قصارى جهدنا لضمان تصويت حر متساوي وسري وفقا لما ينص عليه القانون. الخيار لكم ولكم وحدكم، أنت لنفسك في صندوق الاقتراع وأنت لنفسك. لن يسمعكم أحد من خلف الستار، ولن يوثق أحد تصويتكم، ولن يرى أحد من اخترتم، ولن يطلب منكم أحد الإفصاح عن تصويتكم أو إثباته. إن المعركة الانتخابية لا تجري فقط في صناديق الاقتراع أو على اللوحات الإعلانية وفي صحف واستوديوهات الأخبار، بل إنها تجري أيضا في الهاتف المحمول الذي أصبح حبل الوريد الرقمي لنا في شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات ومجموعات الرسائل. هذه هي ساحة المدينة الجديدة، تكمن فيها البركة ولكن تنطوي أيضا على خطر، فبلمحة بصر يمكن نشر معلومات كاذبة ورسم صورة مغلوطة. وعلينا أن نتوخى الحيطة والحذر كي لا نضيع في ساحة المدينة الرقمية قبيل الانتخابات وخلالها. قد تكون هناك محاولات لنشر معلومات مضللة حول إغلاق صندوق اقتراع أو انسحاب مرشح أو قائمة كانت ولم تعد موجودة أو تغيير مكان التصويت وما إلى ذلك من أكاذيب وافتراءات. يجب أن نكون واعين لذلك. تحققوا جيدا من المعلومات التي تصلكم قبل نشرها.

0: وتذكروا المعلومات الرسمية الموثوقة والدقيقة تجدونها في القنوات الرسمية للجنة الانتخابات المركزية، ونحن نقوم بتحديثها في الوقت الفعلي. استمعوا إلينا، إن المسؤولية عن نجاح الانتخابات مشتركة بيننا وبينكم أيها الناخبون. يتعين علينا جميعا إظهار اليقظة والمسؤولية وحسن التقدير. إن الذكاء الاصطناعي يتطور، لكن الذكاء الطبيعي لا يزال مخزونا فينا ويعمل، ولم تنتهي بعد صلاحية العقل السليم. قبل أن تصدقوا تأكدوا، وقبل أن تشاركوا افحصوا. إننا قادرون على مواجهة هذا التحدي. تعالوا للتصويت وبذلك تؤثرون.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.

0: أهلا ومرحبا فيكم بحلقة جديدة من برنامج كيف الحال. منلتقي في كعادتنا لنحكي عن مواضيع من حياتنا اليومية، ومنفتح نوافذ على التربية والموسيقى والصحة وتجارب إنسانية بتترك فينا أثر كبير. بحلقة اليوم رح نحكي عن اختلاف شخصيات الإخوة رغم نشأتهم في البيت نفسه، ونتعرف على أهمية الموسيقى في عالم الطفولة المبكرة. ومع زميلنا الياس رح نستعيد ذكرى الفنان الكبير وديع الصافي، ونحتفي بمسيرته الفنية الخالدة. وبمناسبة أكتوبر وردي رح نلتقي بالسيدة أمال مراوي لتشاركنا تجربتها مع سرطان الثدي ورحلة التعافي والأمل. ومواضيع كثيرة وعديدة بانتظاركم بحلقة اليوم، لهيك حضروا قهوتكم، خليكم معنا على السمع، لأنه بحلقتنا اليوم في محطات متنوعة. افتحوا الراديو على الترددات 103.3 FM و 107.8 FM وعلى تطبيق ناس. أول موضوع لحلقة اليوم عن الإخوة. كيف ممكن نفس الأب نفس الأم نفس البيت ونفس البيئة والظروف، بس لكل ابن شخصية مختلفة وطريقة تفكير واحتياجات وردود فعل خاصة فيه؟ ليش في إخوة بيكونوا جريئين اجتماعيين، وفي إخوة بيكونوا أكثر هدوء وحساسية ومنطويين؟ وهل فعلا لازم نربي أبنائنا بنفس الطريقة، ولا كل طفل له مفتاحه الخاص؟ عن هذا الموضوع معانا اليوم المختصة في الوالدية ومؤسسة مركز أهل السيدة رغدة برانسي. أهلين رغدة.
1: مرحبا رجاء، كيفك ولجميع المستمعين؟
0: أهلين فيك، كيف الحال؟ طمنينا عنك.
1: تمام، هالقد موضوع مشوق يا رجاء.
0: فعلا يعني مثير للاهتمام يعني رغدة، وأنا كثير كنت أفكر بالموضوع بشكل عام، كمان من التجربة الشخصية يعني بعائلتي بين إخواتي وخواتي، وكيف عن جد كل حدا فينا شخصية مختلفة تماما. كيف ممكن يصير هيك كل طفل أو كل ابن يكون يخرج بشخصية وطريقة تفكير مختلفة كليا عن التاني؟
1: هو الفخ اللي بنوقع فيه رجاء هو بالضبط اللي بلشت فيه، يعني تحكي على الموضوع لما قلتي نفس الأب ونفس الأم، بس هي عن جد هو الفخ. احنا صح نفس الأب والأم بالشكل بالمنظر نفس البيت، بس فعليا مش عن جد. احنا كل

0: الطفل وطفلي منجيبهن بمرحلة عمرية مختلفة، بتكون تجاربنا مختلفة. أنا كأم بكون بشبهش حالي لما جبت أول بنت أو أول ولد نسبة لرقم 2 و3. بنكون يمكن بظروف مختلفة كمان رجاء، يعني كمان يمكن ظروف مادية، ظروف عائلية، إحنا مرقنا كورونا، مرقنا حرب، إنك تخلفي قبل هاي الست سنين اللي مرقناهن مش زي ما إسا بتجيبيهن، فمش عن جد الواقع بتشابه كثير مختلف، وهذا لحاله هيك بخلينا نجيب حالنا بشكل مختلف. بكفي يعني رجاء بتذكريني بحالي لما كيف أنا كنت مع بنتي الأولى، هالقد أخاف أكتر، كل شيء مجهول لإلي وجديد علي. بالوقت اللي اليوم مع ابني الثالث أنا على الآخر مسلمي شغلات اللي اليوم هي مفهومة ضمناً لإلي، بوقتها ولا إشي كنت هيك ولا إشي مفهوم ضمناً، والخوف لحاله عملني أم مختلفة. فمش عن جد نفس الواقع. وغير عن هيك يعني تجربتنا بتخلينا نحكي مع أولادنا بشكل مختلف ولغة مختلفة، كل مكان عندنا تجربة جديدة مع إخوة إجداد.
1: يعني هل ترتيب الطفل بين إخوته كونه الأكبر أو الوسط أو الأصغر بيأثر على شخصيته وتربيته؟ إحنا عادة البكر هي بيكون يعني هو للتجارب، خلينا نقول الأهل بيكونوا عم بتعلموا يعني الأمومة والأبوة وكيف يتعاملوا معه وكيف يهتموا فيه كيف يربوه كل هاي الأمور. هل مع الوسط والأصغر التجربة والتعامل كله بيختلف؟ يعني الاختلاف بنبع من عند الأهل أساسا وطريقة تعاملهم؟
0: الجواب هو جزئي، لأنه من جهة بنصير نقول أكيد مبلا بأثر المكان تبعهن إذا أنا رقم 1 ولا 2 ولا 3، لأنه تعودنا إنه يعني محلي، إذا أنا الأول أو أنا الأخير بالبيت بقى هيك بأثر كتير على صفاتي، عشو الأدوار اللي نعطت لي بالبيت، عشو الأدوار اللي أنا بقرر أخذها على عاتقي. يعني عادة إحنا بنقول واو الكبير دائما المسؤول اللي منحط عليه كل هيك توقعاتنا، والصغير بيجي المدلل اللي خلص منحرر معاه كتير أمور، فوكأنه بتختلف الشخصيات. بس الصراحة رجاء إذا منفكر فيها القصص مختلفة من بيت لبيت. مرات بالعكس لما بيجي هذا الكبير اللي هو هيك على اسم سيدول أو الحفيد الأول اللي زمان استنينا كتير، فإحنا بالعكس هذا كأنه مندلله مرات مع أنه رقم 1 والبكر، وكأنه اللي وراه منقول لازم نصير هقسى عليهن لأنه غلطنا بهذا الدلال. فمن جهة مكاني في البيت رقمي بأثر على دوري والأدوار اللي أنا بأخذها واللي بتنعطالي مرات لأنه عنا توقعات، بس مش عن جد هذا إشي متشابه لكل البيوت، لأنه كل واحد قصته مختلفة مع الأولاد اللي جابهن. ومن هون في شغلة هيك مهم نيجي نقولها، إنه عشان هيك مهم نتطلع على كل ولد لحاله على قصته نتعامل معاه بشكل يعني مستقل. مرات إحنا رجاء منقول الأول عملنا معه كل هذا، لا التاني بقى صلح أو العكس صحيح، ف فيش حدا جاي يصلح حدا، كل ولد احنا بنعيش معه تجربة تربية مختلفة، والتصحيح ممكن يعمل مشكلة. ليه؟ لأنه أنا ساعتها بنسى أشوف الثاني والثالث كيف ما هني، بتعاملش معهن كأفراد جبتن على هاي الدنيا أكون مسؤولة عنهن، بكون كل الوقت مهتمة إنه كيف أنا بدي أصلح شو مش حنجد زبط معاي مع الأول، وغاد هيك بتصير في أشياء اللي أنا بكل وقت بعيش كأنه بخيبة أمل إنه مش عم بربي كيف أنا كنت حابة أو بتمنى.
1: طب رغدة، يعني في كثير يعني أبناء عادة بصير يعني هاي النقطة بتصير مع الوسط والأصغر، إنه بحسوا إنه الاهتمام فيهن أقل أو البكر بأخذ أغلب يعني الاهتمام والحصة الأكبر، وكأنه مشاعر الأهل تجزأ يعني أو في مقارنة فيها الحب الأكبر للبكر. إيش رأيك بهذا الموضوع بهاي النقطة؟ هل فعلا الأهل ممكن يحسوا شعور مختلف يعني لكل ابن؟
0: تأثر رجاء في كتير أمهات أو أباء لما بيكونوا عندي بلقاءات أو دورات وبيجوا بيحكوا عن قصة الولادة، بصير مرات أسمع أصوات رغدة أنا هذا الولد خلفته قيصري، هذا مختلف عن كل إخوته، هذا كان في أمل أخسره بالولادة، فأنا دائما عندي معاه علاقة مختلفة. طلعي التوقت يعني إنه أنا أتعامل مع كل طفل نفس الشيء عشان ده شيء حقيقي. كل طفل إحنا حملناه في مرحلة معينة بحياتنا، عنا قصة بالحمل وعنا قصة في الولادة اللي بتترك عنا أثر. لما بصير أسمع الأهالي إنه حتى وهن مراهقين كيف بيعاملوا ولادهن المراهقين، بس نيجي نفحص على الآخر بنرجع لقصة الولادة. فآه في اختلافات بالتربية، بس مش مفروض هذا الاختلاف رجاء هو إسا اللي يعزز المنافسة. أولادنا بيعرفوا إنه إحنا بنحبهم كلهم وكل واحد في إلنا قصة معاه. المنافسة أو المقارنة اللي أنت حكيت عليها وهيك المشاعر المختلفة بتكون لما إحنا منعززها بجمل اللي منفكر هيك عم منشجعهم، بس منكون عم نأذي غاد العلاقة بيناتهم من دون ما نقصد.
1: طب كيف لازم نتعامل مع كل ابن يعني يختلف عن الآخر؟ يعني في أبناء اللي لازم نكون حازمين معهن أكثر، واحد تاني أقل، واحد حساس أكثر، واحد جريء أكثر، كيف ممكن إحنا كأهل نأخذ دور ونتعامل معهن بالطريقة الصح اللي ما نأذيهن؟

0: يعني ما نجرحهن، خلينا نقول، وما نخلق هاي المقارنة.
1: أول إشي نتذكر إنه ما فيش تربية واحدة لكل الأبناء. إحنا صح نفس الأهالي، بس إحنا تربيتنا كل الوقت رح تتطور، مش تتغير بس تتطور. الأكيد إنه دائما لازم رجاء يكون في تربية أساسية وهيك عمود فقري واضح وقيم أساسية في بيتنا، تمام؟ هاي عشان نوصل الصوت لكل الإخوة.
0: نعم.
1: الإشي الثاني هو إنه المقارنة سلبياتها ممكن تأثر على علاقتنا بأولادنا عن طريق إنه أنا مرات بكون مع هذا بحكي لغة ومع الثاني لا. يعني قبل شوي قلتي كيف بكون مع حازمة مع حدا ومع حدا لا. لما أنا بتعامل مع كل طفل حسب احتياجاته عمره وتطوره، غاد الأطفال بتقبلوا تعامل المختلف معهن بكتير أكتر من إني أنا بتعامل معهن بشكل مختلف على نفس المضامين أو على نفس التحديات. يعني إذا في ولدين عنده نفس التحدي وأنا بنظري مش موافقة بهاي التصرفات، بس ولد بمرق له إياها ولد بمرق له إياها، هون بيصير في منافسة ومقارنة وبيكون في مفهوم غلط للتربية. بس لما أنا بعمل تغيير في ردات فعلي بحكم تطور الطفل، شو بفهم شو بفهمش، أنا بقدرش أعامل ابن 10 زي ابن سنة، هون كأنه أنا كمان بقدر أرتب الأشياء وتكون واضحة للطفل وبيكون عارف أنه أمي مش عم بتعاملني مختلف لأنه أنا مختلف أو بتحبني أقل، إنما لأنه في اختلاف اللي هو واضح لإلي بالجيل وبالعمر وبالتطور وبالحجم. فهل نتعامل مع كل طفل بنفس درجة الحزم؟ الجواب لا. رجاء يعني مرات في كتير أولاد ببيوتنا بيكونوا نفس الإخوة، حدا كتير بيحترم القوانين والتاني لا. فأنا شو باجي بعمل؟ بصيح على الكل عشان بدي أتعامل معهم بمساواة معينة وما أظلمش حدا حساب حدا، لأنه يلا البهدلة اللي بتكون سائدة على الكل. بس في مشكلتين هون. الأولى إنه الولد اللي عن جد لازم حجم أكتر، إحنا مش عن جد بوصل الصوت لأنه هو بيكون زي جزء من جماعة بهذا البيت، ما أمي بتصيح علينا كلنا. والتاني اللي بيكون بالعكس هالقد عنده وعي للأشياء بحس حاله مظلوم إنه إيش بعد بدهن مني أكتر. فمن جهة رجاء إحنا هالقد بحاجة نتعامل مع أولادنا بشكل سواسية بقلب البيت لأنه جبناهن كلهن أولادنا، بس مش بشكل اللي هو يعني متلائم مع الكل. مرات في أولاد إحنا بحاجة نكون حازمين معهن أكتر. وفي شغلة يعني إحنا لما بيجي بقول لنا طب ليه ما حكيتيش مع أخوي هيك، فبنيجي بنقول له أنا إسا عم بحكي معك أنت، الموضوع هذا اللي صار هو معك أنت وما فيش علاقة لأي حدا تاني هون. دائما لما أولادنا بيسحبونا لأنه ليه بتحكيش مع أخوي أو مع أختي بنفس الطريقة، نيجي نقولهن إنه إسا اللي عم بيصير هو بيني وبينك والمشهد هذا بخصك، الإشي مش جماعي بهدلة جماعية. الوعي بأنه أنا أم للكل، بس أنا بكل مشهد بتعامل مع الولد بشكل فرداني
0: بشكل فرداني. ومهم كثير نشرح له، يعني زي ما انت ذكرتي انه نحكي له ليش هو وليش عم بحكي معه هو بهاي اللحظة عن هذا الموضوع بالذات. يعني فعلا موضوع جدا مهم وشائك، وبتخيل كثير اهل بواجهوه بالحياة اليومية من خلال يعني التربية اليوم اللي اصبحت جدا مركبة ومعقدة بظروف حياتنا. بدي اشكرك جزيل الشكر المختصة في الوالدية ومؤسسة مركز اهل رغدة برانسي، شكرا لك. إلى اللقاء. طيب من هذا الموضوع رح نطلع على فاصل إعلاني أول ونرجع لنكمل باقي مواضيعنا، خليكم معنا.

0: مسهلي مع فرات نصار.
1: شوفير الباص بيجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 إلا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 إلا، فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
2: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
1: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صارلهن يومين يمشوا متأكير يعني ماشيين حسب الاتفاق،
2: وبتوجه
1: لكم
2: بالشكر
1: الكتير كتير كتير.
2: يكلم
1: ايديكم يا رب.
2: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 وإحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.
3: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
4: ليش ابني هيك؟ ليش بعصب بسرعة؟ ليش ما بركز؟ ليش كل يوم منعيد نفس الحكي؟ يمكن انا غلطت بالتربية؟ او يمكن انا مش عارفة اتعامل معه؟
3: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع او توتر. كونوا على السمع، معي أنا روانش حوكس معان كل يوم أربعة من الساعة 2 للساعة 3 الظهر، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
5: احتواء مع روانش حوكس معان.
3: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
6: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة، وما أن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
5: صوت التك كل يوم ثلاثاء عن الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.
7: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: من بعد الفاصل وصرنا نحكي عن موضوع اللي هيك بلشنا نلاحظ فيه اهتمام متزايد بالسنوات الأخيرة. بحكي عن تعليم الموسيقى للأطفال في سن الطفولة المبكرة من خلال طبعا دورات موسيقية، ورشات تفاعلية، أنشطة اللي بتجمع بين الغناء والحركة والإيقاع، وكمان من خلال دروس داخل رياض الأطفال البساتين والمدارس. بحلقة اليوم بدنا نقرب أكثر من عالم الموسيقى في الطفولة المبكرة لنتعرف على أهمية تعليم الموسيقى للأطفال، وكيف يعني ممكن للنغمة أو الإيقاع إنها هيك تعمل أثر جميل عند الطفل أو تحرك إشي بشخصيته أو يعني تأثر فيه، وكيف ممكن عن جد تأثر فيه ولوين ممكن يروح معها الطفل. عن هذا الموضوع معانا اليوم معلم ومعالج بالموسيقى لأطفال حتى عمر 5 سنوات السيد محمد نمر. أهلا فيك أستاذ.
1: أهلا، يسعد كل أوقاتكم يا رب. أهلا رجاء،
0: كيف الحال؟ طمنا عنك.
1: تمام يسعدك
0: أستاذ محمد. يعني كيف بلشت بالأول علاقتك أنت بالموسيقى لحد ما وصلت لأنك أنت تعلم وتعالج بالموسيقى؟
1: بالبداية أنا كنت طفل بمدرسة، طفل خجول ما عنده الأدوات يقدر يعبر، يقدر يحكي ويشارك ويتفاعل. هذا الطفل كان بيحتاج دعم، بيحتاج احتواء. فلقيت الموسيقى وأنا طفل، لقيت أنه بحب أغني كتير وبحب أشارك بالغناء، فحسيت أقرب إشي لإلي الموسيقى. هيك غزت روحي، أعطتني هذا الدعم وخلتني هيك أشارك وأغني وأعبر. وبلشت أشارك بالمدرسة مع أستاذ الموسيقى، أحصل على جوائز ومسابقات فردية. لقيت الموسيقى هي جزء كبير من حياتي، فقررت أنا أروح أدرس الموسيقى. حسيت أنه أنا بحتاج كمان أعبر أكثر، أدرس أتعمق في الموسيقى أكثر، لأنه أنا طفل كنت عم بشعر بأنه ما في احتواء من المعلم. دائما كان في نوع من الجمود، نوع من لازم تقعد على الكرسي ولازم بس تاخذ الدرس، وكنت أتعرض كثير للتنمر، وحتى كمان

0: كنت بشعر انه الاستاذ اللي داعم وكنت اشوف المواد التانية كتير جامدة وجاية من عالم هيك كتير جامد والاسلوب كان. انا اليوم الاستاذ اللي كنت بتمنى هذا يكون هو الاستاذ, وانا اليوم استاذ موسيقى عم بعلم اطفال.
1: يعني انت حبيت تكسر الصورة النمطية اللي كانت براسك وبذكرتك عن المعلمين اللي انت علموك, والمعلم اللي صحيح. فيه جمود, اللي ما بيعبر, اللي ما يعني ما بيحتوي الطفل.
0: نعم صحيح. فأنا اليوم موجود لأنه الإشي اللي ما أخذته أنا اليوم عم بعطيه لطلابي. أنا بتعامل مع طلابي أو مع أطفالي بالحضانة وبالروضة, بنزل لمستواهم, بكون جانبهم, بغني معهم, بشجعهم, بدعمهم, مش من بعيد أو بطريقة فوقية أنا بعطي الحصة, لا بالعكس, لازم يكون علاقتي بطريقة فيها علاقة يقدر الطفل يكون مرتاح عشان ما يحس إنه في إشي مش مريح, عشان يقدر يعبر. ما هو كيف يعبر كمان الطفل.
1: يعني أنت بتعطي دعم كمان عاطفي غير الدراسي للأطفال, وعشان ما ننفهم غلط, إحنا بدنا نوجه تحية لكل المعلمين عشان ما ننفهم غلط. يعني كل معلم وإله أسلوبه وطريقته طبعا. كمان طبعا. في السنوات الماضية كان يختلف عن اليوم, واليوم في كثير أساليب تغيرت, وما بنحكم إحنا شو صح وشو غلط, بس كل حدا بآمن بطريقة وبأسلوب معين. بنظرك شو اللي بيميز تعليم الموسيقى عند الأطفال على وجه الخصوص, كونه كان في زمان دروس موسيقى لكن ما عم نحكي عن أطفال حتى سن 5 سنوات, يعني كان في بالمدارس الابتدائية.
0: هلأ بيميز كمان تعليم الموسيقى, هلأ صار شوي الشيء مختلف عن قبل, وكمان تفكير الجيل أو اللي بدخل بعالم يعني يكون معلم مختلف عن كيف قبل. وأكيد كل التحية لكل المعلمين اللي علموا أكيد, بس إحنا بجيل مختلف, فإحنا بدنا نحاول نواكب هذا الجيل لأنه والأطفال, لأنه كل طفل عن سنة مختلفة بيجي جيل مختلف, وكمان التطور بصير أكتر والأشياء. فعشان هيك إحنا دائما لازم نلاقي, أنا بالنسبة ألاقي أساليب مختلفة. أنا بحب أكون أستاذ ما في زيه 10, لأنه بالنسبة الأسلوب اللي بستخدمه هو طابع مني, إشي مميز موجود. فعشان هيك لازم يظهر هذا الإشي للطفل. فاللي بيميز تعليم الموسيقى أنه أسلوب مختلف عن باقي المواد, والموسيقى مش إشي مادة نقدر نعلمها عن طريق شرح أو حفظ, هي مساحة يقدر الطفل بيقدر يتحرك فيها, يغني فيها, ويجرب يكتشف حاله. أنا بحس أنه الطفل بحس أن الموسيقى ممكن يعبر عن حاله بحرية أكبر, لأنه مش كل التعليم لازم يكون عن طريق الكلام والكتابة. في أطفال ممكن ما يقدروا يحكوا عن مشاعرهم, بس بيقدروا يعبروا عنها من خلال الحركة والإيقاع والغناء. وعشان هيك بالنسبة لحصة الموسيقى مش حصة منعلم فيها بس منغني وبس, هي مساحة للطفل اللي يقدر يكتشف قدراته ويزيد ثقته بنفسه ويحس انه قادر يشارك ويبدأ.
1: أستاذ محمد, بتشوف انه الموسيقى بتساعدهم بتطوير اللغة, بتطوير التركيز, الذاكرة من خلال يعني تعليمهم الموسيقى والأغاني؟
0: أكيد طبعا. فكرة انه الموسيقى ممكن تكون وسيلة مهمة لدعم تطوير الطفل في مرحلة الطفولة المبكر, حتى يعني بالمدرسة كمان بيدعموا كمان لغويا وتركيز. ويعني أنا لما أغني أغنية كلمات معينة, الطفل ببلش يسمع الكلمات يحفظها ويرددها, ممكن يتعلم مفردات جديدة بطريقة ممتعة. ولما يسمع إيقاع ويقلده هنا بيستنى إشارة معينة حتى يتحرك, هون بيصير يشغل التركيز والانتباه والذاكرة. فالموسيقى فيها علم ومهارات كتير ممكن نطورها من خلالها. فالمهم نعرف كيف نستخدمها بطريقة مناسبة لكل طفل, لأنه كل طفل عنده قدرات مختلفة. أنا شخصيا ما بتعامل مع الطفل أنه هو كوبي بيست زي كل أطفال نفس الشيء, قدراتهم نفس الشيء, احتياجاتهم نفس الشيء. لا, كل طفل عنده احتياج مختلف, كل طفل مميز, كل طفل بيقدر يفكر بطريقة ما. في أطفال بتحب تتعلم عن طريق الحركة, لا, في طفل ثاني بيحب يتعلم عن طريق الصورة. جميل. في طفل بحب يتحرك عن طريق الغناء. فكل طفل له احتياجات خاصة, فأنا دوري ألبي كل هالأشياء أوصلها بطرق مختلفة لكل طفل.
1: حلو. شو الأدوات والآلات الموسيقية اللي بنجذب إلها الأطفال بهذا العمر؟ يعني أكثر إشي
0: أنا لاحظت هي بالعادة الأدوات والآلات الموسيقية هي لحالها مجذبة, هيك لحالها بتعطي روح. لما أنا هيك بس أمسك الآلة وبس هيك يعني أكبس على الوتر أو على أي آلة, بتحس في إشي مختلف. من زي مثلا أنا يعني إشي مختلف، إشي جاي من عالم كتير حلو، فبحس كتير الأطفال بحبوا الآلات اللي فيها إيقاع، آلات الخرخيش، الآلات اللي فيها هيك السريعة، الآلات السريعة اللي بقدر
1: إيقاع سريع
0: فكتير بنجذبوا لإلها. والآلات كمان اللي فيها هيك نغمات معينة، أجراس، كل آلات كل موسيقى إشي مختلف وجاي من عالم مختلف وبقدر، وكل طفل

0: متأكد وبلاقي آلة أو أدوات معينة بحبها وبتنذب له، لأنه كل آلة لها طابع معين وشخصية معينة ومختلفة، فكل طفل راح يلاقي هاي الآلة بحبها، هاي الآلة كتير هيك قريبة له بتشبهه.
1: جميل. تتذكر هيك موقف طريف أو مؤثر ممكن من خلال عملك مع الأطفال؟ يعني إيش بروحش من بالك؟
0: كتير مواقف صراحة، يعني عشان أنا كتير بحب طلابي وبعطيهم كل إشي، كل إشي من حب ودعم واحتواء، لأنه كتير مهم إحنا يعني نقدم هذا الإشي، مش بس أنا دعطي حصة وبس.
1: كثير واضح صراحة من الفيديوهات اللي بتنشرها على منصات التواصل الاجتماعي، رح نحكي عن الموضوع بعد شوي، بس هيك يعني بحب أسمع منك موقف عن جد كثير مأثر فيك.
0: كثير هيك عن جد بخل الواحد هيك يرجع يقوى أكتر، يعني كمان الأستاذ يعني هو مش كمان إشي أحكي إنه هو مثالي وجاي من عالم واحد من ثلاثة، لا بالعكس هو كمان بحس وعنده مشاعر، بس أهم إشي الأستاذ دائما أنا عم بحفز حالي نفسيا أقدر أكون جاهز أعطي هذا الطفل، أنا قبل ما أروح على المدرسة، قبل ما أروح على الحضانة، على الروضة، أنا لازم أكون جاهز نفسيتي، لأنه الطفل بحس بنفسية المعلم. إذا أنا نفسيتي مش تمام كمعلم ما بزبط أعطي حصة وأدخل على الصف، لا بدي أترك كل مشاكلي كل ظروفي. أنا تعرضت للتنمر كمان حتى وأنا معلم موسيقى، لأنه كيف أستاذ بترقص وبتنطنط وبتحرك مع الأطفال، شو بتسوي معهم، شو بتعمل بينهم
1: لونك أستاذ أنا... شاب يعني مش سيدي مش امرأة.
0: صحيح، لأنه كمان أنا خلينا نحكي من الشباب اللي دخلوا الحضانات وأعلموا وأعطوا موسيقى لأطفال كتير صغار، والفكرة أنه حدا بعطي موسيقى وشاب بين أطفال كتير صغار، يعني متعودين إنه يدوب بالمدرسة، بس إنه كتير صغار ويتحرك معهم ويعيش، أنا بحب أدخل بعالمهم. وكتير مواقف صارت معاي يعني أقل فيها إنه لما طفل يجي يحكي لك فجأة أستاذ أنا بحبك من غير أي سبب، يعني هاي الكلمة بتأثر فيه كتير، هي بتخليني أحس إنه العلاقة بنيتها مع الطفل لها معنى، هو إنه هو مرتاح معه وحاسس بالمحبة وهيك في أمان. وكمان من أكثر الأشياء اللي بتأثر فيه لما أشوف طفل كان خجول ما بده يغني قدام أصحابه، كتير صارت وكتير نشرت آخر فترة فيديو لطفلة، كمان بحب أحاول أنشر أنا مش شو بعلم موسيقى، بحاول أوصل رسالة أوعي الأهل، أوعي حتى المعلمين اللي هم بدهم وسائل وما عندهم طرق يطلع خارج الصندوق، أنه في أساليب قادر نوصلها ونعطيها للطفل، مش بس مادة وبدارميها للطفل ويلا خد، لا في أشياء مهمة تأثير الطفل، أشجع الطفل. فكتير مواقف صارت أنه لما الطفل ما بده يشارك خجول ما يعني بكون ما عنده ثقة عالية، فأنا هنا دوري أشجعه بس، ولكن أنا ما أضغط عليه، يعني بحس أنا وأنا طفل كان الإجباري أنه لازم أتعلم بإجباري، حتى المعلم كان يعطيني بطريقة إجبارية، يعني بتذكر مواقف يعني مع معلمة الرياضيات لما كانت تحكي لي 5 ضرب 5 وأنا ما أعرف، ولما أنا ما أعرف يعني صار في هنا كارثة، أنا ليش ما عرفتش
1: نهاية العالم.
0: فأنا لا بالعكس أنا لازم أعطيه أريحيته للطفل، شوي شوي أدخل على عالمه أعطيه مساحته، وهون الطفل رح يصير يشارك. لما طفل خجول ويصير يشارك بعد أكثر من حصة وينطلق، فأنا هون هذا إشي بالنسبة لي
1: حققت هدفك،
0: أثرت يعني، والتأثير يعني كثير هيك بحس بشعور واو أنا قدرت أأثر بطفل بطريقة أريحية وبدون ما أضغط عليه. فكتير في طرق وكتير في أساليب كتير، فكتير مهم هلأ نراجع نفسنا، يعني أنا بخلص حصة بخلص يومي أراجع نفسي أنا شو طورت، أنا شو لازم أطور أكتر، أنا شو لازم أعمل أكتر، شو لازم يعني أبين أكتر أساليب أكتر أشياء جديدة. فلازم دائما هيك أغذي حالي من أشياء عشان أقدر أعطي أكتر وأكتر، فدائما بحب أقدم أكتر ما عندي لطلابي.
1: جميل جدا، كل الاحترام لك أستاذ محمد، يعني فعلا عم تحكي بحب وبشغف اتجاه عملك والأطفال اللي أنت بتعلمهم، واضح طبعا من عن جد من المقاطع الفيديو اللي بتنشرها على صفحتك على منصات التواصل الاجتماعي، قديش حابب شو بتعمل وقديش أنت سعيد بشو بتعمل وقديش حاسس باكتفاء ورضا اتجاه عملك. بدي أشكرك المعلم والمعالج بالموسيقى لأطفال حتى عمر 5 سنوات أستاذ محمد نمر، شكرا لإلك. شكرا
0: شكرا شكرا على استضافة كتير حلوة، يسعدكم وتشرفت بهذا الإشي واعطيت الضوء على هاي الأشياء.
1: إحنا نتشرف فيك أكثر، إلى اللقاء.
0: شكرا شكرا، يعطيكم ألف ألف.

0: طيب مكملين بما يتعلق أيضا بالفن والموسيقى. اليوم بيصادف ذكرى وفاة العملاق وديع الصافي اللي رحل عنا في 11 أكتوبر عام 2013. وديع الصافي اللي غنى للحب للزرع للأرض وللوطن وكان سبب فرح لكل من عاش بعيد عن بلاده. عن وديع الصافي رح نحكي اليوم مع الزميل الياس مرجيي معد ومقدم برنامج كونسرت. كيف الحال الياس؟
1: الحال تمام، كيفك أنت؟
0: تمام الحمد لله. الياس معنا لأول مرة في برنامج كيف الحال، منرحب فيه.
1: رح تنعاد إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالأيام الجاية. يعني الياس العملاق الراحل وديع الصافي اسم كبير، شو أول ما ينذكر اسمه؟ أكثر إشي هيك الناس بتتذكروا فيه؟
1: أول ما بقوله قديس الطرب طبعاً بتذكروا وديع الصافي. الحلو إنه طبعاً اسمه الأصلي وديع فرانسيس، واللي سماه وديع الصافي هو والدها للفنانة نجاح سلام، محي الدين سلام. هو وصفه بالصافي نسبة لصوته الصافي وخامة الصوت هالقد جميلة. فوقتها كان رافض، وحكى حتى بمقابلة مع ابنه جورج وديع الصافي لما قابلته حكى لي انه كان رافض، بقول لك انا وديع فرانسيس مش وديع الصافي. بالآخر طبعا اقتنع وتغير اسمه من وديع فرانسيس لوديع الصافي. نعم. بعد ما مرق في امتحان الإذاعة بالعام 1938. حلو نقول انه هو من مواليد نيحة الشوف. نيحة الشوف في جبال الشوف كتير مشهورة وإلها علاقة كتير كمان في بلادنا الحلوة شمال البلاد عنا ترشيحة، فهي نسبة لنفس
0: البلاد العالية على جبل.
1: بالضبط واللي بيحكوا بحرف القاف، فبيحكي عن حياة جده أبو بشارة وبوصف كيف شو علمه في الموسيقى. الياس تحط لنا المقطع.
2: كانت ريحته في تراب الأرض شرواله بس هيك يهزه لقي في زهور وفي ريحين وتراب الأرض أبدا سبحانه وشوارب الحلوة. تعلمت كل ما هو خير صوتيا، علمني كيف غني وافتح صوتي، كنت بعد صغير أنا طبعا، أخذت منه كل الجملات هذه منه، العتابة وكسرة المجانة وكذا. قال لي تقبرني هاي كثرة المجانة تعلمك عليها، بنحكي بالقاف ده.
1: بيحكي بالقاف،
0: جميل فعلا بيحكي بالقاف. هاي يعني من مداخلة كانت مع ابنه،
1: هاي كانت مداخلة قديمة لوديع الصافي بمقابلة بيحكي عن جده. رح نسمع كمان مقابلة حصرية على راديو الناس وكونسرت مع ابنه جورج وديع الصافي اللي بيوصف لنا مين هو وديع الصافي الأب، مش بس الفنان
0: من وراء الكواليس. بالضبط. الإنسان
1: قديش كان إنسان حساس كتير، في مشاعره كتير فياضة، يعني ما بتشوفيه إلا دمعته كتير سهل تنزل على أي موقف صغير. بس تعرف شو، هات نربط وديع بوديع، وديع الصافي بوديع عواودي
0: زميلنا. تحياتنا لوديع عواودي،
1: إن شاء الله بيرجع
0: بوعك صحية،
1: بيرجع لنا بخير والسلام
0: إن شاء الله. إن شاء الله عن قريب.
1: وديع عواودي زميلنا قابل شخصية اسمها حسيب عبود. حسيب عبود بيكون أخو الشاعر اللي كتب لوديع الصافي هل تذكرين ضيعتي والمنحنى والرابية. بلقاء كان هيك جماعة البنات حكى حسيب عبود عن أخوه، وحتى أنه عبد الوهاب كان بده يأخذ كلمات منه، بس توفى عبد الوهاب قبل ما يأخذ الكلمات ويلحنها.
3: كل ما يصير عرس بالحارة عندنا هون بس يجي مصطفى دحلي الله يشفيه ويعطيه الصحة، أبو نبيل هل تذكرين ضيعت. أول امبارح كان عرس ابن الخوري، عارف شو اسمه، من علمون المغني، ما سمعنا هل تذكرين. قلت يا عمو حلو عم بصير مكانة بالعرس، بسمعها من وديع الصافي أصلا على العود لحاله. وديع الصافي ونجاة الصغيرة وفايزان عدد كان عنده من نفسه، ما كانش يرمي حاله تعوه. طلب منه المرحوم محمد عبد الوهاب قصيدي، بعث له إياها، وبات محمد عبد الوهاب.

0: أمال ياس
1: وتوفى بال 2013
0: نعم.
1: يعني أنا بتخيل إنه إذا بدأ أحكي جانب لو شخص صغير أنا بهذا اليوم يعني نزلت دمعتي لأنه حسيت إنه فقدت فنان أنا ربيت عليه وحياة أبوي كمان رباني فيه.
0: حلو عن هاي النقطة الياس بحييك أولا على ذكر هاي النقطة. واليوم رح نحكي مع زميلتنا ميسة عساف بفقرة كيف هيك عن هاي النقطة بالذات وعن اللي حكيته عن مشاعرك اتجاه الفنان الكبير وديع الصافي وعلاقتك فيه كفنان وحبك لإله اللي أثر فيك بيوم رحيله. رح نحكي عن هاي الظاهرة وهاي النقطة اللي موجودة وحاضرة بحياة كثير ناس ولليوم واليوم عم نشوفها أكثر يعني صارت على منصات التواصل الاجتماعي كونه اليوم في كشف صار كل شيء مكشوف. رح نحكي عن هذا الموضوع
1: فخليك
0: معنا على السمع يعني للنهاية.
1: شو رأيك هيك بعد ما حكينا عن ترابط هذا بين خازن عبود الشاعر الكبير وبين وديع الصافي وبين سخنين وبلادنا الحلوة نسمع هل تذكرين ضيعتي والمنحنى والرابية.
0: يلا نروح لنسمع أغنية هل تذكرين للفنان وديع الصافي ومكملين معكم خليكم معنا.
2: هل تذكرين ضيعتي والمنحنى والرابية

0: بدنا نشكر الزميل الياس مرجية اللي يعني اليوم عنده حلقة خاصة في برنامج كونسرت حول يعني رحيل الفنان العملاق الكبير وديع الصافي. يعني كونوا اليوم على السمع, ومباشرة بدنا نروح لزميلي ميس عساف بفقرة كيف هيك. وإحنا كنا يعني قبل شوي ختمنا مع الياس مرجية, حكى عن قديش اتأثر وبكي يعني عيط برحيل الفنان وديع الصافي, واليوم رح نحكي عن هاي الظاهرة. ميسا, شو بالضبط جايبتينا اليوم هيك معلومة عن هاي الظاهرة على وجه الخصوص, علاقة الناس الأشخاص العاديين بالمشاهير؟
1: صحيح, كيف الياس زميلنا الياس مرجية حكى هو بكي على وداع فنانه, فإحنا نحكي على كيف قبل كم يوم ملايين حول العالم بكيوا على وداع إنسان معظمهن ما قبلوهوش ولا مرة بحياتهن, وغالبا مش راح يقبلوه, وهو أصلا بعرفش إنهن موجودين. إحنا عم نحكي على ميسي اللي هو لعب آخر مباراة له مع منتخب الأرجنتين اللي هي كانت مباراة وداع. وناس ودعوه كأنهن عم بيودعوا حدا من عيلتهن بصراخ وعياط وبكى وتأثر. فهنا بيجي السؤال رجاء, كيف إحنا بنحزن على قد على حدا إحنا بنعرفوش شخصيا؟ وليش, وهذا الأغرب, حسين إنه إحنا بنعرفه؟
0: ليش احنا عادة متعامل مع المشاهير على هذا الأساس من زمان, يعني من طفولتنا, قبل يعني قبل كل هاي تطور التكنولوجيا والانكشاف يعني على حياتهم, احنا من زمان هيك بنبني علاقة مع المشهور وكأنه بنعرفه وصديق لإلنا.
1: صحيح, بس هذا الإشي له اسم, هاي الظاهرة هي من سنة 1956 اكتشفوها إنه هاي العلاقة, هاي الظاهرة اسمها علاقة شبه اجتماعية, parasocial relationship. في باحثين اللي اسمهم دونالد هورتون وريتشارد وول لاحظوا إنه الناس بتتعلق بالوجوه اللي بيشوفوها على الشاشات, وهاي الظاهرة هي عبارة عن شعور الإنسان بإنه في علاقة شخصية أو عاطفية مع شخصية مشهورة اللي هي من طرف واحد. فلما الشخص الإشي نابع لما الشخص من لما الشخص اللي قدامك يعني بتطلع على الكاميرا أو بحكي كأنه عم بحكي معك أنت وبتطلع, فأنت مع الوقت بتحسي أنك بتعرفيه. وزي ما قلتي اليوم مع شبكات التواصل الاجتماعي الإشي زاد أكتر عن زمان, يعني زمان كنا نشوفه بالبرنامج بالفيلم وخلص. أما اليوم لما بتفتحي تليفونك بتشوفي أمتى صحي, روتينه الصباحي, get ready with me, اجهزوا معي, شو بيشتغل, مين أصحابه, وين طافش, أي محل راح, شو المنتجات اللي بيستعملها بيوم يوم, وكل هاي الأمور. فأنت بتعرف كتير تفاصيل اللي مش مفروض تعرفيها عن شخص بعرف كيش أو شخص أنت ولا بعمرك قابلتيه.
0: الحدود تلاشت كأنه اللي كان غير معروف وعنا حب استطلاع نعرفه من وراء الكواليس كيف هذا الشخص عايش وشو بعمل, بطل اليوم هذا موجود وصرنا منكشفين على حياته وماشيين معه يوم اليوم بيوم. ويمكن هاي هي زادت الظاهرة اليوم بالسنين الأخيرة. وبتعرفي شفنا ميسا كثير يعني بالفترة الأخيرة وبالحفلات بالصيف مع فنانين اليوم شباب موجودين مشهورين, منشوف العلاقة عم توصل لمحل بالذات عند المراهقين, يعني
1: جنون,
0: بكى ومبالغة كثير كبيرة وصراخ. يعني أوكي أنت بتشجع فنان بتحبه, أنت فان لإله وبتحب تحضر حفلاته, بس يعني هذا الانفعال اللي أنا بشوف مبالغ فيه, يعني عم بيكون طاغي كثير على يعني الساحة الفنية والحفلات بالسنين الأخيرة.
1: صحيح,
0: بالذات يعني ممكن أعطي مثال, وكان في جدل على الموضوع بحفلات الفنان الشامي, كان يعني كثير كان في انتقاد كبير بالذات على المراهقين اللي بجيل المراهقة اللي يعني انفعالهم كان يعني ما في عليه سيطرة, ناس بتصفرن بتصرخ وبتبكي.
1: اسمعي, مرات الإشي ممكن ينفهم يعني, بس مثلا بقصد الشام إنه هو مغني يعني وبعده جديد طالع ففيش هداك التعلق, بس إذا نأخذ مثلا نرجع لمثال ميسي إنه هو إله سنين وناس كبرت معه وشافته بنتقل من منتخب لمنتخب من فريق لفريق وبحرز أهدافه ومرات بفشل وتجوز وخلف وجاب أولاد, فالناس إنه متابعته فهي حست, وكان في وقت مخصص إنه اليوم في مباراة دي أقعد أحضر, فالناس حست

0: إنه عن جد خسرت إشي اللي كان جزء من حياتها. أما بتيجي للمراهقين اللي بعدهن صغار وبعده الشامي يعني مغني ومش ما فيش هدك إنه يصلوا لهيك مرحلة, كمان هنا لازم يفوت يكون نوع من الرقابة من الأهل على أولادهن تصرفاتهن. وبرضه كيف ما قلتي الإشي ممكن يأثر على قرارات إحنا بنعملها باليوم يوم. يعني زي لما هن قرروا مثلاً يروحوا على الحفلة, ممكن أشياء أبسط عن هيك, يعني حدا مشهور أنت بتتبعي يقولك في هذا المنتج أو هذا المطعم أو أنا متواجد بهذا المحل, فأنت على هذا الأساس تأخذي قراراتك
1: انك تشتري منتج معين بحسب هذا المشهور اللي انت بتتابعيه ومن جمهوره, وتصيري تستخدمي هاي المنتجات بس لانه هو استخدمها.
0: صحيح. واذا نحكي على الاشي من ناحية تسويقية شوي, انه كتير ناس شركات اعلان بتفضل انها اليوم تدفع على مشهورين او مؤثرين من انه تعمل اعلان, لانه الاعلان من اول ثانية رح يبين انه اعلان. اما لما في حدا اللي انت بتتابعيه وبتحبيه وبقولك جربي هذا المنتج, احتمالية انك تروحي تجيبيه تشتريه اكبر.
1: صح فعلا, هاي يعني الاستراتيجية متبعة كثير اليوم بعالم التسويق والتعامل مع مشاهير وناس معروفة عشان زيادة المبيعات عم بيكون إشي متبع وكثير كبير. وبالذات بما أنك ذكرتي ميسي واللاعبين اليوم عم بيعملوا إعلانات لشركات كثير كبيرة عالمية, إن كان في مجال الملابس الرياضية, مجال الأحذية الرياضية وأشياء أخرى لها علاقة بالشامبو والشعر ومعجون أسنان يعني لهاي الدرجة. منشوف إنه فعلا يعني بالذات بنرجع لجيل المراهقة بتأثروا كثير, وأبنائنا وبناتنا اللي يعني بالابتدائي والإعدادي والثانوي بيطلبوا بحسب شو بيشوفوا بالإعلانات لهدول المشاهير اللي بعالم الرياضة شو بيلبسوا شو بيعملوا, وبيطلبوا حسب عن جد إنه أهليهم يشتروا لهم حسب شو ميسي لابس أو حسب شو كريستيانو لابس, عشان ما حدا كمان يجي لنا يسا يحكي لنا ليش بس
0: ليش ميسي مثلاً. بس مش كل شيء سلبي, يعني هو صحيح إذا التعلق زي ما حكينا, إحنا حكينا إنه زاد عن حده عن جد ممكن يأثر بطريقة جدا سلبية على تصرفات. بس في كمان مراجعات علمية حديثة اللي بتظهر صورة تانية شوي مركبة أكتر, بس إنه هاي العلاقة مع المشاهير حتى لو هي من طرف واحد ممكن مرات هيك تخفف شعور بالوحدة وتزيد من الرفقة. فهنا إحنا لازم نعمل التوازن ونكون واعيين لقديش إحنا عم نتعلق بهذا البني آدم اللي عم نشوفه على الشاشة ونوازن.
1: مهم كثير النقطة اللي ذكرتها ميسا, يعني بنفع نشجع, بنفع نحب فنان, بنفع إنه نتابعه, بنفع نروح على كل حفلاته كمان ونشارك فيها, بس يعني كمان يعني كل إشي زي ما حكيت بزيد عن حد وبينقص, إحنا لازم نكون متوازنين كمان بمشاعرنا تجاهه. بالنهاية هاد شخص مشهور, يعني مش جزء من عائلتنا ولا من أقرب محيطنا وما بعرفنا طبعا. أكيد بدي أشكرك زميلي ميسا عساف على تسليط الضوء على هاي الظاهرة على وجه الخصوص كونها أصبحت شائعة جدا بحياتنا اليوم. شكرا ميسا.
0: شكرا رجاء.
1: إلى اللقاء. طيب هيك منكون وصلنا لنهاية الساعة الأولى من حلقة اليوم من برنامج كيف الحال. رح نطلع على فاصل إعلاني موجز لأهم الأنباء, ومن بعدها راجعين بساعة ثانية من حلقة اليوم بلقاء وحوار خاص مع سيدي حاربت مرض السرطان. خليكم معنا وتابعونا بعد الفاصل وموجز الأخبار.

تقريبا دقيقة. كثيراً ما نستخدم ألفاظاً في لهجاتنا العامية ونعتقد أن هذه الألفاظ هي محض عامية لا علاقة لها باللغة الفصحى، لكن الحقيقة تقول إن الكثير من هذه الألفاظ هو فصيح. فعلى سبيل المثال، كلمة حيل حين نقول فش فيك حيل هي كلمة فصيحة، لأن الحيل تعني الحول أو القوة. أما الكلمة الشائعة بكرة فهي بالأصل من البكرة وتكتب بالتاء المربوطة، وهي الغدوة أي غداً والصباح الباكر أو أول النهار. أما كلمة بلاش فأصلها الفصيح هو بلا شيء. والكلمة العامية نقز التي تصف من يشعر بالخوف نجدها في المعاجم نقز بمعنى وثب أو قفز. وأخيراً كلمة

0: كويس هي بالأصل تصغير للفظة كيس وتعني العاقل أو الرزين، وتستخدم لوصف الأشخاص والأمور بالحسن.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
3: في حال بنساهاش المعالج الطبي بكل المعنى الكلمي، المريض مشلول بجريتين بيحركه مش ابدا، بحكي لي دكتور بعرف شو بدك تعمل، رجعني امشي. طبعا فتنا العمليه كانت جدا عمليه معقده، ثبتنا العمود الفقري، كل النتوءات اللي كانت ضغط على العمود الفقري فلتناها، طلعت برا يمكن كانوا 100 200 شخص. بعد نص ساعه بتصلني مكالمه من الممرضه بتحكي لي دكتور تعال، بتحكي لي بلش يحرك اطراف اصابعي. والمفاجاه الكبرى انه المريض بعتناه طبعا على تاهيل. بتذكر اول زياره اجى عندي بيمشي لحاله على جريه،
4: أنا
3: هذه معجزة.
5: بالمختص المفيد،
2: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.
6: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.
7: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: مهم يكون تطبيق مريح
9: وبالعربي
8: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
9: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
10: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى السميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، كسال، وأم الفحم.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة إثر حادث طرق بين 3 مركبات على شارع رقم 310 قرب مفرق راهة الجنوبي. أفاد طواقم الإسعاف بأن شابا يبلغ 20 عاما وامرأة تبلغ 72 عاما أصيبا بجروح متوسطة، فيما أصيب شخص ثالث بجروح طفيفة. تم نقل المصابين إلى مستشفى سلوكا في بئر السبع. تجري الشرطة الإسرائيلية وقوات من الجيش فحوصات في موقع سقوط طائرة مسيرة جنوبية البلاد، وبحسب الشبهات اخترقت المسيرة الحدود من الأردن وهي تحمل مواد مخدرة قبل أن تتحطم في المنطقة، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقع. أصيب رجل يبلغ 34 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه لإصابات نافذة جراء جريمة عنف في مدينة الطيري. أفاد طواقم الإسعاف بأن المصاب وصل إلى عيادة محلية حيث قدمت له الإسعافات الأولية قبل أن يتم نقله إلى مستشفى مئير في كفر سابا لاستكمال العلاج. من المتوقع أن يوقع وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم الأحد أمرا أمنيا خاصا يحظر تشغيل الطائرات المسيرة التي يجب

التحكم بها عبر الألياف الضوئية وشبكات الاتصالات الخليوية في داخل إسرائيل. آيات القرار بعد مصادقة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية عليه على أن يسري الحظر لمدة 6 أشهر من تاريخ التوقيع كإجراء أمني مؤقت لحين إيجاد حلول إضافية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إعادة إعمار قطاع غزة ستستغرق سنوات، محذرة من صعوبات كبيرة ستواجه تنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أكدت الوزارة في بيان بمناسبة مرور عام على قمة شرم الشيخ للسلام إحراز تقدم نحو نزع السلاح من غزة، بما يتيح للفلسطينيين العيش دون حكم حماس ويضمن لإسرائيل أمنا مستقرا على المدى الطويل بحسب البيان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يعلن دعمه لأحد المرشحين في الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من تشرين الأول، متراجعا بذلك عن تصريحات سابقة استبعد فيها اتخاذ هذه الخطوة. أوضح ترامب أنه لم يبحث الأمر بعد، لكنه قد يتخذ قرارا قريبا. وفيما يتعلق بإيران، قال إن واشنطن ستتخذ قرارا بشأنها قريبا جدا. في تصريحات أخرى، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصرفات الحوثيين بأنها سيئة للغاية، مشيرا إلى احتمال مطالبة تركيا بالتدخل في اليمن، كاشفا عن محادثات أجراها مع ولي العهد السعودي. من جانبه، حذر مجلس الوزراء السعودي الحوثيين من عواقب هجماتهم على المطارات ومكة والمدينة المنورة، مؤكدا أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. إلى ذلك، أعلن الحوثيون أن السعودية شنت 104 غارات جوية وهجمات صاروخية على مناطق متفرقة من اليمن خلال الساعات 24 الماضية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، قال إن الهجمات استهدفت العاصمة صنعاء وثمانية محافظات أخرى، مشيرا إلى أن إجمالي الهجمات السعودية منذ بدء التصعيد تجاوز 2200 هجوم. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا بشكل عام، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بقائها ضمن معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

ورجعنا لكم عن جديد ومكملين بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال، وساعة ثانية من حلقتنا لليوم. بإمكانكم تسمعونا على 103.3 FM و 107.8 FM وعلى تطبيق ناس. مرات بتيجي لحظة واحدة لتغير هيك كل نظرتنا للحياة، وبتخلينا نعيد اكتشاف أنفسنا ونقدر تفاصيل صغيرة ما كناش مقدرينها من قبل. ومرض السرطان رغم كل اللي بيحمله من خوف وتحديات ممكن يكون بداية رحلة كلها قوة وصبر وأمل. ضيفتنا اليوم اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي عام 2017، وواجهت رحلة العلاج بكل ما تحمله من تحديات جسدية ونفسية لحد ما وصلت لمرحلة التعافي قبل 9 سنوات من اليوم. قصتها مش مجرد قصة عن المرض والتعافي، هي قصة إنسانية عن الإرادة، التمسك بالحياة والقوة اللي منكتشفها بداخلنا بأصعب اللحظات.

0: ومن خلال تجربتها رح نحكي اليوم عن لحظة اكتشاف المرض وكيف واجهت مخاوفها ومن وين استمدت قوتها لحتى تكمل. بدي أرحب معي هون بالاستوديو باستوديوهات راديو الناس بالسيدي أمال مراوي. أهلين سيدة أمال.
1: أهلين فيكي.
0: طمنينا عنك كيف الحال؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: الحمد لله. إحنا يعني حسب ما حكيت وحسب ما حكيتي لي الحمد لله المرض من ورانا من 9 سنين.
1: أكيد.
0: بس اسمحي لي بالبداية أرجعك للبداية ل 2017 للحظة اللي عرفت فيها أنه عندك سرطان. شو حسيتي؟
1: أول إشي طبعا هي كلمة سرطان بحد ذاتها بتخوفنا، فكيف إسا صارت عندي أنا؟ فاللي حسيته خوف، قلق، تفكير. هون ما كنتش بعدني عارفة شو نوع السرطان، هون بس قالوا لي إنه عندك سرطان، فهاي أول مرحلة كانت. فكنت كتير يعني خايفة وقلقانة من إيش ورا هاي المرحلة. بعد ما يعملوا لي الفحص ويأخذوا إيش لازم ويقرروا إيش مالني، فعشت مدة مش قصيرة، مدة طويلة قلق كتير، إنه بين قلق وأمل إنه لا إنه بياريت ما يطلعش هيك، وبتأمل إنه ما يكونش، إنه يطلع سرطان حميد ما يطلعش سرطان خبيث. فهون بلشنا ننتظر.
0: وكيف أنت يعني عرفتي، كيف تلقيتي تشخيص؟ يعني رجعينا هيك للتفاصيل، للبداية البداية، كيف عرفتي
1: التشخيص؟ كان لما عرفته كان كتير صعب علي، حسيت أقول لك شلل بدماغي بتفكيري، بطلت أقدر أفكر، بطلت أحس. يعني من هاي اللحظة أنا بطلت أقدر أعمل إشي، يعني اللي صار يقودوني للإيش أعمل هني أولادي، يعني هن اللي حددوا لي الفحوصات وهن اللي أخذوني وين لازم وهن اللي حكوا مع الدكاترة. أنا بهاي المرحلة الحديد إسا مش متذكر إشي، يعني مش متذكر إنه وقعت علي، حسيت حالي عم بغرق. يعني حسيت إنه أنا بطلت، أنا في إسا قدامي مرحلة جديدة مش عارفة كيف بدي أمرقها. يعني عم بنظر إسا بلشت الفحوصات، والفحوصات كل يوم كان في فحص، فكان متعب كتير الإشي، متعب لدرجة أني ما كنتش أنام، كان صعب. يعني التشخيص كان كتير صعب اللي أنطوني إياته.
0: أنت يعني كنت تعملي فحوصات بشكل دوري ومنظم؟
1: دايماً كنت أعمل فحوصاتي حسب جيلي وحسب إيش لازم. كل مرة أروح على فحوصاتي اللي ما لازم أعملها، بس برضو واحد بكفيش بس فحوصات، لازم واحد يكون منتبه لجسمه لكل تغيرات بجسمه. وأنا اللي يعني لاحظت التغير اللي صار معي بعد 6 أشهر من كنت عامل الفحص، مش كتير يعني، وكان كل شيء تمام. وأنا لاحظت لحالي بتغير بجسمي بجسدي بالتدي، فبلشت رحلة الدكاترة والإشياء هاي اللي لازم أعملها، التشخيص والفحوصات والخزعة. لما باخذ الخزعة بعدت أستنى، هون كان كتير كتير كتير مخاوف إنه إيش ياخذوا الخزعة، وساعتها بدي أعرف إيش مالني بالضبط. فكان مش هوين بالمرة علي، مش سهل شيلي.
0: وبتحكي رغم إنه كان يعني التشخيص صعب، يعني بما كمان مرحلة صعبة،
1: مرحلة كتير،
0: مع إنك عرفتي بكير.
1: صح مظبوط، بس يعني الكل بيعرف اليوم انه السرطان انواع.
0: صح،
1: عشان هيك يعني كان من النوع القوي الخطر، يعني لو انه ما انتبهت لهش كان انا اسا مش موجوده
0: لا سمح الله.
1: فعشان هيك لازم يكون واحد صاغي لجسمه ومنتبه لجسمه، حتى لو بيعمل فحوصات، حتى لو بيعمل اللي لازم عليه، كمان احنا لازم ننتبه لحالنا وما نتجاهل أي إشي منشوفه تغير بجسمنا.
0: نقطة كثير مهمة اللي بتحكيها ست أمال. شو أكثر إشي كان هيك يعني شغل بالك خلال هاي الفترة؟
1: قبل ما أبدأ بالعلاجات، لما عرفت إيش لازم أعمل أي نوع علاجات، كتير خفت انشغل بالك. يعني أول إشي بلشت هقلق طبعا على الأولاد، على البيت، على أمور البيت، على والدتي. أنا بدير أمور والدتي مرموصيني، فشو بدي أعمل بعملي شغلي، في عندي مسؤوليات.

0: كان كتير تخبطت كتير بين بأفكاري بتشتتت، كان كتير كتير الواقعة هاي كتير كانت صعبة علي. بس نشكر الله الولاد أعطوني أمل وساعدوني إني أتحدى هاي الشغلات.
1: جميل. شو هاي يعني شو كانت أول ردة فعلهن لأولادك للناس اللي حواليك لأهلك أول ما عرفوا؟ يعني اسمحي لي بالسؤال كمان، يعني سيدة أمل أنت أول حدا بالعيلة، يعني مش وراثي؟
0: لا مش وراثي، الإشي مش وراثي، مش أنا أول واحدة مظبوط.
1: فكان مفاجئ؟
0: طبعا أكيد مفاجئ جدا.
1: كيف ردوا فعل أول ما عرفوا اللي حواليك؟
0: كان كتير صعب عليهم زي ما صعب علي. حاولوا قد بيقدروا إنه يخبوا مشاعرهم عني عشان يعطوني قوة، بس أنا بعرف إنه هني كانوا كتير تعبانين وزعلانين، وهذا الإشي أثر علي إنه أنا يعني عم بسبب لهم زعل وبسبب لهم أشياء مش حلوة بحياتهم، وحاسة حالي إنه بدأ أصير عبء عليهم وهيك أشياء. بس ما فيش مفر، العيلة هي أهم إشي بهاي المرحلة.
1: يعني حتى يعني بمرضك كنت هي انت خايفة على مشاعرهن هن اكتر؟
0: بالضبط هيك
1: من حالك.
0: طبعا هيك هيك صار معي، حتى اللي كان يزوروني صديقاتي ما كنتش اعبر لهن عن ايش انا حاسة، فكانوا يستغربوا انه انا هيك عم بنطيهن انا القوة مش هن عم بنطوني القوة. فهذا كان يعني جزء من التمثيل انه انا بديش احملهن.
1: يعني كنت تخفي مشاعرك الحقيقية؟
0: بالضبط، عشان ما أزعلش غيري، عشان أخليهن بديش حدا يتعب ويزعل كرمالي.
1: احنا بدناش نبكيك دموع الحالي علينا. شو أكثر إشي قواكي بهاي الفترة؟ قواكي ويعني خلاكي كل الوقت تقولي لا بدي أكمل؟ يعني أنت بالبداية كان لك صعب تتقبلي الخبر وتستوعب شو صار معك؟
0: هني يعني أكتر إشي أولادي، دائما بتفكر بالإشي اللي أنت مسؤولة عنه بوالدتي. حسيت إن أنا لازم أحارب عشان بديش يصير لي إشي وأتركهن لحالن، مع إنني كبار بس برضو يعني بدي أضلني أنا الأم اللي بالبيت، اللي بيجوا على البيت بلاقوا أكلن بلاقوا شربن، فهذا كتير أثر علي، كتير زعلت إني أنا مش راح أقدر. أنا بعرف إنه هذا العلاجات راح تأثر علي، مش راح أقدر حتى أقوم باحتياجاتي الخاصة، فكنت زعلاني كتير من هاي الشغلة. بس هن يعني أنا بلشت شوي شوي شوي شوي بتصير تستوعب الاشياء، صرت استوعب انه انا عشان اولادي فانا لازم اذا بدي هذا الاشي يكون وارجع معي كيف لازم اتحدى الاشي، لازم اضلني احارب الاشياء اوقف واقوي معنوياتي عشان هقدر اقوم بارجع بصحتي زي ان شاء الله ارجع بصحتي زي ما كنت. هذا كنت اقوله قبل. بضل في بصيص من الامل بالبداية، بس بعدين مع الوقت بصير الامل اقوى،
1: بزيد
0: الأمل لما تشوفي إشياء، بتصير إشياء تساعدك يعني لقدام أكتر، بتحسي إنه عن جد الأمل هو أهم إشي.
1: يعني شو بتحكي للناس اللي أول ما تتلقى الخبر أو تلقت الخبر، أو ناس مؤخرا عرفوا إنهم يعني عرفوا بتشخيصهم وحاسين إنه الدنيا خلص يعني نهاية العالم؟ إيش بتحكي؟
0: بدي أقول إن ما يخافوا، بالعكس يتحدوا، وأنا أكبر قدوة إلين، أنا إلي 9 سنين، فدائما يتمسكوا بالأمل ويكملوا علاجهن على علاجات وفحوصات ومتابعات، ويحاولوا دائما يكونوا أقوياء يتحدوا هاي الأشياء، ورح يمرقوا إن شاء الله، رح يتعافوا
1: إن شاء الله. سيدة أمل حكيت إنه أنت عندك صبية وشابين، أم لصبي وشابين، بعد ما تشخصتي يعني هل زاد الحرص عند بنتك أكثر يعني
0: طبعاً
1: تجاه الموضوع والاهتمام فيه أكثر كمان بما يتعلق بالفحوصات الدورية؟
0: طبعاً أكيد، بنتي كانت عمرها 22 سنة فما كانتش مفروض إنه تعمل فحوصات بهاي الفترة لهاي الشغلات.
1: نعم.
0: بس بعد ما اكتشفوا عند المرض هي كل الوقت بتعمل فحوصات يعني باستمرارية بالوقت اللازم وكيف إرشادات الطبيب. أكيد لازم كل حدا عنده بالعيلة، حتى مش بس لبنتي، حتى لبنات خياتي قالوا لي، لبناتي كل حدا مقرب إلي، كل حدا خياتي وبناتين هني كمان لازم يمرقوا

0: يبحث زي كل الوقت يعني يتابعوا حالا
1: بشكل مستمر. بالفترة اللي يعني مرضت فيها وكمان مع مرحلة العلاج ورحلة العلاج في تغييرات كثيرة صارت
0: مزبوط.
1: جسديا ونفسيا
0: مزبوط.
1: كيف تعاملتي معهن؟
0: التنتين كانوا صعبات كتير كتير مش هواية بالمرة. مش راح اليوم ما أقول للناس إنه مش لا وما تخافوش وسهل لا طبعا لا. الإشي كتير صعب جسديا كتير صعب بس جسديا كنت عارفة إيش بدي يصير. شرحوا لي وقالوا لي إنه راح يصير معك هيك هيك هيك فقدرت أتعايش معه. قدرت أتعايش مع الأشياء الجسدية. كنت طبعا جسم ضعيف ما بقدرش حتى أقوم يعني أمشي بقدرش. كان كتير صعب مش هوايا.
1: وقفت عن الشغل بهاي الفترة؟
0: وقفت لفترة قصيرة بس بعدين عودت شفت إنه الشغل عم بيساعدني نفسانيا. إسا هون بلشت القصة النفسانيا تعبت منها كتير يعني نفسانيا كنت مرات أحس حالي بالحضيض يعني كنت حاسة مرات أقول خلاص بديش أكمل بديش أكمل خلاص تعبت ومش عم بقدر يعني عم بحس إنه بطل في عندي أمل عم بفوت على ضياع حاسي حالي. ففي يوم من الأيام حكيت مع الشغل وطلبت إني أرجع الشغل على قديش بقدر فرحبوا بالفكرة وهذا كتير ساعدني إني أرجع الشغل ألاقي ناس ألاقي زميلاتي ألتهي معهن لأنه كتير مهم إنه تكوني بين ناس كتير مهم. النفسية بكتير أصعب من الجسد. نفسية لما بتتعب يعني مش سهل الواحد يتعامل معاه لأنه مش بإيدك مش بإرادتك.
1: يعني أنت بتحكي أنه الشخص حتى لو كان صعب عليه ومتعب وطبعا العلاجات صعبة كمان بتتعب صح. الجسم كتير
0: صح
1: يكمل يروح يشتغل يكمل حياته ويمارس حياته بشكل طبيعي
0: إذا بقدر طبعا إذا بقدر آه. أنا شغلي كان في إمكانية كنت أنزل كم ساعة أرتبن وأرجع على البيت يعني بس كتير ساعدني طبعا مش أول يومين من العلاج
1: أكيد.
0: كان يمرق كم يوم على العلاج أرتاح وأنزل يعني أقعد بالمكتب أشتغل أشوف الناس وأحكي معهم كان كتير هون علي بصراحة.
1: التغييرات الجسدية سيدة أمال كيف تعاملت معها تقبلتيها؟
0: تقبلتها لأني فيش عندي مفر يعني مجبورة أتقبلها. كنت أحاول قد ما أقدر أسوي الأشياء البسيطة يعني طبعا بالبيت بشغل البيت أكيد لا مش ممكن ما كانش في إمكانية. كانوا يساعدوني من العيلة من أهلي أهل زوجي أكل وهاي الشغلات هذا كانوا دايما حاضر يعني يجيبوا لياته بس برضو بدك اشياء اللي إلك انت تسويها حتى يعني لدرجه اني اتحمم كان صعب علي كان كله صعب. كانت بنتي هي اللي كتير دعمتني وساعدتني
1: رافقتك
0: هي اللي بحس انه هي مصدر قوتي بصراحه.
1: جميل حكيتي لي كنت تخفي عن المحيطين فيكي والاقرب عليكي وحتى بنتك
0: صح مزبوط وهي كانت تخفي عني هني كانوا يخفوا عني كمان
1: بس بالشكل كمان يعني انت حكيتي لي كان لك صعب كثير حتى بنتك اللي قريبة عليكي ولمرافقتك انها تشوفك يعني
0: بدون شعر
1: وبدون مزبوط. بدون الباروك
0: مزبوط لما قبل العلاج لما رحنا عشان خططوا لي للعلاج برأت العلاج الاول العلاج الثاني بلش شعري كت فقالوا لي مفضل إنك إذا بدك تقصي شعرك تقيميه فأنا فضلت إني هقيم شعري لأنه بلش يكت بالبيت وكل مطرح أفوت فيه فأخذتني بنتي بمحلة خصوصية غاد ومزبوط فعلا أمولي شعري وبنتي ما كانت جوا ولا أنا كنت شفت سكروا المراي من العادي إنه هني هيك بيعملوا بنتي طلعت برا ما بديش إياها تشوفني
1: أنت طلبتي؟
0: والمراي سكروها حتى أنا ما شفتش وحطوا لي الشعر وكان شعر ما بنقمش يعني بروح على البيت بقيموش هذا بس هني بيقدروا يقيموا حطيت من النوع الثابت عشان ما بديش أوصل إنه الأولاد يشوفوني هيك إنه بدون شعر

0: فعلا قدرت أحافظ على هذا الإشي، والولاد ما شافوني بلا شعر، لأنه طول شعري شوي صرت أقدر هقيمها، صاروا يشوفوني بلا شعر، مع شعر يعني، إنه مش بلا شعر،
1: مع شعرك الطبيعي.
0: شعري الطبيعي شوي أخذ وقت، بس معلش ده يعني الشعر بيرجع مزبوط بأمه، مزبوط نمرق مرحلة، مزبوط صعبة، بس الأشياء هاي التجميلية كلها بترجع، يعني مش لازم نهكى الهم بوقت العلاجات. تعيشي أهم من أنك تهتم لأنه شعرك نقام أو ما نقامش. فكمان كان عندي مشكلة مع أمي، والدتي مرة مسنه، فما كنت بدي إياها تشوفني كمان بلا شعر أو بلا حواجب، أو وأمي ما عرفتش أني مريضة، ما قلت لهاش أني أنا مريضة، مع أني أنا كنت هقوم بأمور البيتية لأمي، يعني أنا كنت مسؤولة عنها من ناحية كل إشي. عشان هيك هذا الإشي يعني كتير كتير كتير أعطاني قوة أرجع، أنه أنا أرجع لأمي، دير بالي على أمي، بدي أقوم بواجباتها وواجبات البيت. فهوني هوني بيبدأ الإشي، العيلة هي دائما اللي بتعطيك الأمل والدعم.
1: بس أنت اخترت أنت تكون الداعمة بدل ما تخلين هني يدعموك أكثر.
0: مظبوط، أنا بطبيعتي هيك. هذه كانت مشكلة مني، أني لما وصلت أني صارت بدي مساعدة كتير كان صعب علي
1: أني أنا تطلب المساعدة؟
0: ما كنتش أطلبها، كانوا يسووها لحالا، بس أنا اليوم عم بقول لازم نطلب عن جد، يعني كل واحدة مريضة ما تستحي أطلبي لأنك أنت بحاجة. فأنا هذا الإشي كان ناقص عندي، فأنا متعودة أساعد الكل، أعطي الكل، أسوي للكل، فإسا أنا صرت بدي حدا يساعدني، كان صعب علي أتقبل الإشي وبرضه ما طلبتاش. فطبعا الكل ساعد، يعني ما حدا أثر معي، وكل كده كانوا داعمين، وكل اللي حوالي، كل عيلتي القريبة، أولادي، جوزي، كل ساعدوني.
1: مؤثر كثير اللي بتحكي سيدة أمال. بدي تسمحي لي رح نطلع لفاصل إعلاني قصير ونرجع لنكمل ما بعد العلاج، بعد كثير شو بيستنانا، خليكم معانا، تروحوا شلب.
0: تمام.
2: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
3: في حال بنساهاش المعالج الطبي بكل المعنى الكلمي، المريض مشلول بجريتين بيحركهمش ابدا، بيحكي لي دكتور بعرف شو بدك تعمل، رجعني امشي. طبعا فتنا العملية، كانت جدا عملية معقدة، ثبتنا العمود الفقري، كل النتوءات اللي كانت ضغط على العمود الفقري فلتناها، طلعت برا يمكن كانوا 100-200 شخص. فبعد نص ساعة بتصلني مكالمة من الممرضة بتحكي لي دكتور تعال، بتحكي لي بلش يحرك اطراف اصابعي. والمفاجأة الكبرى انه المريض بعتناه طبعا على تأهيل، بتذكر اول زيارة اجى عندي بيمشي لحاله على جريه،
1: أنا
3: هذه معجزة.
4: بالمختص المفيد،
2: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.

0: استمعوا إلى برامج راديو الناس عبر موقعنا الإلكتروني nasradio.fm.
1: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: ورجعنا لكم عن جديد بلقائنا الخاص مع السيدة أمال مراوي اللي يعني تعالجت وتعافت من إصابتها بسرطان الثدي عام 2017 وقبل 9 سنوات تعافت كلياً. قبل الفاصل سمعنا عن رحلتها مع اكتشاف المرض وعن الدعم اللي تلقته من المحيطين ومن العائلة ومن أبنائها وقديش كان مهم لإلها هذا الدعم وقديش ساعدها إنها تتخطى كل الصعوبة اللي كانت رغم يعني الانكسار ورغم الصعوبة الجسدية والنفسية بهاي المرحلة. وإسا صار الوقت نحكي عن ما بعد العلاج. يعني سألتك في البداية كيف تلقيت خبر اكتشاف المرض أو التشخيص، إسا بدي تحكي لك كيف تلقيت خبر إنك تعالجتي وإنه المرض صار من وراك.
1: بعد ما خلصت العلاجات إني داموا شي سنة ونص أكتر شوي، كان كيماوي وبيولوجي وهرموني وأشعاعي، فكنت أعمل فحوصات قولي الدكتورة كل شي نظيف كل شي تمام. كنت مبسوطة كتير بعد ما أعمل هاي الفحوصات ومتابعات، فكنت أخذ جواب إيجابي أنت تعافيتي، فضلتني أعمل فحوصات. فكانت فرحتي كبيرة أنه أنا من أني كنت أفكر أني راح أموت، بس اليوم ما عم بتقولي أنه أنت تعافيتي فيش عندك إشي. يعني كانت فرحتي كبيرة، بلشت أحس أنه الحياة عم تضحك لي من جديد، أنه رجعت أعيش، أني راح أعيش لأولادي وراح يكون أيامات حلوة تيجي، وحاولت أكمل حياتي عادي. بس طبعا بضل في خوف، خوف من أنه المرض يرجع، بس الخوف قدرت أتحدى بصراحة، قدرت أتجاهله مرات وأعيش كل يوم بيومه وأقول أنا لا بدي أعيش هذا اليوم بأمل وحب، وأتفرج على الأشياء اللي بتفرحني، أعيش مع الناس اللي بحبها وبتحبني. فكنت أنسى الخوف نوعا ما يعني، فبهيك إن شاء الله إنه يكمل هيك. فكل يوم بعيش وبمتن عليه بقول نشكر الله.
0: غيرت هيك من حياتك، كيف توصف حياتك بعد مرقة 9 سنين؟
1: طبعا بقول لك انا صرت انتبه لصحتي اكتر من قبل، اتابع فحوصاتي كتير، اهتم لحياتي كتير الصحية، وصرت اعيش كل يوم يعني احاول امرق كل اياماتي بفرح. هو ما رجعتش انا يعني بعد المرض، بعد ما تعافيت انا ما رجعتش زي كيف كنت قبل، يعني مش بالمره. ما في تعرف المرض العلاجات بتصلح السرطان بس تتلف اشياء تاني
0: لها تداعيات،
1: ايوه، فتعايشت معها. وانا اليوم عن جد بقدر كل يوم بعيشه، والاشياء البسيطه اللي ما كنتش هقدرها صرت اقدرها، صرت الاقي الاشياء كل اشي صغير حتى يبسطني. الواحد ما بعرف قيمه الحياه غير ما يمرض، وعن جد انا كنت دائما اسمعه هذا المثل بس ما كنت اعرف شو قصدا، بس بعد ما مرقته عرفت انه الحياه كتير مهمه، كتير الصحه كتير مهمه، وبلا صحه ما بنقدر نكمل حياتنا.
0: صحيح، بتعرفي ذكرتي نقطه جدا مهمه سيدة امال، خاصه النساء. احنا النساء يعني بنكون نقدم للي حوالينا وبدنا نعمل نكون بمسؤولياتنا على أكمل وجه، بدنا نكون ملحقات على كل إشي، كمان البيت وكمان الشغل برا وكل إشي، كل إشي اللي حوالينا، عائلتنا، أهالينا، أصحابنا، على كل إشي. وكتير مرات ننسى حالنا.
1: مظبوط.
0: وكتير مرات حتى لو حاسين إشي نقول بعدين من أجله. إيش بتحكي لكل سيدي بتأجل الفحص أو بتتردد بمراجعة الطبيب أو بتقول بس أفضى، بس يكون عندي مجال، بس شوي يكون عندي مساحة؟
1: بدي أقول لها أرجوك لا تهملي حالك، أرجوك اعملي فحص، الفحوصات كتير مهمة، وما تخافي من الفحص. الفحص هو مش للخوف، هو وسيلة عشان تقدر تعرفي عن صحتك وتتابع مع الطبيب إذا في أي تغيرات. فكتير مهم إنك تروحي وتعملي فحوصاتك بالوقت اللي لازم.
0: كتير مهم اللي حكيتيه. ورسالة أخيرة لكل سيدي مصابة بسرطان الثدي اليوم وهي عارفة إنها شخصت بالمرض، إيش بتحكي لها بجملة؟
1: بحكي لها إنه تمسكي بالأمل، تمسكي بالحياة، راح تتعافي إن شاء الله. اليوم العلاجات كتير صارت مهم يعني قوية، وفي لإيش نعيش. تمسكي بالحياة، الحياة حلوة، عيشيها بحلوها وبجمالها، وإن شاء الله

0: إنه نضلنا هيك ندعم بعض كنساء ونذكر بعض إنه لازم نعمل فحوصات.
1: مهم جدا، رسالة كثير مهمة من حدا من داخل القلب ومن صميم القلب،
0: صميم لشخص القلب. أكيد.
1: لشخص زي حضرتك يعني عاش هاي التجربة بحلوها وبمرها.
0: بالضبط.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر سيدة أمل مراوي على يعني تلبية الدعوة وعلى مشاركتنا تجربتك بتفاصيلها، بكل يعني تفصيلي حكيتيها. إحنا منقدر كثير إنك شاركتينا هاي التفاصيل. شكرا لوجودك معنا اليوم.
0: شكرا لكم، وإن شاء الله بكون قدرت أقدر أسلط الضوء على لو إنه حتى شجعت امرأة واحدة بكون عملت، حسيت إنه لحواري كان له معنى.
1: أكيد أكيد إن شاء الله.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لك. ورا كل رحلة صعبة في حكاية قوة موجودة، ورا كل دمعة في أمل جديد. وضيفتنا اليوم حكت لنا حكايتها اللي بتذكرنا إنه الحياة تستحق إنه نحارب عشانها، وإنه الأمل ممكن يكون أقوى من الخوف. بدنا نترككم مع أغنية تحمل رسالة الإصرار وعدم الاستسلام، لأنه الأمل دائما موجود.

0: والله يعني هذا اللقاء والحوار هيك أعطانا دفعة مشاعر إيجابية لقدام مؤثرة كثير كان مع السيدة أمال مراوي. وبعدنا مستمرين بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال وبمواضيع لها علاقة بالنساء. إذا بدنا نروح نسمع تقرير بحكي عن قديش بتكلف المرأة مادياً خلال الشهر الدورة الشهرية، وشو حجم المصاريف المرتبطة بالفوط الصحية والمسكنات والاحتياجات الأخرى، وهل هاي التكاليف عن جد هي عبء إضافي على النساء خلال هاي الفترة؟ تعالوا نسمع التقرير اللي أعدته زميلي عري النصر.
1: مش بس آلام وحالات نفسية متقلبة وتعب ذهني وعضوي، كمان تكلفة مادية على المرأة خلال فترة الدورة الشهرية. ورغم وصول بعض دول العالم لكثير خطوات فيها تصحيح إيجابي بالقوانين والتعامل مع هذه الحالة الصحية، إلا أنه بالبلاد لسه ما وصلت هاي الخطوات وما تطبق منها إشي. الدورة الشهرية مش مجرد أيام بتمر كل شهر، بل إلها تكلفة مادية بتتكرر بكل مرة. بإسرائيل ممكن تنفق المرأة على مستلزمات الدورة والنظافة المرتبطة فيها من 30 ل 100 شيكل شهرياً بحسب نوع المنتجات وكمية استخدامها، ومع إضافة بعض لوازم النظافة والاهتمام بالجسم ومسكنات الألم عند الحاجة ممكن ترتفع التكلفة أكثر. وبحساب سنوي تقريبي ممكن يتراوح الإنفاق على المستلزمات الأساسية بين 240 و 840 شيكل، وممكن يكون أكثر في حال استخدمت المرأة منتجات أغلى أو استهلكت أكثر. ولكن بدول ثانية بلشت الحكومات تتعامل مع آلام الدورة كمسألة مرتبطة بحقوق العاملات. بإسبانيا والبرتغال بخصصوا إجازة مرضية مدفوعة في حالات آلام الدورة المرتبطة بحالات طبية محددة. أما في دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية فأماكن العمل بتعطي إجازة مرتبطة بالدورة لكن مش بالضرورة تكون مدفوعة. وبين حق المرأة براحة جسدها بهاي الفترة من الشهر وبين إيجاد طريقة لتغطية كافة المستلزمات الضرورية جداً، قررت اسكتلندا تساعد سيدات البلاد هناك ووفرت المستلزمات الأساسية اللي بتحتاجها النساء بشكل مجاني تماماً بالمدارس، الجامعات والمرافق العامة. هل رح نشوف مبادرات مشابهة قريباً في بلادنا؟ منتأمل.

0: بنشكر زميلي عرين نصار على هذا التقرير الهام جدا وتسليط الضوء على يعني نقاط جدا هامة مش كثير بنحكي عنها عادة. وبما أنه حكينا عن الجانب الاستهلاكي بما يتعلق بالدورة الشهرية عند النساء وقديش فعلا يعني إحنا منطلع من جيبنا مصاري في ظل الدورة الشهرية, في جوانب أخرى كمان منطلع عليها مصاري بسبب كمان الدورة الشهرية. قبل كل موعد من الدورة في نساء كثير بتحس برغبة هيك مفاجئة بتناول الشوكولاتة الحلويات, وبتحس هيك أنها هي بلشت تدور على إشي حلو بالبيت إن كان بأيام تسبق أيام الدورة أو خلال أيام الدورة, وبتبلش تدور على شوكولاتة مرات بنص الليل يعني في نساء بفيقوا يدوروا على شوكولاتة أو إشي حلو يأكلوا. اشتهاء الحلويات خلال الدورة وقبل الدورة هو إشي شائع عند كثير نساء, بس السؤال هل هاي الرغبة هي حاجة حقيقية للجسم أم هي استجابة للتغييرات الهرمونية والنفسية؟ عشان نحكي أكثر عن هذا الموضوع ونفهم العلاقة بين الشهية وبين الدورة الشهرية ونتعرف على كيفية تلبية احتياجات الجسم بس بطريقة متوازنة وصحية, بدي أقول مرحبا لأخصائية التغذية المختصة باضطرابات الأكل هانيا سبيت. أهلين هانيا.
1: مرحبا رجاء, كيف حالك؟
0: أهلا فيكي, كيف الحال؟ طمنينا عنك.
1: تمام منيحة وانت؟
0: تمام. يعني زي ما حكيت بالمقدمة في كثير نساء يعني بيشتهوا الحلويات والسكر كثير, يعني الجسم بيكون وكأنه تعرفي زي نوع الإدمان أنه بدهن سكر وحلويات قبل ممكن الدورة أو خلال أيام الدورة. ليش بتزداد هاي الرغبة بتناول الحلويات والشوكولاتة؟
1: صحيح رجاء, هاي ظاهرة اللي هي كتير شائعة عند النساء قبل الدورة وكمان ممكن تكون خلال الدورة. عمليا الرغبة القوية للحلويات قبل الدورة في إلها أسباب بيولوجية وكمان نفسية, بس اليوم رح نتطرق بالأخص للبيولوجية. اللي بيصير بالواقع هو إنه في تغيرات بالهرمونات, ومن ضمنها بيصير في انخفاض بمستوى السيروتونين بالجسم اللي هو هرمون السعادة. فالجسم هون بيصير يدور على الأشياء على أشياء معينة عشان تعليه, وهاي الأشياء بتكون الأكلات الدسمة والحلو والشوكولاتة اللي إحنا بناخد عن طريق من خلالها الشعور بالراحة والسعادة عن طريق إنها بترفع كمان دور هرمون السيروتونين بالجسم.
0: حلو, بس هل تناول الشوكولاتة أو الحلويات السكر خلال الدورة ممكن يفيد جسدنا بهاي الأيام اللي إحنا عم نفقد فيها

0: مسكنات الوجع اللي احنا بنعرفها اليوم.
1: ايش اللي فعلا في أطعمة معينة، أكل معين، أشياء اللي بتنصحي بيها إنه نركز عليها خلال هاي الفترة؟ يعني في أكل ممكن بتفضلي إنه نبتعد عنه، أكل نكثر منه، نزيد منه بهاي الأيام؟ إيش التوجيه بالنسبة لهذا الموضوع؟
0: أكيد مفضل أول إشي إنه نركز على كمية بروتين كافي، كربوهيدرات معقدة ودهنيات اللي هي بالأخص مثل أوميجا 3 وطبعا مضادات الأكسدة. عمليا البروتين هون بعود على نقص الأحماض الأمينية اللي بتصير خلال الدورة أو قبل الدورة. إحنا عمليا في عنا قبل الدورة بيصير في بناء كمان دور للرحم، وهون البروتينات أو الأحماض الأمينية بتشترك بهذا الإشي، فعشان هيك جسمنا بيرغب البروتين أكتر. فكتير مهم إنه نحافظ على كمية بروتين اللي هي تكون كافية للجسم. كمان الكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان، القطنيات، العدس، الحمص وكل هاي الشغلات هون بتساعد على تحسين تحسن المزاج، عشانها بتدعم إنتاج السيروتونين اللي هو زي ما ذكرت قبل هرمون السعادة. الأحماض الدهنية اللي هي أوميجا 3 احنا بنلاقيها هون بالجوز، ببذور التشيا، منتجات الصويا، السمك مثل السالمون، بتساعد طبعا على تقليل الالتهابات وبالتالي ممكن تخفف الأوجاع. وكمان الدراسات أثبتت إنه في أكلات غنية بفيتامين A مثل الخضرة والفواكه الملونة، الجزر، البطاطا الحلوة، السبانخ، كمان هي ممكن تساعد على تقليل الوجع.
1: حلو. كنت أسألك عن هاي النقطة، يعني في كثير نساء بتحاول تدور على أطعمة معينة، مرات حتى مشروبات ممكن تكون، بتعرفي مشروبات اللي هي حامية أكثر، مبنية على غليان أعشاب أو زي هيك، بتخفف الألام فعلا؟
0: بالمشروبات الحامية بنفع نستعين بالزنجبيل والقرفة اللي هون كمان ممكن كتير تساعد بعض النساء. طبعا الأشياء اللي أنا عم بقولها ممكن تساعد نساء معينة وتورجي إشي إيجابي، وممكن كمان نساء تاني ولا تأثر عليها بالمرة.
1: يعني من سيدة لسيدة يختلف؟
0: في طبعا اختلافات حسب شدة الأعراض وحسب حسب كتير أشياء، لأنه في ناس كمان بتعاني مثلا من تكيس مبايض أو من اندومتريوزيس أو الأعراض عندها بتكون أكتر قوة. فطبعا تأثير الأكلات أو الأطعمة المعينة ممكن تكون مختلف من سيدة لسيدة.
1: بهيك يعني هنيا بنصيحة ممكن تقدميها للسيدات، لأنه في كتير نساء بيحكوا مثلا أنا بهاي الفترة أكلت كتير، أكلت حلو كتير، بدي أرجع يعني خلص أوازن مباشرة بعد الدورة. إيش بتنصحي النساء فعلا؟ هل هاي يعني أفكار خاطئة، أم هي يعني تمام السيدة تفكر بهاي الطريقة والأنثى تفكر بهاي الطريقة؟
0: أكيد 100% الإشي تمام إنه إحنا كنساء نفكر بهاي الطريقة، لأنه جسمنا عن جد فيه تغيرات بالهرمونات اللي بتصير، اللي هي بحد ذاتها بتخلينا نطلب ونلجأ للأكل بكمية أكبر عن باقي الشهر. فهذا الإشي على الآخر طبيعي، وأنا بنصح النساء بهاي الفترة إنهم يحافظوا على نظام أكل متوازن زي ما حكيت قبل، يكون فيه بروتين، كربوهيدرات وأحماض دهنية، وكمان يتساعدوا بأشياء بأمور اللي ذكرناها من قبل اللي بتقدر كمان تخفف الأوجاع، بس ما يكونوش شديدين على حالهم طبعا، والإشي على الآخر طبيعي وهذا جزء لا يتجزأ من العادة الشهرية.
1: جميل جدا، بدي أشكرك جزيل الشكر أخصائية التغذية والمختصة باضطرابات الأكل هانيا سبيت، شكرا لك على كل هاي النصائح.
0: شكرا لك رجاء.
1: إلى اللقاء.
0: باي باي.

يعني هاي كانت هيك نصائح بجوانب وجهات مختلفة بما يتعلق بالدورة الشهرية. وعلى سبيل هيك الفكاهة استوقفني منشور على منصات التواصل الاجتماعي لصفحة هيك نسائية بتقول إنه اتعلمت كثير أشياء عن الدورة الشهرية. تعلمت إنه مشاعر الإعجاب القوي اللي بتصير فجأة تجاه شخص ممكن تكون مؤقتة ومش ضروري يكون إلها علاقة بالشخص نفسه. تعلمت إنه أخذ إجازي أول يوم وأرتاح. تعلمت أنه أنسق الأوتفتات كثير حلوة مع بنطلونات السود اللي بلبسهم بس بأيام الدورة. وتعلمت أنه ما أتواصل مع الناس قبل أكم يوم عشان مصلحتهم مش عشاني. وتعلمت أنه أرتاح قد ما فيه وأنام كثير لأنه فيش مواعيد للصلاة وأعمل سكيب على كل القرارات خصوصا الانفصال. تعلمت أحب الدورة الشهرية لأنه ما كنت بحبها أيام المراهقة. تعلمت أني أخذ احتياطاتي وأنه تعلمت كثير أشياء تتعلق بالدورة الشهرية اللي بتغير حياتي لكم

يوم بشكل شوية مختلف ويعني انفعالي خلينا نقول. هيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. كانت حلقة خاصة ونسائية بامتياز في شهر أكتوبر وردي. حبينا كثير أنه نخصصها بساعة ثانية على وجه الخصوص بأمور وبجوانب تتعلق بالسيدات. بدي أشكر جميع مستمعاتنا ومستمعينا اللي رافقونا وسمعونا بحلقة اليوم، ولجميع الزميلات والزملاء اللي رافقوني في هاي الحلقة في الإعداد والإنتاج، ميرال صفدي وميسى عساف في الهندسة الإذاعية، الياس عبد الملك في الإخراج والديجيتال، جواد العمري عرين نصار ودانا أبو بكر، وأنا كنت معكم في الإعداد والتقديم رجاء كنعني. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومواضيع جديدة. كونوا على السمع دائما. إلى اللقاء.

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذ.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعة، مركسال وأم الفحم.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة أثر حادث طرق بين 3 مركبات على شارع رقم 310 قرب مفرق رهة الجنوبي. أفاد طاقم الإسعاف بأن شابا يبلغ 20 عاما وامرأة تبلغ 72 عاما أصيبا بجروح متوسطة، فيما أصيب شخص ثالث بجروح طفيفة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سروكا في بئر السبع. من المتوقع أن يوقع وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم الأحد أمرا أمنيا خاصا يحظر تشغيل الطائرات المسيرة التي يجري التحكم بها عبر الألياف الضوئية أو شبكات الاتصالات الخليوية داخل إسرائيل. يأتي القرار بعد مصادقة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية عليه على أن يسري الحظر لمدة 6 أشهر من تاريخ التوقيع كإجراء أمني مؤقت لحين إيجاد حلول إضافية. أفاد تقرير إعلامي بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثة الأسبوع الماضي إمكانية استئناف الهجمات العسكرية ضد إيران قبيل الانتخابات الإسرائيلية. بحسب التقرير قال مسؤولون أمريكيون إنهم خرجوا بانطباع بأن نتنياهو يرغب في تجديد الضربات ضد إيران قبل الانتخابات دون صدور إعلان رسمي بشأن اتخاذ قرار عسكري. إلى ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يعلن دعمه لأحد المرشحين في الانتخابات الإسرائيلية متراجعا بذلك عن تصريحات سابقة استبعد فيها اتخاذ هذه الخطوة. أوضح ترامب أنه لم يبحث الأمر بعد. فيما يتعلق بإيران قال إن واشنطن ستتخذ قرارا بشأنها قريبا جدا. في تصريحات أخرى وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصرفات الحوثيين بأن

سيئة للغاية، مشيرا إلى احتمال مطالبة تركيا بالتدخل في اليمن، وكاشفا عن محادثات أجراها مع ولي العهد السعودي. من جانبه حذر مجلس الوزراء السعودي الحوثيين من عواقب هجماتهم على المطارات ومكة والمدينة المنورة، مؤكدا أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. إلى ذلك، أعلن الحوثيون أن السعودية شنت 104 غارات جوية وهجمات صاروخية على مناطق متفرقة من اليمن خلال الساعات 24 الماضية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريح، قال إن الهجمات استهدفت العاصمة صنعاء وثمانية محافظات أخرى، مشيرا إلى أن إجمالي الهجمات السعودية منذ بدء التصعيد تجاوز 2200 هجوم. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا بشكل عام، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بقائها ضمن معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أنا دائما بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فيش بعد راديو الناس.
2: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا للمستمعين.
3: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دائما نسمع راديو الناس.
4: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
5: أنا من أحد الناس اللي دائما بس

0: تنهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للوحدة على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهوا.
1: حاسس إنك ضايع ومش عم تفهم شو أسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
2: ليش ابني هيك؟ ليش بعصب بسرعة؟ ليش ما بركز؟ ليش كل يوم منعيد نفس الحكي؟ يمكن أنا غلطت بالتربية؟ أو يمكن أنا مش عارفة أتعامل معه؟
1: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روانش حوكس معان كل يوم أربعة من الساعة 2 للساعة 3 الظهر، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
3: احتواء مع روانش حوكس معان.
1: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة فتح تحقيق في جريمة إطلاق نار استهدفت منزلا في بلدة البعني وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متوسطة وفقا للطواقم الطبية. لإحاطة حول التفاصيل ينضم إلينا مراسل راديو ناس بدا فرحات. أهلا بكم بدا، ما التفاصيل حتى الآن؟
1: أهلا خليل، مساء الخير لك ولجميع المستمعين. نعم، نتحدث عن حادث إطلاق نار في قرية البيني وإصابة 5 أشخاص بإصابات بين الطفيفة والمتوسطة. هذا الحادث يعني وقع قبل حوالي نصف ساعة في مدينة في قرية البيني بعد تعرض عدد من الأشخاص وهم يعني في ساحة المنزل لإطلاق النار، ومع وصول طواقم الإسعاف من نجمة داوود الحمراء وأيضا طواقم حيان إلى المكان. قدمت العلاجات الأولية للمصابين وتم نقل جميع المصابين إلى مركز الجليل الغربي في نهرية لاستكمال العلاج. بدورها الشرطة وصلت إلى المكان أيضا وباشرت التحقيق في ملابسات هذا الحادث. حتى الآن يعني لا يوجد تفاصيل أو معلومات إضافية خليل عن خلفية إطلاق النار في قرية البيني، ولكن نتحدث عن 5 مصابين بين الطفيفة والمتوسطة.
0: مراسل راديو ناس مبدا فرحات، شكرا جزيلا لك. من المتوقع أن يوقع وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم الأحد أمرا أمنيا خاصا يحظر تشغيل الطائرات المسيرة التي يجري التحكم بها عبر الألياف الضوئية أو شبكات الاتصالات الخليوية داخل إسرائيل. يأتي القرار بعد مصادقة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية عليه على أن يسري الحظر لمدة 6 أشهر من تاريخ التوقيع كإجراء أمني مؤقت لحين إيجاد حلول إضافية. أفاد تقرير إعلامي بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثة الأسبوع الماضي إمكانية استئناف الهجمات العسكرية ضد إيران قبيل الانتخابات الإسرائيلية. بحسب التقرير، قال مسؤولون أمريكيون إنهم خرجوا بانطباع بأن نتنياهو يرغب في تجديد الضربات ضد إيران قبل الانتخابات دون صدور إعلان رسمي بشأن اتخاذ قرار عسكري. إلى ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يعلن دعمه لأحد المرشحين في الانتخابات الإسرائيلية، متراجعا بذلك عن تصريحات سابقة استبعد فيها اتخاذ هذه الخطوة. وأوضح ترامب أنه لم يبحث الأمر بعد. وفيما يتعلق

0: تتعلق بإيران قال إن واشنطن ستتخذ قرارا بشأنها قريبا جدا. في تصريحات أخرى وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصرفات الحوثيين بأنها سيئة للغاية، مشيرا إلى احتمال مطالبة تركيا بالتدخل في اليمن وكاشفا عن محادثات أجرأها مع ولي العهد السعودي. من جانبه حذر مجلس الوزراء السعودي الحوثيين من عواقب هجماتهم على المطارات ومكة والمدينة المنورة، مؤكدا أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. إلى ذلك أعلن الحوثيون أن السعودية شنت 104 غارات جوية وهجمات صاروخية على مناطق متفرقة من اليمن خلال الساعات 24 الماضية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريح قال إن الهجمات استهدفت العاصمة صنعاء وثمانية محافظات أخرى، مشيرا إلى أن إجمالي الهجمات السعودية منذ بدء التصعيد تجاوز 2200 هجوم. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا بشكل عام، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بقائها ضمن معدلاتها المعتادة. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: ديكولاين
1: أحسن شلختة صفعوني يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذ.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.

Alessiano. Alessiano.

0: ملعون أبوك يا فقر حاوبني للأندال، زليت عزيز النفس عشان عديم المال.
1: يصوروا فيها الغنية يا ريت تشبع الكل حلين فيديو.
0: ملعون أبوك يا فقر حاوبني.

انا ولعبت يا زي هاي كملوها انتم انا ولعبت يا زي

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سماع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.

الجو. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو، أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
1: إيه تعم بلش هيك.